0: الأولى في تونس. موزايك اف ام توب ماتان ذا مورنينغ توب.
1: Didn't think so.

جبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.
1: يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا. اليوم لحد 14 جوان 2026، وتوا 6 متاع الصباح، وانتم تسمعوا في صباح الخير ويكاند برنامجكم، برنامج الويكاند على إذاعتكم الأولى موزايك فام. بيت العزة يا بتنا نبدأ بها وتغنيها الفنانة فايزة أحمد. يلا نقول لكم نهاركم طيب، نهاركم أسعد ليا.

0: يسبح الخير يسبح النور. توا 36 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند. يلا نعطيكم فكرة لحوال تخصنا.
1: ميتيو
0: بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 14 جوان 2026، سحب عابرة تتكاثف تدريجيا بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار، البحر قليل الافتراب فتدريجيا مضطرب، الحرارة في ارتفاع طفيف. احنا كالعادة والعويد نكلموا سويعة أخرى المعهد الوطني للرصد الجوي نسألوه على حوال طقسنا. الحقيقة في النهار سخون، في الليل بارد، باهي نجمو نرقدو، ما خدمناش الكليماتيزور ولا المراوح. ان شاء الله ربي داوم علينا هالنعمه. يلا احنا ساعه اخرى تناخذوا كل التفاصيل، نرجعوا لكم.
1: ميتيو صباح الخير ويكند.

0: 6:59 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكل مستمعينا. تسمع في صباح الخير ويكاند، ساعتنا جاية عنا فيها موعدنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي، عنا زادة 10 مينوت كرونو وعنا زادة دقيقة حظ مع فاطومة. نجيو للموزيكا الهادي جويني غنينا سمرة يا سمرة. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وحنا نرجعو لكم.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026، اتبعوا المنتخب التونسي لحظه بلحظه، مراسلين على عين المكان، الاخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الاذاعه والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعتي موزايكا فام، صباح الخير. كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني تبلغ 2,234,000 قنطار إلى غاية 12 من جوان الجاري، وفق ما أكده ديوان الحبوب الذي بيّن في بلاغ نظره أمس أنه تولى الترفيع في نسق الإجلاء نحو خزاناته المحورية ووحدات التحويل التابعة للمطاحن، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة في إطار تأمين موسم تجميع الحبوب وضمان استيعاب الضغط المحتمل على المراكز وتمكين الفلاحين من تسليم محاصيل لهم في أفضل الظروف. حمادي الحبيب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة يشدد خلال جلسة عمل على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان أفضل الظروف لتزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب والكهرباء خلال صيف 2026، بما يساهم في المحافظة على جودة الخدمات واستمراريتها. وكاتب الدولة يؤكد خلال جلسة عمل تنسيقية بحضور المديرين العامين لشركتي السوناد وستاغ على ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتدخل السريع بين المؤسستين ووضع خطة استباقية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية، خاصة بالمناطق التي تشهد ضغطا مرتفعا على الموارد المائية خلال الموسم الصيفي، مع الحرص على متابعة وضعية الشبكات والمنشآت بصفة دورية والتدخل الفوري لمعالجة الإشكاليات الطارئة. بلدية مدينة تونس تدعو كافة مكونات المجتمع المدني والجمعيات والمتساكنين ومختلف الأطراف للمساهمة الفاعلة والانخراط في حملة النظافة المتواصلة طيلة الأسبوع المقبل، دعما لجهود المحافظة على نظافة مقبرة الجلازة وترسيخا لثقافة المواطنة والمسؤولية الجماعية في حماية الفضاءات العامة وصيانة حرمة الأماكن ذات الرمزية التاريخية والإنسانية. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق مع إيران اليوم الأحد، ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز للجميع. والرئيس الأمريكي يعتبر أن اتفاقه مع إيران جدار يمنعها من امتلاك أي سلاح نووي، مشيرا إلى أنه سيتم استخراج الغبار النووي الإيراني المدفون عميقا تحت الأرض في الوقت المناسب. من جهتها شبكة CNN الأمريكية تنقل عن مسؤولين قولهم أن واشنطن وطهران تتجهان إلى توقيع مذكرة تفاهم إلكترونيا لتسريع إتمامها وتفادي أي عقبات محتملة. وفي أولى ردود الفعل، هيئة الإذاعة الإسرائيلية تذكر أن المجلس الوزاري الأمني المصغر سيجتمع مساء اليوم لبحث تطورات الاتفاق بين واشنطن وطهران، والذي تستعد واشنطن لتوقيعه اليوم وسط غموض إيراني. ختاما، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رصده سقوط وانفجار طائرتين مسيرتين اخترقت الأجواء الإسرائيلية في منطقة الجليل الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان دون ورود بلاغات عن أي إصابات. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج. صباح الخير ويكاند، إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا

يقولوا مربوحة، علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثينا الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.

0: السبعة واحد وعشرين دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير، يا صباح النور، تسمع في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم. يلا خلطنا لموعدنا مع حالة الطقس.
1: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما اكتشفوها على موقعنا عزيزة كوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة. ميتيو
0: ومعنا سياني ساتوري مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير، يصبح النور.
2: صباح الفل والياسمين مدام ميرا، تحية ليك والأوفية إذاعة مزيك.
0: يعيشك، نسألك على حول طقسنا.
2: أي طقس للعنصر الأبرز يتواصل هو العامل الحرارة اللي يتواصل في ارتفاع نجم نقوله حتى ملحوظ في جهات الشمال. عموما الحرارة باش تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، تكون بين 34 و 39 درجة ببقية الجهات. 39 نسجلها في جهات الشمال الغربي، يعني باجة، ممكن جندوبة، جهة منوبة، ممكن حتى المناطق الداخلية اللي هي ولاية بنزرت. تونس العاصمة يوم أمس كنا سجلنا 30 درجة كحرارة قصوى، اليوم ننتظر 35 ممكن حتى 36 درجة. فيما عدا ذلك السماء باش تكون صافية إلى قليلة السحب، ثم في فترة من بعد الظهر يكون طقس مغيم جزئيا مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار في مرتفعات الوسط الغربي بتجديد جهة القصرين. الريح اليوم جنوبية شرقية في الشمال والوسط، تتواصل شرقية بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى آخر النهار قرب السواحل، بالتالي البحر يكون عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح آخر النهار مضطرب خاصة في السواحل الشرقية. لذا ملازمة الحذر واجبة خاصة اليوم آخر النهار. يومي الاثنين والثلاثاء الوضع الجوي يصبح ملائم لظهور خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر، تكون مصحوبة بأمطار، الأمطار تكون أكثر شمولية يوم الغد لجهات الشمال والوسط الغربي، ممكن حتى تنتقل إلى بعض الجهات

0: الشرقية بما في ذلك تونس الكبرى في بداية الليل. تساقط البرد وارد أيضا في مرتفعات الوسط الغربي. الريح غدوة تنتقل من القطاع الغربي تكون عموما ضعيفة فمعتدلة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، والحرارة عموما مش تتواصل في ارتفاع طفيف يوم الغد، مع عدا جهات الغربية للشمال والوسط تنسجل فيها انخفاض طفيف مقارنة باليوم. يوم الأربعاء يرجع الطقس مجددا صافا إلى قليل السحب، الحرارة تكون في استقرار، البحر يصبح متموج بخليج جابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل. هذا طقس نميرة، شكرا على الاستماع إلى اللقاء.
1: نشكرك برشا، يعطيك ألف صحة. يلا توا 24 دقيقة تسمع في صباح الخير في كانت ميتيو.
2: عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
3: صباح الخير ويكاند.

ياسلين على موزايكا فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: السبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا خلطنا الفقرتنا دي مينوت كرونو
1: مع أورانج. ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: دي مينوت كرونو دي مينوت كرونو.
0: حيدر صباح الخير.
3: أهلا وسهلا. بونجور. شو الأمور؟
0: الحمد لله.
3: صافي لونتون.
0: اي
3: قاوح نوليو نخدم الصباح ولا نشوف
0: اي جبه حدانا يا سيدي تنورنا
3: نطول المحليه هي القومه نهار لحد صباح بكري حاجه ياسر محليه بصراحه تشجع الواحد يجي.
0: صفا مرا
3: صفا صفا وخاصة بعد اللي شفناه البارح من المنتخب المغربي الحقيقة حاجة تفرح حاجة تشرف. واحد واحد سكور فينال مع واحد من عمالقة اللعبة مع المنتخب البرازيلي بنجوم وبحضور ومدرب وبانشيلوتي بالماتش اللي تلعب قريب ياسر من أراضيه. معناها البارح المنتخب المغربي ودايور واحد من العناوين اللي باش نرجعوا عليهم نعملوا الفيديو بريس اليوم شنو قالت الصحافة المغربية الصحافة الإسبانية والصحافة العالمية على مقابلة البارح. دونك خلينا نبداو بالصحافة المغربية شنو قالت على التعادل 1-1. صحيفة المنتخب قالت أنه الأسود يروضون السامبا وأشادت برشا بالتنظيم التكتيكي للمدرب محمد وهبي. العنوان كان زائر الأسود يرعى بالكبار. كيف كيف في نفس السياق صحيفة الصباح المغربية قالت صدمة سيباري تزلزل ريو دي جانيرو في إشارة للصدمة اللي صارت للاعبية البرازيل أثناء المقابلة خاصة بعد ما شفنا أنه وكانوا فما نوع من الرضان 1-1 هي نتيجة المناسبة للمقابلة هذه. لكن في وسط الماتش شفنا انهيار قبل ما يرجع المنتخب البرازيلي ويعدل النتيجة. دونك قالت انه تعادل هذا يعطي ثقة مطلقة للمغاربة في المونديال هذا
0: ان شاء الله عليهم.
3: وي ويعملوا ماتش كبير ياسر ميرا. واهم حاجة ممكن اهم عنوان دار انه اللي قدموا البارح المنتخب المغربي ظهر انه اللي صار في 2022 في قطر ما كان الصدمة بليتو صدفة ولا ضربة حظين مؤكد. معناها مؤكد موقع سبورت قال انه نيويورك تهتز بزئير اسود الاطلس. وقال الموقع انه في اوقات عديده حتى حسينا انه الملعب المغرب يلعب في الرباط او في كازا او في اي مدينه مغربيه بفعل الحضور المغربي اولا لكن بفعل تعاطف الجماهير اللي من جنسيه اخرى مش مغربي ومش برازيلي تعاطفوا برشا مع اداء المنتخب المغربي. وبالتالي حسينا المنتخب هذا وكانه يلعب في واحده من مدن المغرب الحقيقه دوران الماتش اللي شفناه البارح. الصحافه البرازيليه كانتش قاسيه ياسر مع منتخب بلادها في المقابل اشادت برشا باداء المنتخب المغربي. صحيفه لانس مدحت برشا المنتخب المغربي وخاصه وسط الميدان واعتبرت انه سيطر على الماتش وحرم البرازيليين من لعب الكره. شبكه جلوبو سبورتس قالت انه هدف سيباري هو نموذج رائع للهجمه المرتده السريعه والناجحه وقالت المغرب فعلا منتخب كبير. شبكة تيانتي سبورتس برازيل قالت المغرب ملعبش بعقلية الدفاع ضغط عالي وأربك حسابات أنشيلوتي. أنشيلوتي اللي كان صرح بعد الماتش هذا وقال لم نبدأ بشكل جيد قال أنا متقلق برشا أنه خسرنا أغلب الثنائيات مع المنتخب المغربي وروزمون وتحسننا الشوط الثاني هكيك على الأقل عطينا الانتباه أنه نتيجة التعادل مستحقة. قال أنشيلوتي أنه المغرب منتخب ممتاز ما كناش قادرين نخرج بسهولة من تحت الضغط اللي سلطوها علينا. الصحافة العالمية كيف كيف تفاعلت مع الماتش هذا. سكاي سبورتس قالت فينيسيوس ينقذ البرازيل وشبكة وجهت انتقادات كبيرة من لاعبي وسط الميدان كما كازيميرو كما باكيتا وجيماريش وقالت انه الشاب ايوب وعدي يتناجع نحكي عليه الملاعبي هذا عمره فقط 18 سنة كان قادر على افتكاك وسط الميدان وحده قدام الملاعبي هذوما. ذا جارديان قالت المغرب يثبت انه انجاز 2022 لم يكن ضربة حظ وتحدثت على الصلابة الذهنية للأسود اللي حتى في وقت محاولة المنتخب البرازيلي شفنا منتخب واقف وخاصة واثق وهذا الأهم. فوكس سبورت قالت لولا فينيسيوس البرازيل كان باش يخسر المقابلة الافتتاحية الثانية في تاريخه بعد 92 عام. صحافة الإسبانية تعرف صحف الإسبانية، واحدة مقربة لريال مدريد، واحدة مقربة للبارسا. دونك ماركا مثلا اللي هي أقرب للريال ركزت على الزوز نجوم تاع ريال مدريد اللي كانوا موجودين في الماتش هذا، نحكيوا على فيني وإبراهيم دياز، واعتبرت أنهم كانوا من أفضل اللاعبين في المواجهة. والعنوان كان صراع ملكي بنكهة مدريدية. صحيفة آس قالت أنشيلوتي القلق يعترف المغرب منتخب ممتاز وعانينا أمام ضغطهم، وقالت أنه الإيطالي يواجه ليلة صعبة. بكري ميرا تحدثت على أيوب وعدي، هذا ملاعب عمره 18 عام في منتخب المغرب. نحن 18 عام نشدوه صغير صغير صغير، نفقه بيه عمره 27 وقت كبر باش يبدا يلعب. 18 عام عامل 42 ماتش مع ليل، معناها سيزون معناها كومبليت. 42 ماتش مع ليل، قيمته التسويقية الآن 50 مليون أورو. يلقى روحه في مواجهة مباشرة مع ثلاثة من أفضل اللاعبين بعد التغييرات، واللي أربعة واللي وسامي أخرى، مع نحكيه على باكيتا وجيماريش وكازيميرو وحتى فابينو من بعد. معناه يلقى روحه مسيطر ويلقى روحه يلعب، وكانه عنده 30 سنة يلعب في الكرة مع النجوم هذوما، فقط عمره 18 عام. وكما فوالا بالضبط ميرا، 50 مليون أورو القيمة التسويقية متاعه، برشا كلام على اهتمام من كبرى الأندية في العالم. نحكيه على بايرن، أرسنال، بي اس جي، وظهر انه مش باش يطول في ليل، معناها باللي قاعدين نشوفوا فيه مع السعر يعتبر اوكي 50 مليون يورو، نحن حاجه دوخنا شويه معناها
0: خياليه،
3: اما في عالم الانتقالات ماهوش رقم كبير، هو هو هو قيمته التسويقيه. لكن اذا كان ليل باش يفرط في الملاعب هذايا، الحقيقه عادي جدا يطلب 100-120، فانه ملاعب مهم ياسر، باش يكون شي افضل لاعبين في البوست نتاعو في العالم في العشر سنوات القادمه على اللي قدموا في فرنسا في الليغان الموسم هذا، لكن خاصه وقت مواجهات الكبيرة اكزامبل مواجهات البارح. دونك ميرا فرحانين برشا ان المنتخب المغربي عمل البريستاسيون هذه،
0: صحه لهم والله، صحه لهم
3: البرازيل. احنا عملنا 1-1 مع البرازيل اما وديا، ومن بعد للاسف ما مشيتش الامور. المنتخب وديا مش خايبه راح
0: تبعدي
3: دونك، ومن بعد ما مشيتش الامور في الـ في الـ في الرسميات. ان شاء الله ليكيب ناسيونال نتاعنا تكون في مستوى تطلعات الليله، خلينا نقول الصباح الفجر 3 نتاع الصباح وقت اللي يواجه منتخب السويد. خلينا نعطي فكره على البروغرام، بويسك حكينا على ماتش تونس السويد 3 نتاع الصباح، نص الليل الاكواتور مع كوديفوار، 9 هولندا اليابان، و 6 نتاع العشية ألمانيا مع كوراساو. ونذكر بنتائج البارح ديما يزمنا نستيسو تاو، كان مونديال في أمريكا دونك فما ديكالاج تاع 5-6 سوايع، كي نقولوا البارح معناها بكري شوية وفات، وكي نقولوا غدوة معناها الليلة، ما تاو نستيسو واحدة واحدة. دونك قطر زاد عمل ريزولتا بوزيتيف، رجع في آخر ماتش مع سويسرا 1-1، تعتبر نتيجة إيجابية جدا. المغرب برازيل 1-1، سكوتلندا ربحت آيتي 1-0، وأستراليا ربحت تركيا 2-0. هذا تقريبا كل شيء صار البارح ميرا، إن شاء الله أمانة تطلعاتنا كبيرة. المنتخب اليوم الصباح الفجر يعطينا ماتش باهي، يعطينا إخويا حتى تعادل مع السويد، على الأقل نبدأ المونديال بحاجة إيجابية تنجم تحسن الأمبيونس وتخلينا نحل ونطمح شوية في هذا المونديال.
0: حشتنا بها إحنا هذه التحليل الإيجابية
3: على الأخر ميرا.
0: إن شاء الله يفرحونا، إن شاء الله يفرحونا،
3: إن شاء الله.
0: عايشك،
3: شكرا.
0: عايشك حيدة، ترجع وحدنا شوية آخر في سبور إكسبريس.
3: اليوم رجع وحدك برشا،
0: اليوم وحدنا، أيوة اختفنيك. يلا نرجعوا لكم
2: 10 مينوت كرونو، 10 مينوت كرونو
1: مع أورانج. ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في روبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
2: صباح الخير ويكند.

نعيش الفرحة مع بعضنا. برمجة خاصة على موزايك الماتش تونس الأول في المونديال في المكسيك، تونس السويد نهار الاثنين ماضي 3 متاع الصباح ليلة الأحد وصباح الاثنين. عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ركب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مينوي ماج.

وفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثينا الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: السبعة وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا خلطت فاتوما نسمعها توا في دقيقة حظ.
2: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: مرحبا تحية ليك ميرا. صباح الطاقات الحلوة والإيجابية لليوم 14 جوان. أول أخبارنا للحمل، فما أفكار جديدة وفرص ماهيش متوقعة. الثور أيامات فيها تغييرات، أفكار جديدة تنجم يجيك عرض وإلا فرصة، أما يلزمك تكون مرن وما تفرطش ما ترفضش خلينا نقوله تجديد. والجوزاء الوضع المادي فيه تقلبات خفيفة لكن ينجم يتحسن إذا استغليت الفرص الذكية وما تهورتش في المصروف. السرطان راهي فترة فيها مفاجآت عاطفية للناس السيباتير، تعرف جديد ينجم يبدل الجو. للمرتبطين زيدا يلزم شوية صبر تواصل باش تتفادى سوء تفاهم. الأسد مع الوقت تنجم تنظم أمورك وتلقى حلول، المهم ركز وما تشتتش. وانت يا برج العذراء انت يا ترابي راك في حاجة انك ترتاح على خاطر الحساسية والتفكير الزايد ينجموا يتعبوك. والميزان ميسالش راهو كان تحمي طاقاتك وخلي زيدا قلبك هادي باش تشوف الامور اوضح. العقرب راهو النجاح يجي اكثر من التنظيم، الاجتهاد مش من الصدفة. كيف كيف زيدا عنا القوس هي نصيحة ليك انت ما تسرعش في القرارات خاصة في الفلوس العلاقات. ميسالش يا قوس خذ وقتك في التفكير قبل اي خطوة كبيرة. والجدي فما برشا مشاكل، هو صحيح راهو المشاكل بتحل كان بالكلام الهادي والصريح مش بالصمت والعصبية. والدلو ميسالش زيدا انت نحبك تنظم نومك، ارتاح شوية على خاطر الطاقة النفسية تأثر على كل شيء. ونكملوا مع برج الحوت، حاول ما تدخلش في قرارات متسرعة وإلا وعود كبيرة مكش متأكد منها.
2: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.

0: عليكم يا صباح الخير يا صباح النور. هذا جديد بلتي تشجيع للمنتخب ان شاء الله يا ربي بالربح. واحنا على موزايك فام فما متابعه مباشره وانيه لكل الماتشات وخاصه الماتش نتاع تونس ضد السويد ان شاء الله يا ربي مربوحه. يلا ساعتنا جايش عنا فيها سبور اكسبريس يا شباب. حدانا حيدر شني زميلنا يحكي لنا على اخبار الرياضه والجو الكل رياضه وسبور وكره. وعندنا زاد فقرتنا ايكوناتور انجيو للموسيقى باش تكون تونسيه واستجابه لرغبه الجمهور الهادي قليل غنينا ملاك يا ملاك. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين مهري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: الكوره والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والو

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فام صباح الخير من جديد. تونس تشارك مع سائر دول العالم أحياء اليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق للرابع عشر من جوان من كل سنة، والذي اختارت منظمة الصحة العالمية إدراجه هذه السنة تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية تبرع بالدم أنقذ الأرواح. يشار إلى أن تونس تحتاج إلى حوالي 40,000 تبرع إضافي بالدم سنويا لتأمين الحاجية الوطنية وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية لفائدة المرضى، حيث مكنت المنظومة الوطنية لنقل الدم في سنة 2025 من جمع نحو 250,000 وحدة، في حين تتراوح الحاجيات الفعلية بين 290 و 300,000 وحدة سنويا. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يبين أن المرحلة الحالية تقتضي تغييرا جذريا في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع التابعين للديوان، وأحداث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق. ودعا الوزير رؤساء المراكز إلى الاستماع إلى حرفاء الديوان والإصغاء إلى مشاغلهم ومزيد الإحاطة بهم والعمل على الارتقاء بجودة الخدمات المزدات. وتابع بالمناسبة مستوى التنسيق بين المديرين الجهويين ورؤساء مراكز الخزن والتوزيع ومدى تبادل المعلومات بين الجانبين. دوليا، وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيتسليل سموتريتش يدعو في تدوينة له على منصة إكس رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى إسقاط مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم، وذلك ردا على إطلاق طائرتين مسيرتين باتجاه مستوطنات الشمال. وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق صباح اليوم رصده سقوط وانفجار طائرتين مسيرتين اخترقتا الأجواء الإسرائيلية في منطقة الجليل الغربية بالقرب من الحدود مع لبنان دون ورود بلاغات عن أي إصابات. التلفزيون الرسمي في الأردن يعلن في وقت مبكر من صباح اليوم انطلاق دوي سفرات إنذار في البلاد، وذلك قبل أن تعلن مديرية الأمن العام في وقت لاحق أن خللا فنيا هو السبب في ذلك. ختاما، الناخبون في سويسرا يصوتون اليوم الأحد على مقترح يهدف إلى وضع حد أقصى لعدد سكان البلاد في استفتاء يشبه تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد تكون له تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد وعلاقات بيرن مع التكتل. وينص التعديل الدستوري الذي طرحه حزب الشعب السويسري اليميني على ضرورة لا يتجاوز عدد السكان 10 ملايين نسمة بحلول العام 2050، وذلك وسط مخاوف تتعلق بالهجرة والضغوط على الخدمات العامة والإسكان. وتشير التوقعات الرسمية إلى أن سويسرا في طريقها إلى بلوغ هذا العدد بحلول أوائل 40ات القرن الحالية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام .نت، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايكا فام. www.mosaikefm.net، Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
0: أريدو، طور عالمك.
3: صباح النور، إن شاء الله نهاركم زين الناس لكل المنتخب الوطني. الليلة الفجر 3 متاع الصباح كل أول خرج أول ظهور في هذا المونديال، وقت ما يواجه المنتخب السويدي منتخب حاضر جاهز كمل كل استعداداته للمقابلة هذه اللي نعول عليها برشا الحقيقة. حتى المنتخب الوطني يبدأ المونديال كأفضل ما يكون، يحقق إن شاء الله نتيجة إيجابية تخليه يحتفظ بحظوظه كاملة لبقية المواجهات الصعبة. الحقيقة كلها صعبة، لكن مواجهات اليابان وهولندا نظريا بشكون أصعب من مواجهة المنتخب السويدي. دونك إن شاء الله نعاولوا اليوم على الأولاد على نسور كارتاج أنه تكون ظهور مشرف كما شفنا المنتخب القطري مع سويسرا، المغرب مع البرازيل. إن شاء الله نشوفوا زاد منتخبنا ليلة 3 متاع الصباح الفجر يقدم ماتش محترم ونتيجة إيجابية ضد المنتخب السويدي. مبدئيا حسب آخر الأخبار في انتظار تأكيدها إن شاء الله في مواعيدنا الرياضية اللاحقة على امتداد اليوم، مبدئيا مش يكونوا 3 ملاعبية في المحور وتغيير منتظر في تكتيك صبري اللاموشي. يلتحق ادم عروس بثنائي محور الدفاع متصر طالبي ورقيق، كذلك منتظر أن يكون العاشوري وفيرشاوات في خط الهجوم. تركيبة الوسط تقريبا ما عليهاش اختلاف كبير. الأخبار هذه تتأكد اليوم على امتداد الساعات القادمة وفي مواعيدنا الرياضية القادمة. إن شاء الله موفقين لاعبي المنتخب الوطني، إن شاء الله ماتش ممتاز ونتيجة إيجابية، واستنوا تغطية كبيرة ومهمة على امتداد اليوم في موزايكا فام لهذه المقابلة. كمل مع المونديال ونذكركم بالنتائج الحاصلة في المقابلات متاع البارح واليوم الصباح بكري. دونك قطر تعادل تاريخي مع سويسرا جاي في اللحظات الأخيرة 1-1. المغرب ماتش للتاريخ وتعادل مع البرازيل 1-1. اسكتلندا ربحت هايتي 1-0، وأستراليا تفاجأ تركيا الحقيقة وتنتصر بنتيجة 2-0. برنامج اليوم 6 ألمانيا مع كوراساو، 9 هولندا مع اليابان، مقابلة اللي تهمنا بشكل مباشر نص الليل الإكواتور مع الكوديفوار، و3 متاع الصباح تونس مع السويد. محليا الآن وترجي هذه تونسي، إدارة الترجي هذه تونسي توجهت بمراسلة رسمية إلى رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة للمطالبة بالحصول على نسخة الملف التأديبي الخاص بالمدافع محمد أمين نتوجاي، وهذا على خلفية الأحداث اللي عرفتها مقابلة الدربي بتاريخ 1 ماي 2026. الترجي في نص المراسلة أكد على أنه الطلب هذا بهدف الاطلاع على كافة المعطيات المتعلقة بالملف. نواصل مع ترجي، ولتواصل الاتفاق رسمي مع مدافعه حمزة جلاسي على تجديد العقد لمدة موسم واحد مع إمكانية إضافة موسم آخر. دونك جلاسي الموسم القادم في الترجي الذي تونسي. نكمل بالمنتخب الوطني، قل من 23 عام واللي انهزم في نهائي دورة تورون ضد البرتغال 2-0. دونك المنتخب كان قدم الحقيقة دورة مبدئيا محترمة على مستوى النتائج وحتى على مستوى الأداء، وفما حتى شكون اللاعبية تحصل على جائزة أفضل لاعب في الدورة هذه. دونك المنتخب يكمل ثاني في دورة تورون. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فام بوان نت. العاد نتقابلوا دقيقة مونديال 10:30 نهار، والتغطية متواصلة على موزايكا فام.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
4: أريدو، طور عالمك.
0: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

مربوحة. علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

الاثنين. عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مين

تسليم على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: 38 دقيقة. يصبح الخير، يصبح الأنوار. يلا خلطنا الفقرتنا إيكوناتور.
1: إيكوناتور إيكوناتور.
0: وضيوفنا اليوم هما زوز شبان منورين الدنيا، محمد أديب بوفحجة، مؤسس المنصة البيئية الذكية أغريمير. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم كافة مستمعي ذات مزيكة فان.
0: أيوة، هكذا أكدوا على محمد أديب خطر قال يغلطوا لي في اسمي محمد أديب. محمد أديب أحفظهم ليه. وزيدا بحذيه ونورنا زيدا أحمد الدراجي عتمة، صحفي ومسؤول على الاتصال بالمنصة والجانب التطويري. منورنا.
3: صباح النور ميرا، شكرا على الاستضافه.
0: لبس عليك احمد.
3: الله يخليك.
0: الحمد لله. مرحبا به. اليوم باش نحكيوا على المنصه هذه، نحكيوا خلي مع اللي كيش يقولوا احنا صانعها هكا ولا لا، انت محمد اديب صانعها، احكي لنا شنو نلقاو فيها الذي اغريمير المنصه هذه.
2: على باس نلقاو فيها الارشاد للفلاح وللصياد، خاطر احنا الببليك سيبل نتاعنا المنصه هو على باس الفلاح والصياد. دونك شنو نلقاو؟ باش نلقاو حاله الطقس في الاول، بعدين مش نلقاو حالة البحر، اسكو هادي اسكو هايش، كيف كيف نلقاو جودة الهواء، وبعدين كتول مش نلقاو الارشادات. كي نقولوا ارشادات اش معناها؟ مش نلقاو للفلاح وقتاش يمشي يسقي الارض متاعو، يا الصباح يا العشية، شنو المحاصيل المناسبة للزراعة الموجودة في الوقت الحالي، والافات المخاطر اللي لازم يخاف منها كيما الجراد. تو معظم الوقت اللي موجودة جراد. بالنسبة للصياد كيف كيف، مش نعرف وقتاش الصياد يجم يمشي يصطاد. كسوا الصباح ولا العشية، لهنا باش نبعدوا من الصيد العشوائي كيف ما كنت نحكي قبيلة في
0: الطرف. مقبلة نحكي هكا، قلت هالفمة معناها هكا، معناها شدت من نوع هذية أنه مثلا في الفترة هذية راهو ممنوع صيدك الحيوان هذيك.
3: صحيح. على غير الموسم صيد الأخطبوط.
0: أي برافو.
2: كيف كيف باش نلقاو الأنواع السمك الموجودة، كيما التون والسردينة تو موجودين لباس في البحر متاعنا. وعندنا الخرائط التفاعلية، أنه الفلاح يحدد لوكاليزاسيون نتاعو بالجي بي اس، يعرف اسكو جوده التربه نتاعو كيفاش، اتخافيغ الحراره نتاعها، الرطوبه نتاعها، اسكو فما امطار متوقعه ولا لا، اسكو يبدا في الري معناتها على قريب ولا لا. كيف كيفش نلقاو فما خريطه تفاعليه للبحر. أيوة. بالجي بي اس زاده. يعرف الزون اللي هو فيها تو، اسكو فيها حوت ولا باغ بورسونتاج.
0: ايوه، انتم تعطيوه معناها فكره على
2: البحر وعلى الارشاد الكل
0: معناها. الفكرة هي المنصة فكرة خارقة العادة الحقيقة. توا تحكي لي أنت على معلومات، ومعلومات يعني لازمها تكون دقيقة ولازمها تكون صحيحة بنسبة 1000%. ساعة المنصة بالفلوس ولا مجانية؟
3: بيانسور بصفة مجانية.
0: مجانية خارق العادة.
3: أنا خدمة القطاع الفلاح وصيد البحري، دونك لازم تكون كمجانية.
0: كمجانية أي شيء يعمل كيف. المصادر تاع المعلومات هذه من نجيبوها؟
2: هما سلون دي كابتور اوبن سورس موجودين في تونس. اتخافيغ لي كابتور هذوم هما يبعثوا دي داتا مع بيانات، والذكاء الاصطناعي يقوم بالتحليل نتاع البيانات هذه سلون دي تيوغان. معناها يعمل اناليز كامل باش ينجم يعطي الارشاد للفلاح وللصياد.
0: معناها حاجه هيك هو العالم قاعد يقدم
2: بالطبيعه.
0: الذكاء الاصطناعي خمم توا في بلاصتنا يظهر. هو كي اللي هو يرشدنا به. ما شاء الله لطريق الخير
2: ان شاء الله.
0: احمد الدراجي، احمد كما قلنا صحفي ومسؤول على الاتصال بالمنصه والجانب التطويري. يعني توا هاكا فهمناها المنصه شنو المحتوى نتاعها ولشكون هي متوجهه، كيفاش تراوها معناها؟ نصورها هي مولود جديد قد عمرها المنصه.
3: هي الفكره كانت عمرها 5 أشهر هكاك.
0: 5 أشهر هي فكره مولود جديد.
3: وقت اللي اقترح علي اديب الحقيقه عجبت بها، ما شاء الله علي اديب شاب خلوق موتيفي. نجمت نعاون باللي نقدر. اللي يحكي عليه هذه بهذاك سيبون تحصيل حاصل هذاك تعمل، وعندنا بروجرام كامل ان شاء الله على قريب. ان شاء الله نلقاو الدعم ومؤسسه التفاعل مع
0: تحبوا تكبروها معناها المنصه هذه،
3: خاطر في الجانب التطويري عندنا على بلوزيغ فولي. عن الجانب الإرشادي أهم حاجة، الجانب الإرشادي باش يكون فما أرقام المختبرات الخاصة بتحليل التربة، باش يكون فما أرقام التعاضديات، باش يكون فما اسك المواد الأساسية متوفرة ولا أسعارها. كيف كيف بالنسبة للصيد البحري باش يكون فما أرقام المؤسسات التمويلية. علاش ليه؟ خاطر نوليو نحطوهم أون كونتاكت باش نشجعوا المشاريع تربية الحوت في في البحر بحكم احنا اولاد راس جبل. المشاريع هذه موجوده في غرب
0: تحيه كلها لينا في راس جبل.
3: لكن نجموا نخلقوا ديمومة نخلقوا مواطن شغل جديده ويكون عندنا فولي اخرى اللي هو تعليمي. علاش لين وليو نعملوا دي كابسول فيهم دي فيديو. الفيديو هذوك ما يحكيوا على طرق تعصير الفلاحة، طرق جديدة، الحاجات اللي ما عادش كيما قبل خاطر
0: التطور
3: الفلاحي. مثلا الفلاحة المائية الفلاحة المائية درجة تو برشا في العالم واللي هي أثبتت أنها تستهلك ماء أقل من الفلاحة العادية. على سبيل المثال الحقيقة تقبلنا مع عديد المسؤولين معناها الأفكار ما جاتش بطريقة عشوائية وعبثية.
0: ما شاء الله عليكم.
3: تقبلنا مع مسؤولين تقبلنا مع فلاحين برشا قالونا شنو ما أكثر الحاجات اللي مقلقتهم شنو ما أكثر الصعوبات. بالضبط نجم نذكر السيد فاروق بوحديدة هو مختص في في الفلاحة العصرية فادنا ياسر. الحقيقة عطانا من وقت وفادنا ياسر. كيف مشكو. كيف يكون عنا جانب إعلامي باش ننشروا آخر الأخبار اللي تخص قطاع الفلاحة مناشير وزارة الفلاحة الصيد البحري
0: خارق العادة خارق العادة
3: شكون أم في باختو.
0: ما شاء الله عليكم بالحق معناها تخدموا وتستحقوا كل الدعم. أحمد الفكرة كيف جاتك؟
2: أنا جاتني الفكرة الفكرة الحقيقة هي ألباز كيف ما قال أحمد من 5 شهور لتالي. ساعتها أنا في الفاكولتي نذكر لي أنا زادة اتيديون عندي بروجي متاع الايوتي. عملت ان كابتور يقيس السخانة متاع التراب والرطوبة متاع دونك كانت ليدي لوكال. دونك بشوية بشوية جي بروجي بالشراكة مع جمعية التضامن المدني بتونس على ان فيلم دوكيمونتير يخص الصيادين والفلاحين. ساعتها كيف ما قال أحمد كي تنقلت سير بلاس مع الفلاحين والصيادين عرفت أنه فما نقص كبير للمعلومات العلمية عندهم. دونك ساعتها جاءت الكوتي متى الإكزيكسيون متى البلاتفورم. دونك هذيك هي اللي دي كيف جات
0: خارق العادة. نتمنى لك تفضل في ساعة في ساعة ما عنا وقت.
3: فما فولي متى تنبيه بنظام الأوبء المبكر مش كان أي فلاح ولا حاجة يشوف حاجة ما إيش معروفة من نوع من الأمراض النباتات ينجم يشاركها معنا وإحنا نتواصلوا مع السلطات مش نتفاداو إنه نعالجوا المشكلة متأخر.
0: خرق العادة بالحق معناها أغريماغ منصة مهمة ياسر. نتصور أنا حتى بخلاف الفلاحة والسيدة برشا عبيد باش يدخلوا ويشوفوا خطر فيها بالحق معلومات قيمة. محمد أديب بوفحجة أحمد الدراجي عتمة نورتونا إن شاء الله ناجحين ومحليكم معناها هكا صغار في العمر ولكن كبار برشا برشا برشا في العقل وفي الفكر. ربي فضلكم. مرحبا منورينا يا سيدي. يلا 48 دقيقة نرجعو لكم.
1: إيكو ناتور إيكو ناتور صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار صباح الخير ويكاند. مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

ماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ركب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مينوي ماج مع نوفل وسلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة بعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.

0: 58 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الأنوار، مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم موزايك فام. ساعتنا الرابعة يلتحق بنا الدكتور البيطري وجي قدور، نسمعوا في أنيمال وورد، وعنا زادة أصواتكم نسمعها في صندوق عجب ونوصلوها. تكلمونا على 71 113 013. انجيو للموزيكا بتونس بيك، نبدأ بيها تغنيها الفنانة الكبيرة وردة. ما عادش حبنا نقول الراحلة والله يرحمها، قالوا لي بربي يزي طيحت لنا الدمار في الكيبنا. لطف عليكم، عندكم الحق، عندكم الف حق، وخاصة انه الفنان والانسان اللي يقدم لها العالم حاجات جميلة وحاجات قيمة عمره ما يموت. فنقولوا الفنانة الكبيرة وردة جزائرية. خليكم عزميننا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم
1: مرة اخرى.

0: شخاصة على موزايك الماتش تونس الأول في المونديال في المكسيك. تونس السويد نهار الاثنين ماضي 3 متاع الصباح ليلة الأحد وصباح الاثنين. عيشوا معانا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مينوي ماج مع نوفل وصلاح والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع سكندر. المتابعة متواصلة بعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكن رجب عرعود يعلن الانطلاق في اعتماد آلية جديدة لاقتناء الأراضي بأسعار تفاضلية تقل بنحو 70% عن القيمة الأصلية التي يحددها خبير أملاك الدولة، بما يتيح توجيه جزء مهم من المشاريع السكنية لفائدة محدودية الدخل. والمسؤول ذاته يوضح أن هذه الآلية ستمكن من تخصيص حوالي 50% من المقاسم المنجزة على هذه الأراضي للأسر التي لا يتجاوز دخلها 3 أضعاف الأجر الأدنى المهني المضمون، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى دعم الحق في السكن وتوفير مقاسم اجتماعية بأسعار مدعمة، مضيفا أن الوكالة تعمل حاليا على تنفيذ برنامج يضم 8 مشاريع انطلق إنجاز 3 منها على مساحة تناهز 50 هكتارا بكل من ولايات أريانا وبن عروس والمهدية، ومن المنتظر أن توفر هذه المشاريع نحو 1000 مقسم اجتماعية.
5: سعر التفضيلي 70% أقل من السعر الأصلي نتاع اللي حده خبير أملاك الدولة، وبالطريقة هذه احنا نجم نوفروا 50% من المقاسم اللي ننتجوها في فوق العقار هذا اللي تم اقتنائه بالسعر التفضيلي لفائدة شريحة معينة اللي هي الدخل نتاعها تقل 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون. وهذه تقريبا احنا عنا توا برنامج نتاع 8 مشاريع انطلقنا في 3 مشاريع تقريبا على مساحة 50 هكتار في 3 ولايات، ولاية أريانا، ولاية بن عروس، وولاية المهدية السويسي. دونك هذوما تقريبا باش يوفرونا حوالي 1000 مقسم اجتماعي. هو الحقيقة معنا الأسعار تفرق شوية من منطقة إلى أخرى، ولكن احنا الأسعار هذه كما قال سيد الوزير قبيلة في التصريح نتاعه وهي مدعمة من عند الدولة. بطبيعة الحال باش تكون معنا أسعار مدروسة جدا، وإن شاء الله تكون في متناول من المواطن اللي باش يقتني ولا الحريف نتاع الوكالة.
4: اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل يؤكد في بيان أصدره أمس أن مطلبه الأساسي يظل تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 والمتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم، مشددا على أن هذا القانون نافذ وصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وليس محل تفاوض أو مراجعة. واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل يفيد بأنه تلقى اقتراح موعد للقاء وفد ممثل عن المعطلين مع رئاسة الجمهورية، وذلك أثر التحرك الاحتجاجي الذي نفذه يوم الخميس الموافق للحادي عشر من جوان الجاري بساحة القصبة للمطالبة بالتنفيذ الفوري والكامل لمقتضيات القانون عدد 18 لسنة 2025. في تطورات الشأن الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء فورية شملت سكان 13 قرية وبلدة في جنوب لبنان، داعيا إياهم إلى التوجه نحو شمال نهر الزهراني، كما وجه إنذارا آخر لسكان 29 قرية وبلدة في قضائي النبطية وصيدا، مطالبا إياهم بمغادرة منازلهم فورا. مصدر مطلع يقول وكالة رويترز للأنباء إن مفاوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباح اليوم في إطار الجهود الرامية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وتوقع قادة الولايات المتحدة وباكستان وتوقيع اتفاق إطاري اليوم لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل أكثر من 3 أشهر، لكن طهران شككت في التوقيت في ظل معارضة محتجين من المحافظين في إيران. وسائل إعلام رسمية تنقل عن المجلس المعني بتنسيق شؤون القطاع المصرفي في إيران اليوم قوله إن هجوما إلكترونيا عطل الخدمات في 4 بنوك إيرانية رئيسية دون رصد أي اختراق لبيانات العملاء. والمجلس يقول إن الهجوم استهدف بنية تحتية مشتركة للاتصالات تستخدمها البنوك، مما دفع الفرق الفنية إلى تنفيذ تدابير وقائية وأثر مؤقتا على بعض الخدمات المصرفية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع أميرة وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.

مرة أخرى التوينسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة، علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

الاثنين. عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مين

موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.

0: سيتي.
1: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

أريد طور عالمك. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: 32 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطنا لفقرتنا Animal World.
1: Animal World مع الدكتور البيطري وشيقة الدور.
0: يصبح الأنوار. أهلا وسهلا.
2: صبح الأنوار.
0: لبس عليك.
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. مع دخول فصل الصيف فما أمراض تظهر عند الحيوانات نتاعنا، خاصة مش نحكي اليوم على الكلاب.
2: بالضبط.
0: ساعات معناها تلقى الكلب يفقد الشهية، ما عادش يحب ياكل، يبدأ قاعد وحده، فيدخل بون يكون سخانة عادي، يعني هو البشر هكاك. قلت لي لا، راهو نجم يكون هو معناها هذا سانسيني اللي فما مرض.
2: مرض. اكزاكتومون. دونك توا جينيرالمون الناس الكل تتسائل، مثلا تدخل تقول لك والله عند الكلب نتاعي لقيت عنده قريده، ولا ولا ساعات يجيبوا لك يقول لك راهو مريض، يقول لك والله اسمع ريالمون الجمعه اللي فاتت ولا جمعه قبل ولا جمعتين قبل اي خرجته بلاد ولقيت عنده قريد. دونك ينجم هو يكون ريالمون الكلب نتاعك مريض، راهو مش جوست سخانه ومش يفقد الشهيه. دونك فما مرضى نسميوها نحن اغليشيوز كانين. دونك
0: جيم القريد.
2: جيم اكزاكتومون. تعدي هيلو القريده. دونك يخرج عن بلاد ماني القريده السوفيكس عليه تنجم تعدي له البكتيريا هذيا. دونك برمي العوارض نتاعها الاولى انه الحيوان نتاعك كيفش تقولي عنده سخانه، تحسوا لها اكثر من اللازم، ما عادش يكمل الجمال نتاعو لين يوصل حتى يقطع الشهيه، يوصل ما عادش يتحرك، ما عادش حتى كي تعيط له يوصل حتى ما عادش يهز راسه وما عادش يتحرك. اي بشوي بشوي كان ما تداويهاش وكان ما تهزوش للبيطري راهو ينجم معناها فاسيلمون معناها ينجم يتوفى. دونك المرضى هذه تعمل طايح في النمبر نتاع لي بلاكيت، تعمل انيمي، الكلب نتاعك يمشي ترى انت فيه الحاله نتاعو تمشي وتدهور. دونك هذوما هما
0: براتيكمون الاعراض. كيف نتفاداو احنا معناها القريد؟ مشكله خاطر بالحق هو فما نداويو بطبيعه الحق. اي
2: فهمتك. كيفاش نتفاداو ولا كيفاش نتفاداو المشاكل هذوما؟ اول حاجه لازمنا ديما نعاودو ونثبتو ونركزو على لي زونتي بارازيتير، معناها نستعملو لي زونتي بارازيتير اكسترن للحيوانات نتاعنا. هنا انت وشنو ينصحك البيطري نتاعك سو فورم دو بيبيت كوليي حرابش، انت وشنو تحب وانت وشنو الكلب نتاعك مستانس وانت والبيطري نتاعك شنو ينصح،
0: والحاجه اللي تمشي مع الحيوان نتاعك. ساعات فما حاجات نعملوهم ما تمشيش.
2: ديجا فما حيوانات مثلا عندهم ديزاليرجي من نوع نتاع دي برودوي، دونك هذاك علاش قبل ما تستعمل برودوي اكزاكتومون قبل ما تستعمل برودوي ميسالش استشير البيطري نتاعك. الحاجه الثانيه انا دوما كي نروح بالكلب نتاعي خرجته من البلد ديما نتفقد البلايص السخان في بدنه. دونك في ما بين ساقي، ما بين لي كويس نتاعو، ما بين يديه الداخل. دونك هذوكم خاطر لي تيك يحبوا البلايص السخان و يسو فيكس غاديك. وزاده فما حاجه اخرى، ديما نحاولوا ديما كل ما نروح من بلد بكلبي وسورتو كان هزيته للغابه ولا حاجه نتفقد له الوذنين نتاعو، خاطر نحن نعرف الكل اللي ديتيك معناها يسفيكس أكثرية في الوذنين.
0: في الوذنين.
2: دونك ما نحاول كيف كيف ما نحيهمش، كان نعرف كان عندي لا تكنيسيتي هاكا فما دي فيديو سو يوتيوب كيفاش تنحي لي تيك نجم تنحيهم فما الماتيريال هذيك معناها لوتي سبيسيفيك، والا نهزوا للبيطري تو ينظف له هو. هذايا هو أكثر حاجة نجمو نحكيو عليها سورتو على لي تيك بالنسبة للحيوان نتاعي. سامحني حاجة بركة سهلة، معناها البيطري باش يعمل تحليل دم، باش يعمل فما عنا عملوا تحاليل دم، عنا تيست رابيد، عنا برشا حاجات نجمو نعملوهم. مرضى تبرة، معناها تبرة الحقيقة بعد ياخد تريتمون نتاعو مدة شهر يبرى الحيوان يبرى معناها كاريمون يبرى. الحاجة لازمنا نقولوها ردوا بينا خاطر هالمرضى هذه معناها اللي قريدة تنجم تتعدى للإنسان تقرصه. أي ليلي تقرص معناها القريدة تقرص الإنسان وكهو. فهمت. دونك تقرص الإنسان. دونك ردوا بينا وكهو. دونك نداوي أنا الحيوان متاعي
0: راني داويت البيئة كلها.
2: اكزاكتومون راني داويت البيئة الكل.
0: هذي بي تمشي حتى القطات سميلة راهي
2: تقرص اللي هي القريده. راه نجموا نلقاو القريده ما تعديش نفس المرضى، اما نجموا نلقاو القريده عند القطاط نتاعنا. الحاجه الثانيه زاد اللي تنجم تظهر تو في فصل الصيف هو الناموس.
0: الناموس اللي هو تبارك الله فرح بينا السنه.
2: ديجا فرح
0: معناها
2: بينا
0: معناها حاجه اعجوبه حسوا ما عنده ما يعمل ولا حد وصاه قالوا لكم غادي تولتولوا على اليمين. غريبه سنه الناموس وتحسوا يفهم معناها تشعل الضوء يتخبى طفي الضوء يخرج معناها مفكر
2: الناموس.
0: والله حاجه عمري ما ريتها انا.
2: دونك كيما نحميو ارواحنا تاو نخمو في الحيوانات نتاعنا كيف كيف. دونك كيما حكينا على الغليشيوز تاو على الناموس زاد الفليبوتوم يعدي مرضى اسمها ليشمانيوز. برشا عباد يعرفوها وبرشا عباد تقول له كلمه ليشمانيوز يتفجع وخطر بالنسبه لي هو. ماهيش كيما مالوريزمون ماهيش كيما الغليشيوز. ليشمانيوز مرضى مالوغوزمون الحيوان نتاعي منها ما يبراش، يقعد ديما بورتور وكان باش ندخل في كان يمرض بها لو تريتمون معناها اسخا سي ان تريتمون كي سخا افي
0: يقعد يداوي عمره كامل
2: عمره كامل
0: واش تعمل هذه هل المرضى هذه
2: المرضى هذه معناها اول سيني هو يوم يبدا يظهر على الحيوان نتاعي يبدا نقول لك الحيوان نتاعي ياكل برشا اما مش يضعف
0: مش يضعف فهمت
2: معناها هذه سي لو سيني دالاخت وحاجه ياسر باتوغنومونيك ياكل برشا ويضعف زاد تلاحظ اللي على البدن نتاعو هي ديسكريت راه خاطر ما بين القرصه نتاع الناموسه وما بين تظهر المرضى نجمو نقعدو نحكيو على 6 شهور 6 عام عامين ثلاثه راه باش ما تتحير المرضى دونك تنجم معناها هو يقول لك اي راه تو راه ما عادش فما ناموس مثلا نجم يقول لك حتى راني تو وليت نسكن في ابارتمون في السيتيام ايتاج اما ينجم يكون عامل تالي كان يسكن في جنينه في دار فيها جنينه فيها اكسي للناموس دونك كيما قلنا لي سيمبتوم يظهروا نجموا بعد عام ونص من القرصه تلقى دي بلاك شيحوا في الساقين ولا في الجلده نتاعو قيحوا شويه دونك هذوما هما لي سيني لولانين
0: ثم وقايه ليها هذيا
2: الوقايه
0: ثم فاكسان مثلا حاجه
2: اكزاكتومون هذيك شنو باش نقولوا الوقايه هي جينيرالمون يبداو سو فورم كيما قلنا لي زونتي بارازيتير اكسترن سو فورم دو كوليي ولا بيبيت ولا اللي موجود الفاكسان مالوغوزمون في تونس ماهوش موجود
0: ماهوش موجود
2: في تونس الفاكسان على الليشمانيوز كيما قلنا المرضى كيف زونوز دونك نخافوا الناموسه ما تعديش المرضى راهو للعبد بكونتاكت ديريكت من الناموسه اللي تقرص الكلب تنجم تقرص الحيوان هذاك علاش ديما نعاودوا نذكروا المستمعين اللي كي تحمي الحيوان نتاعك راك
0: تحمي روحك
2: كيما باركون مالوغوزمون مش كيما لي غليشيوز كيما قلنا ما تبراش يقعد الحيوان نتاعك كلينيكمون يبرى معناها كي تغزر له تقول لاباس عليه وكل شيء اما يقعد سي امبورتور اسمبتوماتيك
0: ايوه ميساش معناها احنا توا نستحفظوا على حيواناتنا نحميوهم كيما قلت انت معناها واحد يشاور البيطري سينو هما معروفين معناها فما البيبات وفما الحربوشه وفما الكولي هذيك اللي نلبسوه له في رقبته كل نحميوه ونحميو روحنا ان شاء الله ربي يبقي الستر وربي يفضلك
2: عايشك
0: ربي يخليك يلا نتقابلوا الجمعه الجايه
2: ان شاء الله
0: عايشك يلا نرجعوا لكم
1: انيمال وورلد مع الدكتور البيطري وشيقة الدور صباح الخير ويكند

المونديال من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: تا تا تا.
1: ما أريد الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G. تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
3: صندوق عجب صوتكم مع العشرة غدرشين في صباح الخير ويكاند.

0: بابا. التسعة واحدة خمسين دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح الأنوار. يلا نسمع أصواتكم توا في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: ربي ما تنديت قربة يا بلدية قربة. ثم مع واحدة كتكات في المحطة نتاع الكات عندها تقريبا عام ونص اللي حطوا فيها في الزبد. لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: السلام عليكم. أنا ملاحظة كالعادة أنا كمواطن أنا يحكي على الشباب اللي مسكين داخل في أمور مخدرات وحرابس ويصبح تحت البطوف في الزنقة بتاعه وبينهجه. أنا مسكين الشباب ما مش عاطينه فرصة فهمني. وقت الشباب فهمني عنده أفكار جديدة فهمني ويعطيه الفرصة باش حتى هو فهمني ياخو مكانه وياخو شيرية فهمني ويدبر مرية ويحاول كيفاش فهمني يعمل عائلة. ماني غريب والله غريب. أنا من أنا من وليد الخمسينات وعشت في تونس حتى للسبعينات في شبابي فهمتني. لا كنا نشبع ضحك ونشبع تفديك وكانت الإذاعة متاعنا تشيخنا بكل حاج كلوف ومتراكي ماني كانت في أجواء حلوة هكا خفيفة.
4: اسمع يا موزايك الو بالله يعملوا حل هالنساء اللي تقتل فيهم الكمين قاعدين شادين الكراسي يعني شادين الكراسي يعملوا لهم حل اللي يضيعوا عائلاتهم وقتلتهم الكمين الاسيزيات. هذا مش معقول. هذا 12 مليون تونسي ينجموا يشاركوا في الكيران اللي تعملوه من النساء اللي تخدم في البلاد والعباد.
1: صندوق عجب. صباح الخير ويكند.

0: رجعنا لكم 9:56 يحب يقول اخلطنا لساعتنا الخامسة. نبدوها بدقيقة مونديال مع زميلنا حيدر الشيرني بعد عنا إعادة لدقيقة حظ تجي من بعد أميرة العسكري مختصة في التغذية. نسمعها في نوتري بلوس ونسمع زادة أصواتكم ونوصلوا هلكم في صندوق عجب بذلك عليه ديما نفكر في النمر 71-113-013. الموزيكا ملحم بركات الفنان الكبير غنينا جيت بوقتك. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعو لكم.
1: مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة، علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

0: الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ركب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8 نص الليل، بعدها ميني ماج مع نوفل وسلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة بعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيش معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيوغر ديليس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.
4: كور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور، توانسة بانيرجي واحدة أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
5: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
6: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء

0: مع أريد الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
3: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
4: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
3: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان.
5: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
6: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
7: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تعلن أن يوم الاثنين 15 جوان الجاري يمثل الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عنها. والإدارة تفيد أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد لإيداعها، حيث يمكن للمطالبين بالأداء إيداع التصريح المذكورة في الأيام السابقة للأجل الأقصى. هذا ودعت المصالح الجبائية دافعي الضرائب من الأشخاص الطبيعيين إلى المبادرة بتسوية وضعياتهم وتفادي الانتظار حتى التاريخ المذكور، مؤكدة أن الإيداع المبكر ينصح به تفاديا للازدحام بقبضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الإعلامية. المستشفى الجامعي سهلول بولاية سوسة ينطلق في العمل بمنظومة النقل الهوائي للعينات البيولوجية، وذلك في إطار مشروع بلغت كلفته الجملية حوالي 540,000 دينار، وهو ممول من الاعتمادات الذاتية للمستشفى. وتعتمد هذه المنظومة على شبكة متطورة تمكن من نقل عينات الدم والعينات البيولوجية في بضع ثوان من مختلف الأقسام الاستشفائية إلى المخابر المختصة، بعد أن كانت العملية تنجز يدويا وتستغرق وقتا أطول فضلا عن تخصيص عوان لنقل العينات بين الأقسام والمخابر. في تطورات الشأن الدولي، مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني يفيد بأن طهران لم تعلن بعد قرارها النهائي بشأن مذكرة التفاهم المقترحة مع الولايات المتحدة الأمريكية. والمصدر ذاته يشير في تصريحات لوكالة فارس للأنباء الإيرانية صباح اليوم إلى استمرار عملية مراجعة الجوانب السياسية والقانونية والفنية للمقترحات. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة للتحذير من تسلل مسيرات. مصادر طبية تفيد باستشهاد طفل بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البطن جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي ذات السياق، أطلقت زوارق حربية صهيونية قذائفها في بحر مدينة غزة، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار على الأهالي في بيت لاهيا الشمالي غربي غرب قطاع غزة. ختاما، القوات المسلحة البريطانية تقول اليوم إن ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي كانت تحاول عبور القناة الإنجليزية. وأضاف البيان أن السفينة ستحتجز وتراقب قبلة الساحل الجنوبي مع استمرار التحقيقات، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها في المياه الإقليمية البريطانية جرت وفقا للقوانين المحلية والدولية. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حيدر في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
8: الأولى في تونس.
9: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
8: دقيقة مونديال
10: مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال في برنامج التغطية. اليوم ذكركم الوقت ديما العشرة نصف نهار الأربعاء نتاع العشية، ثلاثة دقائق مونديال تلقاو فيهم آخر الأخبار اللي تخص منتخبنا لكن تخص زاد المونديال عموما وبقية المنتخبات. نبداو بالمنتخب الإنجليزي واللي تفاجأ مفاجأة غير سارة وقت اللي وصل لكانسا سيتي في فلوريدا وين باش كنا مقر الإقامة نتاعو والتمارين، اكتشف أنه عدد من الأحذية والكرات غير موجودة في الـ يعني الحقائب اللي تم نقلها او في الاغراض اللي تم نقلها، ودونك تحل تحقيق في الموضوع هذا وتاكد انه صارت عمليه سرقه، والشرطه الامريكيه وقفت اكثر من شخص في هذا الخصوص. دونك حادثه غريبه الحقيقه تصير ضياع اغراض الجزء كبير من اغراض المنتخب الانجليزي، وكما قلنا تحقيق في هذا الموضوع في انتظار اعطاء النتائج النهائيه. نمشيو للمنتخب الجزائري اللي يستعد لمواجهة كبرى نهار الثلاثاء القادم ضد المنتخب الأرجنتيني، مواجهة افتتاحية تنجم تعطي أمل كبير بالنسبة للمنتخب الجزائري إذا يحقق نتيجة إيجابية. علاش حدثوا على أمل؟ لأنه المنتخب الأرجنتيني ينجم يكون محروم من واحد من أهم لاعبيته، نحكيو على الحارس إيميليانو مارتينيز اللي كما تعرفوا عنده كسر على مستوى الصباع اليد اليمنى، وبعد ما كان تخلص من الجبس تأكد أنه الإصابة مازالت مبرتش 100% وأنه مازال عنده ألام على مستوى اليد، وحتى التوى يعني نحكيه قبل 24 ساعة من المقابلة مش مؤكد إلى الآن هل أنه إيميليانو مارتينيز بيش يكون حاضر في هذه المقابلة ولا لا. خليني ديما نعطيكم رابيل بالنتائج الحاصلة البارح وبرنامج اليوم. دونك قطر وتعادل تاريخي ضد سويسرا 1-1، المغرب تعادل إذا كان تعادل قطر تاريخي فتعادل المغرب أسطوري الحقيقة مع البرازيل 1-1، فوز اسكتلندا على هايتي 1-0، وانتصار أستراليا على تركيا وغير منتظر مفاجأة الحقيقة بنتيجة 2-0. برنامج اليوم الستة ألمانيا كوراساو، 9 هولندا اليابان، الماتش اللي همنا بشكل مباشر نوصلي الإكواتور مع الكوت ديفوار، وثلاثة متاع صباح تونس مع السويد. أكثر أخبار ديما تلقاوها في مختلف مواعيدنا الرياضية، دقيقة مونديال لولا وفيت الثانية نص نهار.
9: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
8: دقيقة مونديال.
11: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت وحد من 6 للنصف نهار، صباح الخير ويكاند.

0: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: مرحبا، تحية ليك ميرا. صباح الطاقات الحلوة والإيجابية لليوم 14 جوان. أول أخبارنا للحمل، فما أفكار جديدة وفرص ماهيش متوقعة. الثورة أيامات فيها تغييرات، أفكار جديدة تنجم يجيك عرض وإلا فرصة، أما يلزمك تكون مرن وما تفرطش، ما ترفضش خلينا نقوله تجديد. والجوزاء الوضع المادي فيه تقلبات خفيفة لكن ينجم يتحسن إذا استغليت الفرص الذكية وما تهورتش في المصروف. السرطان راهي فترة فيها مفاجآت عاطفية للناس السيباتير، تعرف جديد ينجم يبدل الجو. للمرتبطين زيدا يلزم شوية صبر تواصل باش تتفادى سوء تفاهم. الأسد مع الوقت تنجم تنظم أمورك وتلقى حلول، المهم ركز وما تشتتش. وانت يا برج العذراء، انت يا ترابي، رك في حاجة انك ترتاح على خاطر الحساسية والتفكير الزايد ينجموا يتعبوك. والميزان ميسالش راهو كان تحمي طاقاتك وخدي زيدا قلبك هادي باش تشوف الامور اوضح. العقرب راهو النجاح يجي اكثر من التنظيم، الاجتهاد مش صدفة. كيف كيف زيدا عنا القوس ينصح عليك انت ما تسرعش في القرارات خاصة في الفلوس العلاقات. ميسالش يا قوس، خذ وقتك في التفكير قبل اي خطوة كبيرة. والجدي فما برشا مشاكل، هو صحيح راهو المشاكل بتحل كان بالكلام الهادي والصريح مش بالصمت والعصبية. والدلو ميسالش زيدا، انت نحبك تنظم نومك، ارتاح شوية على خاطر الطاقة النفسية تأثر على كل شيء. ونكملوا مع برج الحوت، حاول ما تدخلش في قرارات متسرعة وإلا وعود كبيرة مكش متأكد منها.
0: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند، صباح الخير ويكند، كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند،
2: رجعنا لكم توا 10:15. مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند. نقول لكم اليوم برمجة خاصة، احنا توا في تنبك الاستعدادات لماتش تونس ضد السويد، ان شاء الله يا ربي مربوحة. حاب نقول لكم اللي مراسلي موزايك اف ام موجودين على عين المكان، وموزايك محضرة برمجة خاصة تقعد 13 ساعة كورة ومواكبة مباشرة للماتش بالكواليس والحوارات والتحاليل. نعطيكم البرمجة، مكلعوني زميلنا باش يكون على موزايك اف ام من 5 حتى 8 متاع الليل، من بعد يجي اسماعيل بن عيسى من 8 حتى النص الليل، من بعد يجي نوفل وصلاح الدين سكوحي من نص الليل حتى الماضي ساعتين، من بعد يجي فريق الرياضة واسكندر ابراهيم باش يقعدوا معنا للصباح على الاولى. كما قلنا الماتش هذه تحذيرات كبيرة، تابعونا على موزايك فام وان شاء الله مربوحة.
1: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: الكوب دي موند جيت ومعها تبدا الكادوه. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر.

مربوحة. تعالش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

الاثنين، عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8 نص الليل، بعدها مينوي ماج مع نوفل وصلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة لبعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.

0: مع أريد الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك. معلم الجوتروف هذا
2: صحة وبشفاء، أما يظهر لي كليت الكهرباء.
1: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
2: إي نعم كهرباء، مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين، دي سكوتور، دي تروتينيت إلكتريك، دي بي إس 5 وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيه، دور الباكو، أقرأ نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com، وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
3: الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل، على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في المواعيد في الصالون الدولي Africa Big 5 Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب Energy، شمس اليوم طاقة الغد.
4: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح، يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين، ربي كبير والمكسيك فيها الخير، ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
5: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
4: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج.
3: صباح الخير ويكند.

0: 10:32 دقيقة. يصبح الخير يصبح النورة. هيا خلطة تمورة نسمعها توا في نيوتري بلس.
1: نيوتري بلس مع أميرة عسكري.
0: يصبح النور.
2: بونجور. صباح الورد لله. صباح الفل عزيزتي. الحمد لله تخدي.
0: الحمد لله. اليوم مش نحكيو على الكبدة. احنا البارح حكى عطينا شويه معلومات ولكن برشا عباد يعني مش حم في الكبده. فالكبده علاش تمرض؟ شنو من الحاجات اللي مرضوها؟ وانت قلت البارح اللي راهي تبره وقت اللي واحد معناها يتفقد ماكلته يعرف روحه شكله ما ياكلش. فشنو ما هكا النصايح الغذائيه؟
2: ولا نحن البارح حكينا على الشحم اللي في الكرش.
0: اي
2: ومن الاسباب نتاع الشحم نتاع الكرش جبدنا على الكبد الدهني. الكبده كي تتشحم دوك تعطينا كرش. ولا ذيك علاش يلقى روحه العبد يضعف من البلايص الكل. والكرش اللي حاجته بها ما تنقصش. ولا الكبد الدهني ثم زوز انواع. ثم اللي جاي من الكحول دونك الكول بيان سور معناتها ينجم هو يكون السبب الرئيسي واللول والاخر للتشحم الكبدي. وهوني ما عندنا حتى تريتمون ابار انه الانسان هذاك يتجنب شرب الكحول على خاطر ما ثماش دواء. ما عندناش اليوم تريتمون دواء ياخذوا معناتها ياخذوا الانسان باش ينحي الدهون اللي في الكبد نتاعو. باهي دونك ثم الناس اللي تقول لك لي ما فماش كحول ولكن عندي تشحم كبدي. دونك التشحم الكبدي هذا هي عباره تخوبل في عمليه الايض. معناتها ثم الطريقه اللي يحرق بها البدن الميكانيزم اللي يحرق اللي هو التوم تاع الانسولين. اسكو ثم مقاومه انسولين ولا عندنا كوليسترول ولا عندنا تريغليسيريد ولا هذوما مع بعضهم ينجموا يعملوا تخوبل يعملوا اضطراب في عمليه الايض. عمليه الايض معناتها عمليه الحرقان في البدن. فالجهاز نتاع بدنك هذا الميكانيزم هذا كل ما واش قاعد يتخلص من الدهون نتاعو بالطريقه العاديه.
0: أي.
2: اللي حبيت نقوله ما ينجمش الانسان هو متوازن وصحته لاباس وما عنده حتى شيء في ليله ونهاري واللي عنده تشحم كبدي. ما تصيرش هي اضطراب في عمليه الايض. معناتها انت جسمك وقت اللي ياكل في الدهون ماهوش قاعد يتخلص منها ماهوش قاعد يحرق فيها. دوك هي ألباز جاية من شنية؟ من اضطراب سورتو كوليسترول شحن في الدم انسولين سورتو. هذيك علاش تلقى زادة لديابيتيك الناس اللي عندهم مرض السكري هما من أكثر الناس اللي معرضين للتشحم الكبدي.
0: ولا
2: بي كيفاش نحسوا اعراضه؟ ساعة هو راهو معناتها الناس الكل ينجم يبدا عندهم شويه شحم في الكبده مع اللي هي كوش عاديه مقبوله. ولكن اذا تزيد اكثر من 5-10% من الوزن نتاع الكبد هوني نحكيوا على مشكل. علاش نحكيوا على مشكل؟ على خاطر الشحم اللي يتراكم في الخلايا المحيطه بالكبده مع الوقت ينجم يتعدينا كاريمون معناتها للكبد وينجم يعطينا تليف كبدي. ولا يقدر بسم الله على الناس الكل نجمو نخسروا الكبده معناتها. دكوني ما عادش نحكيوا على كرش مقلقتنا كهو. ما عادش نحكيوا على عبد يقول لك والله عندي كرش والدهون نتاعها ما حبش تنحى. نو هوني الموضوع راهو اخطر. معناتها هوني راهو نحكيوا نو سولمون انه الوظائف نتاع الجسم الكل باش تختل وقت اللي يبدا عندنا تشحم كبدي. راهو الكبده معناتها عضو مهم على
0: جدا.
2: معناتها التصفيه نتاع الكليتوكسين ومتاع السموم كلها كلها كلها وحتى تعديل الانسولين في الجسم نتاعك وحتى معناتها هضم حتى عمليه الهضم اللي تصير في الجهاز الهضمي نتاعك وحتى هاك الدهون اللي تاكلها باش ما تتراكمش برشا في الخلايا نتاعك وفي الدم نتاعك كلها الكبده تدخل فيها. باهي والكبده تنجم تاثر لنا على المراره زاده. معناتها هي كي تدخل بعضها ديجا تعرف باش تعمل اوتوماتيكمون مشاكل اخرين. دونك الاعراض تنجم تكون العبد هذاك ساعه نحكيو على التشحم عادي يقول لك كرشي معناتها ما تنقصش. ولكن الكرش اللي هي تبدا منفوخه وتبدا معناتها ماهيش تقان لا تبدا تتفكرني شكون نسميها
0: بطيخه ودليعه
2: ولا علاش انا نقول كرش البطيخه؟ خاطر هي تبدا بالحق شكل واحد
0: مبوطه ولا
2: مبوطه ومكبوسه ومنفوخه. ما تبداش ماهيش الكرش العاديه اللي تراها طبقات
0: معناتها
2: نتاع شحم ما تراهيش التريه البلاصه هذيك. تراها الكرش فريمون ما بعضها كامله كلها من الاول ريتها من معدتك من الفوق وانتي داير معناتها هذه اللولة تعطيك غازات وبرشا نفخة. علاش؟ خاطر عملية الهضم وليت معاش تصير بالطريقة العادية. دوك تعطينا كنفاخ هذاك اللي يزيد يعكر الحالة. حاجة أخرى تنجم تعطينا دقان في جنبك اليمين الفوق شوي وين بلاصه الكبده، تحس كل ما عرفت حاجه هكا تنقرك كل اكل دقه اللي
0: وقت اللي هو يقول لك الكبده ما معناها ما توجعش ما تعملش
2: في شو هو فما التشحم الكبدي نسميوها الصامت نحن اللي ما يعطيناش عراف. وفما اللي نشوفوا العراف خاطر انت تو ديبون مستاد اللي انت فيها. فما اللي ما يفيق بها كان عمل مثلا ايكو وقالوا طبيب راهو عندك كبده مشحمه. فما اللي عمل تحليل دم يلقى لا زاد ولا لا طالعين. معناتها فما اللي اكتشفها صدفة وفما اللي نشوفه العرف به. دقنا هاك الدقين هذيك نجمو زيدا لحظة نفيخ في الساقين وبخلاف نفيخ اللي في اليدين. دوك نفيخ في الساقين برشا يربطوها بالغيتونسيون دو واحتباس الماء. هي الكبدة كي تتشحم تتسبب ديجا في احتباس الماء. فوالا تنجم تعطينا صفورية في العين وفي جلدة زيدا تولي العين ترى فيها صفورية مش عادية ولون البشرة فيها صفورية مش لون العبد. ثم صفورية تحسها مش عادية. ثم حاجة أخرى تنجم تعطي هنا بيان سور فاتيك تعب إرهاق ديما مرهق ما عندك شكل نشاط ما عندك شوية نشط وشوية فيش فريمون تعطيك تعب مزمن معناتها اي سورتو بعد ما تاكل فريمون كان كليت حتى تعرف يقول لك راه حتى كي كان كليت شويه نتقلق كان كلي الانسان هذاك ماذا به يرقد ماذا به ما يسوقش بعدها ماذا به راهو يتكى يرتاح فهمت حتى التركيز ما عادش نجم يركز لك خاطر عمليه الهضم هوني ولات صعيبه برشا
0: الحلول يعني
2: فما جوست تشوفها بحاجه مهمه فما حكاني يصير في اللي يجين في النوم حكا ويعرفوها جماعة الكبد الدهني ذي في النوم جيك حكة في جيك ماش عادية وفما نفخة زادة تصير في اللي دين تبويتها ماش عادية ومثلا كان أي مثلا حشرة مثلا وشويشة قرصتك تحسها ما تبراش فيسع تحسها تتقيح لك ويصير فيها ما يصير دوك جينيرالمون تلقى ثم مشاكل في الجلدة وتلقى ديما هاك الحكاك اللي نجم يصير في النوم هذه مهمة ويعرفوها العبيد سيختو اللي يعانيو من المشكل هذه يعرفوها توا نتعديو
0: للنصايح
2: ولا معناش ولا معناش قلنا من الأول معناش دواء هي اصلا تعرف ماذا بيك تبعد على الدويت معناتها وقت اللي نحكيه على مشكل في الكبد يلزم فريمون حتى اي طبيب باش تمشي له عندك اي مرض اخر يلزمك تعلمه تقولوا لي انا عندي الكبد الدهني حتى كي تبدا حتى قريب معناتها حتى انجين ديما نقول علاش خاطر راهو الدويت هذوك ينجموا يزيدوا يطلعوا لي لي زونزيم ازات والتي يطلعوهم بالبيه بالبيه وتنجم تزيد تعقد المشكل بدنك غير قادر انه يتخلص ما كل لي توكسين والحاجات الشيميك اللي تنجم تدخل له دونك معناش تريتمون واضح شنو هي اول نصيحه نقولوها نحن للمريض نقص 10 اقل شيء 10% من ميزانك خاطر بنسبه 80% تقريبا المشكل هذا يصير على اللي عندهم وزن زيت معناتها الكبد الدهني تنجمش تراه اللي هو مجامل للكول تنجمش تراه عند عبد ضعيف معناتها هو شنية قلنا ألباز ثم تخوبل في عملية الأيض معناتها بدنك قاعد يستقبل في برشا السكر وفي برشا دهون دونك راهم ما نجموش نحكيو على كبد دهني وإنسان منظم في ماكلته شيء ما يقابلش بعض
0: باهي أميرة هنقول لك حاجة فما عبيت حتى كي تقوله نقص 10 كيلو يقول لك أنا ما بدلش الماكلة متاعي يعني أنا جست باش نقص من العدد الحريرات فيقعد يكري يقول لك ميساج شنو نفطر طرف جاتو ويضعف خاطر أنت طرف جاتو نجم يكون هو مثلا 500 حريرة مش ناكل في نهار كامل طرف جاتو كعبة ياغورت هذا يبرى ولا ما يبراش
2: يبرى
0: كمان معناه هاي فالا
2: حتى كان انت تقول انت ما حسن ليش في النوعية
0: متاع الماكلة
2: ولكن الحقيقة معناتها يكفي انه الجسم ينقصنا 10% معناتها اوتوماتيكمون هو البدن باش يبدا ياكل فك الدهون اللي في الخلايا هذيك بعديك تقول لي انه خير وانه هو انفع وألونتيرم بيان سور باش نقول لك حسن في نوعية ماكلتك خاطر خاطر اي ثم عبيد ومهم على الاخر اللي قلته له ثم عبيد طايحه 20 و30 كيلو
0: ما يقول لك ناكل نعمل ناكل بريكه
2: يقول لك مثلا انا ما ناكل حتى شيء ما ناكل هاكا مره في النهار حاجه نحب كليت بريكه كليت ساندويتش اموري اما وكا ونسو ما عادش ناكل حتى شيء بيان سور هو هذا الريجيم ايبوكالوريك اللي يعتمد جوست على السعرات الحراريه ما يهمناش في النوعيه انت تستحق مثلا في نهارك 2000 سعره حراريه تمد لبدنك 1000 سعره حراريه بيان سور الميزان ينقص وبيان سور البدن بشكل الخلايا الزايده نتاعو من بينهم الدهون في الكبده ولكن قداش انت تنجم تقعد في معناتها في الغيتم هذاك وقداش تنجم تعطينا نجاعه لونتيرم هذايا تو ديبون من لا تو ديبون من الباسيون ولكن نحن شو نقولوا نحن اليوم وقت اللي نبداو وقت اللي مثلا تصير لنا الكبد الدهني انا الباسيون نقولوا عباره راهي ثم انبوبه شعلت نتاع عباره نقول لنا ربي سخر لك الاسباب باش يقول لك هيا يزي متبلبيس
0: هيا
2: ستوب رد بالك على خاطر عندك ديجا اورغان مهم ولا يتشفع منك معناتها ولا يقول لك راني ما عادش عندي القدره اني نهضم الشيء اللي تمد لي فيه
0: صحيح
2: فما عبيد وقت اللي يبدا يبلبس في سورتو ما نحكيو على ماكله الشراء والمقلي والمزيت والساندويتشات فماش هاك لوتو كونترول ميراكل ما يحكيش مع روحه ما يقولش انا توا راهو مش عاجل اللي نعمل فيه كل يوم
0: اي اي اي, أي.
2: فهمت هو هذيك ما عندوش يبدا يعيش بالطريقه هذيك بالنسبه ليه هذاك العاجل حتى لين نجي هاك عرفت هاك الحاجه اللي تفيقو نتاع ستوب خاطر نحنا في الاخر مجموعه هاك اللي توكسين والسموم اللي باش ناخذوهم كل يوم على مده طويله ما يعطيوش كان التشحم الكبدي باش يعطيونا حتى مشاكل اخرين وجينيرالمون الناس هذوم تلقى تريغليسيريد كوليسترول سكر دم معناتها راهو هالامراض هذوما يجبدوا بعضهم نعاود نقولها الجملة اللي هي من الأول هو اختلال في عملية الأيض بدنك قاعد يستقبل في دهون وفي سكريات وما ينجمش يتعامل معها معناتها قاعد ياخذ أكثر من اللي هو ينجم يتعامل معها فأوتوماتيك ما بش يتعب معناتها ولا كيفاش الماكلة متاعنا الماكلة تكون عادية ليسونسيال المقلي لا الدهون الغير صحية لا وتشرب فريمون برشا ماء معناتها حاول قد ما تنجم اوموا مثلا نقولوا 3 اترات ماء اعمل اتره ونص ماء واتره ونص تيزان التيزان اللي هي بسباسه كعب كمون كعب وريقات ترنت شويه ترنجيه ونعناع على فكره الحشيش والتيزان اللي نراو فيهم يتبيعوا والحشيش تنجم تزيد تعكل الكبد نتاعنا معناتها نقعدوا بسباس كمون ترنجيه ونعناع وريقه رنت خليكم في الكلاسيك النورمال نتاعنا ما ثم حتى شي ما يقولكش تخوض العشبة هذيك تاو الكبدة تنظف سي با فغيرا خوذ الدواء سي با فغيرا موش صحيح اشرب برشامي التيزان اللي هي باش تحسن عملية الهضم متاعك والماء الدافي هوني مهم لعملية الهضم دوك اترا ونص ماء اترا ونص تيزان نجم تعاوننا برشا شوية ماخش وإلا سبور نبعدوا على المزيد والدهون ونبعدوا على الدويات
0: يعطيك ألف صحة يا مورا نشكرك برشا نتقابل الجمعة شي إن شاء الله نورتنا يا لله يلا نرجعوا لكم مع أميرة عسكري صباح الخير ويكند

مربوحة. علاش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

الاثنين. عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها ميوي ماك.

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيش معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: أيام 77 المسرحية، الدورة 12 والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار. قامات مسرحية وسينمائية من مصر، فلسطين والأردن، عروض عربية، لقاءات، نقاشات وورشات تكوينية على امتداد 10 أيام. هنا لنلتقي للفرجة فقط، بل نلتقي لنصنع الممثل. هذا مهرجان التكوين، حيث الجسد يصاغ والصوت يولد والفكرة تقاوم، جيل يمرر المشعل إلى جيل. أيام 77 المسرحية، حين يتحول الركح إلى مدرسة. بمساهمة لابخيس، فضاء سينما دار، نزل مرادي، أكاديمية الفنون بقرطاج وموزايك فم، تحت شعار المسرح لمن يجرؤ.
2: صندوق عجب، صوتكم مع 11 غدرجين في صباح الخير ويكاند.

0: صندوق عجب.
1: بخير صباح النور بنت ميرا. بربي نحب بكل لطف نطلب اقتراح من فريق نجوم معناها من ولدي نوفل ومن بنتي سامية سيد المخرج. علاش ما يستدعوا الناس مثلا نجم من نجوم زمن جميل؟ النجومية مش كان في الغناء مثلا، في الإعلام كانوا نجوم، في الرياضة، في التمثيل.
2: أخير صندوق عجب. يا ربي أنا انتريتي 70 سنة وعنا تاع استرجاع المصاريف عامل في الكنام، في الكنام عامل استرجاع مصاريف، عنا كل مرض المزمن. جاء ربي واحد يقدم فيزيتا توا يقعد شهرين يا ناس شهرين وما يخدموهاش وما تجيش الماندا. أنا في السنتر تاع المركات صبيتها توا شهرين، نمشي لهم يقول لك مازلت ما تخدمتش، نمشي لهم مازلت ما تخدمتش، حرام ولا حلال. توا جيت توا الكونترول بتاع تريميستا جاز خلط، واحنا ما نصدقوا فلوس نهزوا شاشيتات على يدي وباش نخلصوا الفارماسي وباش نخلصوا رواحنا. ناس كبار انتريتية يعلم بربي فينا، علاش يا كنام تعمل فينا هك؟ يا ربي يخرش واحد من الكنام ويفسرها هذي استرجاع مصاريف شرتوها بي سي اي. هاي جات الفزيتة الاخرى شنو نعملوا؟ يعني نسلفوا شاشيت على هذا على هذا، نزيدوا نسلفوا.
3: كما مثل يقول لك الوقت من ذهب لا يعود منه ما ذهب، اللي مشى مع تشرجة. تو نشوف في ظرفي تعمل في فيديو متى ظهر فاضية شخل ما عندها ما تعمل تدفي ناس تتكلم بالحل هي وشنو هي مشكلتها تعمل في فيديو في الكهرباء تحب تبيض دارها. تو هذي موضوع نعمل عليه فيديو ونقعد في الكهرباء ونقعد نتمعجلوا فهمت وتحكينا بتحب تبيض دارها. راهين فارغين يا رسول الله، ببوش فارغ يحكي لكش على كتاب، يحكي لكش على مسرحية، يحكي لكش على حاجة بنتها تابع التاريخ ولا تابع الثقافة ولا لا، بيحكي لك كان هت معشين هذية وتتتع وتتتع وتتتع.
0: صندوق عجب. صباح الخير ويكند.

العشرة وخمسة وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح الأنوار. خلطنا ساعتنا الأخيرة ساعتنا السادسة عنا فيها توتوبشو مع أركين بالفضل وعنا إدبارة من جهتنا. يلا هنجيب للموسيقى. الموسيقى باش تكون تونسية مع الفنانة نبيها كراولي. شفتك مرة خليكم مع زميلنا سيف الدين مهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: بتاي البنك تحفلها صيف سناب بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والليبري. والاهم من هذا الكل، بتاي البنك تمول لك الكرهب المستعمله اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصه وامشي لاقرب اجنس بتاي البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
2: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصه باش تعيش تجربه 100% الكتريك. روتشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في اوتيل ايبيس سفيقس. اجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج او سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها الكتريك، عيشها بي واي دي.
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك اورانج.
5: عندك اورانج.
6: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيار ديليس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.
7: خير كهرباء تجمع بين بيرفورمانس تكنولوجي وديزاين مودرن. Découvrez la nouvelle MG4 Urban Compact 100% électrique et petit DN من 54 مليون و 950 دينار كهو. كنت لو جوع الكونفور، l'espace ou un luxe accessible. Découvrez la nouvelle MG S6 SUV 100% électrique, autonomie توصل حتى 530 كيلومتر. وبسوم يبدأ من 99 مليون و 950 دينار. Encore une, mais c'est une MG.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أوفن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: كرهبتك تعز عليك، رونو تخمم فيك. رونو دلالكم باللي زوفر سبيسيال دي جورني دو سيرفيس ابري فانت، وتهديلكم 20% دو رميز على لي فيلتر الكول، وزيد 15% على لي زوتر بيس دو روشانج مع 10% على المان دوفر، وتشيك اب على 40 بوان دو كونترول. رانديفو من 15 ل 26 جوان شي ارتيس اي سون ريزو دو 26 اجان اغري.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. مخيم العودة الطوعية بالعامرة من ولاية صفاقس يشهد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم مغادرة 60 مهاجرا غير نظامي من دول جنوب الصحراء على متن حافلة خاصة في اتجاه مطار تونس قرطاج، وذلك استعدادا لرحلة العودة إلى بلدانهم. وفي تصريحه لموزايكا، المشرف العام على مخيم العودة الطوعية يكشف لمراسلنا فتح بجناح أن عددا من تم ترتيب عودتهم إلى بلدانهم من يوم أمس السبت لغاية بعد غد الثلاثاء يبلغ 223 من المهاجرين غير النظاميين، وسيتم ترحيلهم على ثلاث دفعات.
2: اليوم مخيم العودة الطوعية كالعادة في العمل الروتين نتاعه سجلنا عودة 60 نفر من أفريقيا جنوب الصحراء في إطار برنامج العودة الطوعية اللي معناتها مش نسجله بداية من يوم السبت حتى يوم الثلاثاء. عودة 223 أفريقيا جنوب الصحراء مقسمين على ثلاثة أيام اللي هي يوم السبت والأحد والثلاثاء. المخيم طول موجود في المخيم 574، وكالعادة المخيم اليوم زاد باش يستقبل الوافدين من ولاية نابل وسوسة. خاصتنا اليوم العدد الوافدين مش نستقبلهم كان من ولاية نابل وسوسة، ويوم الثلاثاء إن شاء الله باش يكون الوافدين لتونس العاصمة.
1: سفارة الجمهورية التونسية باليابان تعلن عن إصدار أول كتاب باللغة اليابانية موجه للأطفال للتعريف بتونس، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأفادت السفارة بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه سيتم توزيع الكتاب على المكتبات اليابانية المختصة في أدب الأطفال وعدد من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية بمختلف أنحاء اليابان، بما يضمن وصوله إلى شريحة واسعة من القراء الناشئين. في الشأن الدولي، وكالة الأنباء الإيرانية فارس القريبة من المحافظين تذكر أن طهران لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن الاتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. وفي متابعة لمجريات الأحداث في جنوب لبنان، جيش الاحتلال الإسرائيلي يفيد بأن حزب الله أطلق ثلاث قذائف باتجاه بلدات تقع شمالية الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار. وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قالت في وقت سابق أن سفارات إنذار دوت في مناطق عدة بالجليل الغربي إثر رصد مسيرة من جنوب لبنان. من جهتها، وزارة الخارجية اللبنانية تقول أنها تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن ضد الكيان الصهيوني المحتل لاستهدافه آلية عسكرية للجيش اللبناني أدت لاستشهاد عسكريين، بالإضافة إلى رشه مبيدات الجليفوسات فوق قرى جنوبية حدودية. ختاما، وسائل إعلام روسية رسمية تنقل عن السلطات المحلية أعلانها إخماد حريق اندلع بسبب هجوم شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة على محطة ميناء تيميريوك جنوب روسيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

0: 11 و10 دقائق رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. احنا خلطنا الفقرتنا مع اركان بالفضل اكسبير ان اوتوموبيل جاما اوتو تونيزي. نسمعوا توا في توت اوبسيون.
1: شيل فيو سيف فرتسو نضيف ويدوم
2: توت اوبسيون مع اركان.
0: يا صباح النور يا صباح الخير. اهلا اهلا وسهلا بركان.
3: ميرا نهارك زين.
0: نهارك سعد ليا. نحس اليوم نهار الاستاتستيك.
3: لا ستاتستيك
0: انت خبرت عليهم البارح.
3: شنو تونسي قاعد يشري؟
0: اعطينا ترى
3: الحقيقه في العالم الكل.
0: أي.
3: مش كان عنا نحن راهو ديما الناس يتبعوا بعضهم في لي كونسوماسيون وسورتو لي زاشا ريفليشي من نوع هذا
0: الكهرباء
3: راهو سي ان اشا تري ريفليشي.
0: تسال عليها قبل
3: تونسي يعمل معناها تحقيق كامل
0: مالا شنو
3: يتحاول الى محقق ويثبت ويشوف ويشوف الاكسبيريونس نتاعو نتاع غيرو ويشوف لي ستاتستيك زاد مسيو تو الموند فاش قاعد يشري. ما تبدلتش الحكايه. لو بوديوم اي توجور كوريان كيا 2556 سياره من جانفي حتى المي. هذوما لي ستاتستيك نتاع الويكال الفنيه للنقل البري سي لي ستاتستيك اوفيسيال نتاع المبيعات. بعدها يونداي 2532 سياره. بعدها ايسوزو ميرا 2233 سياره. بيرفورمانس مهمه ومهمه جدا للماركه اليابانيه القرويه اللي تتصنع في تونس. 2010 سيارات سيتروين. الحقيقة سيتروين غوفيان دو تري لوان. مبيعات مهمة جدا. الماركة قاعدة ترجع للبوزيسيون تاعها رغم غياب أعوام. ستافيم عرفوا الحقيقة يرجعوا الماركة للسوق التونسية والثقة اللي موجودة بين ستافيم والكليون التونسي خلات معناها سيتروين بعت أكثر حتى من بيجو. وللرقم معناها مهم برشا 2010 سيارات. بعدهم رونو. رينا الرجعة متاع رونو في اللي شيفر من عمنا والميرا 1584 سيارة. هذه البوديوم متاع الخمسة الأولانين اللي بيعوا أكثر. هذو مالي ستاتيستيك أوفيسيال. نحكيو بار موديل. لهنا نرجعوا لدي ماكس. دي ماكس سامبل كابين هي أكثر سيارة شريها التونسي 1647 سيارة. بعدها الكيا بيكانتو 1546 سيارة. بعدها البرلينغو فان اللي هو من عند سيتروين 1404 سيارات. تيغو 1 اكس الشعبيه 741 سياره. الجراند ايديس الشعبيه 738 سياره. والجراند ايديس العاديه ماهيش الشعبيه 737 سياره. ارقام مهمه جدا. هذوما السته موديلات الاولين اللي تبيعوا. الاستعمال الشخصي 14302 سياره. الاستعمال معناها شركات 7984 سياره. السيارات اللي محطوطه للوكاسيون معناها متوجهه للناس اللي تكري الكراب وشركات اللي تكري الكراب 4621 سياره. السيارات الاداريه 516 سياره. ماذا بينا ياسر هذا عدد كبير الحقيقة.
0: سمع عدد كبير
3: لازم ينقص ميرا. الحقيقة معناها وصمة مش باهية للإدارة التونسية. من أكثر البلدان اللي عندنا سيارات إدارية. تونس 516 سيارة برشا في 5 شهور. سيارات إدارية مع الفلوت الموجودة. دونك الحل هو في تصليح الفلوت الموجودة في الأوبتيميزاسيون متاع الفلوت الموجودة في الانتروتيان متاع الفلوت الموجودة مش في شراء سيارات جديدة. التاكسي الفردي 496 سيارة باهي. التاكسي الفردي لازم يكثر في البلاد باش الترونسبور بوبليك معناها وما يتعمم والناس يلقاو كيفاش
0: يتحركوا.
3: كيفاش يتحركوا. 15738 سيارة من هذوما ليزينغ ميرا إيجار مالي أو بنوك. و 12181 سيارة مالكي سيارات عاديين. هذا هو التونسي شنو استهلك.
0: كما قلت انت ما تبدلش برشا.
3: ما تبدلش برشا. تونسي قال لوي ميم ما يغيرش برشا التوندونس نتاعو بين العام والعام. قاعدين نشوفوا في التونسي معناها يعني في اناشا ريفليشي بالقدا بالقدا. ما غير امبولسيون ما يتبعش الكورون مونديال فيسع فيسع. على خاطر الكهرباء غاليه. على خاطر الكهرباء انفستيسمون في تونس. وما تنجمش تكون معناها عباره عبد يشري في حاجه كونسومابل كيما في العالم الكل. يغزروا لها بالامورتيسمون وينجم العبد معناها ياخذ حاجه حتى معناها اون دور دو لو. لي في تونس الناس الكل كل رد بيلها من الكرهب وتعرف شنو تشري.
0: يعطيك صحة يا ركي. نشكرك برشا. نتقابل الجمعة الجاية
3: إن شاء الله.
0: يلا نرجع لكم.
2: توت اوبسيون مع أركان.
1: شيل فيول سيف فرتسو نضيف ويدوم.
2: صباح الخير ويكند.

المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والوصف.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: الأخير ويكند صباح الخير كل سبت واحد من الستة للنصف نهار صباح الخير ويكند.
1: رجعنا لكم. كارفور هو المساند الرسمي للنسور منذ 17 سنة وسنه هو البارتنير اوفيسيال لكاس العالم فيفا 2026. ينظم ان جو كونكور باش تربحوا كل يوم تلفزه خارقه للعاده سمارت 43 بوس دو لا مارك ايسنس. باش تكون من الرابحين ساهل ياسر، صور روحك في واحد من لي ماغازان كارفور، كارفور ماركت ولا كارفور اكسبريس، بارطاجي التصويره، حطها في الكاز نتاع لي كومونتير واعملها بوبليكاسيون. هذه اللي تلقاوها موجودة بيان سور على الباج فيسبوك كارفور تونيزي والباج فيسبوك هيسانس تونيزي اوفيسيال. وبالطبيعة يزمك تكون ابوني فيهم الزوز. الرابح باش يكون معانا شوي اخر. انا خليني قبل نفكركم بلوفر دي جور متاع اليوم لحد 14 جوان. اش فما في لوفر هذي؟ فما تلفزة هيسانس 65 بوس سمارت UHD 4K فوالا، سمارت اندرويد واي فاي بلوتوث غارانتي عامين بزوز ملايين و 399 دينار. كما قلت لكم هذه غارانتي عامين، هذا مع تخفيض بنسبه 100 دينار في الكاسه. بتبيعها كي تقدم الكارت دو فيديليتي وفي، يحب يقول باش تخلص كان زوز ملايين و 299. نرجعوا للرابح ومعانا سي مروان السلامي. اهلا وسهلا.
2: عاصمة دميرة،
1: مرحبا بك، لاباس عليك؟
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. احكي لي شو عملت؟ مشيت لكارفور عملت تصويره.
2: اي لكارفور اكسبريس عملت تصويره وهبطت في الكومنتير.
1: ايوه برافو عليك. كنت مقيد بتبيع، معناها انت فان في لي باج فيسبوك كارفور تونيزي وفي باج هيسانس تونيزي، هكا ولا لا سي مروان؟
2: اي
1: سيدي.

0: أشرك وقول لك راك أنت ربحت تلفزة خارقة للعادة اسمك 43 بوز دي لا مارك هيسان. إن شاء الله مبروك عليك يا مروان. اتبع في الكورة مروان؟ ايوه ملا تو بس شيخ بالفرجه تفرج في الماتش ويت ايوه ان شاء الله مبروك عليك.
1: ان شاء الله تخلط غدوه
0: ان شاء الله تتفرج في الماتش ويت كلهم يا مروان. الف الف الف مبروك مروان يعيشك. يلا ل 11:27 دقيقه نرجعوا لكم.
2: صباح الخير ويكند.

متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

رجعنا لكم لحداش واثنين وثلاثين دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند. عندنا عيد ميلاد اليوم، عيد ميلاد آدم الشرباجي، أمه سوار المتالي، وبوه حسني بوسوه بوسة كبيرة ويقولوا له ربي فضلك ويعطيك ما تتمنى ونشوفوك ناجح والعائلة الكل. يقدموا له أحلى ديديكاس ويقولوا له إن شاء الله بطول العمر، وإحنا نقول له يا آدم عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد.

0: رجعنا لكم توا 11:33 دقيقة. نفكركم أنه اليوم على موزايك فام فما برمجة خاصة تخص الرياضة بطبيعة الحال اللي كنا نعرفه الماتش ومنحضرين رواحنا معناها للماتش ما بين تونس والسويد. إن شاء الله يا ربي مربوحة الماتش هذية. اليوم برمجة خاصة كما قلنا 13 ساعة برمجة قبل ما يبدأ الماتش. إن شاء الله يا ربي مربوحة. ما تنساوش كما قلت لكم البرمجة هذه باش تكون في المباشر على إذاعتكم الأولى موزايك فام، وفما نقل مباشر وكواليس والتحليلات كلها باش تلقاها على موزايك فام. فأقعدوا معنا نهير كامل. يلا توا 11:33 دقيقة خلطنا موعدنا. اتبارة من جهتنا،
1: اتبارة من جهتنا،
0: وخنقول منور الدنيا وهي بنت الدار وديما حاضرة بحذينا الشيف فاطمة عويدي. أهلا
2: هيشك،
0: أهلا بالزين ولا هيش نحويلك.
2: هيشك ومرحبا بيك أنت ومحليك باللوك جديد تهبلي ما شاء الله.
0: الشيب كبرنا يا فاطمة.
2: لا لا لا لا الشيب راه مش مربوط بالعمر، راه هي تنجم تكون إريديتير وراثة معناها. أما محليهم شيبك
0: ونجم يكون حل وقت اللي واحد يتعب يخبي يخبي يخبي يجي وقت مع بعضك ما تخبي.
2: لا محليهم محليهم
0: يعيشك يا لعوينتكم الحلوين. فاطمة جيتنا من الكيف العالي واحنا نسلم برشا على كل اهالينا واصحابنا وناسنا نحبهم في الكيف. وانت جيت بحذنا برشا مرات وحكينا على البرزقين وعلى العادات وعلى التقاليد وكل، فبرشا حريت نعرفوه اليوم الكيف، وبرشا ناس حتى يمشيوا في زيارات ويجيوا حتى عندك انت يقولك بشينا حتى بحذا فاطمة فرحت بينا وميكلة معناها تعمل 66 كيف. انت خلينا نحكيوا عليك شويه ما شاء الله عليك، معناها سفيره المطبخ التونسي في مهرجان الشعوب الافريقيه في فنزويلا، معناها هزيتنا للقاره الامريكيه. اعطينا حاجات اخرين خاطر نعرفك ما شاء الله عليك معناها ناشطه وفما هكا
2: ماخذه تروازيام بري في الاكله التقليديه
0: تبارك الله
2: في قرقنا.
0: أي.
2: وكيف كيف مامبر في لاتباك رئيس فرع شمال الغربي.
0: اي 55 عليك
2: عايشك. واول تمبري تاع برزقين تعمل الوقت جاي فطر عندي البي دي جي تاع البريد التونسي عجبوا البرزقين نعمل تمبري كموروث ثقافي لاماتي
0: يعطيه ألف صحة وحاجة بيه هذية وثارة لنا احنا
2: وكغير تحطيت في قيد لوروتار
0: يزي. ألف مبروك يا لله والله فخورين ياسر بيك، وانت انسانة باسيوني ومغرومة بخدمتك ومغرومة معناها بالتطيب وتحب معناها الكيف وتحب تعرف بيه وأحسن معناها معناها هكا وجايه محليه معناها يعرف هكا بكيفنا اللي نحبوه برشا. بيه كما قلت لك حكينا عليهم الأكلات ونعرفوهم اليوم، شنو حاجة حكينا على حاجة ما نعرفوهاش
2: بيه ريتي نحن رو في الكيف ديما نقول رو شو عنا كان البرزقان
0: أكحو
2: راو الكيف عنا برشة أكلات بحكم تعدت علينا برشة حضارات، كل حضارة خلت البصمة متاحة. والمطبخ الكيفي هو مزيج من برشة أكلات. ونحنا توا بقدرة ربي سميع العليم ينهار تتلاث ينهار الأربعة عنا
0: رأس العام الهجري صحيح. إن شاء الله كل عام وتوسحين ألف خير.
2: نحن في الكيف عنا برشة روحانيات وبرشة ريتي احتفاليات دينية واحتفاليات شعبية.
0: احكينا عليهم
2: اللي هو ريتي نحن في الليامات هذية معناها في الاحتفاليات الشعبية نسموها عاشورة.
0: أيوة.
2: وفي الاحتفاليات الدينية هو رأس العام الهجري.
0: أيوة.
2: عاشورة معناها كيف كيف إيش باش نحتفلوا. أول حاجة لازمنا نحضروا لها من العيد الكبير.
0: أي.
2: العلوش ناخذوا الجنب اليمين نتاع العلوش هذه كان قاعنا نعملها جديد.
0: أي.
2: والجديد خاص معناها نتاع الكيف رانا لم فوهو لحتى شيء. ناخذوا معناها كيما نقولوا الصفاق نتاع العلوش اليمين هذه كان شموها جنبة عاشورة.
0: أي.
2: ونقصها نلحقها ونشيحها ما نعملوش فيها حتى فيح تقعد على قيلها كيكة جمعة جمعة ونص وهي تشيح. من بعد نطيبها في الزيت لا نغسلها ولا حتى شيء نخلوها تطيب في الزيت متاحة لمبة ربع ساعة هكيكة تطيب في الزيت ونخلوها وذيك نخملوها الرأس سنة الجاية وإلا العاشورة.
0: أي أي.
2: نطيبوا به الكسكسي.
0: أي. حكينا عليه الكسكسي.
2: نتاعنا معناها ريتي لا فيه لا طماطم لا فيه جوست كان كركم.
0: أزعر.
2: أزعر.
0: أي أي.
2: كركم.
0: أي.
2: ومعاه الزيت هذا كان تاع الجديد والجديد.
0: أي.
2: فول.
0: أي.
2: وبصل.
0: أيوة.
2: أكهو.
0: أكهو.
2: ويكون تي أخطر ريتي نحنا عنا برشة مواسم توا عنا التويزة عنا العالة ما تعرفي معناها الكيف منطقة فلاحية.
0: فلاحية.
2: توا بريود طال حصيدة. معناها تبدأ توا الحركية الكبيرة في الكيف.
0: أي.
2: معناها تبدا نساوين تو ديجا بدو من تو نساوين يعملوا في التويزان تاعهم.
0: أيوة.
2: التويزه اللي هي علاش نحن ميو البرز كان نهار 15 مائي.
0: أي.
2: خاطر البريود هذيك يبدو صاي يجزوا العلاليش هكا الصوف يتغسل يعملوا بيه باش يحضروا بيه نتاع السديه باش يحضروا بيه برشا حاجات.
0: اي
2: ونطيبوا الكسكسي هذايا خاطر يبدا كسكسي شمسي.
0: كسكسي شمسي كش معناها معناها معناها
2: كسكسوه
0: في الشمس طبيعي معناها
2: طبيعي كل شيء حاجات بيو
0: اي حاجه زمنيه حاجه قديمه كيما كانوا يعملوها جدود
2: هذه من الحاجات نطيبوا نهار الثلاث طيبوا الكسكسي هذاك ونعملوا معاه العظام
0: أيوة.
2: ناخذوا العظم نصمتوها ونزينوها بالالوان ونعملوا الحلوى
0: والالوان هذيا شنو الالوان
2: هذي حاجات معناها ديكولورون معناها اليمونتير
0: اليمونتير
2: نزينوهم ونعملوا معاهم الحلوى وتتقدم هذيك الكسكسي هذاك
0: أيوة.
2: ونهار الثاني نطيبوا الملوخيه
0: الملوخيه
2: واستيوس هذيا نحب ديما راني نقول لهم راهي الكوجينه ما عندهاش حدود
0: اي صحيح حوي.
2: هو يقول لك ارطل ارطل وكل بلاد وارطالها
0: أيوة.
2: كل دار وأرطل. ارطالها وكل كوجينه وارطالها
0: اي كل مراه وارطالها كل في بعض وارطالها
2: هذاك شنو راهي الكوجينه بحق محلاها لذا من لا شيء اصنعوا اشياء الناس ساعات نقول لهم راهي راهي ملوخيه تجيب الدجاج فيها بنه محلاها
0: ملوخيه بالدجاج
2: اي
0: ما نعرفش
2: قالتي بالحق
0: هذا ابتكارك انت والله ولا هي حاجه موجوده
2: والله مش حكايه ابتكارينا هذه ريتي نما ربطني ربي فضل هيلي
0: ربي فضل هيلي
2: ربطني وقت لي عنا 100,000 نعيشوا بها وقت لي عنا 1,000,000 نعيشوا به وقت لي عنا 100 فرانك نعيشوا به
0: وهذاك هو العبد اللي عنده عقل هذاك هو الإنسان اللي عنده عقل يقول لك يقدم على قد كيفاش يقولوا هي
2: على قد خطوته
0: أيوة على قد خطوته
2: نهار نحن ما وبابا ويا رحمه وكل
0: الله
2: شيء
0: الله يرحمه ينعمه
2: عايش كتاش وترحمي ما عنايش الحم في الدار أنا كانت جاي شتيتنا الملوخية
0: هيا
2: هيا قالت لي خذت دجاج معناها نظفاته أول حاجة دجاج بالخل هذه اللي زاستيوش باش تجيك ملوخية بنينة وما تجيكش كالسفورية نتاع الدجاج أول حاجة ناخذوا الدجاج نعملوه بالخل والقارص والملح الحرش نخلوه يتنفخ قرابة كيك 4 ساعة مش يخرج حاجات انت باش تشوفي اللون اللي باش يخرج من الدجاج هذاك من بعد نمصمصوه وناخذوا الثوم تبلو كروية شويه كركم وشويه فلفل احمر والدجاج هذاك نبيتوه فك الميلونج هذاك مع شويه زيت زيتونه يبيت فك الميلونج هذاك وناخذوا الملوخيه نتاعنا اللي نجيبوها من قابس
0: تحيه
2: والا زاد عنا من سليانه في الشمال الغربي
0: يسلموا على كل اهالينا في قابس سليانه في تونس كلها
2: ناخذوا وخاصه كي تيب في النحاس ملوخية
0: قالتها كتب في النحاس تضحك كلها
2: يا خطر هذيك ريتي وعليش تلقي جدودنا لبس عليهم صحيا وكل شيء على خطر محافظين على الحاجات هذيك الطبيعية مثلا بالنسبة لي للملوخية ما نقليهاش نمرقها
0: أيوة.
2: ناخذ الماء في النحاسة خليه ملي بقبق هكية ناخذ مثلا على مثلا 6 في العيلة كل واحد حكار مغرفة ملوخية 6 مغارف ملوخية ونعملوا 7 سبحان الله خاطر نحن عنا عادات في الكيف كي نطيبوا الملوخية لازم نذوقوا الجيران خاطر مشت هي الملوخية مثلا 6 نحطوا نحن سيدي 10 مغارف
0: هي قلب الكبير
2: ونزيدوا عليها زيت زيتونة نحلوها فك زيت زيتونة ملي الماء يولي بقبق نصبوا عليها الملوخيه هذيك اللي تخلطت هذيك ونخلوها تطيب سله سله ومحلاها خاصه كي تطيب على الفحم نخلوها تطيب سله سله وني تقعد حتى بستة سوايع وساعات ريتي انا مثلا في الدار ما والا انا خاطرني تورثنا عند ما نحضروها من الليل ونخلوها للصباح معناها تبقى سله سله وهانو اون باراليل الدجاج هذاك طاب في اللفاح نتاعو معناها شرب بك اللفاح بالقدا إمتى الغدوة تلقاها هي قرت زيتها الملوخية تزيدها هكا دجاج خاطر دجاج ما فيش وراح وترمي كعبات رند ورشة هكا متاع كشور متاع برتقال
0: متاع برتقال
2: وقرن فلفل
0: باش
2: نحكي لك على البنة
0: صحة فرحة
2: العز والدليل ومعها خبز المطاليع
0: احكي لنا عليه هذايا الخبز
2: خبز المطاليع هذايا سبيسيال معناها ما تلقيش دار كافيه نهار اللي باش تطيب الملوخيه لازم معها خبز خاطر نحن
0: لازم هذايا
2: ريتي عندنا برشا انواع نتاع خبز نرجع اللي نحن عندنا قطب فلاحي كبير في الكيف وعندنا القمح والشعير تلقي عنا برشا أنواع تاع خبز. معناها تعدي الملوخية معها المطاليع. المطاليع اللي هي ريتي تيب معناها تجي سميد أرطب أي. شوية فارينة هي أي. بالحكارات تتخدم
0: أي. أعطينا مثلاً الحكار
2: مثلاً كيلة سميد أرطب أي. عليه نص كيلة فارينة
0: أي.
2: زراعة متاع الخبز هذيك نتاعنا تعمليه بشوية هكاية زيت زيتونة
0: أي.
2: وتعركيه بالماء
0: أي.
2: وفما شكون ما يعملش بزيت زيتونة جوست معناها والخميرة نتاعنا الخميرة أي. العربي وأستيوس باش يجيك الخبز ناجح ماذا بيك الخميرة تحلاها في شوية ماء وسكر
0: أي.
2: وتخليها تخمر
0: أي.
2: بعد تزيدها وتعجني وتخليها تخمر بعد تعمليهم كعابر هكاية وتحليهم هكاية وعنا أستيوس أنك كل دار معناها تعمل الملاحف خاصة هذيك
0: بالخبز,
2: بالخبز هذيك تحط الملاحف ويتحط الخبز هذاك طليعك معناها جريدك أي؟ جريدك
0: أي؟
2: وتخليها تخمر وتاخذي الغنائي
0: أيوة.
2: وقت اللي هي بدت تخمر كل شيء الغنائي تحلي على الغنائي تخليه يسخن سلة سلة تاخذي كعبة المطليع تنقبها بالفرشيتة وتحطيها تطيب
0: وتيبو وبنا نصور هو
2: يا ما شاء الله ويا تبارك الله
0: يعطيك ألف صحة ونشكرك برشا يا فاطمة
2: يعيشك
0: بالحق معناها نورتنا
2: يعيشك.
0: وإن شاء الله ديما هكا بحذانا موجودة
2: نحكيو
0: على الأكلات اللي نعرفوهم اللي ما نعرفوهمش
2: أي هو ريتي روعنا بارشا ريتي تونسنا بحكم معناها كل مرة نمشي لبلايس هو حبست وكل شيء كل مرة نمشي لبلايس معناها نصور العادات والتقاليد راي بلادنا 24 ولاية ما شاء الله عنا بارشا عادات وتقاليد من سي
0: صحيح.
2: بالحق محلاها بلادنا تونس وإيجوا للكيف راي بلادنا محلاها ونهاونوا في الانستغرام وإلا فيسبوك
0: مشهورة كيفاش لقاو شو اسمك في الانستغرام
2: الشيف
0: فاطمة ودخلوا تفرجوا فيها عاملة عاملة جو
2: حتى في اللي روسيت خاطر نقوليهم لازم أذيك حاجة تتوارث ساعات يقولوا لي تو أنت روسيتات تهبتيهم معناها الكل نقوليهم لا بالعكس أذيك خلي معناها كيما أنا تعلمت جينيراسيون جديدة تتعلم لازم هذيك حاجة
0: هذيك أحلى حاجة في الدنيا ربي فضلك يا
2: ونورتنا تحية أول حاجة هذه عندي توا ناعم وواش ما جيتش هذه نهداها الحصة هذه الروح بابا يرحمه إبراهيم
0: الله يرحمه ينعم
2: إبراهيم العويدي شيخ مألوف وعازف نعيم
0: ربي يرحمه ينعم ربي يرحمه ينعم إن شاء الله ربي يرحمه ينعم وأنت مرحبا بيك ونرجعوا لكم
1: دبارة من جهتنا صباح الخير ويكند

0: أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة، علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا. برمجة خاصة على موزايك الماتش تونس الأول في المونديال في المكسيك، تونس السويد نهار الاثنين ماضي 3 متاع الصباح ليلة الأحد وصباح الاثنين. عيشوا معانا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ركب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8 نص الليل، بعدها مينوي ماج مع نوفل وصلاح والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة لبعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو، كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كرهبة تستنى فيك. دور الباكو اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com.
2: صباح الخير ويكاند.

11:52 دقيقة خلتنا إلى نهاية برنامجنا. هو برنامجكم في الحقيقة. نحبكم برشا، نشكركم برشا على الاستماع وعلى التفاعل معانا على الباج نتاعنا موزايك فام، ولا الباج نتاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايك فام. هوني فريق الكل يسلم عليكم، شاكر في استقبال التليفونات، إيهاب في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظها معدة البرنامج، خالد قطاع تنورنا وهو مخرج البرنامج، سيف الدين المهري زميلنا من قسم الأخبار، حيدر شاني زميلنا من قسم الرياضة، وجي قدور سمعناه في أنيمال وورد، أميرة العسكري سمعناها في نوتري بلوس، أركان بالفضل سمعناه في توتوبسيون، وادبارة من جهتنا كانت حاضرة بحذنا اليوم الشيف فاطمة العوادي ملكيف. نخليكم أنا مع زميلنا الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند. أما قبل نسمعوا الأخبار من عند زميلتنا غفران العكرمي، وعنا تدا دقيقة مونديال مع زميلنا حيدر شادي، ونقول لكم إن شاء الله مربوحة، ونقول لكم اخذوا معنا على الأولى 13 ساعة قبل الماتش باش تكون فما يعني بلاتويت سبيسيال نتبعوا فيها الماتش نتاع الكورة، ماتش نتاع المونديال إن شاء الله. يا ربي يا ربي يا ربي قوم صباح غدوة نقوموا فرحانين على نتيجة محلاها تفرحنا، وهكا تعطينا برشا طاقة إيجابية. أنا على الطاقة الإيجابية نخليكم، قولكم استنوني الجمعة الجاية صباح الخير ويكاند كالعادة والعويد على الأولى موزايك فام الستة نتاع الصباح. عمرو التليفون ولا عمرو المونجيلا، نكونوا بحذيكم إن شاء الله قدرة ربي. يلا باي باي.

0: مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا كرهبة تستنى فيه دور الباكو اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربحالباكو.com
1: دور خلي العقليه تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحده اولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
2: اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.

0: Mosaïque FM. Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة المالية تفيد بأنه تم رصد اعتمادات مالية بقيمة 15 مليون دينار ضمن ميزانية السنة الحالية لإنجاز أشغال القسط الثاني من مشروع قصر المالية بجابس، مؤكدة أن المشروع يوجد حاليا في مرحلة إعداد ملف طلب العروض. ووزارة المالية توضح في رد كتابي على سؤال نائب بمجلس نواب الشعب أن المشروع يهدف إلى تجميع مختلف المصالح التابعة لوزارة المالية بولاية جابس في مقر موحد بعد سنوات من تشتتها بين عدة فضاءات ومواقع بالجهة. ويبدي إنجاز قصر المالية الجديد بعد تضرر المقر القديم وسط جابس المدينة بالحريق خلال أحداث الثورة قبل هدمه نهائيا إثر تقارير فنية أكدت استحالة إصلاحه أو إعادة تأهيله. شاطئ المرسى يشهد اليوم تنظيم فعاليات التظاهرة البيئية العالمية يوم البحر في إطار المبادرة اليابانية بلو سانتا، وذلك بمبادرة من وزارة البيئة وبالتعاون مع سفارة اليابان بتونس وبمشاركة عدد من المتطوعين ومكونات المجتمع المدني والشباب المهتمين بالشأن البيئي بهدف تعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة البحرية وتشجيع مختلف فئات المجتمع على المشاركة في تنظيف الشواطئ والتحسيس بمخاطر التلوث البحري خاصة الناتج عن النفايات البلاستيكية. وزير البيئة الحبيب عبيد يتحدث عن هذه الفعالية لزميلنا غسان العيادي.
2: كما تعرفوا شهر جوان هو بداية العطلة وانتهاء الدروس ويكونوا التلامذة والطلبة على استعداد. كما لاحظتوا اليوم تحاولنا باش أكثر من الشباب التونسي يكون معنا للتوعية حول نظافة الشواطئ أولا وحول البرنامج العمل البيئي بصفة عامة، وذلك قاعدين اليوم بالتعاون مع سفارة اليابان في تونس انطلقت نوع من المسابقة السنة الفارطة قمنا بها في شارع حبيب بورقيبة، المسابقة تسمى سبوغومي. هذه مسابقة دولية تعلن عليها اليابان في كافة بلدان العالم، ويتم الجمع ثم الوزن وثم اختيار الفائزين. سنا حاولنا باش نعملوا المسابقة هذه تكون موجودة على شاطئ البحر باش نعموها، يسميوها بلو سانتا في يوم البحر في اليابان على المستوى العالمي. تونس شاركت فيها، ولكن احنا ديما نقولوا هذه فرصة باش نزيد نعرفوا بنظافة شواطئنا بالبرامج متاعنا. وكما لاحظتوا من فترة 5 جوان اليوم العالمي والوطني للبيئة، ثم 11 جوان يوم النظافة، حاليا يوم 14 جوان ما تواصلين على نفس النسق باش نشجعوا الحملات هذه، وهي حملات كثيره من احنا بعض الحملات اللي تسمى حاجه قليله بالنسبه للي يقوموا به المتطوعين في كافه ولايات الجمهوريه. وهذه فرصه باش نتوجه لهم بالشكر للمتطوعين، العمل الجمعيات البلديات الكل قاعدين يخدموا. ان شاء الله سنن الشواطئ نتاعنا تكون انظف من السنوات السابقه.
1: عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن اليوم الأحد غارة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما جاء في بيان مشترك لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه الذي أكد أن الهجوم استهدف عدة مواقع في الضاحية. وفي جنوب لبنان أسفرت سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في محافظتي الجنوب والنبطية عن استشهاد شخصين وإصابة ثلاثة آخرين. وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية رغم وجود مسار تفاوضي برعاية أمريكية وهدنة هشة دخلت حيز التنفيذ في 17 من أفريل الماضي وتم تمديدها إلى مطلع جويليا المقبل، حيث يواصل جيش الاحتلال تنفيذ غارات وعمليات نسف لمنازل ومنشآت في عدد من المناطق اللبنانية. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم حسب التوقعات الجوية، مغيم جزئيا بأغلب المناطق بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بمرتفعات الوسط الغربي. الحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 34 و30 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب، والريح معتدلة ثم تكون قوية آخر النهار قرب السواحل. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والمواعيد الآن مع حيدر في دقيقة مونديال. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.
3: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال.
4: أهلا وسهلا بكم في ثاني دقيقة مونديال في برمجة اليوم 3 متاع الصباح، موعد المواجهة المنتظرة تونس السويد. البارح كان الموعد مع المؤتمر الصحفي، كان حاضر صبري لاموشي واللاعب علي العابدي علي اللي رجع لتصفية المونديال والأرقام اللي حققها المنتخب الوطني، على أساس أن يقول عنا اليوم مشروع بنينا عليه، عن أرقام جيدة نجمو نبنيو عليها حتى نظهر بأحسن وجه في هذه المشاركة. نسمعوا تصريح علي العابدي لي أحمد عادلة.
5: حاضرين كما يلزم للمباراة الأولى، وإن شاء الله تكون مباراة ممتازة لنا احنا، وإن شاء الله نفوز هذه المباراة. معناها من ديما نرجعوا للمباريات اللي كان فيهم منتخب سيء، لازم نغزروا كما قال الكوتش في الكاس الشترك كاس المدين، نعرفوا لي ديما الخسارة توجع، ما حتى وعنا كومبيتيون، تخانا في كوب دي موند، تخانا في نيفو آخر نيفو عالي، لازمنا معناها اون ريبون بريزون، معناها نجاوبوا اللي احنا سور تيران ونوريو اللي احنا منتخب جينا من افريقيا كأحسن دفاع في البطولة. حاجة دي معناها لازم تتقيد المنتخب التونسي وتتقيد الملاعبية اللي كان والمدرب والناس الكل. معناها احنا ما لازمناش نقعدوا خمو في المباراة السلبية اللي كانت، معناها كما نقولوا جور سون، معناها بالتونسي كنا في ماناش في يومنا. فمتى إن شاء الله المباراة الجاية اللي هي الافتتاح نتاع كأس العالم نور وجه طيب ونور إن شاء الله.
4: إن شاء الله، وهذا هو المنتظر من المنتخب الوطني، إن شاء الله ظهور أول ناجح يسهل بقية المشوار مع منتخبات قوية برشا. نحكيو على هولندا ونحكيو كيف كيف على المنتخب الياباني. خلينا نمشيو لبرنامج المقابلات اليوم. 6 ألمانيا مع كوراساو، كوت ديفوار الإكواتور نص الليل، 9 قبل يعني 9 نتاع الليل فما هولندا المنتخب الياباني، مقابلة من مجموعتنا وتونس السويد انطلاقا من 3 نتاع الصباح. نذكر برمجة خاصة اليوم على موزايك فام منذ العشية من مع مكي عوني وصولا لنوفل في الليل، ومن بعد بلاتو سبيسيال مع اسكندر، وبين هذا وهذا فما الأخبار، فما سبور إكسبريس، فما التغطية اللازمة حتى تكون إن شاء الله في قلب الحدث. كملنا مع ثاني دقيقة مونديال والموعد مع دقيقة ثالثة الأربعة على العشية.
3: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال. الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: موزايك موند كنا رحد من نصف النهار الماضي ساعتين إلياس الغربي.
2: بطبيعة الحال العينين الكل على المكسيك والولايات المتحدة وكندا وعلى كأس العالم. بطبيعة الحال الموعد كل 4 سنين في عرس الكرة القدم العالمية. وبطبيعة الحال كيف زاد موزايكا فام التابع من خلال المواعيد الاستثنائيه. وسمعتوا حيدر كان يحكي, وتحيه ليه وتحيه لليكيب سبور الكل اللي كان يحكي على المواعيد لمكرت الماتش الاولاني نتاع نصور قرطاج. صحيح زاد كذلك اللي سلوكيات غريبه الاطوار شويه خاصه في الولايات المتحده مع وصول الوفود ما توا, وقت اللي جاء وقت البساط الاخضر, وقت اللي جاء وقت كره القدم رجع كل شيء لبلاصته على خاطر السبيكتاكل هو اللي ياخذ المكان. كان والبارح الموعد مثلا مع المغرب ذكرنا إلى أي مدى فما إمكانية أنه نتفرجوا في كرة قدم متميزة. اللي تفرج في المغرب ضد البرازيل البارح في 4 ساعة الأولى يقول هذه الإيكيب العربية الأولى اللي باش تهز كأس العالم. يعطيهم الصحة وبرافو. نتبعوا المغرب بطبيعة الحال, نتبعوا خاصة تونس وقت اللي باش نتفرجوا فيها في ماتش الأول, واليوم المواكبة باش تكون كبيرة على موزايكا فام. مرحبا بكم, شكرا لكم على الاستماع. بطبيعة الحال اونتخوتون الأخبار الآنية العالمية متواصلة, وذلك علاش في موزايك موند نرجعوا إلى آخر الأحداث في العالم. شكرا لليكيب الكل بنفس الإخراج الرقمي, مرحبا بها, مرحبا بمحمد علي, شكرا لي اللي موجود مقابلنا, يرجعنا محمد علي وبلاستو كبيرة, مرحبا بخليل العميري. خليل شوي آخر معايا في سورانتين المواضيع الأساسية اللي مش نرجعوا لها. نرجعوا إلى ملف الساعة, هو لمحالة كل ساعة وعلمها في هذا الملف واللي هو ملف المرتقب والارتقاب العالمي اتفاق واشنطن وطهران. نرجعوا له شوي آخر. نحكي وزاد كذلك على الملف الفلسطيني من جديد, محو لكل ما هو فلسطيني. تقرير جديد يتهم الكيان الصهيوني بالتطهير العرقي في الضفة الغربية, وهذا قلناه توا الآن منذ أشهر, ولكن يتقال زاد كذلك منذ سنوات وعقود. نعرفوه شيء هذا عندك, احنا عندنا في بلداننا العربيه نعرفوا للشيء هذا موجود ولي عقود, لكن تنقول انه الميديا مينستريم في العالم كانوا يحكيوا في حكايه اخرى. الماء والامن القومي, ناخذ معايا شويه اخر حسين الرحيلي في حديث ديما في الفتره هذه حول الماء واهميه الماء. قلت لكم اللي من الأسبوع الفارط نوين نحكيه على الحياة, وهتنقول على مفهوم السعادة كالكوباغا. نشتغل أكثر لكن هل نعيش أقل؟ إلى أي مدى العمل قادر أن يكون ساعات لعنة مش يكون نعمة بالنسبة للبعض؟ ومونديال 2026 يرجع له خليل كالعادة بطريقته الخاصة واللمسة نتاع خليل العميري, وقت يقول كرة قدم مساحة جديدة للصراع السياسي. هتنحكيه فيها مع الصديق اللي عندي ليه تقدير كبير, الأستاذ الجامعي والبحث في علم الاجتماع محمد الجويلي. شوية آخر المواعد معه نص نهار 12 دقيقة. يلا موزيكا محمد علي.
1: موزيك موند
2: سلطنز أوف سوينغ, هذه الجيتار السحرية متاع مارك نوفلر وين تهزنا زعمة, تهزنا لثلاثة دقائق بيغ بونر.

0: اكتبوا Sultans of Swing وتفرجوا في اللايف تقريبا 10 دقائق نون ستوب لايف الأغنية اللي كنت تسمعوا فيها وشوفوا قدرة مارك نوفلر وقدرة داي ستريتس على العزف على موسيقى ما عادش موجودة تقريبا الآن في العالم. ولذا صحة وفرحة نعرف اللي برشا منكم يتابعوا الموسيقى ونعرف اللي برشا منكم زادة كذلك يمشوا اليوتيوب يتفرجوا في برشا حاجات خارقين للعادة. مرحبا شكرا على الاستماع. رجعين بعد لحظات مع خليل عمالي نحكي على الملف الإيراني. موزايك موند
1: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة.
2: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة. علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا. برمجة خاصة على موزايك الماتش تونس الأول في المونديال في المكسيك تونس السويد نهار الاثنين ماضي 3 متاع الصباح ليلة الأحد وصباح الاثنين. عيشوا معانا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل بعدها مين

موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. كل أحد من نص النهار لمدة ساعتين إلياس الغربي موزايك موند.
2: قاعدين نتابعوا شوية في التطورات في الشرق الأوسط. بطبيعة الحال في الأثناء خبر ورد منذ قليل، غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، تقريبا تنقول اللي هي منطقة محظورة منذ الآن أشهر، لكن بطبيعة الحال في الأثناء على وشك توقيع ولا ترقب عالمي الاتفاق ما بين واشنطن وطهران، هذا لا يمنع إسرائيل أنا في الأثناء تنقول تسمم الأوضاع وقت اللي يخلط خبر لغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. أوكي، تتطور الأمور والكلام يجي كل مرة وكل ساعة وعلمها من عند دونالد ترامب، لكن هذا مع بعضنا الآن على الأقل نحاول نفهم شوية أحنا وين في هذا الملف اللي عنده تأثير على المنطقة الكل وعلى العالم أجمع. يلا ننطلقوا موزايك موندا.
1: موزايك العالم.
2: عسلامة خليل. ترقب عالمي خليل لاتفاق واشنطن وطهران، هل تبدأ مرحلة جديدة في المنطقة؟ أنظار العالم الكل تتجه إلى اتفاق حاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية

0: مستعد لتوقيع إلكتروني لاتفاق السلام الأمريكي الإيراني فور إنجازه، وأضاف: نحن أقرب إلى اتفاق سلام من أي وقت مضى، ومن المرجح إنجازه خلال الساعات 24 المقبلة.
1: هذا وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن أن اتفاق السلام المزمع بين طهران وواشنطن أصبح أقرب من أي وقت مضى بحسب تعبيره، مرجحا إتمامه خلال 24 ساعة. رئيس الوزراء الباكستاني وفي منشور له على منصة أكس أكد أن بلاده تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران فور إتمامه، على أن تعقب ذلك محادثات تقنية على مستوى الخبراء الأسبوع المقبل. كما أكد ثقته بأن الاتفاق المرتقب سيشكل أساسا متينا لإرساء سلام دائم في المنطقة. شريف الذي شكر طهران وواشنطن على التزامهما بمسار المفاوضات أعرب عن تقديره لدعم الدول المنطقة.
2: به رغم أنه لم يتم الكشف خليل بصورة رسمية الآن على تفاصيل الاتفاق الحاصل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلا أنه كل التسريبات تتحدث تقريبا عن أربع نقاط أساسية ودائرة كنا حكينا فيها فهالجمعتين هذوما، على رأسها فتح مضيق هرمز والالتزام الإيراني بعدم امتلاك سلاح نووي.
0: بالفعل إلياس، إلى حدود اللحظة ما زلنا نتعامل مع تسريبات إعلامية منقولة عن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين لبنود اتفاق سيتم التوقيع عليه إلكترونيا في اجتماع افتراضي بين زوز بلدان، وتفيد التسريبات بأنه سيتم تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوم بما يشمل الجبهة اللبنانية، وفتح مضيق هرمز فورا دون رسوم، سمح أمريكي لإيران ببيع شحنات النفط، ورفع العقوبات المفروضة على إيران تدريجيا مقابل التزام إيراني بعدم امتلاك سلاح نووي. نسمع مراسل قناة الجزيرة موجود في واشنطن.
3: ترتيبات ليست واضحة على نحو مفصل، إذ لا تصريحات أو إعلان رسمي من الجانب الأمريكي بشأن هذه الترتيبات، ولكن ما يتسرب نقلا عن مسؤولين من أن هذه العملية ستتم عبر التوقيع الإلكتروني في اجتماع افتراضي سوف تحضره الولايات المتحدة وإيران بطبيعة الحال طرفي الاتفاق، إضافة إلى الوسطاء الرئيسيين باكستان وقطر. سيبقى أيضا من ضمن التساؤلات والترتيبات التي ينتظر ويفترض أن تعلن، هذا إذا أعلنت على الأقل هنا في واشنطن، ما يتعلق بالخطوة القادمة بعد هذا التوقيع، إذ أن هذه المذكرة فور توقيعها سيتعين بموجبها تنفيذ خطوات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، من جانب إيران فتح مضيق هرمز دون رسوم، وأيضا من جانب الولايات المتحدة رفع الحصار. كيف ستتم هذه الخطوات ومن سيتولى الإعلان عن البدء الفوري بهذه بالتنفيذ؟ هذه أمور ما تزال مثار تساؤل. أيضا هذه المذكرة تطلق مسارا تفاوضيا فيما يتعلق بالقضايا الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وكذلك بالتوازي مع ذلك القضايا المتعلقة برفع العقوبات وأيضا الأموال الإيرانية المجمدة، وعلى أساس مبدأ خطوة مقابل خطوة. هناك الكثير من التساؤلات حول الترتيبات.
2: معنا بالهاتف الدكتور ميخائيل ماهر الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، معاه الآن تقريبا للأسبوع الثالث اخذنا من عنده تحليل للأوضاع في المنطقة لتطورات المفاوضات في علاقة باتفاق السلام وباتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. دكتور مرحبا.
4: مرحبا بحضرتك وبالمستمعين الكرام.
2: شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية دكتور. سؤال مباشر قصير، 24 ساعة صحيح وإلا غلط على حد تقديرك؟ هل نتجه حقيقة إلى اتفاق مرتقب في غضون 24 ساعة؟
4: خلال الفترة اللي فاتت تم الإعلان إن احنا على مقربة من توقيع الاتفاق 39 مرة، دي مرة 39. فهل بالفعل هل بالفعل يصدق المرة دي القول في انه ذاهب الى اتفاق؟ ده احتمال. اما يعني خلينا برضو نقول ربما يذهب لاتفاق، فاذا ذهب للاتفاق بالمناسبة ده مش مؤشر لنهاية الحرب، ده هيبقى الهدوء الذي يسبق العاصفة، لان ربما تكون احد المناورات من واشنطن هو المضي الى اتفاق اطاري خلال هذا

0: المده التفاوضيه اللي هي 60 يوم، تقوم ايران بتطهير المضيق من الالغام، وبناء عليه تتسلل القوات الامريكيه لداخل المضيق، ويبقى هنا ايران فقدت الورقه الاساسيه التي بيدها للبقاء.
1: هذا يعطينا انطباع أنه بطبيعة الحال إذا كان تابع شوية كلامك دكتور، هذا يعطي انطباع أنه اتفاقات قد تكون ملغومة بالخدعة، ويعطي انطباع أنه في آخر المطاف المشروع أكبر برشا من أكبر كثيرا من أكبر من أنه يكون فما اتفاق مباشر لستين يوم. يعني نحن أمام المناورة تلو المناورة، إذا كان فهمت كلامك.
0: ده حقيقي، يعني أنا ربما نذهب للاتفاق، ولكن سيكون في قلب الاتفاق هذا خدعة أو ما يطلق عليه الهدوء الذي يسبق العاصفة، لأنه هنبقى على مقربة من فقد إيران ورقة الضغط الأساسية، فبالتالي القوات الأمريكية سيكون لها الغلبة وتكون داخل المضيق.
1: أوكي. لكن دكتور ميخائيل، ما هي العناوين الكبرى للخدعة، وما هي العناوين الكبرى للتوسع وللمشروع؟ لو كان هناك خدعة هذا يعني أن هناك مشروع أكبر بكثير، فما هي عناوينه؟
0: المؤشر الأول الذي يظهر أمامي، عشان كده بقول خدعة، إلى الآن لم تظهر مسودة موحدة من الطرفين، فكل طرف يعلن مسودة تخالف الطرف الآخر، فبالتالي أما نحن على اتفاق حقيقي أو لا اتفاق، وإذا وصلنا لنقطة اتفاق حقيقي هيبقى اتفاق دون صياغة دقيقة، فيدي أو يعطي لكل طرف فرصته في التسويق للداخل بشكل يسوق هذا الانتصار. فبالتالي ترامب يقول للداخل الأمريكي أنه انتصر، والنظام الإيراني يسوق للداخل أنه انتصر، ده في نظرة مجردة. أما إذا دخلنا من الداخل، معنى أن عدم وجود اتفاق دقيق إلى الآن، فإننا على ما يطلق عليه اللي هو إيه، احنا بنهاود بعض بالعامية المصرية، يعني احد الاطراف يهاود الطرف الاخر ليأخذه الى منطقة اللي هو منطقة الخداع،
1: نوع من المراودة. اذن
0: يعني
1: لكن
0: لو كان اعلن اتفاق واضح من الطرفين، كنا هنقول احنا داخلين بالفعل على اتفاق حقيقي وجاد.
1: دكتور ميخائيل ماهر، سؤالي هو اذا كان نحن امام المهادنة ولا المراوغة، ما هو على حد تقديرك المشروع الدفين للولايات المتحدة وإسرائيل للمنطقة؟
0: طيب هستكمل ما قلته في اللقاء السابق، إن احنا برضو هنبقى في مرحلة ما بعد كأس العالم، يعني هيمضي في تغطية من هذا الاتفاق. أما بعد الاتفاق وفروتي شخصية، ستقوم الولايات المتحدة بإجبار إيران وفق هذا الاتفاق الإطاري على تطهير الممر، فبالتالي تتمكن القوات الأمريكية من الدخول، ثم تهاجم أو تبقى قريبة جدا من السواحل الإيرانية، مما يفقد إيران القدرة على المناورة. يعني الجانب الإيراني له قدرة على المناورة في مضيق هرمز، وهو ده اللي بيدون غلبة أو ورقة الضغط الأساسية، فبالتالي يفقد هذه الورقة.
1: التوازنات العالمية الآن دكتور، في علاقة بما يحدث في إيران، وفي علاقة بما يحدث في لبنان، وما يحدث في الخليج، وهذه الحرب المفتوحة، وما يحدث في غزة، وفي علاقة زاد كذلك بالعلاقات الأمريكية الصينية والعلاقات الأمريكية الروسية والتوازنات العالمية، إلى أي عالم نتجه دكتور؟ معناها في الحقبة القادمة عشرات السنوات، إلى أي منطق وإلى أي توازنات نتجه على حد تقديرك؟
0: في أعوام فاصلة في التاريخ، منها 26، يعني نحن في عام فارق في التاريخ، لأن سينتهي هذا العام بأن الهيمنة الأمريكية قد أعلن ضعفها، وليس انتهاءها، هي بداية الضعف أو بداية الانتهاء، فهي ضعف، حالة من الضعف ستؤدي إلى ظهور الصين وروسيا كقوة عظمى بجانب الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي سيكون العالم أو سيخرج العالم من أحادية القرب إلى تعددة الأقطاب، ده جزء آخر. ستنتهي فعالية بنهاية هذا العام، ستنتهي فعالية المنظمات الدولية وبالتبعية القانون الدولي، وسيحل بدلها التحالفات التكتيكية الصغيرة الضيقة التي تبنى على مصالح بين الدول في إقليم ما. فبالتالي لن يذهب بعد كده أحد المتضررين إلى المنظمات الدولية، بل سيلجأ إلى تحالف ليأخذ بحقه.
1: هل تعتبر دكتور أنه لي المكانة المتزايدة للذكاء الاصطناعي مكان أو تأثير على توازنات عالمية قادمة؟
0: بالطبع، يعني خلينا نقول أن أحد المعارك التي تدور منذ فترة هي أمريكية صينية على إنتاج الرقائق وعلى المعادن النادرة، لأن دي دخلة بشكل مباشر في هذه الصناعة. فبالتالي إن دارت الحرب أو دار الصراع على هذه المعادن، فبالتالي هي أداة من أدوات الحرب والسلم، وستفرض نفسها بقوة في الفترة القادمة. يعني خلينا نطبق أو نقول مثال عملي، القدرة على إسقاط طائرة بملايين الدولارات من خلال مسيرة زهيدة الثمن من خلال تكنولوجيا وذكاء اصطناعي، ده فرض أو أمر واقع من خلال دخول الذكاء الاصطناعي لمجال الحرب.
1: شكرا لك دكتور. إذن الموضوع للمتابعة. دونالد ترامب اللي من ساعة إلى أخرى يعطينا كل مرة هتنقول الدكتور يظهر لي محق جدا في كلمة المناورة، نحن في قلب المناورات في علاقة بالتصريحات وفي علاقة كذلك بفكرة أنه في 24 ساعة ولا في غضون 24 ساعة نجم يكون فما اتفاق. للمتابعة في كل الحالات، وكما قال الدكتور ميخائيل ماهر نجم يكون هذا مناورة لربح الوقت لا أكثر، 60 يوم هذا هو المطلوب يمكن في انتظار نهاية كأس العالم والذهاب إلى توازنات أخرى وقرارات أخرى مطبوخة منذ الآن. نص نهار و34 دقيقة لباس، هيتهم محمد علي الشمعة على موزيكا فام، هما اللي كانوا في قرقنا مؤخراً.

شمع لباس. مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. مرحبا بكم مع لباس ولا مع مجموعات أخرى. فما قدرة كبيرة على أن نسمع البصمة متاع مجتمعات، البصمة متاع بلدان، متاع حضارات، حاجة خارقة العادة حقيقة. واليوجع في اللي باش نحكيو فيه شوي آخر هو قدرة الكيان الصهيوني على محاولاته لطمس حضارة كاملة، لطمس شعب كامل، ولطمس إذا كذلك هوية كاملة، الهوية الفلسطينية. شوي آخر باش نرجعوا ومع خليل وباش نحكيو على يمكن تفرغ إذا كذلك الكيان الصهيوني للجبهة الفلسطينية، إذا كان يتم وبش يتم يمكن تذكير عليه جبهة لبنانية في جنوب لبنان، بالرغم من أن إسرائيل ورات أكثر من مرة هي قادرة أنها تعفس على الناس الكل وتتعدى كل المفاهمات وتعمل اللي في مخها ككيان مارق عن القانون. راجعين بعد لحظات نحكيو على محو لكل ما هو فلسطيني.

0: غير عالمك. كل نهار حد من نص النهار لما ساعتين إلياس الغربي موزايك موند.
1: خليل تتتالى التقارير ومش أول مرة تقريبا نحن أمام هات نقول نحن أمام إدانة كبيرة جدا للكيان الصهيوني محو لكل ما هو فلسطيني. تقارير جديد يتهم الكيان الصهيوني بالتطهير العرقي في الضفة الغربية. منذ أيام أصدرت منظمة العفو الدولية تقرير تحت عنوان محو لكل ما هو فلسطيني التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل ضد التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية. حذرت من خلاله من حملة التطهير العرقي الممنهج الذي يقوم به الكيان الصهيوني. خليل،
2: منظمة العفو الدولية اتهمت في تقرير أصدرته يوم الأربعاء الفارة الكيان الصهيوني بقيادة ورعاية حملة تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقالت المنظمة إن الحكومة الإسرائيلية تنفذ المخطط القومي الديني للحركة الاستيطانية وسرعت وتيرة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وزادت دعمها المالي واللوجستي للمستوطنات وقامت بتسليح آلاف المستوطنين في المقابل تحب تنزع سلاح المقاومة في غزة. التقرير تحدث كذلك عن أنه تم تهجير نحو 5910 فلسطيني خلال الفترة الممتدة بين جانفي 2023 وأفريل 2026 مقابل إنشاء 212 بؤرة استيطانية جديدة خلال نفس الفترة. نسمع تقرير
3: محو لكل ما هو فلسطيني. بهذا العنوان تفتتح منظمة العفو الدولية تقريرا من 149 صفحة تتهم فيه إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. المنظمة تقول إن التهجير لم يعد حوادث متفرقة بل سياسة ممنهجة تهدف إلى تسريع ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وسط تصاعد غير مسبوق في التوسع الاستيطاني منذ اندلاع الحرب في غزة.
4: حملة التطهير العرقي ليست جديدة، إنها متجذرة في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي القائم منذ زمن طويل. هي جريمة ضد الإنسانية ترتكبها إسرائيل ضد جميع الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتهم.
3: في خان الأحمر شرق القدس أحد أبرز التجمعات البدوية المهددة بالإخلاء، يعيش السكان حالة من القلق منذ الإعلان عن خطط جديدة لإخلاء المنطقة.
5: وجئنا بقرار سموتريتش وزير مالية الاحتلال إخلاء الخان الأحمر. من يومها يعني الناس بتعيش في رعب وفي قلق.
3: أمنستي دعت الدول إلى تحرك عالمي واسع وهو ما تؤكد عليه السلطة الفلسطينية.
6: ما ننتظره اليوم هو اتخاذ التدابير اللازمة كالتي اتخذتها الدول الأوروبية، وإلا سيستمرون بارتكاب الجرائم.
3: وتواصل الدول الغربية فرضها عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بعنف المستوطنين في الضفة الغربية. وشدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على ضرورة وقف أي دعم اقتصادي أو مالي للمستوطنات.
1: بالتزامن مع صدور تقرير منظمة العفو الدولية أعلنت 6 دول غربية عن فرض حزمة من العقوبات ضد المستوطنين وقادة منظمات استيطانية، مع منع وزراء إسرائيليين من دخول أراضي دول أوروبية.
2: يوم الثلاثاء الفارط أعلنت 6 دول غربية عن قرارها فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين وكيانات استيطانية، إضافة إلى وزير المالية بتسائيل سموتريتش على خلفية ما وصفته بالعنف المروع الذي يمارس ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. والإعلان جاء على لسان وزراء خارجية فرنسا، بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا والنرويج. فرض العقوبات على مستوطنين مطرفين هذا بالإضافة إلى منع عدد من الدول الغربية دخول 2 وزراء في حكومة الاحتلال من دخول أراضيهم، هما وزير الأمن القومي إتمار بن غفير ووزير المالية بتسائيل سموتريتش. نسمع التقرير.
7: تصاعد عنف المستوطنين دفع دولا غربية عدة إلى التحرك، إذ أعلنت فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج حزمة عقوبات منسقة ضد شبكات إسرائيلية أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية. وقالت أربع من تلك الدول وهي بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج إن استمرار التوسع الاستيطاني غير القانوني يقوض إمكانية حل الدولتين، كما دعت الحكومة الإسرائيلية إلى وقف التوسع الاستيطاني وكبح عنف المستوطنين ومحاكمة المسؤولين عنه، وهو موقف يوضح تصاعد الغضب لدى عدد من الدول الغربية تجاه حكومة نتنياهو التي وسعت نطاق المستوطنات. وفي إجراء إضافي أعلنت فرنسا منع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها بسبب مطالبته بضم الضفة وإنشاء مستوطنات جديدة لتنضم إلى ركب الدول الأوروبية التي منعت الوزيرين اليمينيين بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها، ومنها إسبانيا وهولندا وإيرلندا وسلوفينيا. أما إسرائيل فرفضت هذه الإجراءات قائلة عبر وزارة خارجيتها إن هذه الحكومات فشلت في السيطرة على معاداة السامية وأنها تغذيها بمثل هذه العقوبات. وفي ظل توسع استيطاني متسارع وتحرك غربي متدرج يستهدف الضغط على إسرائيل لوقف سياساتها التوسعية، تبرز تساؤلات بشأن جدوى العقوبات والضغط السياسي لكبح حكومة نتنياهو عن الاستمرار في سياساتها التوسعية.
1: بالهاتف سمر صحيقة مسؤولة الحملات والمناصرة بمنظمة العفو الدولية بتونس. مرحبا بك سمر، شكرا لك على قبول دعوة الهاتفية. مرحبا سمر.
8: عسلامة الياس ومرحبا بكل المستمعين ومستمعات إذاعة مزايك.
1: كيفاش نوصلوا إلى هذا التوصيف، توصيف التطهير العرقي يا سمر؟
8: اليوم أمنستي كانت في شهر جوان قدمت تقريرها اللي كان تحت عنوان محو لكل ما هو فلسطيني، في إطار الخدمة المتواصلة لمسجيل توثيق انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة وفي كل فلسطين. التقرير يقول اللي الاحتلال يمارس التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في فلسطين، وتحديدا في التجمعات البدوية والرعوية. واحنا نعرفوا خصوصية هذه التجمعات البدوية والرعوية، خاصة في انه الاحتلال الاسرائيلي وسعيه الدائم لمحو اي حاجة تاريخية او ثقافية بالنسبة للفلسطينيين والفلسطينيين. من اهم استخلاصات التقرير الياس انه اسرائيل تمارس في التطهير العرقي بهدف ضم الضفة الغربية وفقا للقانون الاسرائيلي، وخاصة مشروع اسرائيل الكبرى واللي ديما نشوفوا فيها يحكيوا عليهم، خاصة في علاقة بمسؤولين في إسرائيل. المساعي متاع الضم هذه يرتكبها الاحتلال وهي تتسمى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في التهجير القسري، واللي يظهر أصبحت ثابتة للكل إنه إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي يرتكب في جريمة ضد الإنسانية وتتمثل في التهجير القسري. شفنا جدا كيف واللي أثبته تقرير أنه عنف المستوطنين في الضفة الغربية ما هوش ظاهرة فردية، بل هو عنف ممنهج ويمول فيه السلطات الإسرائيلية من خلال تسليح المستوطنين، من خلال جدا كيف اتفاقية ائتلافية هما أحزاب نجم يقولوا عليهم مغلة في الدينية، كما حزب الصهيونية الدينية وحزب القوة اليهودية، والاتفاقيات هذه مكتوبة ومصحين عليها تترجم بشكل مباشر مشاريع الضم ومشروع إسرائيل الكبرى اللي كنا حكينا عليه. في عام 2023 مثال نشوفه اللي الاحتلال الإسرائيلي نقل صلاحيات الهدم والبناء إلى سلطات مدنية، نشوفوا مستوطنين هما ولاو عندهم صلاحيات الهدم والبناء. نشوفوا جدا كيف سموتريتش كيفاش ولا وزير إضافي في وزارة الدفاع ونصب روحه مسؤول على معظم الشؤون الإدارية لعملية الضم. شفنا جدا كيف فيديوهات البرشة مسؤولين يوزعوا في مراكب الدفع الرباعي يسلحوا في المستوطنين، يعطيهم في كاميرات مراقبة ويعطيهم في طائرات مسيرة، هذا الكل باش يخوفوا الفلسطينيين ويحاولوا انهم يخرجوهم من أراضيهم. خاصة بعد 7 أكتوبر شفنا انه للمستوطنين ولا عندهم الحق باش انهم يكون عندهم سلاح، وشفناها ذات عديد المرات خاصة في الضفة الغربية، وهذا يعني ما ينجم يكون كان وسيلة لترهيب الفلسطينيين وتهجيرهم القسري. كذلك شفنا تصريحات اللي جات على لسان العديد من المسؤولين الإسرائيليين، من تصريحات نتنياهو مثال اللي قال إنه لن يكون أي تجميد للاستيطان. شفنا كذلك وزارة الزراعة الإسرائيلية اللي تمول في هذه البؤر، ووزارة الدفاع اللي تدعمها وتدعم العنف اللي خارج منها. سياسة الضم هذه ليست مهيش جديدة، هي متجذرة في سياسات الحكومة في سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وهو جزء كبير ياسر من سياسات وانتهاكات ينتهجها الاحتلال منذ عقود، من احتلال غير قانوني، من نظام الفصل العنصري، من التهجير القسري، ومن الإبادة الجماعية اللي مستمرة أكثر توا من عامين.
1: تمر ترويع التهجير، طمس الهوية الفلسطينية، ترهيب التهجير القسري، هل الآن السؤال اللي عند الجميع الحقيقة بعد ما شفنا إلى أي مدى الكيل بمكيالين وإلى أي مدى فما ضعف للهياكل الدولية الرسمية، ما هي قدرة الضغوط الأوروبية ولا غيرها على تغيير أي شيء في الواقع الفلسطيني قطاعا أو ضفة؟
8: حقيقة هذه الضغوط المجتمع الدولي وخاصة المنظمات والحركات في العالم يظهر لي عندهم سنين وهما يضغطوا، عندهم سنين وهما يقولوا يلزمنا أنه ندعم الفلسطينيين في نضالهم من أجل البقاء على أراضيهم، هذا حقهم وهذا أقل حاجة ينجم اليوم المجتمع الدولي والمنظمات تعملها في حق الفلسطينيين. اليوم قاعدين نشوفوا الحقيقة تواطؤ أوروبي وتواطؤ أمريكي للسياسات الضم اللي قاعدين نشوف فيها في الضفة الغربية وخاصة في المناطق البدوية والرعوية، العديد من القرارات في علاقة بالمحاكم الدولية ما هيش قاعدة تطبق على أرض الواقع وما هيش قاعدة تحترم. التقرير ده كيف في حمل مسؤولية هذه الدول وخاصة الدول الأوروبية وتحديدا الاتحاد الأوروبي في أنه من واجبه أنه اليوم يمنع هذه الممارسات، وأيضا من واجب الضغط على الحكومة وخاصة الشعوب، هي دعوة للشعوب للضغط على الحكومات والضغط على الشركات، خاصة كي نحكيه على الضفة الغربية نحكيه على شركة Airbnb وشركة بوكينج اللي هما اليوم إذا كان ندخلوا على سيت انت Airbnb ولا بوكينج نلقاهم حاطين منازل للزوار في الضفة الغربية باش العباد يمشيوا ويزوروا الضفة الغربية، وهما مستوطنات يعني هما منازل للفلسطينيين. شركة هونداي أيضا هي شريكة في هذه الانتهاكات وفي التطهير العرقي اللي مارسه الاحتلال الإسرائيلي من خلال أنه الآلات الكبيرة اللي يتم هدم المنازل الكلي من شركة هونداي وهي تمول في جريمة الحرب هذه.
1: ثمر لو كان نرجع التفسير واضح، هذا اللي يهمنا إخباريا، التفسير واضح لما يسمى بمناطق رعوية ومناطق اللي هي مستهدفة مباشرة، لو كنت تفسر ليش معناتها المناطق هذه،
8: المناطق الرعوية والمناطق
1: البدوية والرعوية؟
8: أي المناطق البدوية والرعوية خاصة في الضفة الغربية نعرفوا إنهم مناطق تاريخية، مناطق قديمة.
1: أي شنو اللي فيها؟ شنو اللي فيها؟ فيها إرث عادات وتقاليد، فيها
8: طبعًا فيها إرث ثقافي، فيها إرث ثقافي كبير، فيها السكان الأصليين الفلسطينيين اللي مازالوا مكتفين بأرضهم، اللي مازالوا يقوموا على الزراعة، على إنهم هناك العديد من الممارسات التقليدية اللي مازالوا محافظين عليهم، مازالوا محافظين على أراضيهم. الاحتلال الإسرائيلي يحاول بشتى الطرق أنه يمحي كل ما هو فلسطيني وخاصة أنه يمحي كل ما هو تقليدي وكل ما هو تراث وكل ما هو ثقافي من هذه المناطق.
1: شكرا لك سمر، بارك الله فيك، شكرا لك على التدخل انتعك معنا. إذن سمر صحيقة مسؤولة على الحملات والمناصرة بمنظمة العفو الدولية التونسية. راجعين شوية آخر في فرع تونس، قصدي راجعين شوية آخر الموعد مع أخبارنا يتواصل. نذكركم الموعد الكبير فوتبول اليوم على موزايكا فام، بطبيعة الحال احنا موعدنا بيكون مع فريقنا من العشية على رأس الساعة البروتوكال موعد مع الأخبار ومع سبور إكسبريس ومع كل فريق الرياضة، ومن بعد فريقنا الكبير المتجند اليوم نهار كامل باش نعيشوا المقابلة الأولى للمنتخب مع السويد. هذا الموعد المنتظر، امتحان كبير للمنتخب الوطني، لكن تونس زادة راهو عودتنا على بعض المفاجآت السارة جدا. هات نشوف أنتوكا ماشيين ونيتنا صافية ونحب نشوفه منتخب كبير ونتمنى له كان نجاح وتعاضده موزايكا فام وجمهورها في تونس العريض، جمهور المنتخب اللي بش يكون إن شاء الله في الموعد. مرحبا بكم الموعد في ساعتنا الثانية من موزايك موند. موزايك موند
9: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: تخبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم، باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتون سيد علي، ناكلوهم ماكله.

0: Mosaïque. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: اهلا بكم من موجز الاخبار. الوكالة العقارية للسكنة تعلن عن برنامج يهدف إلى إنجاز 8 مشاريع تقسيمات اجتماعية لفائدة الفئات محدودة الدخل، على أن تنطلق المرحلة الأولى بثلاثة مشاريع نموذجية في كل من سيدي ثابت وبن عروس والمهدية. ورئيس مدير عام الوكالة رجب عرعود يشير على هامش الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن خطة لتعزيز العرض السكني الاجتماعي وتوفير مقاسم بأسعار مدروسة تستجيب لاحتياجات المواطنين، موضحا أن البرنامج سيشمل لاحقا إنجاز 8 مشاريع في عدة مناطق مع اعتماد آليات تمويلية وقانونية جديدة تهدف إلى تقليص الكلفة وضمان توجيه المقاسم إلى مستحقيها. الهيئة المديرة للجامعة التونسية لشركات التأمين تعلن تعيين عماد حمدي في خطة مدير عام للجامعة بصفة مؤقتة خلفا لحاتم عميرة الذي تم اختياره ليكون رئيسا مديرا عاما لإحدى شركات التأمين الخاصة. والجامعة التونسية لشركات التأمين هي جمعية مهنية تأسست لتمثيل جميع شركات التأمين وإعادة التأمين الناشطة في تونس، وعددها حوالي 24 شركة تأمين. عالميا، المجلس المعني بتنسيق شؤون القطاع المصرفي في إيران يقول إن هجوما إلكترونيا عطل خدمات 4 بنوك إيرانية رئيسية دون رصد أي اختراق لبيانات العملاء. القوات البريطانية تعترض اليوم نقلة نفط خاضعة لعقوبات وتابعة لأسطول الظل الروسي في بحر المانش، حسب ما أعلنته وزارة الدفاع البريطانية في عملية استمرت 6 ساعات. يشار إلى أن قناة المانش هي ممر مائي من المحيط الأطلسي يفصل بين بريطانيا وفرنسا ويربط بين بحر الشمال والمحيط الأطلسي. الناخبون السويسريون يدلون اليوم بأصواتهم لتحديد مصير مقترح مثير للجدل مناهض للهجرة ينص على وضع سقف لعدد السكان، ويطالب هذا المقترح بمنع عدد سكان الدولة الثرية الواقعة في جبال الألب من تجاوز 10 ملايين نسمة قبل العام 2050، علما بأنها تعد حاليا 9.1 ملايين نسمة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع الياس في موزايك موند. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. موزايك موند. كل نهار أحد من نصف النهار إلى الماضي ساعتين. إلياس الغربي.

0: جورج مايكل على موزايك فام عسامة. ساعتنا الثانية في موزايك موند، قلت لكم القراءة للأحداث الآنية، بطبيعة الحال أحداث آنية مختلفة، واللي تابع فينا الآن وانتم تابعوا فينا أكثر فأكثر الحقيقة، وهذا شيء فرحنا برشا. اللي تابع فينا في موزايك موند يعرف لي كل مرة نختاروا زوايا مختلفة باش نقراوا شوية الأوضاع العالمية، وإحنا الآن على أبواب سيفكوك معاش على أبواب دخلنا سي للساحة الداخلية للوسط الدار، دخلنا الصيف سيئة من الباب الكبير. موضوع الماء، موضوع الماء اللي بطبيعة الحال نحكيه عليه مرة وأكثر من مرة، مش كان في الصيفية، لكن مهم أنه نحكيه عليه دون زان انجو مونديال، وقت اللي نحكيه عليه من منظور زادة عالمي. بعد لحظات نحكيه عليه، نذكركم للموعد اليوم باش يكون موعد كبير على مستوى كرة القدم، والمزيكا فان باش تكون في الموعد. صحيح اللي الموعد صعيب شوية وما ثلاثة متاع الصباح وغيره، لكن ان توكا فماشكم شي عمل خيارات مختلفة، فماشكم شي عمل المونديال يقوم يتفرج، فماشكم شي يستنى يقوم الصباح رابيدمون بروبابلمون يشوف لابري ماتش ويلقى الريزلتا، فماشكم حسب كل واحد وطريقته. وفما زاد خارجين اللي موجودين خارج ارض الوطن واللي يتبعوا الماتش مباشرة وهم في الديكالاج هذاك، برشا منهم في كندا ولا غيره من مناطق العالم. ان توكا موزايك فام تكون في الموعد. موزايك موند
1: مرة أخرى التوانسة باش يسهروا باش يحلموا وباش يقولوا مربوحة، علاش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا. برمجة خاصة على موزايك الماتش تونس الأول في المونديال في المكسيك، تونس السويد نهار الاثنين ماضي 3 متاع الصباح ليلة الأحد وصباح الاثنين، عيشوا معانا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مينوي ماج مع نوفل وصلاح والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة لبعد الماتش، كواليس موفيولا، تصريحات تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.

0: المجلساتين إلياس الغربي موزايك موند.
1: موزايك موند على السلامة. الماء والأمن القومي، هل تتحول الأنهار والسدود إلى ساحات صراع دولي؟ هذا سؤالنا اليوم مع بداية ساعتنا الثانية من موزايك موند. على امتداد التاريخ قامت حضارات كبرى على ضفاف الأنهار وخاضت شعوب كثيرة صراعات من أجل السيطرة على مصادر المياه، لكن ما كان ينظر إليه يوما باعتباره مورد طبيعي للحياة أصبح اليوم أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات الدولية. فمع تزايد الجفاف في عديد مناطق العالم وتغير المناخ وارتفاع الطلب على المياه، تحولت الأنهار والسدود والموارد المائية المشتركة إلى قضايا ترتبط مباشرة بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي وحتى السلم الإقليمي. مصر أثيوبيا مثلا، من أزمة سد النهضة بين مصر وأثيوبيا إلى توترات متكررة بين الهند وباكستان حول مياه نهر السند، مرورا بالخلافات حول نهري دجلة والفرات وغيرها من الأحواض المائية المشتركة. هاتم شوفوا، يبرز سؤال يزداد الحال سنة بعد أخرى، هل يمكن أن تتحول المياه إلى سبب لصراعات دولية أكبر في المستقبل؟ تقرير خليل عماري.
2: لم يعد النفط وحده مادة الصراع في العالم، فالماء ذلك المورد الذي لا حياة من دونه أصبح بدوره ورقة قوة ونقطة توتر وسلاح ضغط بين الدول. ومع تزايد الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وتنامي الطلب على المياه، يتصاعد القلق من أن تتحول الأنهار والسدود إلى خطوط مواجهة جديدة في السياسة الدولية. الأرقام وحدها تفسر حجم المشكلة، فالأمم المتحدة تتوقع أن يواجه نحو نصف سكان العالم شحا مائيا خلال العقود المقبلة، كما أن أكثر من 3 مليارات إنسان يعيشون في دول تتقاسم أنهارا أو بحيرات عابرة للحدود. وهنا يبدأ التحدي، من يملك الحق في المياه؟ دولة المنبع التي ينبع منها النهر أم دولة المصب التي تعتمد عليه للحياة والزراعة والاقتصاد؟ أبرز الأمثلة اليوم هو ملف سد النهضة الإثيوبي، فمصر تعتمد على نهر النيل في أكثر من 97% من مواردها المائية العذبة، ولذلك تنظر إلى أي تغيير في تدفق النهر باعتباره قضية أمن قومي. في المقابل تؤكد إثيوبيا حقها في استغلال مواردها الطبيعية وتوليد الكهرباء لملايين المواطنين. وبين هذا وذاك، ما تزال الأزمة تراوح مكانها منذ سنوات طويلة. وفي منطقة أخرى من العالم يعود شبح التوتر المائي بين الهند وباكستان، فالبلدان النوويان يتقاسمان مياه نهر السند بموجب اتفاقية يعود تاريخها إلى سنة 1960. ورغم صمود الاتفاق لعقود، فإن كل تصعيد سياسي أو أمني بين الطرفين يعيد إلى الواجهة المخاوف من استخدام المياه كورقة ضغط استراتيجية. أما في الشرق الأوسط فيبقى نهر دجلة والفرات عنوانا دائما للخلاف، فتركيا أقامت خلال العقود الماضية سلسلة من السدود الكبرى ضمن مشروع ضخم للتنمية، لكن العراق وسوريا يقولان إن تدفق المياه نحو أراضيهما تراجع بشكل كبير، ما فاقم أزمات الجفاف والتصحر وأثر في النشاط الزراعي لملايين السكان. ورغم كثرة هذه التوترات، فإن الخبراء يؤكدون أن الحروب المائية المباشرة ما تزال نادرة، لكن الخطر الحقيقي يكمن في شيء آخر، عندما تقل المياه يتراجع الإنتاج الزراعي، ترتفع الأسعار وتزداد البطالة وتتسع موجات النزوح والهجرة، وهكذا تتحول أزمة المياه إلى أزمة اقتصادية واجتماعية وأمنية في آن واحد. لذلك لم يعد الحديث عن الماء قضية بيئية فقط، بل أصبح جزءا من معادلات الأمن القومي والسيادة والاستقرار. ففي عالم يزداد عطشا عاما بعد عام، لم يعد السؤال من يملك النهر، بل كيف يمكن تقاسم مياهه قبل أن تتحول ضفافه إلى حدود جديدة للصراع.
1: مهم جدا، أسئلة الحقيقة استراتيجية قد تحدد بالنسبة لعديد المناطق في العالم، قد تحدد توازنات وقد تحدد زي كذلك يمكن نوع من الصراعات الموجودة، ساعات صراعات تاريخية، ساعات صراعات استراتيجية تتبدل زي كذلك من فترة إلى أخرى، وتعرف الحمى متاعها ساعات، وخاصة اللي يقول فيه زاد خليل من خلال الروبورتاج متاعه وقت اللي نحكيه على الجفاف الآن والتغيرات المناخية في العالم اللي قاعدة الحقيقة هتنقول تجيب في توازنات جديدة. معايا بالهاتف الصديق والمختص في البحث في السياسات المائية الأستاذ حسين الرحيلي اللي نكل له تقدير كبير. سي حسين مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية، مرحبا بك.
3: تحية ليك أخوي الياس، وتحية لكل مستمعات ومستمعي إذاعة إسبرام.
1: نحن على موزايك فم، مرحبا بك سي حسين. سي حسين، الآن السؤال الأساسي هو حول هذا المورد، هذا المورد الماء في العالم، كيفاش هتنقول القيمة متاعه، كيفاش نحسبوها؟ نحسبوها حسب مخزونها، نحسبوها حسب الولوج إلى الماء، نحسبوها حسب الكميات اللي تدخل للبلاد هذه، كيفاش يتم كومون كونتابيليزي الماء اون فان دو كونط؟
3: أخويا رياس، اليوم مهم بالنسبة للموارد المائية كما ذكر التقرير، وشكرا للتقرير، باعتبار أن الماء لم يعد مسألة تقنية بل مسألة معنى حياتية، مسألة معنى تتحكم في الصراعات الجيوستراتيجية وتقسيم مناطق النفوذ مستقبلا. وهذا راه تاريخيا، حتى كان نرجع إلى وقت على سطح الأرض، فالمياه المالحة تمثل 97.5% المياه العذبة اللي هي أساس الحياة، أساس التنمية، أساس الاستقرار، لا تمثل إلا 2.5% على الأرض. 79% من هذه المياه العذبة هي مياه جليدية. وبالتالي اليوم إمكانية الموارد المتاحة والقابلة للاستغلال بشكل مباشر هي 20% مياه جوفية، 1% مياه سطحية. المياه السطحية هي اللي نشوفوها في البحيرات العذبة، ونشوفوها في الأنهار، ونشوفوها في الأودية. وبالتالي اليوم طبيعة الصراع أصلا من الندرة متاع المياه العذبة هو يؤدي أن يجعل الماء هذا معناها محدد مهم جدا. ولعل تقريبا منذ بداية التسعينات طلع الشعار هو من يملك الماء يملك السلطة، وتحددت الخيارات وتحددت الصراعات. ونعطيك أنا مثال، دول العربية شقيقة معناها قامت ما بيناتها حروب معناها ظاهريا سياسية، ولكن في العمق كانت على مصادر المياه. ولعل حرب الأيام الأربعة في جويلية 77 ما بين مصر وليبيا كانت في الظاهر حول الوضع السياسي العام واتفاق كامب ديفيد، لكن في الأصل كانت على خزانات الكفرة الأحفورية الجوفية اللي القذافي آنذاك انطلق فيه ببناء النهر الصناعي واستنزاف الموارد الأحفورية لليبيا. تعتبر معناها مصر تعتبر أن هذه خزان مشترك. وبالتالي اليوم الماء البعد الاستراتيجي بدأ يتكثف، نظرا أولا الندرة، ارتفاع الطلب على المستوى الدولي. المستوى الدولي نستغله في 4500 مليار متر مكعب سنويا، عدد السكان قاعد يزيد، الندرة قاعدة، وكذلك التحولات المناخية قاعدة تعمق في هذه الأزمات.
1: حسين الرحيلي، أين توجد معظم المياه العذبة السائلة المتاحة للاستخدام في الكوكب؟
3: طبعا حسب التقريب بالنسبة لأكثر خزان للمياه العذبة على مستوى الكرة الأرضية هي كندا، ثم أكبر خزان للمياه العذبة المتجددة لدولة البرازيل، وعلى مستوى الأنهار هنالك آسيا وجنوب شرقي آسيا، وفي درجة أقل تقريبا نهر الفرات اللي يعتبر من أكثر الأنهار تدفقات اللي موجود تقريبا ما بين يطلع في جبال طاروس الجنوب تركيا والشمال الشرقي تقريبا السوري إلى معناها المصب النهائي نتاعه في الخليج العربي. وهذه مصادر مياه مهمة جدا، وبالتالي نشوفوا أنه إضافة للنيل، طبعا ما ننسوش النيل معناها تقريبا أحد أطول نهر على مستوى الأرض، و تقريبا اليوم الصراع واضح ما بين دول المنبع اللي هي أثيوبيا، وأثيوبيا انه السد هذايا حسب التوقعات باش يمكنها من انتاج 75% من حاجياتها للكهرباء، اذا القضيه حياه وموت بالنسبه الى تركيا الى اثيوبيا، ولكن بالنسبه الى السودان ومصر وخاصه مصر اللي هي هبه النيل، مصر تعتبر ان المساس بمياه النيل هو مساس بحياه مصر بحياه وقوت 120 مليون مصري.
1: الان كم عدد الاشخاص اللي يفتقرون حتى الان الى مياه شرب بما فيه الكفايه في العالم؟ عندنا ارقام؟
3: طبعا عندنا ارقام، ولعل التقرير اللي خرج سنه 2023 بمناسبه اليوم العالمي للمياه 20 مارس من طرف منظمه المتحده يقول انه هنالك اكثر من 800 مليون مواطن على سطح الارض معناها عندهم وصول الى مياه الشرب ومياه الصرف الصحي، وهذه الكميه قاعده تتواصل، هذا العدد قاعد يرتفع. علاش؟ لانه هنالك الندره، هنالك التحولات المناخيه، اتساع رقعه

0: المخزون المائي العالمي. خاطر البلايص اللي قلنا انه نجم يكون فيها ازمات، لكن اي استراتيجيه عالميه للماء فاند كونت حسين الرحيلي، احنا امام صراعات واحنا امام اصقاع وبلدان وجهات كل واحده تجبد لها في اخر المطاف على اساس نمنع انا ومن بعد ايش يهمني في الاخر، مع تغيرات مناخيه كبرى فيها احتباس حراري، فيها تقلص للمياه الجليديه. ولذا وين ماشيين بالضبط؟ تقريبا الماء على سطح الارض فما دي بروجيكسيون، كان نحكيو على 10 20 30 40 50 سنة، فما تصورات وإلا له؟
1: هو كان نرجع سياس إلى تقرير منظمة المتحدة اللي صدر في 2020 تقريبا أول مرة يستعمل لفظ صعيب شوية يخوف، هو الإفلاس المائي.
0: الإفلاس المائي.
1: الإفلاس المائي. الديفايونس إدريك على الشيل انترناسيونال بيقول راهو دخلنا تجاوزنا مرحلة الاستنزاف الآمن. ودخلنا مراحل الاستنزاف الغير آمنة. وهذا يعني أن هنالك تراجعات كبيرة في المصادر الأساسية للمياه العذبة. هنالك هدر كبير على مستوى الاستغلال المكثف على مستوى الفلاحة، لأنه 80% من الموارد هذه على الأقل سنويا يوقع استغلالها في الفلاحة، وهذا اللي يخلي اليوم معناه منظمة المتحدة تقول راو السنوات القادمة الأفق نتاع 2050 و 2060 بالنسبة للموارد المائية أفق راهو صعب جدا، ما تحركناش في الوقت اللازم. حتى تذكر أنه الاتفاقيات اللي من بداية أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين إلى بدايات القرن الواحد والعشرين، كل الاتفاقيات الدولية أو الثنائية أو متعددة الأطراف حول التصرف في الموارد المائية المشتركة تباء بالفشل. ونحن عندنا تقريبا الاتفاق ما بين الهند على نهر السند، الهند والباكستان أدى إلى الهروب. عندنا ثلاثة اتفاقيات تضمن التصرف في مياه النيل ما بين دول المصب ودول المنبع، كذلك اتفاقيات منذ بداية الخمسينات ما بين تركيا والعراق وسوريا، ولكن الظاهر أن تقريبا الاتفاقيات هذه هي تقريبا ما عندها حتى قيمة، وبعد كل دولة داخل حدودها تتصرف. ونعطيكم مثال اليوم ما بين تونس والجزائر وليبيا، نحن عندنا موارد مائية مشتركة، عندنا الأسفاف، عندنا السيستام أكيفير في سهريان أو ما يسمى بالقاري الوسيط، معناه هو ماء زائد فسفورية. واليوم وصلنا إلى اتفاق أبريل 2024، ثم الآلية نتاع التشاور نتاع بيان طرابلس في أبريل 26، وتقريبا وقعت المصادقة على القانون الأساسي لهذه اللجنة التشاورية لتنظيم وتبادل المعلومات. نأمل أن هذا كان تحت ضغط الاستنزاف الكبير اللي صار في 30-40 سنة من طرف على الأقل الجزائر وليبيا. وبالتالي نشوف دائما أن الاتفاقيات هذه المتعلقة بالماء معناها تقريبا دوليا ضعيفة برشا، باعتبار أنه الماء، نعطيكم مثال أخيرا، الصراع ما بين المكسيك وأمريكا، معناها عندهم صراع كبير في الموارد المائية المشتركة، وترامب أخيرا يفرض على الدولة في المكسيك باش تضخ سنويا 320 مليون متر مكعب من مياه المكسيك للولايات المتحدة الأمريكية، في إطار معناها السيطرة والغطرسة الأمريكية على دول الجوار حتى على المستوى المائي. وبالتالي اليوم نشوف الصراع العربي الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط تقريبا هذه ضرب السبع جسور على نهر الليطاني في لبنان، والكيان الصهيوني يحب حدود مع لبنان مستقبلا كأمر واقع تكون حدود مائية، كذلك نهر الأردن، كذلك بحيرة طبرية تعتبر من أكبر البحيرات في الشرق الأوسط ذات مياه العذبة. إذن الصراع تقريبا ماشي وين يحتد، والأفق على مستوى المياه معناها الأقوى هو اللي باش يفرض سياساته باش يوفر حاجين.
0: شكرا لك حسين الرحيلي، بارك الله فيك، شكرا لك على كل هذه المعلومات وقراءتك للجيوستراتيجية العالمية جستمر يزنا من القارة الأمريكية إلى شرق الأوسط حسين الرحيلي، وكذلك إلى وضعنا في كلمتين تونس لازم ترد بالها. يعني أنها تونس يلزم استراتيجية تدافع على الماء متاعها وعلى مواردها المائية، وفي نفس الوقت يكون عندها القوة والقدرة على أنها زادة كذلك تكتسح جزء من مياهها الجوفية اللي موجودة ما بين الحدود، وهذا يلزم يقظة ويلزم يقظة من عند الجميع. راجعين شوي آخر، يلا هيت ساموراي رحال، شكونه كايروكي أمير عيد يسافر بينا، مرحبا بكم مزيكا فاز.

0: تفضل لف لف لف هكا يقول أمير عيد وهكا يقول كايروكي على موزايك فام وقت اللي نسمعوا الساموراي داير. احنا باش نحكيو حتى على اللفين شويه, اما اللفين نتاع الخدمه نتاع تبدا تجري وتشهق ما تخلط وما تعرفش على روحك نهارك وقت تشوفها. نشتغل اكثر لكن هل نعيش اقل؟ بعض الاسئله الوجوديه من عند والفلسفيه من عند خليل العميري وقت اللي نحكيو على العمل وعلى السعاده بين الانتاجيه وحق الانسان في الحياه. قبل اكثر من 100 عام نظر العمال حول العالم من اجل معادله بدات انذاك عادله وبسيطة, 8 ساعات للعمل 8 ساعات للراحة و 8 ساعات للحياة. لكن اليوم في عالم السرعة والهياتف الذكية والعمل المتواصل يبدو أن هذه المعادلة أصبحت موضع سؤال من جديد. ففي وقت تشير فيه بعض الدراسات لأن ساعات العمل الأطول لا تعني بالضرورة إنتاجية أكبر, بدأت دول عديدة تجرب تقليص ساعات العمل أو اعتماد أسابيع عمل أقصر بحثا عن توازن جديد بين الاقتصاد والإنسان وساعاته. لكن ماذا حدث لعلاقتنا بالوقت؟ هل أصبحنا نعمل أكثر مما ينبغي؟ وهل تحول الفراغ الذي كان يوما جزءا طبيعيا من الحياة إلى امتياز لا يملكه الجميع؟ تقرير خليل العميري.
1: في عالم لا يتوقف عن الركض أصبح الوقت أحد أكثر الموارد ندرة وقيمة. نعمل في المكاتب ونواصل العمل عبر الهواتف ونجيب عن الرسائل خارج أوقات الدوام, حتى أصبح الحد الفاصل بين العمل والحياة أكثر ضبابية من أي وقت مضى. قبل أكثر من 100 عام كان العمال في كثير من البلدان يشتغلون 12 ساعة يوميا وأحيانا أكثر, وبعد عقود من النضال النقبي استقر العالم تقريبا على قاعدة تبدو بديهية, 8 ساعات للعمل 8 ساعات للراحة و8 ساعات للحياة. لكن السؤال يعود اليوم بقوة, هل ما زلنا نملك فعلا تلك الساعات المخصصة للحياة؟ المثير أن العلاقة بين عدد ساعات العمل والإنتاجية ليست دائما كما نتخيل. فبحسب بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يبلغ متوسط ساعات العمل السنوية في ألمانيا نحو 1340 ساعة فقط للفرد, بينما يتجاوز في بعض الدول الأخرى 2000 ساعة سنويا. ومع ذلك تظل ألمانيا من أكبر الاقتصادات وأكثرها إنتاجية في العالم. الأمر نفسه يلاحظ في دول مثل الدنمارك وهولندا والنرويج حيث يعمل الموظفون ساعات أقل نسبيا, لكنهم يحققون مستويات مرتفعة من الإنتاج والإبداع. في المقابل تواجه بعض الدول الآسيوية تحديات مختلفة. ففي كوريا الجنوبية واليابان ارتبط الإفراط في العمل لسنوات طويلة بارتفاع معدلات الضغط النفسي والإرهاق, حتى إن اليابانيين ابتكروا مصطلحا خاصا هو كاروشي, ويعني الوفاة بسبب الإفراط في العمل.
2: العمل حتى الموت مرض في اليابان لا يوفر حتى الأطباء, فهذه الظاهرة التي تحصد أرواح أكثر من 1000 ياباني سنويا دفعت رئيس قسم الأطباء في مستشفى بطوكيو للانتحار بعد إصابته بالاكتئاب بسبب ساعات العمل الطويلة.
3: انتحر زوجي فجأة وترك رسالة قال فيها إنه لم يعد يستطيع تحمل ضغوط العمل وتركني مع 3 أطفال. أريد أن يفهم الناس حجم هذه المشكلة وتأثيرها.
1: أمام هذه المعطيات بدأت بعض الحكومات والشركات تبحث عن نماذج جديدة. في أيسلندا خاض أكثر من 2500 موظف تجربة تقليص أسبوع العمل إلى 35 أو 36 ساعة دون خفض الأجور, وكانت النتيجة لافتة, تحسنت جودة الحياة وتراجع التوتر, بينما بقيت الإنتاجية مستقرة أو ارتفعت في عدد من القطاعات. لكن المسألة ليست اقتصادية فقط, فعلماء الاجتماع يحذرون منذ سنوات من تحول الإنسان إلى كائن يعيش من أجل العمل لا العكس. في المقابل يرى آخرون أن الواقع أكثر تعقيدا, فارتفاع الأسعار وتكاليف السكن ومتطلبات الحياة اليومية تدفع كثيرين إلى العمل لساعات أطول, ليس رغبة منهم بل ضرورة اقتصادية. وهنا تظهر معضلة العصر, إذا كان العمل وسيلة لتحسين الحياة، فماذا يحدث عندما يصبح العمل نفسه سببا في تآكلها؟ فالفراغ ليس كسلا، بل هو الوقت الذي نقرأ فيه كتابا أو نربي فيه أبناء أو نزور أهلنا أو نمارس هواية نحبها أو نستعيد فيه توازننا النفسي بين اقتصاد يحتاج إلى العمل وإنسان يحتاج إلى الحياة. يبدو أن التحدي الحقيقي لم يعد زيادة ساعات العمل، بل إيجاد التوازن الذي يجعل للحياة مكانا إلى جانب الوظيفة.
0: كلها كلمات مفاتيح ما بين التوازن، السعادة، تحقيق النفس، تحقيق الأهداف، لكن زاد في نفس الوقت حياة كريمة وقدرة على حياة يكون العبد فيها في توازن ما بين أهدافه المهنية وكذلك أهدافه الشخصية والحياتية. هذا الكل ساعات ينجم يتقال بسهولة، لكن هو صعيب التحقيق وصعب المنال. معنا بالهاتف البروفيسورة وديعة الأنيونية، الأستاذة الجامعية والبحث الاجتماعية من لبنان. بروفيسور مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية.
4: شكرا لك ليت، شكرا لموزايك اف ام.
0: شكرا لك. السؤال من السهل الممتنع، هل يمكن للمرأة أن يكون سعيدا حقا في وظيفة لا يرى لها فائدة اجتماعية ملموسة؟ برشا منا يخدموا في خدم بروفيسور ما يعتبروش أنهم هما قاعدين يعطيوا في إضافة لا لحياتهم ولا للمجتمع. هل هذا ينجم يكون مصدر لأوجاع، مصدر لتوتر، مصدر لي شو رأيك؟
4: إذا بدك نحكي على المستوى الصحي أكيد بده يكون في آثار جانبية، وحضرتك حكيت عن إسلندا تخفيض الساعات ل 65 أو 66 ساعة وبرضو الإنتاجية زادت. يعني فإذا الإنسان إذا بيكون مرتاح على المستوى النفسي والصحي هذا شيء بينعكس إيجابا على طاقاته، والدليل أنه الإنتاجية ما انخفضت لما انخفضوا ساعات العمل. ألمانيا أكبر مثال كذلك، أنه هي أكثر دولة يمكن ساعات العمل فيها منخفضة، وهي من الدول يلي هي على الخطة الاقتصادية العالمية ودولة ناجحة اقتصاديا. على مستوى الشيء الأفراد بالعمل بينعكس على الصحة أكيد بشكل سلبي، والأرقام مقلقة جدا وحضرتك حكيت عن بعضها. يعني في دراسة كمان فيني بحب ضيفها، أنه المنظمة العالمية، منظمة الصحة العالمية، منظمة العمل الدولية قدرت أنه ساعات العمل الطويلة تسببت بوفاة حوالي 745 ألف وفاة بسبب جلطات دماغية، أمراض القلب اللي هي نتيجتها بشكل ستريس، وهيدا بسنة واحدة عم نحكي. خاصة إذا ساعات العمل تتعدى 50 ساعة أسبوعيا، وبالتالي هون الإنسان بيقدر المجهود يأثر على صحته، وبالتالي أنه يسبب الوفاة، وهذا شيء يعني العمل والشغل بطل فقط قضية اقتصادية ومسألة إنتاج، بل هي قضية صحة عامة يجب الالتفات لها.
0: تطور لافت للنظر ما بين السنوات الأولى للثورة الصناعية والطيلرة وتغيير مناهج العمل وغيره وغيره وغيره إلى سنواتنا الأخيرة، لكن حتى الكوفيد ورانا بعض المشاكل في علاقة بالعمل والعلاقة في علاقة العمل عن بعد. بروفيسور، الوصفة الصحيحة، الوصفة السحرية، ماذا تكون الوصفة السحرية التي قد تكون ترجع بالفائدة على الجميع، على المجتمع، على العائلة، على الدولة في مصاريفها في علاقة بالصحة العمومية، على الاقتصاد من خلال الانتاج والانتاجية؟ خلينا نمشي مباشرة إلى ما قد يكون الوصفة السحرية على حد تقدير علم الاجتماع وعلى حد تقدير سيادتك كبروفيسورة وأستاذة جامعية.
4: هلا على مستوى علم الاجتماع، أشهر من كتب عن هيدي المسائل هو كارل ماركس، وإذا بدي أحكي بالنسبة للسوسيولوجيا بنحكي عن تفسير ثقافة الانشغال الدائم كما حضرتكم يعني بتشيروا. فبالتالي نحن عايشين بمجتمع بيعتبر الانشغال كذلك هو نوع من النجاح. يعني إذا أنا قلت كتير مشغول يعني أنا ناجح بالحياة، بينما بعلم الاجتماع منقول الإنسان عم بيعيش حالة نفسية عم بيحس بالذنب، يعني ما بيلاقي وقت حتى يرتاح أو يقرأ.
0: أوكي.
4: ولبل اليوم الشغل راح عم بيكون معنا حتى برات مكان الشغل، وهذه أشرت لقلة عن الثورة الصناعية، يعني اليوم شغلنا بجيبتنا بسلولارنا بالإيميل بالتليفون، وهذا شيء أكيد منه منيح، لأنه نحن بعلم الاجتماع عم نحكي عن الاستثمار بوقت الفراغ. البعض بيفكروا انه طبعا لانه بزمن الفراغ هو زمن لبناء الانسان، بناء الانسان شخصيته علاقاته، الفراغ هو يلي نحن منربي فيه ولادنا، يلي منزور اهلنا، يلي منقرا فيه كتاب، منمارس هوايه.
0: لكن كيف كيف يتحول ذلك الى سياسات عموميه استاذه؟ كيف يمكن للدول ان تقر ذلك؟
4: أكيد في مسؤولية كتير كبيرة على الدولة لعدة جهات. إذا بدنا نحكي على مستوى العمري كمان، في عنا شيء اسمه تسلل العمالة، يعني المفروض أنهم يوجهوا نحو التعليم، لنحو تحقيق شهادات، لنحو اكتساب مهارات جديدة. وليه عم أقول لك هيك؟ لأنه باردون
0: التطوير الذاتي، يعني انه انك يكون عندك سكيلز جديده وانت في مسارك المهني، هذا يعطي دفع جديد للعمل. اي
4: طبعا، ولكن مسؤوليه الدوله حتى ما نوصل لهون والانسان يضطر ببلده يشتغل 50 و55 ساعه. الدوله المفروض تشتغل على مكافحه الفقر، على دعم الاسر الاكثر هشاشه، تأمين التعليم مثل ما كنت عم جرب لك بالأول، وتلحد من التسرب المدرسي، تطبيق القوانين، حماية الأطفال خاصة كذلك. ما فيكون العمل مكان العمل نوع من العبودية للإنسان، فمسؤولية الدولة كذلك ببعض المهن مثل العسكر مثل الأطباء، المفروض أنهم يأمنوا برامج دعم نفسي دعم اجتماعي، لأنه يمكن يسبب كثير من الإرهاق على الإنسان. يعني بالنهاية هون نحن كعلماء اجتماع نحكي عن مسألة الاهتمام بالإنسان والجماعة وحماية الفئات الأضعف، لأنه يلي بيشتغل كثير هن بينتموا للمستوى الفقير أو طبقة الفقيرة أو دون المتوسطة، حتى يقدروا يعيشوا بهالحياة المتطورة. اليوم بيضطروا يشتغلوا ساعات كثيرة، ولكن هودي بحاجة لحماية. هون مسؤولية الدولة بشكل غير مباشر أو مباشر عن ساعات العمل المرهق والانشغال المرهق أو استخدام العبودية ببعض المجتمعات.
0: شكرا لك بروفيسورة، شكرا لك تدخلك معنا كل مرة تدخل مهم. وديع الأميونية الأستاذة الجامعية والبحث الاجتماعية من لبنان. احنا نذكركم للموعد موعد كروي بامتياز بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. دايق شوية آخر نحكي وكرة، لكن من منظور زي كذلك أشمل مع ضيفنا اللي بيكون موجودة معنا بالهاتف، محمد الجويلي الأستاذ الجامعي والباحث في علم الاجتماع. يلا توت سويت بعد تنسمعوا بليني بربي يهزونا شوية جو كرة قدم برازيلية. رأوا البرازيل والكرة الأولاد ما فماش معنى، هذا تكون الأمور واضحة. الكرة والبرازيل سوا سوا قال الآخر. يلا راجعين موزيك موند.

0: أنا امتداد شهر بطبيعة الحال العالم بش يعيش على إيقاع على إيقاع المونديال. هو الحقيقة معناه احنا إذا حفلة عالمية وإذا زاد كذلك موعد منتظر جدا من عند الجميع. ولطالما قيل أن الرياضات واحد الشعوب وتجمع ما تفرقه السياسة، وكأس العالم لكرة القدم هو المثال الأبرز على ذلك، فهو ليس مجرد بطولة رياضية بل حدث كوني تابع مليارات البشر وتلتقي فيه الثقافات والهويات واللغات تحت راية المنافسة الشريفة. غير أن المونديال كان زاد كذلك في كثير من الأحيان مرآة تعكس أيضا التوترات السياسية والتحولات الكبرى اللي قد يشهدها العالم خارج الملاعب. ومع انطلاق مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يعود الجدل حول العلاقة المعقدة ما بين الرياضة والسياسة، فبين قضايا الهجرة والتأشيرات والإجراءات الأمنية المشددة والخلافات الدبلوماسية اللي ألقت بظلالها على بعض المنتخبات والوفود، يبرز سؤال مهم جدا: هل ما زال كرة القدم قادرة على أن تكون مساحة تجمع الجميع بعيدا على الخلافات؟ روبورتاج، ونرجع مع محمد الجويدي.
1: إيران tickets and visas, nothing to do with football. When people were saying well it would be impossible for Iran to come to the World Cup.
2: كل أربع سنوات يتوقف العالم تقريبا أمام شاشات واحدة، مليارات البشر يتابعون المباريات نفسها، يهتفون للأهداف نفسها، ويحلمون بالكأس نفسها. فكأس العالم ليس مجرد بطولة رياضية، إنه أكبر تجمع بشري وإعلامي وثقافي على وجه الأرض، حدث يتجاوز كرة القدم ليعكس صورة العالم بكل ما فيه من أحلام وتناقضات وصراعات. لكن مونديال 2026 يبدو مختلفا، فالبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا تنطلق وسط أجواء سياسية مشحونة وأسئلة تتجاوز المستطيل الأخضر. ففي الوقت الذي تحتفل فيه الجماهير بأكبر نسخة في تاريخ كأس العالم، تتصدر ملفات الهجرة والتأشيرات والأمن عناوين الأخبار، وأصبح الحديث عمن سيدخل البلاد أحيانا لا يقل حضورا عن الحديث عمن سيفوز بالمباريات. أبرز القضايا التي أثارت الجدل قضية الحكم الصومالي عمر أرتان، الرجل الذي اختير ليصبح أول حكم صومالي يدير مباريات في كأس العالم، منع من دخول الولايات المتحدة رغم حصوله على تأشيرة سفر، ليستبعد لاحقا من البطولة، وتحولت قصة إلى مادة للنقاش حول العلاقة المعقدة بين القوانين السيادية للدول ومتطلبات الأحداث الرياضية العالمية. ولم تتوقف الإشكالات عند هذا الحد، فمنتخب إيران واجه بدوره صعوبات مرتبطة بالتأشيرات والإقامة، ما أضاف بعدا سياسيا إلى مشاركة رياضية يفترض أن تكون احتفالا عالميا باللعبة. ولم تقتصر الإشكالات على التأشيرات والإقامة فقط، فالأمثلة كثيرة، من إجراءات التفتيش المهينة مع لاعبي السنغال واستخدام الكلاب مع منتخب أوزبكستان وتعطيل بعثة جنوب إفريقيا، إلى استجواب مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين لأكثر من 7 ساعات. كلها تطورات أعادت إلى الواجهة سؤالا قديما: هل تستطيع الرياضة أن تبقى بعيدة عن السياسة؟ التاريخ يقول إن الأمر ليس سهلا، فمن مقاطعة بعض الدول أولمبياد موسكو سنة 1980 إلى مقاطعة أولمبياد لوس أنجلوس بعد 4 سنوات، وصولا إلى الجدل الذي رافق بطولات عالمية عديدة. ظلت الرياضة مرآة تعكس التوترات القائمة خارج الملاعب، واليوم يعود السؤال من جديد مع مونديال يوصف بأنه الأكبر في التاريخ. فهل ستنجح كرة القدم مرة أخرى في كسر الحواجز السياسية، أم أن السياسة ستجد طريقها إلى المدرجات كما وجدته من قبل إلى كثير من الملاعب؟
0: سؤال مهم. محمد جويلي عسلامة، مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية.
3: اللي سهل وسهل.
0: هل تستطيع الرياضة أن تبقى بعيدة عن السياسة؟ تسأل خليل العماري، شنو رأيك؟
3: لا تستطيع. أولا الرياضة وكرة قدم على وجه الخصوص هي أولا شأن سياسي قبل أن تكون شأنا رياضيا. طبعا هي شأن سياسي بدرجة، هي شؤون أخرى، ولكن الشأن السياسي هو جزء من اللعبة، ولا يمكن أن نفصل. يعني الفصل هذا هو فصل شعارات أكثر منه حقيقي وواقعي، لأنه الدول عندما تشرف على لعبة كرة القدم تستثمرها إلى أبعد، هي فرجة كبيرة، هي رهان متعدد الأبعاد، وبالتالي لا يمكن لأي سلطة سياسية في العالم، سواء كانت سلطة سياسية ديمقراطية أو غير ديمقراطية، لا يمكن لها أن تبتعد، أن لا تتدخل، أن لا تكون لها علاقة ما بلعبة كرة القدم.
4: لكن محمد الجويلي، حبيت نعرف أنت كيف نظرت ولا كيف قرأت ما قبل كأس العالم بأيام؟ معناها شفنا برشا حاجات غريبة الأطوار، معناها وبعض الأصوات اللي كانت تعالت في وقت من الأوقات، وبهت نقول زاد أصوات غريبة ضد قطر في وقت من الأوقات، ما سمعناهاش المرة هذه في وسائل إعلام عالمية تتكلم على التجاوزات اللي صارت مع بعض الوفود الرسمية. ولذا سؤالي هو، أنت بيدك كعالم اجتماع وإلا حتى متابع، نعرف اللي مولع جدا بكرة القدم، كيفاش تبعت هالأيام اللي سبقت انطلاق المسابقة؟
3: شوفوا، كل بلد ينظم تظاهرة كبيرة مثل كأس العالم ثم علاقة مباشرة ما بين التنظيم وبين البلد. يعني إذا بلد ديمقراطي غير ديمقراطي، نصير للبيئة، للمهاجرين، يعني قتم قضايا كبيرة برشا تثار ضد البلد المنظم من الخارج ومن الداخل. يعني في احتجاجات من الداخل على مثلا في المكسيك على غلاء المعيشة، في الأرجنتين 78 على الديمقراطية وعلى العسكر الذي يحكم في تظاهرات كبيرة. يعني في احتجاج داخلي واحتجاجات خارجية، وكل واحد يأخذ الاحتجاج الذي يناسبه.
4: ولذا الولايات المتحدة كانت في دالة المام، معناها
3: ثم عربدة ترامبية. يعني ترامب يريد أن يبصم على هذه الدورة، على الإديسيون هذه في بلده، ويبين أنه أعلى من كرة القدم، أنه أعلى من الفيفا، أنه يعني يريد أن يهين الجميع كما يفعل دائما، يريد أن يهين الجميع. وبالتالي يعني الصومال والحكم الصومالي والعراقيين، ما تصور أنت الإيرانيين لا يحق لهم المبيت في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني يلعبون ثم يعني يغادرون في نفس الوقت إلى غير ذلك. فثم الهيمنة الترامبية، ثم الإدارة المتوحشة هذه يعني لهذه اللعبة، هذا واحد. ثم اثنين، ثم نوع من الرموز التي تتداول الآن. نعلم أنه كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية مصنفة الآن في المرتبة الثالثة والرابعة بعد الباسكتبول والبيسبول والرجبي وكرة القدم الأمريكية، يعني السكر، يعني كرة القدم كما أنشأها الإنجليز وتلعب فهي في مراتب، يعني ليست في المرتبة الأولى، ليست اللعبة الشعبية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية. وكأنه إضافة إلى هذه البصمة الترامبية، وكأنه الأمريكان دائما في دفاعا على خصوصيتهم الرياضية، يعني لا تعنينا كرة القدم، ولذلك يعني يمكن لنا أن نفعل أشياء من هذا النوع، يعني الإهانات إلى غير التفتيش المبالغ فيه، يعني مع الجميع تقريبا، يعني مع الجميع. وهذا أولا يخلي الفيفا لا تستطيع أن تتكلم، لأنه لانفانتينو هذا هو صناعة ترامبية. لا ننسى أنه في المدة النيابية الرئاسية الأولى بتاع ترامب وقع إقصاء بلاتر، يعني بمتابعة قضائية أمريكية إلى غير ذلك، وصارت تفاهمات لأنه أنفانتينو هو الذي يخلفه. وبالتالي ثم بين ظفرين رد جميل لترامب خاصة في هذه المسألة، ولذلك لا يستطيع أن يتكلم معه في هذه المسألة.
4: هل لكرة القدم أنترانسيك، معناها بطريقة مباشرة، القدرة على الميدان وأمام الجمهور أنها تنسي الجميع كل هذه المشاكل؟ هل لكرة القدم وسحرها القدرة من خلال التوروا، من خلال المقابلات، من خلال التميز الشخصي عند بعض اللاعبين ميسي رونالدو غيره، هل لديها القدرة أنها تنسي الرأي العام في كل هذه المشاكل؟
3: عندها القدرة، لأن هي كرة القدم سرديات مختلفة، سرديات أفراد. ديجا اللاعب المغربي الذي أبهر العالم البارح 18 سنة ديجا هذاك بدأت السرديات تتحرك. سردية النتيجة المفاجئة إذا تصير بنتيجة مفاجئة، سردية مثلا نهائي غير متوقع، إبهار مثلا تونسي فهمتي، الإيرانيين العين على الإيرانيين كيف ستتصرفون، يعني باش تدخل باش ننساو شوية الأشياء اللي صارت وباش ندخلوا في عوالم أخرى يعني لا تتيحها إلا لعبة كرة القدم. ولكن في نفس الوقت يعني ثم العربدة الترامبية، ولكن في المقابل هذا أيضا لا ننسى رئيس المكسيك اللي وقت اللي شافت أنه ثم احتجاجات على غلاء الأسعار بتاع التذاكر إلى غير ذلك، أهدت تذكرة إلى إحدى الفتيات المولعات بكرة القدم، ثم ذهبت إلى حي شعبي مع الناس وتفرجت في مباراة المكسيك الأولى، يعني ما تمشيتش للمنصة الشرفية. ففي نفس الوقت هذه قوة كرة القدم، أنه كما تعطينا ترامب والولايات الأمريكية والتصرف الشنيع هذا، كما تعطينا في نفس الوقت سلوك ما معقول يعني محبب لرئيس وهذا فيه تبادل رسائل بمثل حال واضح من رسائل متبادلة، ورئيس المكسيك أعطاه الشيء النقيض من هذه العربدة
4: فلسفيا. سمحني قصت عليك، ما فلسفيا ديما يقعد فما كالعركة ما بين الماكينة ما بين الإنسان بإنسانيته وما بين القوالب الجاهزة والماكينة ديما يقعد الإنسان وقدرته على أنه يفاجئنا بحكايات بديستان برئيسة وإلا لاعب وإلا حد من الجمهور، وإلا ديما يقعد هذاك هو العنصر اللي نجم يهزنا للسحر.
3: باتريس لومومبا في المغرب
4: مثلا،
3: الرجل الذي يبقى واقفا هذا، وهل هي سحر كرة القدم أنها تحيلك على مناطق لا يمكن أن تتخيلها،
4: معجزة
3: على مفاجآت، على أشياء، على سرديات، على حكايات، على طرائف، على أشياء غريبة. فهذا ممكن اللي يخلي الولع متواصل بلعبة كرة القدم.
4: ملا هات نلعب وملا وهات نتفرج. شكرا لك محمد جولي، شكرا كل الشكر لك. هات نتفرجوا في المنتخب، نتفرجوا في الكوب دي موند كلها. ساعات صحيح العالم مازال فيه برشا مشاكل، العالم فيه دم، العالم فيه صراعات، العالم فيه عربدة كما كان يقول سي محمد، لكن في نفس الوقت فيه فوتشوبول، فيه زيادة كرة قدم، ونتفرجوا فيه على خاطر نتفرجوا في الإنسان، وخاطر نتفرجوا في الغرام، ونتفرجوا في الديستان كروزي، الناس اللي تعدي حياتها تترينا باش يمكن ساعة تعيش لحظة من زمان، واللحظة من زمان هذيك كيف نلتقطها ونتفرجوا فيها الناس كل مع بعضنا يكون بالنسبة لنا لحظة خاصة جدا مهمة للإنسانية الكل على حد تقديري. شكرا لكم، نتقابل إن شاء الله الأسبوع القادم من هنا الوقت. أحلى الأوقات على موزايكا فم في الأمان.
5: مرة أخرى التوينسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة، علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

وصباح الاثنين عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مينوي.

0: فابيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
3: الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل. على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في المواد في الصالون الدولي Africa Big 5 Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب Energy، شمس اليوم، طاقة الغد.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمو 12 شهر مكالمات وإنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: تخبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
3: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج تبلغ نحو 3669 مليون دينار مع موفى شهر ماي 2026، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية التي بلغت فيها هذه التحويلات 3510 ملايين دينار وفق أحدث المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وقد أسهمت هذه التدفقات المتراكمة في تعزيز الصافي من الموجودات بالعملة الأجنبية، ما أتاح لتونس الحفاظ على مستوى تغطية ما يعادل 103 أيام توريد. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تقدم الإجراءات التفصيلية في إطار العفو الجبائي لسنة 2026، تشمل التخلي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بها، إلى جانب التخلي عن 50% من مبلغ بعض الخطايا المرتبطة بالمخالفات الجبائية الإدارية والخطايا المستوجبة بالنسبة إلى التراتيب الجبائية في عدد من الحالات. والإدارة العامة للأداءات توضح في منشورات تفسيرية أصدرتها في إطار حملة تحسيسية بشأن العفو الجبائي للسنة الحالية أن الانتفاع بإجراء التخلي عن خطايا التأخير وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع يستوجب اكتتاب رزنامة دفع في أجل أقصى 30 جوان الجاري مع دفع كامل القسط الأول وسداد بقية المبالغ المستوجبة على أقساط ثلاثية تمتد لفترة لا تتجاوز 5 سنوات. يشار إلى أن هذا الإجراء يشمل الديون الجبائية المثقلة بحسابات قبضات المالية قبل الأول من جانفي 2026، وكذلك الديون الجبائية المثقلة إثر مراجعات جبائية أو قرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل 20 جوان الجاري، إضافة إلى الديون المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل التاريخ ذاته. عالميا، ووكالة الأنباء اللبنانية تشير إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حصيلة أولية، وذلك في قصف إسرائيلي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية. ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 710 حالات، من بينها 149 وفاة. وحسب بيانات حكومية، فقد وثق تقرير ميداني 21 حالة جديدة خلال الساعات 24 الماضية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في سبر إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
3: الأولى في تونس.
0: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو طور عالمك.
5: سبور إكسبرس. مرحبا بكم، بعد شويه نحكيوا على الجديد في مدرب الترجي. ايضا وصلت المفاوضات بين النادي الافريقي واداره والمدرب فوزي البنزرتي، لكن البدايه تكون بالمنتخب الوطني اللي يلعب اليوم الفجر 3 نتاع الصباح ماتش الاول في المونديال ضد المنتخب السويدي. كل الاخبار جي مباشره من مدينه مونتيري، ونتواجد منتخبنا موجود مع بعضنا الخاص احمد عادل. مرحبا بك.
6: صباح النور سامي، صباح النور للناس اللي تسمعوا تشاهدونا. صوت ناصر 7 درجة على الصباح هوني في مدينه مونتيري، الدنيا صبحة غطا برشا، نحكي على هيوميديتي 80%، لانه مهم برشا نحكي على هيوميديتي مرتفعه جدا تتقلق شوية الحقيقة حتى على مستوى التنفس. دونك اللي بدي تشتبقى تلعب خطيك مو النهار كامل حتى وقت المباراة. في المقابل ديما نبدأ بالبيتامي ديو 26-27 درجة حتى وقت المباراة في درجة حرارة ذيكا معها زيدة توقع لأمطار أمطار تقريبا ساعة ساعتين أخرين تبدأ تصب إن شاء الله بعد وقت المباراة تتقص. بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي البارح كان أنها تحضيرات وكان الموعد مع الشفة التدريبية الأخيرة 4 ساعة منها مفتوحة كنا حاضرين فيها ما ظهرتش حاجة كبيرة ياسر فرابور الاختيارات حتى لبسار هم سيبسينهم للعبية وحتى على مستوى تقسيم اللاعبين اكتشفوا بالفيز فيوز تاكيكا حتى تم الدين الجاي يصوروا بطريعة وهذا أمر مفهوم كيف هذا كان مطلوب من حتى بالندى الصحفية كنت طلعت كلها على تفاصيلها تقع على سكورة باي مزايكة كامل لأنه صبر لموشي كان شوية متقلق حتى من نوعية الأسئلة اللي كان طرحها مش حتى من الصحفيين الفرنسا اللي كانوا حاضرين عددهم كبير حتى من الصحافة الأجنبية اللي سألته برشا على مباراة منتخب الوطن التونسي ضد منتخب البلجيكي وعلى وقعها مش علاش خسرنا لكن علاش شنو الوقعة نتاعها. بون تقلق شوية هو وقال هوزانسي سيترو على الموضوع هذايا يظهر لي وقايد شخصيه على المنتخب الوطني التونسي في المباراة هذه لكن في كل الحالات قال أنا نتحمل مسؤولية كل اختياراتي. قالوا فرحة الناس قبل المباراة في مباراة مارس غش في مباراة جوان قال في كل الحالات أنا نتحمل مسؤوليتي وهذه اختيارات. بالنسبة لاختيارات اليوم ثاني فنكمل بها كيف كما سنباي كما حكينا قبل الاختيار النهائي على مستوى حراسة المرمى يمكن هو عنده لكن مازال موزار مليح يعني يا شامخ يا دحمان يا اما مهيب الشامخ يا اما ايمن دحمان. في المقابل تاكد تقريبا نسبة 80% كانوا باش نعتمدوا على ثلاثه مدافعين وجوج مهاجمين فقط. كيفاش تكون الرسمه التكتيكي هكا باش يكون 3-5-2 لازم نحكيوا على تشكيله ديما تبقى محتمله وقابله للتغيير خاصة نقول على مستوى الخط الأمامي اللي تنجم تكون فيه معطيات جديدة في ساعات القادمة. نحكيو على مهيب الشامخ أو أيمن دحمان في حراسة المرمى إن شاء الله واحد منهم باش يكون موجود في حراسة المرمى باش يكونوا ثلاثة في محور الدفاع باش يكون منتصر الطازي عمر رفيق وأدي معروس بنسبة كبيرة. في المقابل اللي ديزيك سونتري اللي باش يكونوا لاتيرو ظهير أيمن وأيسر لكن مقدمين شوية قدام في الوسط نحكيو على علي العابدي ويان فاليدي معهم رامي خزيرة الياس السخيري وحنا بالمجبري هوري قدام يا العاشوري يا تونكتي الياس العاشوري أو سيباستيان تونكتي والأقرب هو الياس العاشوري معهم باش يكون نسبة كبيرة في رش شوات اللي كان عانى شوية من إرهاق وتم حصة تدريبية من حصة تدريبية ما كملهاش اكتفاء بالزيتيسات لكن نسبة مشاركة كبيرة برشا. دونك إذا كان نعملوا ركاب على النسبة التقريبية 75% تشكيلة باش تكون أيمن دحمان أو مهيب الشامخ علي العابدي يان فاليري منصار الصالدي عمر الرفيق وآدم عروس خزيرة راني خزيرة ياسر السخيري حنا بالمجبري تونكتي أو العشوري والعشوري والأقرب معهم في رأس شوات تتأكد في الساعات القادمة نزل بك شوية ديجا سمعوا درجين تاع صباح لنا بس في الساعات القادمة إن شاء الله نديكم بالتشكيلة اللي بتكون أساسية مع زادة آخر كلمة الحضور الجماهيري. شفت البارح الجماهير اللي كانت حاضرة وشفت الفيديوهات نتاعهم في الماركو بلاد لنا تقريبا باش يكون عددهم فوق ال 500 مشجع هوني في مونتيري.
5: شكرا لك أحمد عادل مباشرة من مونتيري. برنامج اليوم في المونديال الستة متاع العشية المنتخب الألماني يواجه منتخب كوراساو مع التسعة مباراة من مجموعة منتخبنا الوطني المنتخب الهولندي يواجه اليابان ومع نص الليل كوت ديفوار تواجه الإكوادور ومع ثلاثة متاع الصباح ماتش تونس وسويا. نرجع لتونس أخبار الأندية التونسية والمدرب ريجي كامف ينجم يكون هو المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي. ريجي كامف وصل اليوم لتونس استكمل بقية المفاوضات مع ممثلي إدارة الترجي ونذكر الترجي كان أغلق البارح ملف المدرب البرتغالي سانتوس. في النادي الإفريقي جلسة مرتقبة وصل الأسبوع هذه بين إدارة النادي والمدرب فوزي البنزرتي لإنهاء الاتفاق الحاصل على تجديد العقد والانطلاق في أعداد الموسم الجديد. كانت هذه ثاني نشرات رياضية لليوم اللي تلقاوها على السيت مزيكا فما كنت نخليكم مع صوصم في كل ويكاند.
7: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
1: أريدو طور عالمك.

دمانش تو سال موزاییک FM موزاییک که لیون بهش تعیش کم الوایپس متع ماتش تونس ضد السويد برمجة خاصة تستنى فيكم لستم تصبح مع أحمد عديل اللي بيجي يكون حاضر آن ديريكت في المكسيك وينقل المباراة مباشرة لحظة بلحظة مع ثلاثة تصبح 13 ساعة كرة ومواكبة مباشرة للماتش بالكواليس وبالحوارات والتحاليل والمافيولا من 5 إلى 8 ريكاب سبور مع مكي عيش المونديال مع اسماعيل من 8 نص الليل مينوي ماج مع نوف الوصلاح من نص الليل للساعتين والبث المباشر باش يكون مع اسكندر ابراهيم ومجموعة من المحلين دونك نقولوا الناس الكل حس سعيد للمنتخب الوطني وحتى لهنا في كلوب ويكاند باش تكون عندنا فقرات استثنائية باش نحكيو على أغرب الحكايات والطرائف اللي صاروا في تاريخ كأس العالم في فغي وفو باش نجاوبوا على سؤال قداش بالمرة شركة تونس في كأس العالم وضيفنا باش يكون مقلد الأصوات الكارثة عطيناه سيناريو قلنا له أي سيدي نحبك تقلد لنا بعض أصوات المعلقين الرياضيين في حالة تونس تماركي وتربح هكا خلينا نسبقوا الخير وكيف العادة باش نتابعوا الأنشطة نتاع الشباب في الإطار الحياة الجامعية والجمعياتية وفي كلوب انفلونسور ضيفنا صانع المحتوى العزيز باش نحكيو معاه ونجاوبو على أسئلة المتابعين دونك كيما سمعتوا ليميسيون تاعنا تري ريش تري فاريي وبطبيعة باش نسمعوكم الموزيكا اللي قاعدين نسمعوا فيها هالايامات في ملاعب العالم مالا خليكم مع عدنان والساوس الغريبي للخمسة نتاع العشية وبما انه التوينس الكل انظارنا باش تكون على ماتش تونس اول أغنية نبداو بيها كلوب ويكاند بالنسبة لليوم ذكرتوها الأغنية هذية وقت سيلم هاف يقول خرج الجرين تلي فيك حس سعيد للمنتخب الوطني هذية كلوب ويكاند على موزيك

كله مربوحة، علاش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

0: سمعتوا عمرو ذيب بابا لموزايك اف ام في كلوب ويكاند شوية اخر ضيفنا باش يكون العزيز في كلوب انفلونسور مالا خليكم معنا على موزايك اف ام.
1: مرة أخرى التوانسة باش يسهروا باش يحلموا وباش يقولوا مربوحة.

عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها مينوي ماج مع نوفل وصلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة لبعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.

0: Club Influenceur.
1: وكل مرة في الروبريك هذية نستدعو بحذنا صانع محتوى يكون ناشط على السوشيال ميديا وعنده عدد محترم من المتابعين وفيديوهات وقاعدين يوصلوا للناس. وضيفنا اليوم هو شاب في مقتبل العمر يعمل في محتوى كوميدي قاعد يوصل برشا ويحقق في ملايين المشاهدات. ضيفنا اليوم هو عزيز المديني شهيرة العزيز. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا صانع عسلامة.
1: مرحبا بك. نسمع سيدي مريول ودنيا ويعد تاع المنتخب
2: بطبيعة. حاضر أنا من تو.
1: حاضر من تو. حاضر. شنو تحب تقول للمنتخب الوطني؟
2: نحب نقول للمنتخب أنتم اليوم تلعبوا ماكم شربوا لرواحكم تلعبوا ل 12 مليون تونسي يستنى منكم باش تفرحوهم. تلعبوا لكل المقيمين البرة التونسيين المقيمين البرة باش يهزوا علم الدرب نتاع بلادهم ويقولوا أنا من تونس يفتخروا. تلعبوا لكل الأولاد الصغار اللي يحب يلبس مريول بلاده ويبدا فرحان. تدخلوا اليوم للتيرا بكل عزيمة تحطوا الربح قدامكم. 12 مليون تونسي معاكم وربي معاكم
1: وربي معاكم
2: بالتوفيق إن شاء الله.
1: فلا بالتوفيق للمنتخب الوطني وإن شاء الله مربوحة بيان سور. قلوبنا معاهم وأنظارنا بطبيعة باش تكون أبغتيغ من الثلاثة متاع الصباح ونتصور التوينس الكل باش يظهروا الثلاثة متاع الصباح. وكيف العادة عنا مواكبة لحظة بلحظة لهنا وبرمجة خاصة على موزايك كافي. ما جوست حبيت نعرف العزيز ترنيت عليها المقطع هذا
2: ترنيت على شيء
1: هكي كمان من
2: مخ اللي شيء نقوله تو
1: اللي دي يقول صحيح. العزيز ايش نتعرفوا عليك هاك دخلنا طول
2: العزيز عمري 20 سنه مزهروني فريم حسن فريع علي يخلص وحلو. عندي عام اللي بديت نعمل فيديوهات على انستغرام. اول فيديو عملته عمل فيوز عمل 6-7 ملايين. من وقتها سيبه ونعمل في حاجه نحب عليها انا
1: داكو.
2: حاجه عجبتني غرام
1: تو. انت قلت عندك عام قداش عندك من عدد متابعين تاعك؟
2: فما قصيد جيت بريود قراية
1: خدمة
2: قصيد.
1: أوكي تقرأ أنت؟
2: نقرأ.
1: شون تقرأ؟
2: عم جيبك.
1: عم جيبك باك. باك شنو؟
2: باك انفو.
1: إن شاء الله مربوح
2: إن شاء الله نجي.
1: أول فيديو عملتها قلت عملت نومبر دو فيو كبير على الأخر قداش عملت؟
2: عملت 6-7 ملايين.
1: 6-7 ملايين شنو المحتوى متاحة؟
2: والله فيديو فوكي مشيت الحمام أنا مشيت عمل في حمام أنا وأخواتي جتني فكره نتاع فيديو غاديكا فهمتنا نحن عاملين جو امبيونس جو غاديكا حبيت نصور منتجت هبط للعبيد عمل الفيوز مشي الفيديو كومنتيريت بيا
1: داكا
2: متفهم عبيد دست معايا من الاول كومنتيريت فهمت من وقت
1: اي توقعت النجاح هذايا
2: ولا من اول فيديو لي الحقيقه انا يعني كي صورت فيديو هبطته وما توقعتش نجاح هذا الكل فهمت. من بعد وليت نخدم فيديوهات نصور فما افكار تجيني
1: داكا كيفاش تلقى الافكار؟
2: والله افكار ساعات تجيب من العيشه اليوميه نتاعي متفهم طرايف تنجم تسير لك نصورها للعبيد نهبطها
1: داكور
2: وين ريق تجيني افكار نحلم سيتها
1: اسمع سيت
2: جوست الامكانيات ناقصه راه قادر نعمل فيلم وسلسل نكتب لك سيناريو تو
1: سيناريو جم
2: والله نعمل لك سيناريو
1: اسمع سيت مال العزيز نختبروه شوي نعطيوك النص بتاع سيناريو قل لك اي خرج لنا منه حكايه اي عامل لنا هكا
2: والله نخرج لك
1: حاجه فيها برشا تشويق واثاره وي وي اوكي سي بون واضح بي العزيز جاوب مجموعه من الاسئله. نبداو بالسؤال نتاع وائل اللي قال لك كيفاش تتعامل مع النقد السلبي اللي يجيك سيغتينمون يجيوك برشا كلام هكا بليز او موان ماهوش باهي
2: الحقيقه فما برشا ميساجات تجي خايبه برشا كلام نسمعه خايب تعرفش تعمل ما عنده وين يوصل الشيء هذايا تافه الحقيقه ما نركزش
1: انت ما تركزش
2: اي باش نقدم لازم ما نركزش لازم ما يسمعوش تدخل منه خرج منه
1: داكوغ
2: ونصح اي عبد ما يركزش مع كلام الناس خاطر انا عندي برشا صحابي قالوا لي سايب عليك وفيش تعمل وضحكوا فهمت
1: داكوغ
2: وتو ديجاكم قالوا يعملوا فيديوهات ويابتوا وعايز يصور معانا
1: باهي برشا باهي. قول فقط لك شنو اغرب رساله جاتك على الانستغرام رساله غريبه على الانستغرام
2: اغرب رساله
1: اغرب رساله الانستغرام وصلتك بون كان تحضر شوكي خاطر ما باش نقعدوا حتى اللي يبدا الماتش
2: والله الحقيقه ما
1: هكا في مخك
2: جاني ميساج مع عند طفله باش بارتاجي لها ستوري امها مستحقه فلوس باش تعمل عمليه
1: داكور
2: بارتاجيت ستوري بعد 3 سوايع عمها توفيت
1: الله اكبر الله يرحمها به نونو قالت لك شنو اكثر موقف محرج صار لك؟
2: اكثر موقف
1: هكا وانت مثلا تصور لي فيديو نتاعك هكا
2: فما مره نصور فيه فيديو عيط الواحد متعدي قلت له ايش اصورني عطيته تليفون ركحت الكادر الامور مريكلة عطيته يصور ومتكملنا صورنا الفيديو سيبان سيد وقت الميكرو ترتوار ربحهم مشى على روح شوف الفيديو نلقى عمل سيلفي والله العظيم سيلفي والله
1: فخبطت بحره بروحه فخبطت له خليني يمكن وتلقاه التليفون هي البهي يقول لك انا خليني تستي الكاليتي نتاعي
2: يحب يشوف الكاميرا الكاليتي
1: فلا الكاليتي امريكا ولا محمد قال لك شنو تنصح انسان يخمم يعمل كونتوني كيفك انت
2: بيه. تتوكل على ربي ما تسمعش كلام الناس ابدا باللي عندك انا راه بديت ما بديتش بايفون وكاميرا وميكرو بديت بتليفون حكايه فارغه ايفون 11 بديت نصور
1: ببليسيتي برا
2: بشوي ليه ماهيش ببليسيتي
1: بلاهي سمعتوا انت
2: ليه والله ليه اما تبديت تصور بشويه بشويه لين تحركت الامور بدل تليفون ودخلت كاميرا وبرودويات دونك ابدا باللي عندك ما تركزش مع كلام الناس وتوكل استنى شيء
1: اوكي
2: في اي حاجه زاد
1: داكا مادام توا وليت عندك الامكانيات صالح قال لك الانستغرام فيه فلوس ولا
2: الفيديوهات فيه فلوس والله انا الفيديوهات اللي نهبط فيهم مانيش طامع في فلوس ولا شو استغرام عشا وانا ريت كي نهبط فيديو ويضرب فهمتي وعبيت تضحك تراني في الشارع تقول لي ضحكت ومحليك نفرح الله
1: داك به دليل قال لك شكون اكثر صاحب عندك من السوشيال ميديا
2: اكثر صاحب معروفين ولا
1: معروفين
2: لا كلهم اصحابي الحقيقه نسمي ولا اللي عندي ساعه سوسي هذا اخواتي
1: ايه
2: شنو نتاع حياه وقفوا معايا برشا
1: ايه سلموا عليهم ها
2: عملتوا معنا انا بيرو بابو حشيش موني شو ما كلهم صحابي
1: شو فماش اسم عادي
2: اسم ليه فماش اسم عادي
1: موني قالت لك تسرق في الافكار ساعات هاي ما بينتنا بالحق
2: موني عرفت ولا فما فيديو صورته
1: ايه
2: نوجه الكلمة ثاني موني
1: ايه موني ايه سلموا عليها برشا موني
2: الفيديو خطر هبطت وهي طلعت مصورته وانا مريتوش فهمت وانا ريت فيديو عجبني قلت كيفه فهمت طلع متاع موني فهمت اما انا من بعد ريت عملت لي كومنتير قلت لي العزيز عرش من ريتو الفيديو تضحك نحكوا انا وياه موني
1: صحاب
2: في باليش بها صورت الفيديو بعد بعثوا لي شكون قال لي راه مصورته موني فهمت وانا عادي نفصل الفيديو حتى كان ضرب
1: اي
2: موني مخسي بكون عم بوسينك نحبك برشا
1: به وسام قال لك لوين تحب توصل بالمحتوى نتاعك
2: العالمية نحب نوصل
1: عالمية جملة
2: نحب نعمل قناة ونعرش
1: ايه
2: افلام
1: ان شاء الله
2: والله قاعد نحضر في فيلم جديد تاعو
1: بها
2: والله
1: ايه
2: تونسي وان شاء الله باش يعجبكم
1: بلي
2: وي
1: وشكون الممثلين
2: ممثلين انا صحابي فماش عباد معروفة برشا
1: فهمتك الكاست معناها هكا ناس هكا عادية
2: بسيطة فهمت فما صناع محتوى الحقيقة
1: باهي يعطيك الصحة العزيز كلمة الختام اللي كنت شكون تحب تسلم
2: نحب نسلم على أصحابي نحب نسلم على أخواتي العباد اللي وقفت معايا الكل اللي تست معايا أجلهم تحية نخدموا على رواحكم المنتخب التونسي إن شاء الله تفرحونا إن شاء الله نربحوا
1: وبالتوفيق لك انت العزيز يعطيك الصحه دونك عزيز المديني كان هو ضيفنا في كلوب انفلونسور
0: كلوب انفلونسور كلوب ويكاند
1: ويكاند ايه tout de suite باش نرجع بكم العام 1999 مع The Underdog Project في Summer Jam على موزايك FM في كلوب ويكاند

كله مربوحة، علاش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8 نص الليل، بعدها مينوي ماج مع نوفل وصلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة لبعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.

وإذا كان كأس العالم صناعة أساطير وأبطال، راهو زاد صناعة قصص غريبة وطريفة وأحياناً عندها بعد سياسي مازالوا الناس يحكيوا عليها حتى لليوم. أول حكاية وأشهر حكاية في التاريخ هي أكيد يد الله نهار 22 جوان 1986، في ربع نهائي بين الأرجنتين وإنجلترا. دييغو أرماندو مارادونا قفز مع الحارس الإنجليزي وسجل بيده، أما الحكم التونسي علي بن ناصر ما شافش المخالفة واحتسب الهدف. بعد الماتش مارادونا قال الجملة الشهيرة: شوية من رأس مارادونا وشوية من يد الله. والغريب أنه بعد أقل من 5 دقائق فقط سجل هدف ثاني يعتبره برشا ناس أحسن هدف في تاريخ كأس العالم، بعد ما راوغ نصف الفريق الإنجليزي. وفي مونديال 1962 في الشيلي صار ماتش يلقبوه لليوم بمعركة سانتياغو بين الشيلي وإيطاليا. المباراة تحولت الحرب حقيقية، ضرب، لكمات، طرد لاعبين، وحتى الشرطة دخلت الميدان باش تخرج بعض اللاعبين. المعلق البريطاني وقتها قال: هذايا ماهوش ماتش كرة قدم، هذايا تدريب عسكري. أما أغرب بطاقة حمراء في التاريخ كانت عام 2006 في نهائي كأس العالم بين فرنسا وإيطاليا، وقبل دقائق فقط من نهاية مسيرة أسطورية زين الدين زيدان، انطح اللاعب الإيطالي ماتيرادي براسه في صدره. اللقطة صدمت العالم الكل، وزيدان كان يلعب آخر مباراة في حياته ومع هذايا خرج مطرود. ولليوم الناس تختلف هل كانت ردة فعل مفهومة أم خطأ لا يغتفر. في 1994 الحكاية كانت أكثر مأساوية من كونها غريبة. المدافع الكولومبي أندريس إسكوبار سجل هدف ضد مرماه وأقصى منتخب بلاده تقريبا من البطولة. بعد رجوع الكولومبيا بأيام قليلة تم اغتياله في حادثة هزت عالم كرة القدم بالكامل. أما إذا نحكيه على الحظ السيء، مستحيل ننساو الحارس الإنجليزي روبرت جرين في مونديال 2010، تسديدة عادية جدا من اللاعب الأمريكي قفلت من يده بطريقة غريبة ودخلت للشبكة. اللقطة دارت العالم وبقات من أشهر أخطاء الحراس في تاريخ المونديال. أما أكثر حيوان مشهور في تاريخ كأس العالم فهو الأخطبوط بول ذا أوكتوبوس عام 2010. الأخطبوط هذايا يتوقع نتائج المباريات عبر اختيار صندوق فيه علم المنتخب الفائز، والمفاجأة اتوقع أغلب النتائج الصحيحة بما فيها تتويج إسبانيا باللقب. الناس وقتها والت تتبع توقعات أخطبوط أكثر من المحلين الرياضيين. لكن كأس العالم عمره ما كان رياضة فقط، برشا مرات ولا منصة لرسائل سياسية، احتجاجات وحتى صراعات بين الدول. نهار 22 جوان 1974، وفي عز الحرب الباردة، تواجهت ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، وللمرة الوحيدة في التاريخ في كأس العالم فازت ألمانيا الشرقية 1-0 بهدف سبارباسخ، وتحاولت المباراة الانتصار دعائي كبير للمعسكر الشرقي، حتى أنه أجهزة المخابرات الشرقية كانت حاضرة بكثافة في المدرجات. أما أكثر مباراة كانت حدث سياسي أكثر منها رياضي هو ماتش أمريكا ضد إيران عام 1998. العلاقات بين البلدين كانت متوترة منذ عقود. وقتها وصفت الصحافة العالمية المباراة بأنها أكثر مباراة سياسية في تاريخ كأس العالم. قبل ضربة البداية اللاعبين الإيرانيين أعطوا الورود البيضاء للأمريكيين في لقطة رمزية للسلام. ومن اللقاءات اللي بقاو في الذاكرة هو ماتش الشيلي والاتحاد السوفيتي في مونديال 1974. بعد انقلاب العسكري في تشيلي عام 1973 ملعب سانتياغو استعمل كمركز اعتقال للمعتقلين السياسيين. الاتحاد السوفيتي رفض يلعب المباراة المؤهلة لكأس العالم في الملعب هذاك لأسباب سياسية، وفي النهاية المنتخب السوفيتي محضرش، والشيلي هبطت وحدها للميدان وسجلت هدف في مرمى فارغ، ثم أعلن الحكم نهاية المباراة، وتعتبر من أغرب وأوضح الحوادث السياسية في تاريخ المونديال.
كأس العالم مش كان أهداف وكؤوس، هو زاد مسرح للغرائب والقصص اللي مستحيل تتعاود، لحظات صنعت أساطير وأحيانا فضائح، لكنها خلت المونديال أكبر من مجرد بطولة كرة قدم، لأنه في كأس العالم ديما فما حاجة ما يتوقعها حتى حد وتبقى محفورة في الذاكرة لعقود.

0: فينا هيدي حبوبة أكد اللي خلينا نحفلوا الضوء بيان سور وخلينا نشجعوا المنتخب الوطني في الماتش متاعو ضد منتخب السويد دونك شوية آخر هيدي حبوبة تسمعوا جوست بعد أليس دقيقة غفران في الأخبار
1: تخبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوه نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة
2: راديو موزايكا فم تونس الأخبار
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تتواصل بمطار تونس قرطاج الدولي عمليات العودة الطوعية للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في إطار البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الداخلية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية. والمشرف العام على مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية يبرز في تصريح لمفدنا إلى مطار تونس قرطاج كريم الناس أنه تمت برمجة سلسلة من الرحلات انطلاقا من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل لفائدة المهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية، لافتا إلى أن رحلة اليوم شملت 51 مهاجرا.
4: وقنا في إطار برنامج العودة الطوعية اللي تشرف عليه وزارة الداخلية بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي، عدنا رحلات مبرمجة للدول الراقبة هذوما اللي يحبوا يروحوا لبلدانهم. دونك تم برمجة من نهار السبت حتى نهار الثلاثاء القادم برمجة عودة 226 من أفارقة جنوب الصحراء، اليوم سفرة فيها 51 ونهار الثلاثاء إن شاء الله سفرة فيها 91، إضافة لأنه كل يوم دونك عدنا سفرات متتالية. العدد الجملي اللي بلغ منذ أول سفرة في 7 جويلية إلى حد التاريخ 4735 نفر من أفارقة جنوب الصحراء. اليوم كيف زاد عدنا إقبال من أفارقة جنوب الصحراء، تصر اليوم الإقبال على برمجنا رحلة من نابل وسوسة في اتجاه المخيم العودة الطوعية فيها قرابة 70 شقيحين، تم برمج نهار ثلاثاء حافلة للأشخاص الراغبين على تونس الكبرى.
3: وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تعلن فتح باب الترشح للعمل بصفة موسمية خلال الفترة الممتدة من الأول من جويليا إلى 31 من ديسمبر 2026 لانتداب 80 عاملا للمشاركة في حملات تقليع الأعشاب وإنجاز أشغال مستعجلة بالمواقع والمعالم الأثرية. والوكالة تبين أن الخطط المعروضة تتوزع حسب الحاجيات الجهوية بين تونس الكبرى ب35 خطة والمهدية ب14 خطة والقصرين ب10 خطط وبن عروس وسوسة ب6 خطط لكل منهما ونابل ب5 خطط والمنستير ب4 خطط. واشترطت الوكالة أن يكون المترشح تونسي الجنسية وألا يقل عمره عن 18 عاما ولا يتجاوز 35 عاما مع مستوى تعليمي لا يتجاوز السنة الخامسة ثانوي بالنظام القديم أو الثانية ثانوي بالنظام الجديد. وعلى الراغبين في الترشح إرسال ملفاتهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب ضبط المركزي للوكالة بمونبليزير بتونس، علما بأن آخر أجل لقبول الترشحات هو يوم 19 من جوان الجاري على الساعة 5 مساء. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تدعو المطالبين بالأداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 بضرورة الاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وإتمام الإجراءات في أجل أقصاه يوم 19 من جوان الجاري، لافتة إلى أنه يتعين الاتصال بالقباض المالية الراجعين لها بالنظر لإبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول المستوجب في أجل أقصاه 30 جوان. عالميا، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يتهم الولايات المتحدة بالعجز وبغياب الإرادة في تنفيذ تعهداتها عقب الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت، مؤكدا أن الاستمرار في المسار الدبلوماسي بات أمرا غير ممكن. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن اليوم غارات على عدة مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والموعد يتواصل مع سوسن في كلوب ويكاند. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس.

0: ملا جو ملا هو خلقونا هدي حبوبة بغنية واجد اللي واللي سمعتوها لمزيي كفين في كلوب ويكاند وشوية اخر باش نحكيو على عدد مشاركات المنتخب الوطني في كأس العالم عبر التاريخ في فغي وفو. ملا خليكم ديما برانشي على مزيي كفين.
1: فرعون مع ليتر حالي. البخيل بين حسن التصرف والبخل، بالتونسي يقولوا مشحاح قرنات كموشة إلى آخره. شنو المقصود بالشخص البخيل؟ بين اللي راه حسن تصرف والبعد عن تبذير، وبين اللي يعتبره شحة واللي ساعات تولي مرضية. كيفاش نفرقوا بين الشحة بمفهومها العام وحسن التصرف، وكيفاش يكون التعايش مع شخص البخيل، وكيفاش هذا ممكن يأثر على العلاقات الزوجية العائلية والاجتماعية عموما؟ هل البخل صفة تتوارث وإلا سلوك نكتسبه؟ وباش نفسروا تصرفات الشخص البخيل وحبه لجمع المال اللي يوصل حتى الحرمان النفس وعدم الانفاق كان في الحالات اللي يعتبرها قصوى. هل الطفولة، الظروف المادية الصعيبة، البحث عن الشعور بالأمان من بين الأسباب اللي تخلي الشخص يولي أحيانا بخيل؟ وهل فما حالات نحكي فيها عن اضطرابات نفسية تخلي الشخص يكون أكثر بخل؟
2: عندي مثل عايشته مش كعيشة معايا، حنكة في التصرف والحكمة في التصرف والبخل تعد بيناتهم خيطرة في أوتوماتيك. راهو تبيعة، راهو تبيعة. إنسان القحوال قد قد ويعطي، ما عندكش باش تكون كريم مي ماكش مشحاح. المشحاح اللي عنده باش يعطي
3: أكيد. المشحاح والبخيل أكيد أكيد باش يأثر، باش يأثر على العائلة، باش يأثر على صغار. مستحيل مستحيل أنه نكونتاكتي ولا ندخل في حياتي عبيد مثلا مشحاحة ولا قرناطة ولا لا، ما نجمش ما نجمش نتعايش معاه.
1: البخيل بين حسن التصرف والبخل، موضوعنا في فورا من هذا الاثنين.
4: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام. الأولى في تونس.

0: 3:19 دقيقة، احنا مازلنا معاكم الليل 5 متاع العشية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. نحب نعمل ديديكاس تري سبيسيال للتليم ذا اللي قاعدين يسمعوا فينا توا باش يعديو، فما فيهم اللي باش يعدي 6 وفما فيهم اللي باش يعدي 9. حظ سعيد ليكم انتوما، برشا زادة فيكم راه توا ديريكسيون البحر، توا 34 درجة في تونس العاصمة، ولو انه زادة فما برشا ناس يقول لك يا خويا انا خليني نعمل تبحيرتي على بكري ومن بعد نمشي نعمل قيلولة متاعي. انا ننصحكم باش تقعدوا معنا للخمسة متاع العشية، وباش تقعدوا معنا حتى كشي للستة متاع الصباح. علاش؟ على خاطر باش تكون عنا برمجة خاصة لمواكبة ماتش تونس ضد السويد، ماتش كبير كل انظار التوانسة وقلوب التوانسة مع المنتخب الوطني. بالتوفيق بيان سور ليهم الكل. وتوت سويت فري او فو.
1: فري او فو،
0: كي نحكيو على كأس العالم ما نجموش ما نحكيوش على المنتخب التونسي. واليوم مع مونديال 2026 تونس باش تسجل المشاركة السابعة في تاريخها في أكبر تظاهرة كروية في العالم. الحكاية بدأت في الأرجنتين عام 1978، وقتها تونس شاركت الأول مرة في كأس العالم، وبرشا ناس ما كانوش متوقعين حاجة كبيرة من منتخب عربي وإفريقي. أما نسور قرطاج فاجئوا العالم الكل.
2: أمير أمير أمير أمير أمير أمير أمير أمير أمير أمير.
0: محلية صوت نجيب الخطاب الله يرحمه. نهار 2 جوان 1978 تونس لعبت ضد المكسيك، المكسيك حلت النتيجة، أما التوانسة ردوا بقوة وربحوا 3-1. والانتصار هذايا ما كانش مجرد 3 نقاط، على خاطر كان أول فوز لمنتخب عربي وإفريقي في تاريخ كأس العالم، إنجاز خلى اسم تونس يتكتب بحروف من ذهب في تاريخ المونديال. في المنتخب هذاك كانوا نجوم كبار كما طارق ذياب، حمادي العقربي، ومختار ذويب، وجيل كامل مازال الجمهور التونسي يحكي عليه لتوا. من بعدها غابت تونس 20 سنة كاملة، ورجعت للمونديال في فرنسا 1998، ومن بعدها 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، 2006 في ألمانيا، 2018 في روسيا، و2022 في قطر، وولات من أكثر المنتخبات الإفريقية اللي حضرت في كأس العالم. وفي مونديال قطر 2022 رغم الخروج من الدور الأول، تونس حققت فوز تاريخي جديد كي ربحت منتخب فرنسا بطل العالم 2018 بهدف سجله وهبي الخزري، وخلى العالم الكل يتكلم على الأداء التونسي. وإذا نحبوا نحكيوا بالأرقام، تونس شاركت 6 مرات في كأس العالم. مونديال 2026 باش يكون المشاركة السابعة. أول مشاركة كانت عام 1978، أول فوز عربي وإفريقي في تاريخ المونديال كان باسم تونس، ومازال الحلم الأكبر هو التأهل لأول مرة للدور الثاني. وكما سمعتم الأرجنتين 1978، الأمريكا وكندا والمكسيك 2026، تبقى حكاية تونس مع المونديال حكاية فخر وتحدي. 7 مواعيد مع التاريخ، برشا ذكريات وفرحة وأحلام، وحلم مازال عايش عند كل تونسي. نشوفوا نسور قرطاج يكتبوا صفحة جديدة ويحققوا إنجاز أكبر في كأس العالم. هذه كانت فغي وفو.
1: فغي وفو كلاب ويكاند.
0: وذكركم نفرتيغ من الأربع غير 4 متاع العشية باش يكون معاكم.

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

رجعنا معكم العام 1995 مع أغنية أمينيت I've got a little something for you واللي سمعتوها لو زي كافيه في كلوب ويكاند.

0: دلي قال لي حسرة على الغنية هذية بضحك ولا بقى عندها فوق 30 سنة 30 سنة وتوى 33 دقيقة وإحنا مازلنا معكم للخمسة متاع ريت الترانزيسيون كيفاه اي بيان سور نجمو نلقاو الترانزيسيون فوالا دونك باش نحكيو توا على المسابقة الكبرى للغناء المسابقة الكبيرة اللي بريسك كل عام قاعدة تتنظم وليت موعد لاكتشاف أصوات الشباب في تونس بالنسبة للتوانسة اللي عايشين هنا في تونس وإلا التوانسة اللي عايشين البرا وباش نحكيو على المسابقة هذية بأكثر تفاصيل معنا الموسيقار الكبير ومنظم المسابقة هذية سي رياض الفهري أهلا وسهلا بيك نورتنا
1: مرحبا عايشك سوسن ومرحبا بيكم ومرحبا بالمستمعين مزيكا
0: أشك فات نورنا لهنا وبرشا مرات جيت بحذنا في الدورات السابقة متاع المسابقة الكبرى للغناء جوست نعملوا أمتي ركاب سي رياض وقتش بديت المسابقة هذية
1: المسابقة بدأت قبل كوفيد بدأت 2019-2020 داكور ثم مدة الكوفيد توقفت وقتها
0: داكور وبعد
1: رجعنا
0: فوالا ورجعت
1: هذه رقم 6 هي
0: هذه رقم 6 وبالنسبه للدوره الحاليه وقتاش بديتوا
1: الدوره الحاليه بدينا لي زيليكسيون في شهر افريل
0: داكور دونك في شهر افريل اي
1: حتى لين وصلنا لليوم تبارك الله ثم عدد يمكن المرة هذه أكثر عدد من قبل عدد اللي بعثوا معناتها اللي حابوا يشاركوا في المسابقة هذه وفلا وصلنا برسك للفاز فينال توا عندنا على 6 مستعدوا الفاز فينال اللي هي نهار السبت الجاي اللي هو الفينال متاع المسابقة هذه
0: داكور
1: دونك غدوة يبدأ الفوت بار اس ام اس على 85-04 هو خاص مع المشتركين اتصال تونس اللي بشي يشاركوا في الفوت دونك انا فرح برشا لو نيفو بالقدام معناتها اللي بشي يقدموا اللي وصلوا للفينال هذايا ونحب نعطي زادة كلك كونسيني ولا كلك واحد بالنسبه للي يشاركوا ساعات اللي يشارك ما يعرفش يبعث الغداء ما يعرفش يختار ديما نقولوا معناتها هذاك علاش نحن ناخذوهم ونعملهم ستاج عملنا تربص لحد اللي فات معناتها دي ميزاجور نوريهم شو يعملوا ما يعملوش ونعطيهم فرصة أخرى باش يعاودوا يبعثوا لي فيديو نتاعهم بالطريقة الجديدة وفوالا عندي رابحة قبل الوقت هي ما غلقتش 18 سنة وتعز عليا برشا هي نادر رحالي سي أن كوسكور بالنسبة لي أنا اللي هي خاطر تغني تونسي دونك اور كونكور هي مش باش تدخل في الفينال اما انا معناتها اول وحده توا هي اللي فازت من عندي انا معناتها جائزه من المعهد نتاعي اللي باش تعمل تربص نتاع يعني مجانا اللي هي ابارتي من شهر سبتمبر
0: سيريال دونك انت حكيت على ست اصوات هذوما يغنيو شنو يغنيو شرقي يغنيو غربي
1: يغنيو شرقي وغربي ويغني الاثنين ثم اللي منهم يغني الاثنين حتى في المسابقه ثم اللي يغني حاجتين هو البريمير بري
0: باهي بالنسبه للناس اللي باش تفوتي دونك كيفاش تعمل فما سيت فما دونك كيفاش باش يتعرفوا على الاصوات باش ينجموا يفوتيو ساعه قبل اعطينا فكره على الاسامي شكون
1: اللي بشي فوتيو بارتي من غدوة من 15 حتى نهار 19 جوان
0: أوكي.
1: قلت على الرقم 85-004 هو خاص بالمشتركين اتصالات تونس الفوت يكتب فوت واحد أمنة سيالة فوت اثنين فرير بن عزوز فوت ثلاثة نضال العبيدي فوت أربعة سلمى فقيه فوت خمسة سناء عمي فوت ستة إسراء بن سليمان هذوما ستة اللي قعدوا في الفينال ونمو خمسة منهم أنا زدتهم السادسة
0: داكور
1: خاطر ثم بوتنسيال مرتها
0: تخي بيان بيه أنا سي رياض نحب نسمعهم الأصوات هذية كيفاش نعم باش نجمو نفوت
1: أبارتي من غدوة باش يبدأوا على الباج فيسبوك متاعي
0: اللي هو
1: رياض فهري
0: داكور
1: ثم باج فان وثم باج معناتها بروفيل متاعي
0: داكور دونك انا ندخل الباج نتاعك نسمع الاصوات سي سور فما الكافرز نتاعهم
1: وكل
0: دي زيكستري باش يكونوا موجودين
1: على الباج نتاعك وبالرقم نتاع الفوت نتاعك
0: بالرقم وانا بعد نمشي نعمل اس ام اس نبعث اس ام اس نكتب فيه 3 ولا 1 ولا 2 سولون النمبر اللي انت باش تحط
1: يكتب فوت 1 فوت 2 فوت 3
0: التصويت وقتاش يتوقف
1: نهار الجمعه نص الليل
0: نهار الجمعة نصلي
1: نهار الجمعة 19 جوان،
0: ونهار السبت باش يتم الإعلان على نتائج.
1: نهار السبت الفينال عندي ساعة 14 معناتها ساعة ساعتين في قمرت
0: في قمرت. داكور، اللي باش يربح شنو باش يربح؟
1: الجوائز ثم 2500 و500 و1000 وثم معناتها الاثنين اللي باش يربحوا الجائزة الرابعة والخامسة والسادسة توزتهم السادسة بشاركوا تكوين في المعهد
0: المعهد متاعك. وللناس اللي هما انتغسي اللي عندهم أصوات باهية نقولوا لهم الله غالب الدورة هذية سيئة
1: سكرنا
0: يا من عايش الدورة
1: هو بصراحة معناتها هذية مولود مزيج من أول دورة دونك نحن بارتنير دايم معناتها راديو موزيكا فام اللي شجعتهم الكل من الاول وهنا
0: وسيغتينمون الفيز والا الفيزه باش يكون حاضر لهنا بحضنا في كلوب ويكاند على موزيكا فام. يعطيك الصحه. نحاولوا ديما نشجعوا الشباب لاصواتهم حلوه، وكما قلت انت سي رياض بلادنا تعجب الاصوات المزيانه. اما اللي ما لقاوش الفرصه يقول لك انا صوتي مزيان اما ما نعرفش كيفاش نوصله، اي بان فما مثلا المسابقه الكبرى للغناء موجوده على ذمتك بتبيع باش توصل صوتك كما قلت انت سي بون وفيت او كل شيء. فيفمون الدورة اللي سابقين
1: لا بروشين فوا ان شاء الله.
0: فوالا، يعطيك الصحه، يعيشك سي رياض الفهري، مرحبا بك في كل وقت. دونك الكلمه الاخرى ليك.
1: فوالا ان شاء الله نهار السبت الجاي نكملوا الفينال ونجيبهم عندك انت.
0: مرحبا بيك.
1: هذا هو فوالا،
0: مرحبا بيك وبيهم، يعطيك الصحه
1: الكل.
0: اكزاكتومون، يعيشك سي رياض. دونك كان معنا رياض الفهري اللي حكى على المسابقه الكبرى للغناء.
2: مرة أخرى التوانسة باش يسهروا باش يحلموا وباش يكونوا مربوحة، علاش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

الاثنين. عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل، بعدها

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: الكوب دي موند جيت ومعها تبدا الكادوه. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرين. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.

0: سمعتوا جديد بلتي تونسي على موزايك اف ام في كلوب ويكاند. الغنية هذه عملها بلتي باش يشجع الفريق الوطني التونسي. ونذكركم اللي موزايك اف ام محضرة برمجة خاصة بيان سور لمواكبة الماتش هذايا لحظة بلحظة. 13 ساعة كرة مواكبة مباشرة للماتش بالكوليس والحوارات والتحاليل والمافيولا. دونك البرمجة هذايا باش تبدا ابارتيغ من 8 متاع الليل وباش تتواصل حتى تكشي لستة متاع صباح. جست حبيت نذكركم اللي مع الماضي ثلاثة باش يكون فما بيان سور الماتش هذايا ريكاب سبور مع مكي من 5 للثمانية، عيش المونديال مع اسماعيل من 8 نص الليل، منوي ماج مع نوفل وصلاح من نص الليل الماضي ساعتين، والمثل مباشر مع اسكندر ونادر داود وعادل زهمول حتى تكشي لستة متاع صباح. وحس عيد للمنتخب الوطني.
1: واحنا نزلنا معا كلوب ويكاند.
0: وباش نحكيو توا على اكسيون مارشي من تنظيم انتراكت كلوب سيدي بوسعيد والاكثر تفاصيل جاوب حدانا يوسف السويسي وتقوى النفزي. اهلا وسهلا بكم، نورتونا. مرحبا. صافا كملتوا القرايه؟ يا بيه مرحبا بكم. دونك نحكيو على انتراكت سيدي بوسعيد. معك انت تقوى.
2: بيا عسلامه. انا تقوى نفزي 17 سنه، نقرا في ليسي العوينه 3 سيونس وسكرتير جينيرال نتاع الانتراكت. بيا الانتراكت هو جمعيه خيريه تطوعيه ما ندخلوش فيها ربح مالي. تكون فيها صغار من 13 سنه حتى تكشي ل 18 سنه، وهي انسانيه معناها. نعملوا 3 غرونز اكسيون، ايفيرو شو وعودة مدرسية وقفة رمضان. ونعملوا أكسيونات أخرين اللي باش ندخلوا منهم فلوس باش نزموا نمولوا الأكسيونات الثلاثة ذوما الكبار.
0: داكور. بيه يوسف تحكينا على أكسيون مارشي.
3: بأسيما نسي كل نقدم روحي يوسف سويسي 17 سنة 3 سنسي سي بيلوت من زاويت و 13 غيم تردرك توب سي بوسايت. بيه الأكسيون بتاعنا هذي هي شنو؟ هو مارشي باش نعملوا في تونس العاصمة في وسط البلاد باش يجيبوا أصحاب المشاريع الصغرى باش يبيعوا بضائع نتاعهم. عندنا برشا نوع نتاع بضائع باش يجيو من الحوايج من الشرك من الحلويات جميع انواع البضائع. الهدف نتاعنا من الاكسيون هذه هو شنو؟ هو ان نشجعوا الصناعة المحلية التونسية، نشجعوا اصحاب المشاريع هذوما. والهدف نتاعنا الكبير هو اسيس لانتيراكت اللي هو الفلوس باش نلموهم من الاكسيون هذه باش يمشيو كلهم العوده المدرسيه. الاكسيون نتاعنا في سبتمبر اللي هي نعملوها كل عام، عملوا اللي عملناها ونجم نعاونوا 650 تلميذ في مليت مهديه عايزين لهم الادوات المدرسيه. وبالتالي نشجعوا اي عبد نجم يجي للسوق هذا والمخشي هذا يعاوننا باش نحققوا هدف اكبر من اللي حققناه عامناه، ونزيد نعاونوا صغيرات في العوده المدرسيه الجايه ان شاء الله.
0: ما شاء الله عليكم، تعرف نغزلكم من قبليك. قديش عمركم؟ 17.
3: 17
0: ما شاء الله عليكم، ما تقولش عليكم هكا شو قديش هكا في العمر، عندكم خبره وعندكم تجربه ما شاء الله عليكم. وسورتو انتم قاعدين تعملوا في هكا حملات تطوعيه هكا وحدكم، معناها قاعدين تعطيو من وقتكم. نورمالمون نتصور يوسف لقيت ذلك تلعب روبلوكس ولا برول ستار ولا تلعب هكا في تليفونك، ما انت لا قلت لي خليني اموان عاون الاخرين. وهذه الحكايه ياسر مزيانه على الاخر ونشجعكم ديما عليها. جوست يوسف ذكرنا وين وقتاش الاكسيون هذيا وللناس اللي قاعده تسمع فينا كيفاش نجم تعاونكم.
3: الاكسيون هذيا بيصير 21 جوان في اوتيل في وسط البلاد. كان يحب يكونتاكتينا ولا يعرف اي معلومه ينجم يكلمنا على 28 850 045 ولا
2: 29 685 999.
3: نجم نعاود نقول
0: بيان سور
3: 28 850 045 ولا نجم يلقاونا على الباج فيسبوك ولا انستغرام تاعنا انتراك كلوب سيدي بوسعيد.
0: داكور. بالتوفيق لكم انتم، يعطيكم الصحه بون كوراج. خططتوا للعطله شنو باش تعملوا؟ وزلتوا نصافى ما زاد قرايه شويه كمان وراجع كرتو انت فيلات اي هكا ربي معاكم. ان توكا بون فاكونس ليكم انتوما وبون كوراج. دونك يوسف وتقوى جاوا بحثينا وحكيوا على اكسيون مارشي من تنظيم انتراكت كلوب سيدي بوسعيد. اللي يحب يرجع على فيديو ينجم يلقاها على باج موزايك سور فيسبوك.

واحنا مازلنا معكم للخمسة متاع العشية 3:48 طقس اليوم سخون شوية 34 درجة في تونس العاصمة. دونك تحية للناس اللي مشاو يبحروا في طقس كيف ما هكايا, وبون كوراج للتلامذة اللي قاعدين باش يعديو السيزيام والنوفيام. توت سويت بوسي ومسلم, أنا بابا على موزايك.

0: يا حسرة، عام 1998 وقت فرنسا ربحت البرازيل في مونديال 98 3-0. إرميس هاوس باند I will survive سمعناها في البستيرات متاع الجوارات، دونك I will survive سمعتوها لموزي كفين في كلوب ويكاند. واحنا ما زلنا معاكم للخمسة متاع العشية وشوية آخر، استنوا برشة موزيكا فيها الشرقي وفيها الغربي. ما لخليكم ديما برانشي على موزي كفين، تو سويت تلقاو هيبة في الأخبار.
1: مرة أخرى التوينسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة، علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

0: الاثنين. عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ريكاب سبور مع مكي العوني، بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8 نص الليل، بعدها ميوي ماج مع نوفل وصلاح، والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة لبعد الماتش، كواليس، موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: دي خبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكله.
2: راديو موزايكا فم تونس، الاخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير التربية نور الدين النوري يقوم صباح اليوم بزيارة غير معلنة إلى ولاية جابس، تفقد فيها مركز تجميع وتوزيع الامتحانات ومركز إصلاح البكالوريا بمعهد أبو القاسم الشابي، واطلع عن قرب على سير العمل بهذين المركزين. المستشفى الجهوي بالكاف يشهد اليوم نجاح أول عملية جراحية للعين باستعمال تقنية استئصال القرنية الصفائحي مع التغطية بالملتحمة لطفل يبلغ من العمر 15 سنة، تعرض سابقا لإصابة خطيرة على مستوى العين. وفق الطبيب المختص في جراحة العيون والمشرف على العملية الدكتور سيف الدين قصورية، والمختص يضيف أن العملية تهدف إلى المحافظة على العين وتمكين الطفل لاحقا من تركيب عين اصطناعية ذات مظهر طبيعي، مشددا على أن هذه التقنية تسمح بالحفاظ على العين وتعد أقل تأثيرا من الناحية النفسية وأكثر تقبلا لدى المريض مقارنة بالحلول الجراحية الأخرى. في أخبار العالم، وكالة أنباء فارس تفيد بأن إيران بدأت نقل بنودها المطلوبة إلى أمريكا عبر فريق قطري في طهران، مؤكدة أنه لم يتسنى التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. قوات الاحتلال الصهيوني تقول إنها مستعدة لإطلاق نار محتمل تجاه إسرائيل في الساعات المقبلة، وكان الاحتلال أعلن في وقت سابق أن قواته شنت هجوما على أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم، فيما ذكرت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية أن الحصيلة الأولية للهجوم هي 3 شهداء و15 جريحا، بالإضافة إلى دمار كبير في المباني المجاورة والمحلات التجارية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهم البرهومي في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: موزيك FM الأولى في تونس.
1: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
0: دقيقة مونديال، مرحبا بكم في ثلاثة دقيقة مونديال. منتخبنا الوطني يلعب الفجر مع ماضي ثلاثة متاع الصباح ماتشو ضد المنتخب السويدي في المونديال في أول ظهور المنتخب الوطني. صبري لاموشي باش يغير رسم التكتيك نتاعو باش يلعب ثلاثة ملاعبية في محور الدفاع. تشكيلة المحتملة للمنتخب الوطني التونسي: مهيب شامخ حارس المرمى، دفاع فيه عروس رقيق والطالبي في المحور، على الأروقة باش يكون باليري والعابدي في وسط الميدان، خضيرة صخيري حنبال خط الهجوم، العاشوري إمكانية صغيرة ممكن يكون لي السعد، وفي راس شوات. هذه التشكيلة المنتظرة في انتظار تأكيدها في قادم الساعة. نعطي برنامج المونديال مع الستة المنتخب الألماني يواجه منتخب كوراساو، مع التسعة مباراة من مجموعة منتخبنا الوطني التونسي تواجه هولندا تواجه اليابان، مع التسعة متاع الليل مع نصف الليل كوت ديفوار الإكوادور، وماضي ثلاثة متاع الصباح ماتش تونس والسويد. أيوب بوعدي الاسم هذا الحقيقة اللي قاعد يتم تداوله على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، كيف الصحافة الرياضية العالمية اللي تحكي على الملاعب هذا لاعب المنتخب المغربي محترف نادي ليل بعد الأداء الكبير اللي كان قدمه أمام المنتخب البرازيلي من خلال التغطية، خلال التمركز نتاعه، الأرقام اللي تحكي عليه والستات نتاعه على المستوى الافتكاك والتمريرات. يعني عمل ماتش كبير برشا اللاعب هذا اللي في عمر بالضبط 18 عام و254 يوم محترف ليل. بدايته كانت في نادي تكوين اللي هو نادي كخوي، من بعد مشى ليل لعب في كل الأصناف في ليل في الشبان نتاعهم، من بعد طلع الأكابر في عمره 16 عام. أول ماتش ليه في الشامبيونز ليج مع ليل عمره 17 عام. أيوب وعدي في الإجمال عنده 100 مباراة احتراف وعنده 25 مباراة الشامبيونز ليج وهو مازال في العمر هذا. في المنتخبات الوطنية نشط، كان في المنتخب الفرنسي لعب في الأصناف الكل، كان موجود في المنتخب الفرنسي وصل حتى لعب في الـU21. من بعد عنده ما عندوش فترة قصيرة باللي اختار المنتخب المغربي وديريكت مشى لمنتخب الأكابر المنتخب المغربي، لأنه حسب تصريحاته مقتنع بالمشروع المغربي، ذلك علاش موجود مع منتخب المغرب. في فقر تعويض الحكم السومالي عمر أرتان اللي تحرم المونديال بسبب منعه من دخول أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، الفيفا قرر دفع كامل المستحقات الأرتان اللي كان باش ياخذ نفس الفلوس اللي كان بروغرامي باش ياخذها في المونديال هذا. كيف بقيت المحكم المشاركين، نذكر الاتحاد الأوروبي زاد كان رد الاعتبار لأرتان وعينه باش يزفر سوبر كوب بين بي اس جي وأستون فيلا، برمج الماتش هذا نهار 12 أوت. دقيقة مونديال وفيت بسوش التغطية متواصلة على موزايك نون ستوب حتى للمباراة وبعد المباراة، كل التفاصيل شنو تلقاوك العادة ديما على موزايك FM. دقيقة مونديال
1: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.

0: مش معناه يغنيوا على الباريزيان وما يغنيوش على التونيزيان. ريت كيفاش هكا يظهر له جيمس غنى باريزيان على مزيكا في ام في كلوب ويكاند. احنا مازلنا معاكم للخمسه نتاع العشيه. تحيه للناس الكل اللي خلطوا علينا وقايت هذا غرامي.
1: هذا غرامي
0: اسمه ريان الغربي. شهيرة الكارثة تلقاوه على انستغرام, تلقاوه على التيك توك. كان ضيفنا قبل في كلوب ويكاند. المرة هذية قلنا علاش لي نعاودوا نجيبوه مرة أخرى. علاش؟ على خاطر هو وليد موهوب, وليد عنده طاقة كبيرة على الأخر, وعنده الموهبة والغرام متاعه أنه يقلد الأصوات. قلنا علاش لي نجيبوه باش يقلد أصوات المعلقين.
2: ألو ألو مرحبا
0: طول أكا ألو ألو طول.
2: السلام عليكم. حب نشكر معنا على التقديم الكبير هذا.
0: مرحبا بك ريان.
2: شكرا تقليل كل معنا
0: الناس الكل به. مرحبا بك ريان. نتصور عمل حال الباساج متاعك اخر مره هكا ولا
2: عمل ضجه؟ والله ثم عبيد تقلقوا ثم عبيد عجبهم معنا.
0: علاش تقلقوا؟
2: سبين.
0: علاش؟
2: فيسبوك ولا تسب
0: تيل الناس الكل هذيك عادي الناس الكل الباهي والخايب ديما هذيك. هو الواحد يبدا ديما متعرض للكلام الباهي والكلام الخايب به. دونك ريان احنا استدعيناك بحذين. علاش؟ على خاطر تقلد في اصوات المعلقين الرياضيين. هذيك علاش حابين المره هذيا نعملوا باقه من الاصوات اللي نعرفوهم كسوا توينسا معلقين رياضيين في تونس وفي العالم زيد. علاش؟ على خاطر بعد شويه باش تعمل لنا صوت معلق انجليزي. اما المره هذية قلنا خلينا نبداو ساعه قبل بالتوينسا, وبيان سور ريان باش يقلد الاصوات هذية. تقول تونس سي بون ربحت وانتصرت, هذاك علاش كل مره باش يعمل لنا هكا سيناريو هكا حاجات في الكوره. نبداو بصوت عبد الرحمن العش.
3: كي نحكيو على كاس العالم ما نجموش ما نحكيوش على المنتخب التونسي. واليوم في مونديال 2026 تونس باش تسجل المشاركه السابعه في تاريخها في اكبر تظاهره كرويه في العالم. الحكايه بدات في الارجنتين سنه 1978 وقت تونس شاركت لاول مره في كاس العالم, وبرشا ناس ما كانوش متوقعين حاجه كبيره من المنتخب العربي والافريقي. نصور قرطاج فاجئوا العالم الكل يوم 2 جوان 1978. تونس لعبت ضد المكسيك وربحت المكسيك بنتيجة 3-1.
0: به نعملوا توسط حافظ بن عامر.
3: إذا نحبوا نحكيوا بالأرقام, تونس شاركت 6 مرات في كأس العالم. مونديال 2026 باش يكون المشاركة السابعة. أول مرة شاركت في كأس العالم 1978 كما كنت تسمع في الأرجنتين وكندا والمكسيك 2026. تبقى حكاية تونس في المونديال إن شاء الله أمام المنتخب السويدي. تونس باش تعمل حاجة كبيرة برشا, وإن شاء الله باش تفرحنا وتفرح الشعب التونسي, وإن شاء الله في رش شوات يسجل زوز أهداف أمام المنتخب السويدي. وتحية نادي الصفاقس.
0: نمشيو الفارس عوض, نخرج شوي من تونس نمشيو الفارس عوض, شوفوا شوي الخليجيين شنو يعطيونا. يا ريان
4: يا سلام يا تونس يا سلام يا نصور قرطاج. الليلة موعد جديد مع الأحلام, موعد مع الآمال, موعد مع كتابة فصل جديد من الحكاية. التونسيين يضربون لقاء مع المنتخب السويدي. يا الله يا تونس الله.
0: نمشيو لخليل البلوشي. خليل البلوشي.
5: يا جماعة الخير هذه تونس التي لا تستسلم أبدا. مباراة أمام السويد لكنها أيضا مباراة إرادة وعزيمة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
0: نمشي للمعلق الإنجليزي نبدل شوية شيء.
6: أنا بال passes to Ayari, straight send the cross in the header. It's a goal, goal for Tunisia. Take a lady Angerson and Sweden. It's a 1-0 for Tunisia.
0: برافو برافو ريان. مازلت مش مازلت
5: يا الله يا تونس يا تونس يا نسور قرطاج يا مل مازال قامة والحلم مازال حية والجماهير التونسية ترتذر من أبطال أن يقاتلوا حتى لآخر ثانية وقول قول قول قول إيش هو هذا؟
0: هذا يخدرتني فيها أما أين في بالي الصوت اللي قلته أنت هو رؤوف خليف. أسمع سيدي بالطبيعة يعطيك الصحة ريين وشو تحب تقول أنت بصوتك المنتخب الوطني؟
3: والله إن شاء الله يعملوا نتيجة 2-1 واحد بشي يفرحونا 3 points إن شاء الله كهو من الأخير أول ماتش
0: هكا
3: إن شاء الله 3 points
0: إن شاء الله إن شاء الله مربوحة يعطيك الصحة ريين
3: أحب نقدم تحية كبيرة لصحابي أحلى حومة وأحلى كرم وأحلى ياسمينة تحية لأمي وبابا وأختي ودارنا شكرا أساسا على الاستضافة إن شاء الله مرة أخرى
0: يعيشك ميرسي بوكو ريان دونك الكيرتا ريان الغربي كان هو ضيفنا في هذا غرامي
1: هذا غرامي كلاب ويكاند
0: ويكاند مذكركم اللي فما برمجة خاصة على موزيك فيما بارتير من 5 متاع العشية لمواكبة ماتش المنتخب التونسي ضد منتخب السويد حظ سعيد التونس إن شاء الله يا ربي فرحونا بيان شور دونك احنا مازلنا معاكم لل 5 متاع العشية شوي آخر هيفا وهبي وجديدها شو المطلوب المطلوب 3 بوان هذيك هي كما قال قبيلي كرايين 3 بوان ما فيها حتى شيء راهو بالطبيعة الربح راهو سهل يشوفي انه وكل كوارجي خارج الجرينتا اللي فيه دونك هايفا وهبي تسموها شوي اخر على موزايك اف ام
1: الكوره والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام من 11 جوان ل 19 جويليا 2026 اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة مراسلين على عين المكان الأخبار الكواليس التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب

0: باش نحكيو على ايفينمون اسمه نيكست جين 26 في نسخته الثالثه، والاكثر تفاصيل جاوب احدنا المنظمين نتاع ليفينمون هذايا خلود الفيديلي وامنه الورتيني. اهلا وسهلا بيك، نورتونا البنات. مرحبا بكم. دونك نحكيو على ليفينمون هذايا نيكست جين، هذاك علاش حبيت نعرف الهدف نتاع تنظيم ليفينمون هذايا.
1: والله سي امنه ورتيني يعطيكم الصحه على الدعوه. بالنسبه للايفينمون نيكست جين جي برينسيبالمون من زوج مشاكل نراو فيهم في تونس. اولا اللي جين الفا واللي جين زيد ما همش خدامه وما همش نراو فيهم، والثانيه انه ما فماش خدمه في تونس، واللي زونتربريز اللي في تونس ما همش قاعدين يلقاو في نجاح كبير. دونك رينا لي دو اوبزرفاسيون هذوما، فما من جهه عندنا صغار اللي يحبوا يقراو حاجات تكنولوجيك وما همش لاقين كيفاش، فما دي جون ديبلومي اللي كملوا في لي ديبلوم نتاعهم وما همش لاقين وين يخدموا كي سون شومي، ومن جهه اخرى فما دي زونتربريز اللي توا قاعدين يتعداو للاندستري 4.0 5.0 ويحبوا يعملوا دي ريكروتمون وما همش لاقين براتيكمون مش تيوريكمون لي تالون اللي باش يعملوا لهم هالميغراسيون هذه.
0: داكور.
1: من هالزوز مشاكل حبينا ان ان فيت سا جات فكره نيكست جين 26 باش توري لوتر التيرناتيف نتاع لي جينيراسيون اللي طالعين جدد، ولوتر التيرناتيف نتاع لاندستري ولي زونتربريز في تونس. دونك فكره نيكست جين 26 هي ان نعملوا كونيكسيون ما بين هاللي جون تالون هذوما وما بين لي زونتربريز.
0: انتما كيما البون.
1: Voilà, écosystème
0: تربطو اي تربطو ما بينات لي دو بارتي هذوما.
2: احنا بون باش نقولوا اللي رانا عندنا راهي تونس فيها، راه مش معناتها كي تقعد في تونس يعني كاريرك مات. مش صحيح، موجود فما لي تالون.

0: وفما لي سوسيتي اللي تركروتي في لي طالون
1: داكور يلزمنا نماتشيو ما بينيت
2: تماتش حلو هذايا فوالا نتاع هكا الجينيراسيون هذي هذي هي ديجا هي نيكست جين ماني جينيراسيون هكا
1: نيكست جينيريشن
2: اوكي بي خلو تعطينا البروغراماسيون نتاع ليفينمون هذايا ساعة وين وقتاش
0: بيه احنا في الاليكسو ان شاء الله 9 و10 جويليا
2: داكور بيه اش باش يصير بالضبط
0: اش باش يصير براتيكمون سور لو بلون براتيك عندنا ثلاثة احداث عندنا اربعة كاتخ اكس كاتخ اكس كبار عندنا لي كونفيرونس لي ديبا اللي باش يصير فيهم هكا النقاشات وكطرح المشاكل بيان سور شكون هالناس اللي باش تبدا تحكي ناس معناتها دو كاليبر ناس عندها عندها اكسبيريونس كبيره سواء كان في الاندستري ولا في ليدوكاسيون زيد كيف كيف هذه لك سوليني اذا كانك انت بارون اذا كانك ايتوديون وتحب تشوف وتحب تعرف وين تنجم تمشي وكيفاش نجم تصير دونك لازمك تحضر لي ديبا نتاعنا وتحضر لي كونفيرونس نتاعنا لاكس دو اللي هو لاكس اللي بدينا به في نيكس جين 2024 اللي هو لاكس جونيور لاكس جونيور اللي هما دي بروجي فوار كامل من دي بروجي 53 بروجي عاملينهم صغيرات بون صغار تو يتغش عليا عاملينهم لي فيتور انجينيور نتاعنا اللي 17 سنه دي بروجي دو روبوتيك اي دانتيليجونس ارتيفيسيال تقول دي انجينيور عندنا فيهم 32 سوتونونس سوتونونس اوفير مرحبا بك بحذينا كان تحب درا معناتها عندنا دي بروجي في الماركتينغ ديجيتال سلاش انتيليجونس ارتيفيسيال
1: عندنا 75 نسر راهو حتى احنا يزيكم تشجعوا
2: فوالا فوالا تشجعوهم بيان سور لي فيتور كادر هذوما مستقبل البلاد رانا قاعدين نحكيو عليه
0: هذوما هذايا لاكس دو اذا كانك انت بارون وتحب صغيرك يولي هكاكا ولا صغير مغروم خاطر صغار ترى مكبار يعني انت تقول صغير وهو مش صغير يجيوا لها الفواغ هذايا ويشوفوا شنو صغارهم ينجموا يعملوا ينجموا يولي هذا دوزيام اكس ثوازيام اكس اللي هو لاكس عملته الحقيقه وحده دي بلو غران جروب في تونس اللي وين تمشي تلقاه في في في البي تي بي في الكوزميتيك في في الاغرو اليمونتير عاتين تشالنج اندستريال ريال في الميغراسيون من الاندستري 3.0 لل 4.0 بور لي ستارت اب اي لي بورتور دو بروجي هذايا فيه بري 5000 دينار وما هوش راهو هيا ايجا واعمل بيتش وروح لا راهو فما قبل جمعه فورماسيون الجمعه الفورماسيون هذه من تكنوبول الغازيله اللي هو انكوباتور دي بروجي ومن لابي اللي هي لاجونس دو بروموسيون دو لاندستري في تونس ومن اون سوسي لا سوسيتي ليدر اون تيك هي اول سوسيتي في التيك في الافريك وفي تونس كيف كيف باش تعمل دو فورماسيون تكنيك للي بورتور دو بروجي ولي ستارت اب اللي باش يصبوا في هاد تشالنج هذا
2: نوصلوا الكاتريام اكس
0: الكاتريام اكس الكاتريام اكس هو لاكس نتاع الكومبيتيسيون دو روبوتيك تاع الجو
2: هي هي هي اللي يستنوا فيها شفتوا كالفايتر وكال
0: مانيش كلاسيك احنا كل عام الكومبيتيسيون تاعنا سني سهله ياسر باش نمشيو في السمارت لوجيستيك ماكيت 4 متر على 6 متر نتاع سمارت سيتي مدينه ذكيه فيها زوز كراهب يتحركوا دون مانيير اوتوماتيك ويلزم السياره نتاع الشخص اللي باش الغوبو نتاع الشخص هذايا تخرج من الدبو بالليسانس تمشي توصلوا لستاسيون ا ستاسيون بي ستاسيون سي وترجع لاباس
2: عليه
0: من غير اكسيدون من غير حتى شيء وفما دي بوان وفما دي غري
1: وفما ربح
0: وفما ربح بيان سور
1: فما فلوس
0: الربح لهنايا 1000 دينار مليون 500 اون اسبيس و 500 بون داشا
2: بيه والإيفينمون هذي محلول الناس الكل حسب كلامكم انتوما الصغار والكبار هكا ولي دي انجينيور دي فيتور انجينيور الناس الكل
0: راهو احنا نخدمو سامحني قصيت عليك احنا نخدمو انها التكنولوجيا تكون مطروحه للناس الكل
2: داكور اكسيسيبل
0: اكسيسيبل مهما تكون انت بسيط والا راهي ماهيش حاجه معناتها مختصه لناس معينين ورانا ما نحكيوش بالصعيب راهو بالعكس باش تلقى صغار تفسر لك في اجهزه كومبلكس في دي ماشين كومبلكس ولكن بلغه بسيطه راهو سواء كان في لي بري نتاع الدخول راهو حاجه رمزيه جدا اي انسان كابابل عليها والا حتى في اللونجاج المستعمل
2: به دونك للناس اللي انتريسي بالايفينمون هذا كيفاش نجموا يتصلوا بكم
1: بالنسبه ينجموا يتصلوا بينا فما السيت نتاعنا اللي هو nextgen-summit.com فما زيد ايفينمون فيسبوك اللي هو nextgen africa hub ونحب نقول لهم ينجموا يكلمونا على 28 163 941 ليفينمون راهو حتى العباد اللي باش يجيو راهم باش يقعدوا يتفرجوا. راهو فما دي وركشوب كي فون تيتر انيمي لو جور جي وراهو باش يعملوهم دي زيكسبير. فما دي وركشوب باش يصيروا في الايرو سباسيال باش تعملهم اول شركه تونسيه مختصه في علم الفضاء. باش يكونوا حاضرين معنا دي انجينيور بور انيمي سي وركشوب. باش يكون معنا شركه ليدر في الالكترونيك عالميا باش تكون موجوده باش تاسوري هالي وركشوب.
0: ديجا فما ماتير باسمها في كل مدرسه نتاع مهندسين في تونس.
1: دونك فوالا بالنسبه للصغار اللي عمرهم لي بارون اللي يحبوا ولادهم يتغرموا زيد فما دي وركشوب باش يصيروا على نهارين ينجموا يجيبوا وليداتهم بحذنا ويعملوا دي وركشوب نتاع ساعه ونص ونتاع ثلاثة سوايع.
2: حاجه هايله
1: الحقيقه سي تري انتريسون. نستدعاكم الناس الكل كسوا دي ستارت اب ولا دي ستوديون ولا دي بارون باش تكونوا موجودين معنا.
2: نذكروا جوست وين وقتاش
1: 9 و10 جويليا في الاليكسو المنظمه العربيه للثقافه والعلوم.
0: فوالا
2: يعطيكم الصحه البنات نورتونا. دونك خلود وامنه كانوا حاضرين بحضرنا وحكيوا على ايفينمون اسمه نيكست جين 26 في نسخته الثالثه. الحقيقه ايفينمون تري انتريسون يهم الكبار والصغار. دونك فرصتكم انكم تكونوا حاضرين في ليفينمون هذايا. واللي يحب يرجع على فيديو ينجم يلقاها على باج موزايك سور فيسبوك.
3: مرة أخرى التوينسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة. علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا. برمجة خاصة على موزايك الماتش تونس الأول في المونديال في المكسيك. تونس السويد نهار الاثنين ماضي 3 متاع الصباح ليلة الأحد وصباح الاثنين. عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ركب سبور مع مكي العوني بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8 نص الليل. بعدها مينوي ماج مع نوفل وصلاح والبث المباشر للمقابلة من ماضي ساعتين مع اسكندر. المتابعة متواصلة لبعد الماتش. كواليس موفيولا تصريحات تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.

0: Emma. Feel good.
1: Nada se puede decir, goce.

0: وفي إطار تشجيعنا للشباب وللأنشطة اللي يعملوها باش نحكيو على بلاتفورم اسمها بطبيعة بلاتفورم تونسية اسمها volunteer.ان تلم فرص التطوع والأنشطة الجمعياتية متاع الشباب والأكثر تفاصيل على البلاتفورم هذية جاوب حدانا محمد علي طبي وسلمان غرسلاوي. أهلا وسهلا بكم الأولاد.
1: عسلامة سونسون وعسلامة بالنسبة اللي تسمع فيه.
0: نورتونا. دونك باش نحكيو على البلاتفورم هذية مي كمان يزمني نسلكم وإذا أول سؤال كيف جيتكم الفكرة؟
1: أكيد فكرة البلاتفورم تاع فالنتيري اللي هي كأول منصة تونسية تلم فرص التطوع والأنشطة الجمعياتية بديت الفكرة أنه أحنا ننشطوا في الجمعيات في الكلوب يونيفرسيتير ودي ما ثم دي جون اللي يسألك يقول لك كيف سمعت بالإيفينمون هذاك يخبر رسمي عنا جمعية ولا كلوب يونيفرسيتير يخدم على الحاجة هذيك ومن شيء أخرى ثم جمعيات ونوادي جامعية يعملوا في ديزاكتيفيتي أسوسياتيف مي مالوغوزمون ساعات ما ينجموش موبيليزي وان نومبر دو بارتيسيبون وإلا دو بينيفول سوفيزون دونك حابين نعملوا لا بلاتفورم فالنتيري كأول بلاتفورم تونسية تجمع فرص التطوع والديزاكتيفيتي أسوسياتيف باش نماتشيو العباد اللي تلوج على أنشطة والجمعيات والنوادي اللي تلوج على العباد باش تنشط معاها.
0: فوالا دونك انا كي ندخل على البلاتفورم هذه شنو باش نلقى بالضبط؟
1: اكيد باش تدخل على البلاتفورم باش تلقى فرص تطوع باش تلقى دي زابيل ا بينيفول دي زابيل ا ريكروتمون من عند دي جمعيات دي كلوب يونيفرسيتير في دي سيكتور داكتيفيتي مختلفين نجم جو شيرش انا على فرص التطوع ولا لي زيفينمون فاسيلمون باغ دي فيلتر نحب نشارك في حاجه في الانفيرونمون في الكوميونيكاسيون في ليدوكاسيون نجم نحب نتطوع اون ليني با فورسيمون بريزونسييل باش تسهل عليك عمليه الريشيرش نتاع لي زاكتيفيتي اسوسياتيف وفرص التطوع.
0: داكور وكيفاش تلقاهم معناها الانشطه نتاع الشباب كيفاش تلقاوه؟
1: المو توا احنا مزلنا كملنا لونسمون نتاع البلاتفورم بدينا بخدمه كبيره صافي 8 شهور وين عملنا كونتينيو ديجيتال يلم فرص التطوع والجمعيات وملي صار لونسمون صافي 2 سمان ثم برشا جمعيات اللي قاعدين احنا كونتاكتيو فيهم وهما يكونتاكتيو فينا اخذهم ممنين بالبروجي اللي اون بلاتفورم اللي كي سنتراليز فرص التطوع باش تسهل على الجمعيات واللي كلوب يونيفرسيتي انهم يلقاو عباد ينشطوا معاهم وباش تسهل على لي جون انهم يلقاو فرص التطوع. وتو يزيد سلمان يحكي لنا على الكوتي تكنيك نتاع الجمعيات واللي جون.
0: Exactement, Salmane, احكينا على الكوتي تكنيك.
2: مرحبا. دونك فوالا دونك دالي قبيله حكي على الجين نتاع كانك انديفيديو ولا جون دونك كي تدخل فاسيلمون باش تلقى لي زوبورتونيتي ولي زيفينمون اسوسياتيف سور فالنتيري دونك باش تكون باش تلقى ليستا فيها اون ديزين دوبورتونيتي وكل يوم قاعدين يزيدوا تنجم فاسيلمون تفلتري بالحاجات اللي كي تانتريس افيك ماش دوري لي سيكتور اللي انت معناها مهتم بيهم حتى معناها بالبلاصه تحب انت حاجات اللي تنجم معناها ديبلاسي لهم فاسيلمون دونك الفلتراج تري فاسيل دونك نجم تلقى الحاجه اللي تساعدك رابيدمون. هذا بجانب معناها ان طونك انديفيديو فما جانب الاخر ان طونك اسوسياسيون ولا اورغانيزاسيون دونك كاينك جمعيه تنجم تدخل على فالنتيري تعمل كونت تحط لي زانفورماسيون نتاعك الكل في البروفيل نتاعك ودي كو تكمل البروفيل ديجا باش يولي معناها اكسيسيبل اون بوبليك دونك سا معناها هذا يعاون برشا في الفيزيبيليتي نتاع الجمعيه نتاعك. أبخيت نجم زيادة تهبط معناها اون اوبورتونيتي دو بينفولا وين تلوج على العباد باش يعاونوك في الاكسيون نتاعك ولا حتى ان ايفينمون اسوسياتيف وين تلوج على جوست عباد باش يحضروا لك معناها ايفينمون نجم يكون وركشوب سيمينير اتسيتيرا ودونك هذا كل معناها يعاون في الفيزيبيليتي كما قلنا وزيادة يعاون في جيستيون تاع لي كونديداتور من بعد فما توت ان ايميل زيادة دي ميلينغ ودو نوتيفيكاسيون دي كو انت تفاليدي معناها بارتيسيبون من بعد يوصل له ميل دو كونفيرماسيون اوتوماتيك اللي هذا كل معناها سهل عليك الجيستيون.
0: تري بيان دونك البلاتفورم هذيا جوست حبيت نذكر للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا اللي البلاتفورم هذيا مجانيه.
1: اكيد مجانيه للجمعيات وللي جون اللي هما يلوجوا على فرص التطوع وليز اكتيفيتي اسوسياتيف.
0: داكور هي على الاخر والناس الكل ينجموا يشاركوا فيه.
1: اكيد احنا الهدف انها تكون منصه وطنيه نتاع عمل تطوعي ديجا قاعدين توا اون دي بلاس في برشا ولايات مازلنا كمان لونسمون في ولايه توزر عندنا دي دات في صفاقس في بنزرت في تونس في بنعروس والهدف انها من الاخر العام نمشيو لبرشا ولايات في تونس نلموا جمعيات المحليه بور اوبجيكتيف ديتغ لا بلاتفورم ناسيونال وين انت في اي بلاصه في اي ولايه تحب تشارك فرصه التطوع تدخل على volunteer.ان في او ال UN T2RY تلقى فرصة التطوع اللي تساعدك في الوقت اللي يساعدك.
0: يعطيكم الصحة على المبادرة هذه على خاطر انتم الهدف نتاعكم هو تشجيع الشباب سورتو في فرص التطوع وفي الأنشطة نتاعهم دونك بالتوفيق لكم انتم. يعطيكم الصحة محمد علي طبي وسلمان غرسلاوي. أما دالي يحب يقول حاجة
1: آخر كلمة جوست أون ريميرسي ليكيب اللي معنا في البلاتفورم ثم صديقنا عزيز بن عمال الأسوسيسيون تونيزيان يوث امباكت دونك بارتنير ألفا موشن والعباد الكل كيلكوا في البروجي ميرسي بوكو سوس.
0: مرحبا بيك في كل وقت يعطيكم الصحة. دونك محمد علي وسلمان جاوب حدانا وحكاو على بلاتفورم اسمها volunteer.ان واللي حاب يرجع لا فيديو نجم يلقاها على باج موزايك سور فيسبوك.

حصة اللي تلاقيهم ده اللي قاعدين يسمعوا فينا برشا فيهم بشي عديو سيزيام فما زيدة اللي بشي عديو النوفيام وفما زيدة اللي صلعوا بون فاكانس للزيتيجون زيدة بعض التلاميذ اللي سيبون تا وهكا هاو فات القرايب بالنسبة لهم هما وبداية العطلة دونك صحة سلعة ليهم هما كوتي موزيكا توت سويت نخليكم مع جديد شيرين الغنية اسمها تباعا تباعا

0: Ah, dédicace اللي باش نعملو توا ديديكاس تري سبيسيال عليه على خاطر باش نعملو الولد زميلنا سيف الدين المهري زميلنا من قسم الاخبار اللي ولده يحيى يحيوشة ما شاء الله عليه كبر اي ميلا ولا عازب ما شاء الله عليه عامل في باباته وماماته يحيوشة اليوم عيد ميلاده دونك الناس الكل نقولوا له كل عام وانت حي مليار خير وان شاء الله ديما تعمل هكية هكا حالة تعمل حالة في باباتك وماماتك ربي يفضلهم ان شاء الله ويفضلك انت ليهم وان شاء الله نلقاوك ديما نجح في حياتك. الأربعة وستة وخمسين دقيقة هكا نكون وصلنا لآخر كلوب بيكاند بالنسبة لليوم. حظ موفق حظ سعيد للمنتخب الوطني ايوي الناس الكل قلوبنا وأنظارنا بشكون متوجهة للمكسيك لمواكبة ماتش تونس ضد السويد وكيف العادة فما برمجة خاصة على موزيكا فما بارتيغ من الخمسة متاع العشية بطبيعة مع زميلنا مكي حتكشي للثمانية عيش المونديال مع اسماعيل من ثمانية نص الليل عنا زيدا مينوي ماج مع نوفل وصلاح من نص الليل الماضي ساعتين والبث المباشر مع اسكندر ونادر داود وعادل زهمول حتيكشي للستة متاع صباح والتحاليل والمفيولة والتصريحات بطبيعة باش تكون موجودة حتيكشي للستة متاع صباح أحمد عليلة زميلنا باش يكون حاضر لمواكبة الماتش هذية لحظة بلحظة كما سمعتوا 13 ساعة كرة مواكبة مباشرة للماتش بالليكوليس بالحوار والتحليل والمافيولا ولا قال لي مافيولا دالي مش مافيولا اوكي مافيولا بالفي ولو انه بالعربية مش الفي ما بيسيلش بالمافيولا حظ سعيد للمنتخب الوطني بالحق ان شاء الله يفرحونا راهو الهدف متاعنا ثلاثة نقاط ما فيها حتى شيء ثلاثة نقاط نجمو نعملوهم هكا ولا دالي اي نجمو نماركيو بالجرينتا وبطبيعة عنا ثقة كبيرة وقوية على الاخر في الملاعبية متاعنا ان شاء الله يا رب بيجيبوها إن شاء الله مربوحة للمنتخب الوطني التونسي. يعطيك الصحة دالي مرسي زيد العدنين كانوا معاكم في الإخراج التقني اليوم كانوا معنا يسري ومع لبنى في الإخراج الرقمي وائل في الستندار وبالنسبة لي أنا ساوس الغريبي نرجع لكم الجمعة الجاية إن شاء الله في كلوب ويكاند جديد على موزايك فام ونخليكم مع هبة في الأخبار. ألي باي تشاو.
1: مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا.

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: Calypso. Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Araura, Beko, Hotel Phoenicia, NJ Events, Escape, ODV+, et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: تخبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتن سيد علي ناكلوهم ماكلة.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحي يؤكد انتشار ظاهرة الإقبال على اقتناء المياه مجهولة المصدر عبر شاحنات متجولة بكل ولايات الجمهورية، مشددا على أن هذه المياه غير آمنة وتمثل خطرا على صحة الإنسان باعتبار أنها مجهولة المصدر ولا تخضع للمراقبة سيما وأن الصهاريج والأواني المستعملة في النقل والتخزين غير حاصلة على شهادة صحية من قبل الهيئة لمعاينة مدى تسرب المكونات البلاستيكية إلى المياه. والربحي يوصي بضرورة تفادي استهلاك هذه المياه نظرا لتعرض الصهاريج والأوعية البلاستيكية إلى أشعة الشمس المباشرة بما يسبب تسرب مواد كيميائية سامة إلى الماء، مشيرا إلى أن الصبغة التراكمية للملوثات الجرثومية للمياه لا يقتصر على إمكانية التسمم الفوري بل يمتد إلى التلوث التراكمي الناجم عن استهلاك هذه المياه بصفة يومية، مما يمكن أن يؤدي إلى احتمال الإصابة بأمراض عديدة ومشاكل صحية خطرة حسب تقديره. من جهته أوضح الأستاذ الباحث بمركز البحوث وتكنولوجيات المياه حمزة الفيل أن نتائج تحليل عينات من المياه التي يتم ترويجها عبر شاحنات على أساس أنها مياه عيون عذبة أثبتت أن أغلبها مياه محلات تخضع للتصفية وبالتالي تفتقر للأملاح المعدنية وهو ما يجعلها مضرة بالصحة، مضيفا أن خطورتها مرتبطة كذلك بظروف نقلها وغياب التعقيم مما يجعلها حاملة للبكتيريا. والمختص يؤكد أن نسبة كبيرة من المواطنين تناهز 30% تلجأ إلى استهلاك المياه مجهولة المصدر نظرا لتوفرها بأثمان زهيدة مقارنة بالمياه المعدنية المعلبة مقابل العزوف على استهلاك مياه الحنفية الذي يتميز في أغلب الأحيان بملوحة عالية. رئيس النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة محمد كمال ربانا يعبر في تصريح لمزيكة عن استغرابه من إصدار بطاقات صحفي محترف لسنوات 2025-2026 دون تشريك النقابة في أعمال اللجنة المسندة للبطاقة وفق ما يقتضيه المرسوم 115 و116 المنظمين للمهنة. وربانا يعتبر أن غياب الهياكل الأساسية الممثلة للقطاع الإعلامي العمومي أو الخاص صلب اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف أساسي، مطالبا رئاسة الحكومة بتقديم جملة من التفسيرات المتعلقة بتركيبة اللجنة ودورها.
4: فيما يخص البلاغ اللي هبطته الهيئة المديرة للنقابة الوطنية للإذاعات الخاصة، هو يهم معناتها اللجنة اللي قاعدة تسند في بطاقات الصحفي المحترف، واللي نعرفه احنا توا منذ سنة ما 2025-2026 ما وقعش إصدار حتى بطاقة، ونعرفوا اللي حتى بالنسبة لنحن اللجنة هذه أصبحت غير ممثلة من القطاعات اللي هي الأساسية فيها، ونستغربوا أنه اللجنة تصدر بطاقات بدون حضور أو بدون وجود الهياكل الأساسية حسب المرسوم 115-116 اللي هما يمثلوا القطاع الإعلامي سواء كان عمومي أو خاص ومسموع أو مكتوب. هذوما غايبين يعني على اللجنة هذه، نحن نستغربوا كيفاش تم معناتها إصدار هذه البطاقات. هل المؤسسات المعنية بالأمر اللي هي في الأساس نورمالمون تسند يعني هذه البطاقات يعني تحت إشرافها، لأنه الصحفي يعمل في مؤسسة إعلامية، يعني وجود المؤسسة هذه أساسي. طالبين تفسير من رئاسة الحكومة، اللجنة هذه موجودة أم لا، ماش متكونة، وشنو دورها، وشكون يسند بطاقة الصحفي؟ هذو ما نحبوا نعرفوها احنا.
3: في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد قرب التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحقق السلام في المنطقة بما يشمل لبنان. وترامب يقول إنه ينبغي على إسرائيل عدم شن هجمات أخرى على أي مكان في لبنان. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: تونسي الرخلة وأكيد المنتخب التونسي اليوم الرخلة إن شاء الله ضد المنتخب السويدي. نحن زاد الرخلة اليوم بما أنه بلاتو سبيسيال ينطلق من توا من ميريكاب سبور. تغطيتنا من الخمسة متاع العشية باش تتواصل حتى للصباح لما بعد مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. باش نعيشكم مباراة السويد بكل تفاصيل. نذكر موعد المقابلة مع ثلاثة متاع الصباح. دونك ريكاب سبور من توا حتى الثمانية متاع الليل. عيش المونديال مع اسماعيل انطلاقا من 8 وحتى نص الليل. من ويماغ مع نوفل من نص الليل حتى المساعتين متاع الصباح, ومساعتين متاع الصباح حتى للستة متاع الصباح مع اسكندر في بلاتو سبيسيال. ونقل مباشر المباراة المنتخب الوطني التونسي في مواجهة منتخب السويد. دونك باش نعيشوكم المقابلة بكل تفاصيلها. يبدأوا معنا محلينا الفنيين محمد سلامة. مرحبا.
1: مرحبا مكي. مرحبا بالولاد الكل, جميع المستمعين والمشاهدين, وإن شاء الله مربوح.
0: إن شاء الله مربوح على المنتخب الوطني التونسي. كريم العوادي مرحبا.
2: مرحبا مكي بالحضور ومشاهدي ومستمعين مزكفين.
0: في الإخراج عدنان وسيم, في الإخراج الرقمي تحياتنا حمل أخونا ناصر اللي بشي صبح اليوم.
1: نتمنى له صحة حظا سعيد وجهد دم كبير.
0: إن شاء الله إن شاء الله أخونا ناصر بشي يكونوا مع اسكندر إن شاء الله في البلاتو سبيسيال. كما قلنا تغطيتنا تتواصل من توا حتى للستة متاع الصباح, حتى من بعد ستة متاع الصباح كل ما يخص المقابلة تعيشوه على موزايكا فام. وأكيد أكيد ما نجموش نبدأ ومن غير ما نمشيو للمكسيك المونتيري وين يلتحق بينا زميلنا أحمد عدالة صوتا وصورة. مرحبا أحمد.
3: مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل هوني مباشرة من مونتيري 10 متاع الصباح 10 8 دقائق هوني. مرحبا بمحمد, مرحبا بكريم, بالأولاد في الاستديو الكل. نحيي تحية خاصة كبيرة برشا خويا عدالة في الأوف غنية تتعدى وقاعد يغني لي فيها. دونك بدل شوية الكلام هو لما حالها ما في الآخر مهم كلمة الرسالة موجودة. نحيي الناس الكل تابع فينا هوني صوتا وصورة.
0: شكرا ليكم محمد, زاد عنده تحية خاصة لك صديق كعدين.
3: فاضل يا محمد ما عرفها شيء فاضل.
1: الخوية حافظ على صحتك لأنه التصوير اللي شفناها قبل
0: الديريكت
1: معناها ما تنزلش على روحك برش.
3: لا
1: التدخين مضر بالصحة.
0: لا زي خليه في الهريسة يا ودي. هو وحكيتهم على الهريسة بالله. ما سي بون الهريسة كملتها ولا هيز كونتيتي لين حشيكم الكلب شامل الهريسة الكل.
3: هما دو تيوب بركة. اما سلامة كان يحب يحكي لك خلي يحكي لك خطر سلامة. وانا نعرفه ملعبي احترف في البرة ما يتحرك كان بالهريسة معناه وقعه.
0: معناه وانتي ماشي كومبيتيشن كي من هكا هزوز بيبتك هاو ولا معامل على الرأي الحار عليك في المكسيك غاديك مش كيف كيف.
3: لا نحط بالمية تتولي مع الجنسي بتولي أكثر.
0: هاي بيه المهم حاضر روحك من ناحية الغذائية ومن ناحية الجونة به غاديك.
3: الحمد لله رب العالمين كل شيء عالم.
0: وكي نحكيه على هريسة نحكيه على الجو محرحر غاديك أحمد في المكسيك. التوانسة وين يمشي ويعملوا جو كبير ويصنعوا الحدث يظهر
3: وين تمشي تلقى توانسة عددهم قليل تمشي كيفاش وين نمشي نلقاهم. الحقيقة انبهار تام هوني بالجمهور التونسي اللي وين يمشي تلقى جيت من بلايس الكل التوانسة جاءوا من مؤتمر بارش جاءوا من باريس اللي لاحظتوا. ثم ناس جيت من دول الخليج العربي, ثم ناس جيت من تونس عاصمة بيانسيب من تونس والبقية مدن الجمهورية من الجنوب من الشمال من بلايس الكل. لقيت الناس الكل موجودة لهنا حاجة اللي محلاها ومزيانة اللي الناس الكل صوت واحد رغم كل شيء. ناس كل منا بتونس وناس كل متأملة برشا خير المباراة الأولى اللي بتكون هي المفتاح. دايور البارح في ماركو بلازا في هوني في مونتيري في وسط البلاد كما نجم نقولوا احنا كان ثم لما بتاع توانسة واليوم زاد ثم انطلاق جماعي بتاع توانسة الكل. مبدئيا اللي بيش يكونوا فري يعني بلاش فلوس جراتويت الركوب في البيش جراتويت وناس كل تتلاقى في الستاد. اما شكرا مع بعضهم مصابين يعني تقريبا مصلحة لتو يعني تقريبا خمسة سوايع قبل المباراة مصلحة مطلع شيء هون بتوقيت مونتيري شتلم توانسة كل شكرا مع بعضهم. كان احكيه على شيفر ماكي حسب الاجتماع الامني صار حتى للبارح ثم مبدئيا 500 تونسي والعدد مرشح للارتفاع اكثر لان ثم برشا ناس بوسكو ليزيسكال اغلبهم يتعداوا على الولايات المتحده الامريكيه. ثم شكون في الولايات المتحده الامريكيه جاي اليوم نعرف منهم برشا جاي اليوم. دونك العدد مرشح للارتفاع ان شاء الله اليوم مهما كان عددهم صوتهم مش نسمعوه ان شاء الله في مدارج الملعب نتاع بي بي في اي كيما كما كان في قطر وكما كان في روسيا وكما كان يقبلهم بيانسير.
0: وأكيد الجماهير التونسية ديما صانعة الحدث وديما ضحى على خاطر المنتخب الوطني التونسي. وحتى أحمد وصل بالنسبة للي جاب الكهرباء من من من كندا،
3: وصل جهاز وبرافو شابوبالي. هو الحقيقة أحسب هو قال لك أنا كان ناخد تيكر متاع الماتش اللي هما ديجا غاليين، زيد ناخد طيارات توليلي برشا. قال عمناه الجيت كاس العالم للأندية، بالرغم اللي هو من محبين نجم الرياضي الساحلي، قال جيت نشمت ريحة تونس على التونس اللي جاو، فرحت شفت. دونك السنة قرب شي عمل 4500 كيلومتر بالسيارة، وصل ما شاء الله عليه. وتقريبا ما هوش هو الوحيد، ثم شخص آخر زاد كيف عمل 3500 كيلومتر. نوصل الحمد لله يا ربي، وبشقاهم إن شاء الله في الصاد من بعد
0: إن شاء الله. أحمد قبل ما نرجعك على الجمهور، ما نجموش ما نحكيه على يعني القصة مثلا بتاع جهاد محمد وكريم. حاجة نورمالمون ستاف يوريها للملاعبية قبل ما تبدأ المقابلة، شوفوا الناس شنو عملت على خاطركم. كي نحكيه على واحد يعمل 4500 كيلومتر بالكهرباء معناها، ويشق من كندا يشق أمريكا كله ويهبط يكمل للمكسيك 4500 كيلومتر معناها.
1: صحيح مكي، يعني تنجم تكون حتى في الكوزري متاع قبل الماتش، يعني في الرينيو تكنيك نجم تكون حتى ميساج صغير متاع موتيفاسيون. معناها شفنا اللي زونترنور يستعملوهم لحكاية هذوما باش يحفزوا اللاعبين متاعهم. يعني مثال هذا مواطن تونسي، معناها شوف المجهودات والتعب اللي عمله الكل باش يحضر المقابلة هذه، أنه يعني يعمل 4000 كيلومتر، معناها مش أي واحد قادر أنه يعملها. وكما قلت أنت نجم تكون موتيفونت على الأخر معناها للاعبين باش يعطيوا أقصى ما عندهم. ونتصور معناها اللاعبين في مقابلة اليوم إن شاء الله ولا غدوة صباح بليتو إن شاء الله يعملوا ما يعملوا الماكسيموم، لأنهم شافوا معناها حتى جماهير اللي عملت الديبلاسمون اللي هو ما هوش سهل، كسوا من تونس ولا من أوروبا ولا من الخليج، ومكلف جدا كما شفنا. والصعوبات الكل معناها في الفيزا وفي الطيارات وفي كل شيء، أكيد جدا أنه اللاعبين يراو فيه شيء ذا قدامهم قاعد يتعدى وقدامهم، وإن شاء الله معناها يعملوا بريستاسيون باهية ترضي الجماهير اللي عملت الديبلاسمون
0: إن شاء الله. كريم 4500 كيلومتر حاجة كبيرة برشا على خاطر منتخب الوطني التونسي،
2: سيرتو مباز بلا راه تعدى برشا متاعب وبرشا مشاكل. باش نقولوا يمكن احنا معش جديد على الجماهير التونسيه،
0: ولي ريسك وكل شيء،
2: كل شيء موجود ماهوش جديد على الجماهير التونسيه. كما قلت لكم انا يوصل يخو من وقته يخو من تعبه كل شيء باش يجي ويعدي المسافه هذه كل اوتوماتيكمون. تنجم تكون كما حكى طه محمد، تنجم تكون حافز كبير للجوارات، مي هذا ما يعنيش اللي ديما نقولوا احنا الجماهير التونسيه سيرتو في المناسبات الكبار تلقاهم وين مشاو يحطوا البصمة متاعهم. نتصور أنا الحكاية هذه بالحق معناها ساعات تتمس اللاعبين ولا تمس المجموعة ما غير ما تشعر. نتصور حتى كي تحكي عليه معناها نحن أنا هون يمكن أنا قاعدين وكل شيء، وش بد عليها أحمد حسينا بارابور بش بعباد أخرى ولا بش تحطوا أنت للاعبين. نتصور أنا نجم يكون حافز كبير للاعبين وبش يعرفوا قيمة معناه للعباد اللي وراكم كيسوا معناه في الباهي ولا الخايب، رأي العباد دي ما وراكم
0: إن شاء الله. بش نفهموا أهمية الشيفر علش نحكيه عليه. كي نحكيه على 4500 كيلومتر راهو عبارة نحكيه واحد خدم كرهبته خرج من تونس العاصمة حتىش لدبي، من تونس حتىش لدبي معناها دجا معناها حاجة كبيرة 4500 كيلومتر. باش تفهم يعني التعب والتضحيات وقيمة التضحيات متاع الجماهير التونسية.
2: هذا قعد مكي من
0: أحمد ظهر لي ثلاثة ولا أربع أيام أحمد
3: تقريبا، قعد خمسة أيام تقريبا كل في كل يعني وقت اللي يصل للحدود متاع المكسيك زاد بيت ليلة، ولو أنه وقتها مازالوا تراجين متاع ساعتين، لكن هو تعب برشا
1: وحده أحمد في السيارة وحده.
3: لا معه وحده، معه بليتو ان كندا لكن يسوق وحده خاصك مو حتى ما حكيت معه. ثم حاجه مهمه برشا نسيناها، نعرف سلامه باش تسالني على الماكله بارابور للسيد اللي جاي من كندا تكفي بالكابتوركيت تاع الهريسه اللي
1: بعثت. تعرف على مسالتكش يا احمد
3: اي
1: خاطر سالت معنا عباد اخرين غادي قالوا لي معناها كل شيء موجود والماكله بنينه، دونك متهني عليك باش تجرب كل شيء.
3: لا مش علي انا، نحكي على جهاد تاو جهاد قال انا باش تسلحت بالقوه برشا هريسه بعثت لي الوالده من تونس ربي يفضلها له، بس برشا ماكله معلبه دونك استعملها وكلاها باش تزيد القوه. فالكونتر متهني عليا مش متهني عليا سلامه، انا لازم نقول لك ما تفهمناش برشا الحقيقه لانه ثم شويه مشاكل لنا.
0: شنو المشكله؟
3: ما فماش مشكله كبيره معناها، ما زلت ما فيش ليكيليبر معناها، لي روبير مازالوا مش موجودين، ما زلت عندي شويه جيت لاك. دونك ديكو وقت اللي ثلاثه نولي نلوز لي بونز ادريس ونلوز ان شاء الله. وبالطبيعه لي بونز ادريس ديما يمشيوا للسلامه، خاطر السلامه عادي تبعث له تصويره تاع فحم تونسي في مكسيك ياخذ طياره ويجي
0: معناها. كيكا سي نورمال، سي نورمال. التضحيات نتاع وقت اللي كان جوار الكل قاعد يعوض فيها توا ويأكد لي شيء هذايا. وشديت روحك كنت تروح على الاخر على الاخر على الاخر. وقت اللي كنت لعبي من الملعبيه اللي عمرك ما ترى عنده ميزان زي
1: لا فما شويه ما صحيح. اما شوف فما عباد معناها شيء ما عادش جينيتيك معناها هرمونال، فما عباد تاكل معناها حاجه ديريكت تزيد، وفما عباد الور لا قد ما تاكل وما تسمنش. انا من العباد هذيك كنت مضحي الحقيقه، لكن بعد ما كملت الكوره الشهوات
0: ما حرمتش روحك،
1: حرمتش روحي من
0: عمل ابون مواكب مع اصدقائنا. تحيه اليوم به احمد. دونك لما نتاع الجمهور باش يمشيو في ديبيوس للاستاد، لي بيوس هذوما قبيله قلت لي مجانا باش يكون التنقل من البلاصه اللي باش تلموا فيها للواحد، يعني فما شكون تكفل بيه والا هكاك السيستم تاع التنقل نقل الاستاد في المكسيك بلاش؟
3: حنكونوا اواب شيء في النقطه دي. قلت امكانيه كون يكون ثم دي بيسك اسوي بشركه فيهم
0: امكانيه مش ما زلت مش
3: مؤكده. علاش نحكي هكا؟ ما كاين الحقيقه انا غالب واحد ديما تحكي كومباريزون معناها في ديما لازم نقارن بقطر، ما احنا متهمين لا احنا عرب واشقاء وميلين برشا لقطر في تنظيم كاس العالم. هيك نقارن بروسيا على الاقل يكون حاضر فيها، راه شيء بعيد على بعضه. دوله تنظم كاس العالم لثالث مره بعد 70 و86 1985 كانت اول دوله داير في العالم تنظم دي كوب دي مونت، معناها سيتي اول دوله المكسيك. اللي شفته لهنا في مونتيري بون مكسيكو سيتي ما نعرفش، يحكي لي ثم شويه هكا تحس ثم كوب دي مونت مش شويه ثم، لكن في مونتيري اللي هي بلاد من فيها 6 ملايين ساكن، مساحتها كبيره، فيها اقوى دربي في المكسيك،
0: بلاد كوره بالضبط معناها كي نحكيو على تيغريس ونحكيو على مونتيري، يعني بلاد كوره ماهيش مدينه كلي ماهيش معروفه ومتسميه على كره القدم
1: حتى ماديا. معناها في العوام الاخرى بطوله مكسيكيه معناها ولات تدفع في برشا فلوس، معناتها ديجا دي جوار من الاوروب يرجعوا يلعبوا في المكسيك. شفنا معناها حتى
0: جينياك ديجا سنوات طويله معناها وصفيره ولا مع تيغريس.
1: دونك بلاد تاع كوره
3: بلاد تاع كوره. من الاستغراب هو كونه ما تحسش اللي سماء كوب دي مونت قاعده تلعب لهنا، يمكن في بلايه معينه في دي زون صغار مثلا غير كنت تاخذ مثلا الاكريديتاسيون تاعك باش تاخذها مش هي بيدها لدرجه موجوده في السيفه تلقاها موجوده. وقت اللي تمشي البلاصه هذيك باش تاخذ ان كومبلكس سبورتيف ما ثم حتى بلاك دي سينياليزاسيون. نتذكروا كل اللقطه الشهيره في قطر مترو زي سوي مترو زي سوي، هوني ما ثماش حتى باش تحكي معاك لغه انجليزيه، ما حكيناش على الفرنسيه ولا العربيه معناها على الاقل لا مودغ دي شوز تحكي اونجلي كلهم اسبانيول. ما ثماش دي بلاك دي سينياليزاسيون ترجمين برشا، ما ثماش حاجه واضحه اللي تعرف انت وين ماشي، ما ثماش مثلا جور دي ماتش يقول لك راه ثم انونس للناس الكل راهو النقل مجانا، ما ثماش لورينتاسيون باش تلقى منين باش تمشي. دونك فينالمون ماهيش مشاكل، لكن دي ديتاي احنا كمبعوثين لهنا ولا مراسلين نقولوهم للناس. في الشارع مثلا او الشارع ما ثم حتى درابول هنا معلق يوحي كوني ثم الدول قاعده تلعب لهنا ولا منتخبات ولا جمهورها موجود، ثماش في دول اخرى حتى في كاس افريقيا كي نمشي حتى في الوتيل في حد ذاته كي تدخل تحس لي ثم كوب دي مونت لهنا، وكانه الامور الماديه خانتهم برشا. مثلا ذاك علاش مونريال كصدقني ربي رفضت مش تنظم كاس عالم، خاطر طلبوا منها برشا حاجات ماديه كبيره برشا، كان يعاودوا برشا كاسات الكل مثلا ما عاد يستقبلوا حتى تورنوا ولا كومبيتيسيون اوفيسيال شهر قبل كوب دي مونت وشهر بعد كوب دي مونت يكومبري سيركيت فورمولا 1. معناها سمع حاجات موريال ولا نسيت شنو البلاصه اللي في المقاطعه اللي في كندا، لكن هي موجوده في كندا، لك علاش كندا نمبر دو ماتش اقل برشا. دونك ديكور لي ريستريكسيون برشا، والمشكل نتاع الفلوس ظاهر وملموس جدا جدا جدا لهنا. هذاك اللي يخلي اللي تحس كانك جاي وحدك لهنا، فما شكون باش يوريك يقول لك هنا ثم كوردون. بار كونتر الناس لهنا باهيين ومحلاهم، شوف العائق نتاع اللغه ديما يبقى هو بيدو، يحكيو برشا اسبانيول مالوريزمون تحكي اسبانيول باش تعيش معاهم لهنا. مي فينالمون ثم برشا حاجات كانت لازم تتلافاها الدوله المنظمه لهنا.
0: هذا وان شاء الله ان شاء الله مع بدايه المونديال. هو المونديال كله العبيد ما زلت ما حسيتش انه بدا بي يعني مونديال مش كيما للاسف ديما يعني نقاو في رواحنا في وضعيه تاع مقارنه بالمونديال الاخر تاع قطر ولا قبله مونديال روسيا والعبيد كيفاش لونغومون الكبير على المونديال. ان شاء الله في الايام الجايه بالكش تتبدل اكثر الامور وان شاء الله اللي يهمنا نحن ولادنا ومنتخبنا وجماهيرنا اللي موجوده غاديك. المهم خاصه احمد خنطمن العبيد على الجانب الامني، الجانب الامني يظهر لي الامور على الاقل مضمونه على الاخر ومريقله على الاخر.
3: شوف النصائح اللي امدونا بهم الناس اللي عايشه هنا عددهم قليل، معناها فما ناس عايشه هنا عندها 4 أو 5 سنين، فما شكون عنده عام، فما شكون عنده 4 أو 5 سنين، فما شكون عنده 14 سنين كيما امير اللي تعدى معنا في مزيكتين كيما ياسين كيما غيرهم. يقول لك دونك تمشي في شارع كبير فيه برشا ناس ما عندك مناش تخاف، فار كونت باش تدخل الشوارع المتفرعه راهو انت تاخذ الريسك على روحك. مثلا البارح مثلا مشيت لونترينمون تاع ليكيب ناسيونال اللي هو بعيد لهنا سيارة، معناها باش تمشي في سيارة في تاكسي تعمل تقريبا 45 إلى 60 دقيقة، خاصة كونه ثم برشا زحمة في الطرقات هنا مع الأمطار صبت وكل شيء. كي مشينا للونترينمون ثم فيديو داير موجود على الفور بالموزايكا تام وقتها خارج الحفلة نتاع منتخب السويد، عبارة قاعة تتعدى في زنيقي، معناها الزنقة هذيك المتعدي كان البيوس مثلا، مش تعدي الذكرى باش نبع بعضهم. الحقيقة البلايص وهو يتريو في اليونيفرسيتي بيان سور كيما المنتخب الوطني التونسي، لكن البلايص الداخل ما تنجمش تدخل، لكن التوانسة لهنا واعيين وفاهمين وتوا تبارك الله الجمهور التونسي حتى شفتهم لهنا، ثم ناس ملي تراهم تعرفهم، انت ريت في قطر، انت ريت في روسيا، انت ريت في المغرب، انت ريت في كوت ديفوار، ما تعرفهم ديجا الناس قاعدة تتحول مع تونس، تعرف ولات عندها خبرة، حتى هي بيدها واخذة حذرها حتى باش تمشي تسهر ولا حاجة، تعرف وين تمشي، البلايص الكبيرة الأنجز الكبيرة ودايور الحماية الأمنية موجودة بشكل كبير جدا لهنا، ولكن ديما يقول لك ما تعرفش عليهم، أنا ما تعرفش من نجم يمشي، لكن في كل الحالات والحمد لله الناس كلها عارفة روحها وين تحط ساقيها بلغتنا احنا بالمفهوم الشعبي نتاعنا احنا، ويمشيوا كان البلايص فيهم الناس كل مع بعضهم، وذلك علاش ديما توسع تلقاهم في جروب واحد موجودين في نفس المكان.
0: هذا بخصوص الجانب الأمني والجانب الجماهيري. نذكر أنه تقريبا مبدئيا فما 500 أو أكثر مشجع المنتخب الوطني التونسي باش يكونوا حاضرين اليوم. ما دام نحكيوا على المكسيك قبل ما نمشيوا للجانب الفني، نرجع على اهم ما تقال البارح في الكونفرنس دو بريس مع صبري لاموشي باش نحكيوا على التشكيله. احمد، الجماهير المكسيكيه اوموا في الماتش هذا، لانه نحسوا انه ربما هما اقرب لينا في الثقافه في كل شيء، زواوله كيفنا من الاخر معناها.

0: ياسي ولا لك هو معروف. منين جيت انت؟
1: احنا جينا من باريس.
0: هل؟
1: نصف في باريس وجينا شغل في المنتخب.
0: فكري قلتولي تحكيه قلتولي البيكالا جوريرو تعب
1: تعبنا ما مشيت على خاطر المنتخب كليكم
0: ولا اكزاكتم. دوك اليوم شو تكهونيت تشفت المباراة؟
1: مربوحة بياسر
0: قد ايه؟ نص فر ينزل
1: لا خمسة
0: سؤال شوية اما واحد دي واحد دي
1: مربوحة. المهم
0: المهم ان شاء الله مربوحة
1: ان شاء الله.
0: جيت من باريس؟
1: لا جيت من سياقة.
0: جيت من سياقة جيت من تونس. انت
2: يا احمد
0: المهم اصعب بيت لك وين
2: احنا قربنا ليه ما نشوفه فين في الكاميرا اهم
1: باريس
0: ما همش يشوفوا فيك في الكاميرا لحظة فقط خلي هكا تو
2: هاي هكا كموجودين بعدك هاي
0: اوكي داكون. دونك انت جيت من سياقة من تونس دونك مش عملت
1: سيارة تونس بريز عملنا اسكاس بريز وما ديكا كونكون ما ديكا مونتيري
0: طبعا جنرال مون مشيو كونكون حسب ما كيرعوني في استديو ما عاش يخرجوا
1: ما
0: عاش
1: مش نرجعونا توي كزي انا كان بيسيو شكملو ما احنا كنا الجروب كامل
0: رضي سيك ميسيو رب دالك
1: بيسيو
0: بس باركونتر انتي بيسيو ريتي بيك مش جيت مفكر بجيو ساعة المنتخب الوطني كنت في الشجاية والله يا سيرا احنا عند صاحبي تناديب من بريد قالي نطلعوا قلت له نطلعوا ايوه مش عشان المنتخب هوني في المكسيك تحاول تحسها ما كنت ديموند ولا ما تميش حاجة
3: حتى هو ما زال ما تميش شامبيون حتى في المطار ربنا ما تميش شامبيون سبريت
0: حس اللي
3: بالحسن عادي يعني في مليان مكسل
0: شدرت انت قبل كنت ديموند
3: أول مرة
0: أول مرة
3: قبلت دافريك دي من كاتبين
0: من انت وجه خير
3: وجه خير ان شاء الله كاس الفينال ديال الكاس
0: خلت كان لي انت وجه خير هو مركوا لو كل يوم 2-0 ان شاء الله
3: جزاء
0: ماشي مرت
3: أنا بالو وطالبي
0: أنا بالو وطالبي صح هذيك كيف أجيب جيت من
3: جيت أنا جيت من باريس هنا
0: جيت من باريس
3: جيت من باريس
0: أنت الوحيد ما عندكش مريو مشاريع ولا شيء
3: لا عندي يعني بس مش نبدل و
0: بيني وبين الأبيض نكش تمام ما دام
3: أنت كيف
0: أنت بشوف معك كونكون هذا لوك
3: كلهم
0: كلكم ما نتلاقاو بعد ما شفت كونكون
3: إن شاء الله
0: وقت الناس كل فرحانة وشيء
3: راح يبدل زيرو شتم شيبر كشتم شمر كيدي ماركي مبروك المهم
0: مبروك المهم زيرو
3: زيرو عادي
0: بيت شاء الله نشوف فيكم طاش 5% دينا تكونها برشا
3: تكونها برشا الدنيا برامو الصب مطرقة لك العشية لوزو لك هذا امبرميابل ما لقيناش اوكي هاو
0: ان شاء الله زينة
3: يكونوا على خاطر تونس
0: يكونوا على خاطر تونس
3: يكون لا لحظة عاود يالي هو مش يسمح لانه ما سمعكش شو تحب تقول مكي
1: نقول كوكو مكي فتاه تبدلت عندي برشا مريضوني
3: هكا هاو ثلاثه معك
2: هاي تحيه ليها تحيه استنى ظهر يمين هاي سي بون ابارمون كابتن
3: هديل
2: سي بون سي بون تحيتنا ليها
3: تحياتنا ليهم ان شاء الله هذا هو اهم حاجه تشوف في تواس هنا برغم السخانه ثم تكون متخبي غادي اسعد الدم هنا خايف يهزهم لهم خاطر لهنا تنجم ديريكتومون تلف ما تلقى شك فوالا اكزاكتومون المهم اللي حبيت نوريه اللي حبيت نفسره بالحق حتى الناس اللي هي الشعرة اللي ثم طب دي مون بانيه زي لونا ليه حاجه ثانيه نشوف وجوههم تعب من الصباح انا ريتهم ناس تعبه برشا ان شاء الله الملاعبيه يوصلهم ميساج ان شاء الله يفهموا اللي ثم ناس فريمون كيما جهاد وكيما اللي جاو من باريس وكيما جاو من بلايص اخرين ما يحبوا حتى شيء راه يحب يبكيو من الفرحه مش حتى يبكيو ولا يضحكوا فرحاني خاطر مكي انت تعرف والناس الكل تعرف بونتو مع ايكيب ناسيونال ما يساوي حتى شيء وانتصار مع ايكيب ناسيونال في وسط الساق يبدا فيه حتى 10 توانسه بركه تتقلب الدنيا كلها وتولي يا بن حسن يا شادي وتولي حومه الحمايه وتولي كل شيء لهنا وتشوف كان دراب الاحمر والابيض وهذا هو ان شاء الله اللي باش نعيشوه اليوم نرجعوا للاسئله نتاعك مكي
2: ان شاء الله باهي قبل ما نرجعوا للاسئله واش نحكيوا على تشكيلة المنتخب وشنو تقال في الكونفيرونس دو بريس البارح فصل قصير احمد تقعدوا معنا وراجعين
4: أيام 77 المسرحية الدورة 12 والدورة الأولى دوليا من 10 إلى 20 جوان 2026 بفضاء السينما دار قامات مسرحية وسينمائية من مصر فلسطين والأردن عروض عربية لقاءات نقاشات وورشة تكوينية على امتداد 10 أيام هنا لا نلتقي للفرجة فقط بل نلتقي لنصنع الممثل هذا مهرجان التكوين حيث الجسد يصاخ والصوت يولد والفكرة تقاوم جيل يمرر المشعل إلى جيل أيام 77 المسرحية حين يتحول الركح إلى مدرسة بمساهمة لابخيس فضاء سينما دار نزل مرادي أكاديمية الفنون لقرطاج وموزايك فم تحت شعار المسرح لمن يجرؤ
5: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وحسن حاجة.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: ريكاب سبور كل أحد من الخمسة لثمانية تحليل ماكيلوني.
2: رجعنا معكم مواصلين في ريكاب سبور، ونذكركم أنه تغطيتنا متواصلة من الخمسة متاع العشية حتى للصباح لما بعد مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ضد منتخب السويد مع عمر ثلاثة. باش نعيشكم المقابلة بجميع تفاصيلها. تغطية تبدأ من ريكاب سبور من بعد من 8:30 الليل إسماعيل في عيش المونديال، نوفل في منوي ماج حتى من نص الليل حتى المساعتين، ومن بعد سكندر في بلاتو سبيسيال حتى للستة متاع الصباح. دونك باش نرجعوا مرة أخرى للمكسيك المونتيري تحديدا مع مبعوثنا الخاص أحمد عدالة باش نحكيه فنيا المرة هذية. خلنا نبدأوا بشنو أهم تقال البارح في الندوة الصحفية الصبري لاموشي قبل ما نحكيه على الاختيارات. أحمد
3: مرحبا بك ماكي من جديد. خلنا نحكيه على شنو يتقال في الندوة الصحفية، لأنه الأسئلة كلها كانت تحوم حول موضوع واحد، كيفاش المنتخب الوطني التونسي باش يتجاوز خيبة الأمل الكبيرة اللي صارت بعد المباريات الودية في شهر جوان ضد النمسا ضد منتخب بلجيكا، وبوان اللي حتى الناخب الوطني صبري لموش تقلق برشا من نوعية الأسئلة ذي، حتى في تواليس تقلق برشا برشا من نوعية الأسئلة ذي قرش بيهم ما عندهم كان السؤال ذي يسألوا. أول حاجة ساعة نقطة للتوضيح باش بعد ما يقولوش حكينا كان في ربح تونس مثلا، نتمناه وإن شاء الله تونس تربح، وأنا متأكد أن تونس تربح خاطر حتى صبري لموش البارح قلنا له قال أين جيك خواه، قلنا له حتى احنا أونيك خواه على الأخر معناه بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي ونحبوه ومتأكدين باش نربحوا. السؤال تطرح مش كان من صحفيين، السؤال تطرح من سؤال من صحفي من ثلاثة صحفيين أجانب من بينهم واحد لبناني طرحوا على لسان راضي جعايدي، قال له أنا عندي ليك سؤال، وحدة في ام بي سي قال له أنا عندي ليك سؤال من راضي جعايدي، كيفاش عملت باش بور ديباسي الخيبة الأمل سور لو بلون مونتال؟ تسألني عن صحفي زو صحفيين أجانب أخرين ما همش عرب بيان سيور، جاوب عليهم برحاب الصدر الصحفيين التوانسة. ديما هو المشكل في الصحفيين التوانسة مهما كان ومهما يصير، معناها حتى كان نربحوا 4-0 مش على خطر التكتيك، أما خطر الصحفيين التوانسة بعدوا علينا. لذا في كل الحالات السؤال تطرح بطريقة واضحة جدا، أنت عايشت التوانسة حلمة كبيرة برشا في شهر مارس وقت اللي عملنا دو ماتش أميكو أنديبوندامون ريزلتا، كانوا باهين برشا مبشرين ببرشا خير وبرشا تغيير جاي على المنتخب الوطني التونسي وبرشا اختيارات تبشر كونه احنا نبنيه في منتخب جديد، وانت في انجكتي جوارب جدد وصغار للمستقبل، خاصه كونه لهنا نقطه ياما نذكروا بها الحديث وقته ولا مش وقته، لكن صبري لموشي كونتراكتويلمون على مستوى العقد ما عنده حتى اوبجيكتيف في كاس العالم، عنده اوبجيكتيف في كاس افريقيا، وهو قالها النقطه ذي وكان اكدها حتى الجامعه مأكدتها. النقطه الثانيه كي عايشت الناس الحلمه ذي وصارت قاده الامل في جوان وتغشت الناس برشا، شو مستجد توصلوا لهم؟ خاصة كونوا رينا التوانسة في المطارات، رينا التوانسة في المكسيك، ريناهم في التنقل متاعنا في المطار، على الأقل أنا مشيت ثلاثة مطارات شفت في كل بلاصة نهبط فيها لازم نلقى التوانسة بالمريول وبالدراب ومتاع تونس ويستناو في حاجة تفرح الناس هذه. الإجابة واضحة من عند مش كان على السؤال متاعنا احنا، من السؤال متاع الصحفيين التوانسة الكل، أنتم تعطيوا في دي كومنتير نيجاتيف، أما أنا نحب الكومنتير بوزيتيف، وعلى ذكر دي كومنتير بوزيتيف ونيجاتيف، فسرنا له قلنا له أنت راك في كأس العالم 2014 في أول مشاركة ليك كمدرب، في أول تجربة ليك كمدرب بديت مع الكوت ديفوار، كان عندك الشانس أنك تبدأ مع منتخب الكوت ديفوار، ربحت أول ماتش 2-1 ضد اليابان، زعما النجم نعاودوا نشوفوها ولا لا؟ هذه بالنسبة لي هو كانت بوزيتيف، الباقي كله كان نيجاتيف. الناخب الوطني على مستوى الندوة الصحفية كانت الإجابة بابتسامة على بعض الأسئلة، والإجابة بجريماس متاع وجه متاع إنسان متغشش برشا على بعض الأجوبة الأخرى. باش نتجاوزوه النقطة ذي باش نرجعوا لها نهار آخر إن شاء الله.
2: مش مشكل، نحن رانا ورا المنتخب تاع بعض الماضي تاع نحكيو.
3: نتكلموا هكا ماناش احنا رانا نتكلموا هكا مش رانا ورا المنتخب. احنا نتكلموا هكا باش نقولوا شك ما تكلمتوش وقت اللي قبلنا وقت اللي صارت الحكاية. دونك في كل الحالات احنا راهو المنتخب ما يزيد علينا في حد، كنا توانسة قلبا وقالبا ودما
2: نتمنوا
3: اليوم نربحوا حتى نص
2: النهائي. هذاك علاش قلت لك كنا ورا المنتخب، خاطر في المومون المنتخب مستحقنا فيه، ما دخلناش في الحاجات الجانبيه، معناها هو حب يدخل في الحاجات الجانبيه ماهوش مشكل. احنا ورا المنتخب فما شعار لابسينه الناس الكل، داير راني لابسينه المريول الناس الكل، راه معناها الناس الكل نعرفوا شنو عباد ضحات على خاطر المنتخب.
3: الناس ضحات بجي المنتخب لهنا، دونك هذا تقريبا اهم في النادي الصحفي. ثم سؤال تسال مره مرور الكرام، ولكن انا في نظري انا احسن الاجابه عليه صبري لموشي، صحفي برازيلي قال له سامحني باش نستعمل جوجل ترادكسيون، معناها باش نستعمل ترادكسيون الفرنسي نتاعي مكسر في السؤال بالفرنسيه، محتوى السؤال قال له كيفاش المنتخب التونسي تراه وقت اللي هو متكون من عده لاعبين تولدوا وعاشوا برا، جبينا تيونو عاشوا البر. وهنا صبري لموشي حسب رأيي أنا أحسن الإجابة، لأنه قالوا أنا بيدي معناها تولدت البر ونحب تونس واني ندرب في تونس اليوم من غير ما نرجعه، من غير ما ارجع على الموضوع كونه كان يلعب مع المنتخب الوطني التونسي ولا لا. ثم قال نتمنى كونه ملعبيه البطوله حتى هما يديهم الفرصه يمشي يلعبوا برا، وهذاك علاش احنا لهنا. ويمكن انا كان نزيد نذكره حتى مثلا سانتوس لعب مع المنتخب الوطني التونسي، خوزي كليسن لعب مع المنتخب الوطني التونسي، قال له هو ثم منتخبات في العالم هزت كؤوس عالم بملعبيه بناسيونو. دونك لهنا السؤال هذا مره مرور الكرام، والحمد لله مره مرور الكرام، لانه كان ينجم يعمل بوليميك كبيره برشا في الكونفيرونس. فيما عدا ذلك علي العابدي كان بوزيتيف برشا في الديسكور نتاعو، هو واحد من اللي كادر ثم الديسكور يتحكيه يلزمو يتحكيه ما بينه هو ما بين لاعبيه كواحد من الكوادر نتاع المنتخب الوطني التونسي، كيف وكيف الكابتن على الياس الصخيري لانه على العابدي والكابتن الثاني، كيف وكيف اللاعبيه اللي عنده مده في المنتخب الوطني التونسي وعاشوا معاه فترات باهيه وخايبه واغلبها كانت باهيه والحمد لله، كيما ايمن دحنان، كيما منتصر طالبي، كيما برشا من اللاعبيه موجودين، كيما حنا بعد كيما برشا من اللاعبيه موجودين اليوم كيما فراس كواد زاده. دونك الحاجه اللي نفهمها ونخرج بها من الكونفرنس دي بريس هي اللي قلتها مع فهمي البرومي نهار السبت في سامدي سبور، كل يوم افضل من اليوم اللي قبله في لومبيوس تاع المنتخب، ما نكذبوش على رواحنا، وقع الهزيمه كان خايب برشا واللاعبيه حكيت مع بعضها وصار حتى بعضها كل واحد وين اخطا، شو الخطا اللي عملوا ما يزموش يتلافاه هذيك مباراه وديه قادمين على كاس عالم. هذا المهم، لانه يعني لومبيوس كل يوم خير، حتى البارح كنت حاضر في 4 ساعة الاولى نتاع الحصه التدريبيه، اجواء كانت جميله ورائعه جدا بين لاعبيه المنتخب وبين حراس المنتخب، لانه يعني الحراس يدربوا وحدهم واللاعبيه وحدهم كما قلت عليهم.
2: به دونك مادام حكينا على التدريبات واللاعبين، دونك التشكيله الاختيارات هل حددت احمد ولا مازال فما نوع من الغموض؟
3: كيف كيف شنعاود نفس باش نطلق من نفس الجمله اللي انطلقت بها البارح مع فهمي البرهومي في سام دي سبورت. شوف ثم مدربين يخيروا كونهم يعطيوا الفورماسيون في اخر لحظه وتبدا لانهم يحبوا يخليوا الجوارات كل كونسيرني بالمباراه وباجواء المباراه، ثم مدربين يقعدوا يحسموا اختياراتهم من اخر لحظه. لهنا البارونتيز نحب نحلها، مثلا كي نقولوا راهو مثلا الاختيار ما بين مهيب الشامخ وايمن دحمان حتى للبارح، نحكيه مش اليوم، حتى للبارح كان ماهوش محسوم، كان مش محسوم لانه جرب كل الخيارات، يمكن من منطلق كونه كل واحد يزم ياخذ الشانس نتاعو وكل واحد يزمني نكون متاكد من الاختيار نتاعي باش ما نندمش عليه من بعد. وهذا هو اللي صار في ماتش دابليكاسيون في ليزونترامون في ليزونترامون اللي صاروا مهيب ودحمان كل واحد فيهم خذا نصف الوقت مع التشكيله الاساسيه مع التشكيله الاولى، ثم تاتي الاختيارات الخاصه بالرسم التكتيكي. يبدو كونه الموضوع حسم نلعبوا بثلاثه في خط في محور الدفاع 3-5-2، وهذا تقريبا التوجه النهائي النجم نقولوا بنسبه 99%. تبقى الاسماء شكون؟ ثم شكون يحكي على بن حميده جربوا البارح في ليزونترامون قلت البارح، لكن حظوظه في المشاركه ضئيله بارابور لادم عروس في اللاك. ثم في الخط الامامي الخط الوسط دار طبعا بعد نحكيو عليه، ثم الخط الامامي ثم اختيارات عديده لهنا، كيف تلعب بزوز ينجم يختار في راس شوات ومع الياس العاشوري او في راس شوات ومع سيباستيان تونكتي، ثم زاد حديث على الياس سعد ولكن حظوظه زاد مش كبيره برشا باش يبدا المباراه. في كل الحالات يمكن هو قاعد يجرب في ديبلون على حسب مجرى المباراه، كيما الماتش الاخراني ولينا نلعبوا ضد الايكيب الاخراني بلوتو نلعبوا ب 10 ولا الماتش اللي قبل وقت اللي كنا نلعبوا ضد ايكيب تلعب ب 10، دونك الاختيارات يحب يخلي الناس الكل حاضره، لكن الرسم التكتيكي تقريبا واضح باش يكون 3-5-2 بعد سيلون الديرولمون دي جو والبوزيسيون اوفنسيف ولا ديفنسيف بعد يتبدلوا مراكز اللاعبيه اكيد مكي.
2: به دونك هذا بالنسبه للتشكيله نتاع المنتخب الوطني التونسي. خلينا نذكروا بالتشكيله احمد قبل ما نخليوك. مبدئيا مهيب الشامخ في حراسه المرمى،
3: باش يكون مهيب الشامخ في حراسه المرمى، باش يكون علي العابدي ويان فاليري، باش يكون منتصر الطالبي وادم عروس الاكثر حظا باش يبدا هو ومعه هما الرفيق، وسط الميدان باش يكون راني خبيره انا بعد المجدي والياس الصخيري، خط الهجوم باش يكون فراس شوات والاقرب الياس العاشور.
2: به دونك هذايا مبدئيا التشكيله اللي باش يلعب بها المنتخب الوطني التونسي. شكرا لك احمد عداله، موعدنا ان شاء الله في بعد ساعه ونص اخرى كيكه ولا اكثر شويه،
3: بعد
2: خليك ترتاح شويه
3: ان شاء الله. ليه مش ننسيها احنا توشيش البلاصه اللي باش نصوروا منها البلاصه الثانيه المكان الثاني باش نصوروا منه اللايف اللي باش نكونوا فيه معكم ان شاء الله في مداخله, ان شاء الله يكون الجمهور التونسي موجود الغادي ان شاء الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله تكون الجماهير التونسيه متبركه لها, معناها حتى في البلاصه اللي كنت موجود فيها انت وانت طار على لايف على موزايكنا فما الجماهير التونسيه كانت موجوده, دونك ونمشيو نلقاو الجماهير التونسيه وان شاء الله الكل يروحوا فرحانين وشيخين من المكسيك. يعطيك الصحه احمد, دونك موعدنا معاك ان شاء الله في ساعتنا الثالثه. شكرا ليك. دونك باش نحكيو على تشكيله المنتخب بعد فاصل قصير.
4: معرض الموبيليا المفروشات وديكور من 12 ل 28 جوان, اثاث زرابي ريدوات مفروشات افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه.
1: ريكاب سبور كل احد من 5 ل 8 تحليل ماكيلوني.
2: تشكيلة المنتخب اليوم ضد السويد مع عمان 3 نتاع الصباح, منتظركم فيها مهيب الشامخ في حراسة المرمى, 3 ملاعبية في محور الدفاع عروس الطالبي ورقيق فاليري والعابدي دوزيك سونتري, قدامهم الصخيري خضيرة حنبع للمجبري, وقدامهم العاشوري تونيكتي والعاشوري أو تونيكتي وفراس شوات محمد سليمة. شنو رايك في التشكيلة اللي من المنتظر أنه تشارك في المقابلة اليوم في نظار حسم
5: الاختيارات؟ أول شيء الرسم التكتيكي اللي أنا كنت حتى تنبأت به وقتها حكينا وقت على مقابلة بلجيكا أنه المنتخب معناها حبيته يجرب 3-5-2 لأنه حسب رأيي أنا كسوا المنتخب السويدي ولا منتخب الياباني الاثنين يلعبوا بزوز مهاجمين من المستحسن أننا نلعبوا لهم بثلاثة خمسة اثنين, لأنه حتى في السابق المنتخب الوطني مكي في التاريخ معناها المقابلات لعبناهم كبار وعملنا فيهم نتائج باهية, لعبنا بثلاثة خمسة اثنين مع البرازيل, لعبنا بثلاثة خمسة اثنين, فرنسا لعبنا بثلاثة خمسة اثنين, مصر وقت ربحناها في مصر لعبنا بثلاثة خمسة اثنين, كرواتيا قبل كأس العالم 2018 لعبنا لها بثلاثة خمسة اثنين. دونك كي تشوف نقاط قوة الفريق السويدي اللي هما اثنين مهاجمين اللي هما زوز نجوم الفريق كسوا إيزاك ولا جوكيريس, ريسك كبير أنهم تلعب لهم بواحد ضد واحد, تلعب يعني بدفاع بربعة مع تشوف الرسم التكتيكي متاع المنتخب السويدي اللي هو نفس الشيء يلعب 3-5-2 ولا 3-4-1-2, تشوف اللي بوان فور متاعه اللي هما كما قلنا اللي دوز اتاكون واللي وراهم نيجرين صانع اللعب, الليستات متاعهم معناها تشوف جوكريس سنة معناها في أرسنال مسجل 21 هدف توت كومبيتيسيون, 14 هدف في البريمير ليج, هداف في المنتخب السويدي معناها 33 سيليكسيون مسجل منهم 18 هدف منهم 3 في البراج, تشوف إيزاك اللي هو النجم الثاني الفريق اللي كان في نيوكاستل وسنة معناها مشي بترانسفير ركور ليفربول 145 مليون يورو, لكن صارت له موسم صعيب برشا بحكم الإصابة اللي صارت له, نفس الشيء صانع اللاعب اللي حكينا عليه اللي في سلتيك نيجرين عمل موسم محترم ومحترم جدا. دونك هنا نقاط قوة الفريق هذايا نتصور باش نكونوا اون اكيليبر كسوا هجوميا ولا دفاعيا بثلاثة خمسة اثنين نكونوا واقفين احسن. الاختيارات معناها شفناها المنتخب هذا خاصة على مستوى الترانزيسيون في ظهر لدوز اكسونتري اللي هما جودمونسون وزفنسن الاثنين يقدموا بالكديك نجموا معناها نستغلوا معناها كسوا علي العابدي ولا فاليري ولا العاشوري اللي كان بشبدة هو كمهاجم ثاني المساحات في ظهرهم هما. نتصور انا التشكيله نتاعنا اللي سميها احمد متزنه, لك سنترال هنا اول مره باش يلعب مع بعض وصحيح الطالبي رقيق وعروس, نتصور لو ثلاثة يكونوا في نهارهم ويكونوا متفاهمين مع بعضهم كسوا في الكوفرتير ولا حتى في الرولانس مع خذيرة وسخيري الاثنين قدامهم مع حنا بال كان يميرو ديس, نتصور لابور اوفنسيف تاع علي العابدي باش يكون كبير, ولهنا المدرب اختار زوج مهاجمين معناها كومباتيبل في شوات اللي هو انا تكون دي فيكساسيون واللي حتى في المساحات معناها يجري, والعاشوري اللي شفناه معناها جربناه في المركز هذاك وكان فيه باهي معناها كمهاجم ثاني في كاس افريقيا, ومن بعد نتصور تونيكتي باش يكمل المقابله في البوست هذاك. نتصور احسن تشكيله اللي تكون متزنه هجوميا ودفاعيا.
2: كريم انت
6: بالنسبه لي السؤال المطروح هوني يمكن احنا كنا عارفين السيد كيف تلعب, كنا نجم مينيموم على الاربع الماتشات اللي تعداو نجم في مقابله تجرب التشكيله هذه, ما نجيش معناها نقول
5: هو نتصور كريم أنه يعني الناخب الوطني ما كانش معمل باش يلعب 3-5-2, لكن مقابلة بلجيكا والمشاكل الكبيرة اللي لقيناها كسوا دفاعيا وهجوميا رجعتوا ل 3-5-2.
6: نحن منتخب بلجيكا والمباراة بلجيكا ماهيش روبير, خاطر المنتخب بلجيكا مش المنتخب السويد, همش نفس النجوم, همش نفس المجموعة بالحق. بلجيكا من المنتخبات القوية, ماهوش نفس السويد. معنا منش أنا مش نبني أخطائي ولا مش نبني المقابلة متاع المنتخب البلجيكي بالسويد. السويد يظهر لي فكري آخر, ستيل دو جو واحد آخر, سيستم دو جو واحد آخر, ماهوش بلجيكا. أنا كي على حكيتها كي كنت نتصور الأربع المقابلات نحن اللي لعبناهم الوديين مش نحضروا بهم المباراة السويد, يعني إذا إيش يقول القانون متاع الكور. من بعد أنا في الأربع المقابلات اللي تعداه محمد نلعب كالعادة 4-3, وفي مقابلة السويد نجي معناه في يقول ما نقولش لي لصلالة نجي في قبل بنهار ولا بنهارين نبدل التشكيلة. صحيح يمكن منتخبات اللي لعبناهم ما لعبوش 3-5-2, بريسك لعبوا 4-3-3 ومنتخب هايتي لعب 4-4-2. مين المشكل وين؟ اسكو الديسبوزيتيف هذه باش تمشي معنا ولا تركيبة متاع الجوارات؟ صحيح نحن في مقابلات الكبار سرتو مع السجلال القادري كنا معنا ورينا لعبنا ورينا بالحق, معنا ورينا سرتو بلوك ديفونسيف قوي برشا. ديما نقول أنا لوجيكمو بالتشكيلة هذه بالاسامي الموجودة بارابور بالمنافس تنجم تكون ممتاز. كيف تنجم تمشي شمال من النهاية؟ مش خطر مانيش أنا زادة توا مش نجي نبني تزبوزيتيف ونبني فكر محمد في 24 ساعة ولا 48 ساعة.
5: كريم ما تنجمش تلعب لهم باربعة بإيزاك وجوكوريس.
6: مش قلت انت نجم تلعب باربعة بحكم كيسوا الياس سخيري ولا راني خذيرة, نجم يرجع لك طول زي مكسال. اما انا الفكر بين محمد اسكو التشكيلة هذه ونتصور معنا ديما احنا نعطيه في مش تفكير معناه
5: هو نتصور حتى بخلاف يعني الصعوبات الدفاعية اللي لقيناها ولقينا رواحنا سورتو في لان كونترا مع منتخب بلجيكا, يعني تغلب علينا ولقينا صعوبات كبيره في الانكونترا حتى كيف كينا الكره ما عرفناش نستحفظوا عليها.
6: ولهنا
5: اي لهناك نتصور التعويل على 5 لاعبين في وسط الميدان يندرج في انه نحاولوا اكثر نشدوا كره, نحاولوا نلقاو اكثر حلول معناها باش نجموا نشدوا كره باش البورتور دو لابال يبدا عنده اكثر
6: ديسوليسيون. ممكن احنا كامش نقالوا محمد منتخب البلجيكي المباراه انت تشوف اللاعبين اللي ديما نقولوا ما نتصور الناس الكل كانت تستنى مباراة بلجيكا باش تكون بنسبة 90% كان مش أكثر التشكيلة الأساسية لمباراة السويد. يمكن هذا ما ريناهوش احنا بين النمسا وبلجيكا كنا ستة تغيير.
5: هو نعرف يعني هو انت كي تصير لك كاتاستروف لازمك تبدل, معناها حب كان ناوي يعمل ديسبوزيتيف ولقى كاتاستروف معناها صارت له كلها 5 اهداف اكيد جدا انه لازم يبدل.
6: اما ديما نقولوا راه المنتخب البلجيكي ماهوش المنتخب تاع السويد, ماهوش نفس الاسماء الموجوده, ماهوش نفس الكوليكتيف الموجود. انا ايش حبيت ديما نقول, انا حتى انا واحد من الناس كنت نتمنى للمنتخب التونسي من اول نهار اللي جاء فيه المدرب يكون يلعب يمكن بالتركيبه هذه اللي تنجم نحن نقوله تحب ولا تكره. يمكن من نقاط قوة المنتخب التونسي البلوك ديفونسيف كيفوك الكورة ترانزيسيون رابيد اللي يكون عندنا بحكم ثم لاعبين رابيد القدام. ميانا ديما اسكو انا النجم في 24 ساعة ولا في 48 ساعة ديما نحكي وراء نسبة هذه تنجم تكون النسبة المئوية متاع التشكيلة هذه صحيحة والاختيارات تكون صحيحة. اسكو التركيبة هذه نجم انا في 48 ولا 24 ساعة وعدنا الجوالات اللي في النيفو هذا ينجم يضبط يروحوا مع الديسبوزيتيف هذه خاطر ما يسهل سورتو مع ديما نقولوا نحن محمد المنتخب السويدي انت مش هكا المنتخب فرديا قوي مي جماعيا مش قوي.
5: حسب ما نشوف انا نجاح الخطه ولا نجاح الاستراتيجي اللي عملها مربوطه بثلاثي محور الدفاع, لانه علاش فاليري متعود ولعب معناها في 3-5-2 مع المنتخب برشا مرات, علي العابدي مع فريق متاعه ومع المنتخب
6: علي العابدي يلقى راحته, اما فاليري ما يلقاش.
5: نعم
6: فاليري ما تصاب خاطر فاليري انت باش تلعب فاليري بلسكاكسيا مش بشي يعني مش
2: شاطل عزوز
6: مش شاطل عزوز لا لا
5: ليش ما يطلع عزوز
2: اي مي فاليري
6: يطلع فاليري مش ما يعطيكش ما يعطيكش فكر هجومي كبير بس
5: دفاعيا هجومي مش يكون قدام ولا ادفيرسير ديريكت لانه المنافس يلعب بثلاثة خمسة اثنين دونك ليكسونتري غوش نتاع السويد باش يكون هو اللي مقابله يعني باش تكون لان كونترا معناها الادفيرسير نتاعو ظاهر علي العبد يمشي للاخ نقولوا حتى ما يطلعش برشا فاليري نعطيه اكثر ليبرتي نتاع علي العبد دي معنا ليكيليبر باربع جوارين التريو نتاع وسط الميدان سامحني هو بيدو متعود لعب مع بعضه لهنا كيما قلنا خفيره وسخيري لازم في في في اقتسام المهام ولا واحد فيهم يكون اكثر هجومي باش يعاون اكثر على مستوى الهجوم حنا بالك نيميرو 10 معنا هذاك احسن بوست لي وشوات وعشوري كومباتيبل معناه واحد سيت اتاكون دو فيكساسيون واخر يحب الاسباس يعني نجم يدور اوتور دو لوي دونك لهنا حتى على مستوى التفاهم نتصور هذوما الكل لعبوا مع بعضهم قبل وفاهمين الخطه بالكدا لهنا كما قلنا لي تروز اكسيو اول مره يلعبوا مع بعضهم شكون فيهم باش يلعب على اليسار لانه عروس متعود يلعب على اليمين رقيق معناها متعود ما سيتان درواتي الطالبي معناها هو مستانس يلعب على اليسار كي يلعب مع كسوا مع مرياح وبرون كي يبداو الثلاثه ولا كي يلعبوا بزوز هل الطالبي لانه هو لو بلوز اكسبيريمونتي نتصور هو يكون في الوسط لهنا حسب رايي انا لو نجحنا في اللي معناها في التفاهم بين التريو نتاع الدفاع قادرين نعملوا ماتش به
2: كي نحكيو على فاليري على الجهه اليمنى مش على الجهه معناها
5: بيستون يتسمى بيستون
2: اكسونتري دروا ونعرفوا فاليري ما يطلعش برشا من النوعين تاع جوره ما يطلعش برشا وما نجمش يقوم بالواجب الهجومي بنفس الصيغه اللي يقوم بها علي العابدي العاده انه من المنطقي انه نقاو معناها لي دو اكسونتري يطلعوا وقت نقاو اكسونتري يطلعوا اكسونتري ما يطلعش دونك فما باش يكون فراغ على الجهه اليمين هجوميا هذاك شكون باش يغطي الفراغ هذاك هل باش يكون حنا بعد باش يولي تيح يمين
6: ولا
5: عاشوري عاشوري معناها كان يقسم كي باش يقسم التيران شوات والعاشوري يكون عاشوري اكثر هو على اليمين باش ياخذ هو الكولوار يمين نجم تكون هذه فكره وتنجم تكون زاده معناها حتى الديسبوزيتيف هذا نلعبوا باربعه وقدامهم حنا بعلو العاشوري ويكون قدامهم شوات معناها دو بيفو
6: خذيره يكونوا اربعه في الوسط
5: فوالا خذيره وسخير دو بيفو دو زيكسونتري فاليري وحنا بعلو العاشوري تحت شوات باش يكونوا هنا هما اللي ياخذوا معناها الكسوال هالف سبيس
6: لاكس
5: ولا الكولوار بالنسبه للعاشوري على اليمين
2: ايش اسمه ريجيستا نتاع
5: ريجيستا
2: فماش ريجيستا في الخطه هذيا اليوم ما عندناش ريجيستا في كريم النقطه هذيا انه مثلا وقت نشوفوا العابدي ولا لانه العاشوري باش يكون اكثر اقرب لشوات وقت نشوفوا حنبال يمشي على الجهة اليمين ما تنجمش يعني تنقص نوعا ما الخطورة متاعو حنبال
6: نحن لو حنبال كل ما يعطي وقت يكون لاعب متحرر في وسط الميدان أنا يو يولي ليبر بحكم الحكم العربي من أكثر اللاعبين اللي يعطيك معنى روح يعطيك معنى تحسه بدنيين ديما حاضر خير برشا جوالات الحق الطالبي معناها كي يبدا متحرر اللي يعطيك اوتوماتيكمون باش نلقاو العاشوري كوتي دروا اكثر من الكوتي غوش خاطر نحنا نعرفوا اللي انت كيما كنت تحكي توا باليري مش باش يعطيك نفس هجومي انا باش تلقى اكثر دفاعيا من علي العابد لوجيكمون باش تلقى العاشوري غادي حتى في الرجوع نتاعو دفاعيا ما يخسرش برشا انرجي يولي اللي عنده معناها من الكوتي يربحوا نقولوا نحن هجوميا من نتساول نجم يكون العاشوري وحنبع اللي هما الزوز خاطر ثم مشكل كبير احنا كان مش نلعبوا لو المنتخب السويدي الاكثريه تلقى سته في وسط الميدان خاطر ثم اسرت مومون تلقى واحد من الاكسلات نتاع المنتخب السويدي يدخل الوسط من يعطي نقولوا نحن التفوق العادي في وسط الميدان بحكم اللي موجود كسوا معنا كاستروم هذا ولا العيالي محمد انت تعرف اللي الطفل هذا نفس هجومي كبير برشا وانا يلعب في مكان نقولوا نحن اليوم يمشي برشا القدام اللي عليه نحن مش نحكي وكي ونجرين لاعب سلتيك بالحق انك يعني تفرج فيه محمد اللاعب هذا كيف يتحرك والليزباس اللي خلقهم مع جزء مهاجمين اللي موجودين
5: وحتى المهاجمين إيزاك يعني
6: صح ديما واحد يتيح واحد ديما واحد يتيح على معنى ما نقدمش نلقاو ملعب
5: 4 5 في اللاكس مينيمو بالضبط
6: مينيمو معنى على هذا يعني يلزمنا نعبيه ونحن اللاكس سيرتو مع ثلاثي لاكس اللي ديما نقول الخدمه الكبيره اللي باش تكون كان لعبنا بالتشكيله هذه باش تكون بين الصخيري وخذير سورتو في ديزيام بال اللي بيزم تعمل انت كاري قدامه نتصور انا اللي اللي تنجم تكون اما ديما نرجعوا علاش معناها خممنا مش نلعبوا بالتشكيله هذه ولا بالفكر هذا وما خديناش وقتنا خاطر انا نتصور ديما نقول اربع مقابلات اللي حضرناهم للمنتخب السويدي من بعد نجي نلقاو اربع مقابلات لعبنا بالكاتر وتروا من بعد المباراة اللي لزمنا اكثر مباراة ناخذوا فيها ديسيجن صحيح نبدلوا كومبليتوم الحكم تاع ربي هنا ثم
5: مو كريم يشلق بروحه غلط قبل الماتش
6: من بعد الماتش لا زاد ديما نقول لك لوجيكمون كي احنا مش نحضر منتخب السويدي باز لو خدم عليه منتخب
5: السويدي حتى اليابان نفس الشيء حتى اليابان نفس الشيء يلعب ب 3 5 2 نفس الشيء
6: من اول نهار هو من اللي جاء معناه نتصور عنده كل كبيره وصغيره على المنتخب السويدي أنا كنت نجم أنت مقابلات الودية كي نحضروا فيهم
5: يا كلامك صحيح
6: نحضروا فيهم على المنتخب السويد منيش نحضروا على منيش نحضروا بخاطر بلجيكيا راي ماهيش السويد راي بلجيكيا كرويا تهرب برشا بالسويد
5: لا وحتى في اللعب مش كيف كيف
6: مش يعني نفسه
5: بلجيكيا شفناها معنا تحب تلعب على الليزيل معنا معنا يخلقوا معنا لانكونترا الليزيل متاعهم مش يمشيوا في الدريبل وفي السنتر على أوركو لعب السويد الأكثرية أكسيال معنا شفنا مع اللي قلت انت مع العياري ولا مع اللي دوزتك متاعهم ولا مع نيجرين وفي كي يلقاو لاكس مسكر وقتها يستعملوا لي دو زيكسونتري سورتو جودمونسن على اليسار اللي هو معنا عنده كاليتي سنتر بي
7: هو ديجا منتخب السويد منافسنا مع ثلاثة نتاع الاسباح هو موضوعنا بعد الاخبار ان شاء الله باش نحكيوا بكل التفاصيل كيف باش يكون معنا المدرب جوزيف ريكز من السويد باش نحكيوا معاه على كره القدم السويديه والمنتخب هذايا جوست قوس صغير باش نحلوا لانه ياسر تيلمون ولينا نعيشوا في الشعبويه وكل واحد يبدا قاعد ورا بيسي ورا تليفون يكتب شنو يحب وفما عباد للاسف تحب تتبع الشعبويه هذيك فما واحد ميسالش باش نجاوبوا انا معناها كتب شنو علاقه العواضي وسلامه بالمنتخب الزوز لبس وماريول المنتخب باش نكونوا متفاهمين بخلاف الكارير في الانديه نتاعهم بخلاف الدبلومات نتاعهم والشهيد نتاعهم دونك تو سامبلومون اعمل الرباع نتاعهم وتو نشوفوا عمل لنا تحليل فني ولكن تنجح ميسيلش تنجم تكون موجود في الـ في الـ في البلايص كل باش الناس ما تتبعش الغلط اللي قاعد تكتب في في في فيسبوك دونك بعد شويه موعد مع الاخبار احنا راجعين معاكم في ساعتنا الثانيه باش نحكيوا على منافسنا اليوم منتخب السويد كيف باش نعاودوا نرجعوا للمكسيك المونتيري مع مبعوثنا الخاص واجواء الجماهير دونك ونذكركم ان تغطيتنا متواصله من 5 نتاع العشيه حتى للصباح لما بعد مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد منتخب السويد.
8: فرعون مع ليتر حالي البخيل بين حسن التصرف والبخل بالتونسي يقولوا مشحاح قرنات كموشة إلى آخره شنو المقصود بالشخص البخيل بين اللي راه حسن تصرف والبعد عن تبذير وبين اللي يعتبره شحة واللي ساعات تولي مرضية كيفاش نفرقوا بين الشحة بمفهومها العام وحسن التصرف وكيفاش يكون التعايش مع شخص البخيل وكيفاش هذا ممكن يأثر على العلاقات الزوجية العائلية والاجتماعية عموما هل البخل صفة تتوارث وإلا سلوك نكتسبه وباش نفسروا تصرفات الشخص البخيل وحبه لجمع المال اللي يوصل حتى الحرمان النفس وعدم الانفاق كان في الحالات اللي يعتبرها قصوى هل الطفولة الظروف المادية صعبة البحث عن الشعور بالأمان من بين الأسباب اللي تخلي الشخص يولي أحيانا بخيل وهل فما حالات نحكي فيها عن اضطرابات نفسية تخلي الشخص يكون أكثر بخل
9: عندي مثل عايشته مش كعايشة معايا حنكة في التصرف والحكمة في التصرف والبخل تعد بيناتهم خيط راهو في أوتوماتيك راهو تبيعه راهو تبيعه إنسان تلقى حواله قد ويعطي تجمع عندكش باش تكون كريم مي ماكش مشحاح المشحاح اللي عنده راه مش يعطي
10: أكيد المشحاح والبخيل أكيد أكيد باش يأثر باش يأثر على العائلة باش يأثر على صغار مستحيل إنه نكونتاكتي ولا ندخل في حياتي عبيد مثلا مشحاحة ولا قرناطة ولا لا ما نجمش نتعايش معهم الحق
8: البخيل بين حسن التصرف والبخل موضوعنا في فرام من هذا الاثنين
11: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس. الطاقة المتجددة هدف تونس في المستقبل. على هذاك WJ Energy باش تكون معاكم في المواعيد في الصالون الدولي Africa Big Five Green Africa من 16 إلى 19 جوان بمعرض الكرم هول 1 ستوند E218. فريق متخصص وحلول ذكية في الطاقة الشمسية على ذمتكم. وثاني جروب إنرجي، شمس اليوم طاقة الغد.
12: تخبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتونسي دعلي ناكلوهم ماكلة.
13: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
14: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة محمد كمال ربانا يؤكد أن المؤسسات الإعلامية وسيما الإذاعات الخاصة تعيش أزمة مالية بعد تقلص الإشهار بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية، إضافة إلى انتهاء التمتع بإجراء تخفيض معاليم البث لدى الديوان الوطني للإرسال، قائلا أن الإذاعات الخاصة أصبحت غير قادرة على خلاص المعاليم كاملة. وربانا يطالب رئاسة الحكومة بإعادة النظر في التخفيض في المعاليم وتمتيع الإذاعات بامتياز تقليص المعاليم المستوجبة للبث 50%.
15: احنا في الوقت الحاضر المؤسسات الإعلامية وخاصة الإذاعات الخاصة وطنية إن كانت أو جهوية راهي تعاني يعني معاناة كبيرة ماديا يعني من الوضع الاقتصادي. أولا المؤسسات ما عادش تعمل في الأشهار يعني الوضع ولا ثقيل على الإذاعات هذه، مع أنه رجعتنا أنه كان ثم تخفيض في قيمة الإرسال وأصبح هذا تنحى معناتها توا أصبح ثمن باهظ، ما عادش قادرين احنا كإذاعات راهو خاصة باش أنه نجمو نخلصوا المبلغ هذاك، لأنه ما أولا ما هوش طابق معناتها حتى مقارنة بدول أخرى راهو غالي برشا، وثانيا احنا كان فما التخفيض 50% كانت تتمتع به الإذاعات اتنحى كان متمتع به من 2014، احنا كتنحى التخفيض هذا أصبحت متعب كبير على الإذاعات وغير قادرة على الخلاص. احنا طلبنا ونطالب وإن شاء الله معناتها يسمعونا في رئاسة الحكومة أنه على الأقل يقع إعادة النظر في التخفيض هذا ويرجعونا أكل التخفيض 50% للإذاعات الخاصة على غرار الإذاعات العمومية اللي هي متمتعة جدا بنفس الشيء.
14: الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو إلى الإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيق هاتفية تحملان اسم المواطن الرقيب لتكون فضاء رسميا لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يتيح للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. والمنظمة تعتبر أن إنشاء منصة وتطبيقة المواطن الرقيب أصبح ضرورة لإعادة توازن في العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها من خلال تمكين المواطنين والحرفيين وأصحاب المؤسسات من آلية رقمية فعالة للإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية ومتابعة مدى الاستجابة لها. في أخبار العالم، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يحذر عقب التصعيد الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت من أن ذلك يهدد بشكل مباشر استمرار المسار الدبلوماسي مع واشنطن. ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقول إنه سيتم الرد بقوة بعد الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا وأعلن الاحتلال رفع درجة التأهب خشية تعرضه لاستهداف من إيران. وأفادت وسائل أعلام عبرية أن جلسة المجلس الوزاري المصغر اليوم ستعقد بملجأ محصن خشية إطلاق صواريخ من إيران. قوات بريطانية مسلحة تعترض اليوم سبيل ناقلة نفط خاضعة للعقوبات تابعة لأسطول الظل الروسي في القنال الإنجليزي لتقود بذلك لأول مرة عملية من هذا النوع لتعطيل إيرادات النفط الروسية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
13: الأولى في تونس.
11: ريكاب سبور. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ديمانش. كل الأحد من 5 إلى 8 تحليل. ماكي العوني.

0: ثمانية تعليل ماكيلوني.
1: مرحبا بكم من جديد. نذكركم انه على موزيكا فام تغطية خاصة انطلقت مع الخمسة متاع العشية وتتواصل حتى لما بعد الستة متاع الصباح. المباراة المنتخب الوطني التونسي ضد منتخب السويد ريكاب سبور من الخمسة متاع العشية حتى للثمانية متاع الليل. من ثمانية لنص الليل عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى. من نص الليل المساعتين متاع الصباح مينوي ماج مع نوفل وسلاح. وابرتير من ماضي ساعتين متاع الصباح بش يكون اسكندر ابراهيم في بلاتو سبيسيال وناقل مباشر مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب السويدي. دونك الناس الكل وراء المنتخب الوطني التونسي, الناس الكل وراء نصر قرطاج في المواجهة المنتظرة مع ماضي ثلاثة متاع الصباح ضد منتخب السويد. في انتظار هذا فمقابلة أو المقابلة في برنامج اليوم انطلقت مباراة ألمانيا ضد كوراساو. حاليا 10 دقائق في المقابلة هذه, ما زال التعادل 0-0. نحن ما زلنا ألمانيا متقدمة عفوا 1-0 على كوراساو. نحن ما زلنا باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي على تشكيلته, باش نحكيو على منافسنا خاصة منتخب السويد. دونك يلتحق بنا زبير إبراهيم المدرب التونسي اللي موجود غديكا في السويد. زبير مرحبا بك.
2: مرحبا اخويا مكي ومرحبا بخويا محمد وكريم وكيف مستمعين معك بلاتو.
1: وتحياتنا زاده الجوزيف اللي هو ابريتو انتم كل توينس غادي كتدربوا وتعيشوا في السويد. جوزيف ريكس
2: صحيح صاحبي يوسف ودربنا مع بعضنا, ما توا كل واحد يدرب في فريق واحد.
1: باه انت وين توا؟
2: أنا طوى في السويد. أنا طوى
1: لا الفريق معنى الفريق
2: فريق سمعني فريق إيكو فري سيبي.
1: دونك التجربة طوى قداش عندك من عام غديكا؟
2: عندي تقريبا 17 سنة. كنت نلعب ولعبت حتى كش الترون دي ومن بعد وليت تخذ للتدريب وطوى عندي 7 سنين ندرب.
1: وكيفاش غاديك الدنيا في السويد والكرة في السويد والتدريب, خاصة أنه السيستم تاع البطولة متاعهم والعيشة والطقس وكل شيء ما هوش كيف
2: صحيح خاصة الوقت التدريب للشامبيونات ديما تبدأ في أفريل, البريباراسيون تبدأ ديما في جانفي في يعني في الوقت البرد, والبطولة توفى في نوفمبر. دونك مش كيما يعني كيما في تونس ولا في اوروبا ديما عندك توفى البطوله في الصيف وعاد تعمل لي بريباراسيون. نحنا لي بريباراسيون نعملوها في يعني في البرد في البرد يعني الا 10 الا 15 مي او ساعات نمشيو دي ستاج لبرا اسبانيا نمشيو غاديك مثلا نعملو دي ستاج كل مره 10 ايام باش نجمو نعملو بريباراسيون بيها.
1: والصيف يظهر لي انتم كخدمه نتاع مدرب غاديك في السويد تولي محرومين من الصيف تاع تونس؟
2: لا والله تنجم تقول شوي ديجا الجمعه الجاي اخر ماتش يوفا لالي بعد نرجع الرتور في اوت. دونك لازمنا ما تعرف لازمنا ما نرجع الماتش شوي ترجع في اوت. دونك لازمنا نحن نرجع قبل شوي اوكا واحد يلقاك ثلاثة جمعات شهر يعمل فيها نطلع ويرجع.
1: لا عاد سافا ثلاثة جمعات شهر باهية برشا.
2: سافا باهي خير من بلاش.
1: هاي بموا هكا تتاخذ غرضك من الشميسة لهنا في تونس وما نحكيلكش نهير اليوم. انتم قداش عندكم بريم من درجة تو؟
2: تو عندنا 16 ما شتاء تو البارح واليوم شتاء برشا.
1: نحن لهنا اللعب فوق ال 30 تو سخانة ما نحكيلكش البر.
2: هنا في السياد
1: 31 درجة لهنا بالضبط في
2: الوقت. نحن في السياد تلقى 4 فصول في النهار عادي, الصباح تبدا شمس بعد تبدا نص النهار الريح في الليل الشتاء عادي, الأربع فصول تشوفهم في النهار عادي جدا ما تمنوش.
1: ان شاء الله ربي معكم واكيد كوميونيتي تونسية عايشين مع بعضكم غاديكا وعشرة وجيران وكل شيء. معناها انت داير من الجيران نتاعك ياسين العياري, وكنت كنهار حكيت مع حيدر في الركاب على ياسين وعلى الاختيار نتاعو المنتخب السويد. وياسين من المنتظر يكون اساسي ظهر لي اليوم.
2: لا تيتيلير هذاك تيتيلير اندسكتابل يعني هنا يحبوه برشا فهمتني, هو جاري يعني نعرفه من 2010 من اللي هو صغير جاري يعني في نفس العماره نفسه فهمتني.
1: وما تنجم ما تنجمش تشوف لنا طه اخوه ينجم يجي ولا ما ولا سي؟
2: والله شوف طه اخوه ما نكذبش عليك انا جاي وقعدوا معها صحيح في رمضان عرفت نحكيك يعني معلومة جاء وقعد معه
1: في رمضان. هذا سكوب به
2: جاء وقعد معه في رمضان وما جاءهم بعد استاج الاخراني متاع مارس دونك سعيد ياسر كمش عايت له للكوب دي موند يعني ما تجيش يعني ديريكت شعيت له اما في بالي في البرنامج يعني بعد الكوب دي موند يلزمهم الدوسي هذاك يسكروا خاطر طاهر مليابي وعنده العينين عليه برشا لانه حتى البرة
1: ده يعني قيمته تسويقية كبيرة أكثر من تقريبا 1.5 مليون يورو بقى هو ستانلي جوش وما نعرفش في وسط المنتخب الوطني التونسي وانت تعرف الطاها وتعرف اللي موجودين عنا في الكلوار ذيك برشا ملعبية زاد
2: هو لا من هو لا هو الحاجة اللي في به بوليفارو ينجم يلعبك حتى تحت لاتاكون ينجم يلعبك على الكلوار اليمين الكلوار اليسار لهنا في الكيف نتاعو يستغلوا فيه برشا في البوست هذيك كلك سواء في الأربعة أربعة اثنين يحطوه على اليمين ولا في الأربعة ثلاثة ثلاثة ساعات يحطوا تحت لاتاكون يعني جوير بوليفارو ملاعب في ساقيه وما شاء الله عليه وعنده مستقبل 20 سنة
3: هو حتى عصام الجبالي عمل باركور ممتاز جدا غادي في شامبيونات السويد وخلى فكرة نتصور باهية برشا على اللاعب التونسي
2: صحيح عصام عمل الباركور باهي بورتون يعني بدا من ليك 2 اللي هو نسميه ونحن سوبر اتن من بعد مشى ليكيب الفسبوري تلعب في الدوري الممتاز غادي وقتها عمل بيرفورمانس كبيره ياسر خليته يعني لهنا يحكيوا عليه برشا ويعني من بعدها خرج تقريب للدنمارك
3: لا روزنبورغ مشى هاي
2: مشى لروزنبورغ وغادي مشى تقريب للوحده
3: السعوديه
2: اما هو اما في لهنا يعني في الفسبوري صراحه عدى عام ونص اكسيلون
1: باهي دونك يعني قلت لي خلينا نرجع معاك زبير ابراهيمي دونك بالنسبه لطه العياري اللي هو شقيق ياسين العياري اللي هو مازال ما لعبش مع المنتخب السويدي لو ما عنده لعب مقابلات كل مع منتخبات شبان مازال دونك
2: 21 يلعب مع الاولمبي يلعب مع ليكيب اولمبيك تاع يلعب مع ليكيب اولمبيك ديما عيطوا له
1: دونك فما امكانيه انه يجي المنتخب الوطني التونسي بعد المونديال قلت لي قعدوا معاه ومازال فما امل انه يكون ما بين العناصر التونسيه وانت تعرف العائله ابريتو كي شوا سبورتيف وهما احرار فيه لكن توانسة قلبا وقالبا
2: رغم ويحكي تونسي بالكدا وكل عام رغم يجيو لتونس وقبل كي كانوا هما صغار ديما لي بريباراسيون كي توفى البطوله في نوفمبر يروحوا ديما فك البريود نتاع راس العام 20 يوم يعملوا بريباراسيون في تونس نعرفهم كيف ويجيو لهنا يرجعوا سابقين الجواريات علاش هما طلعوهم صغار سيميو الخاطر كي يجي يرجع فك البريباراسيون يبدا يروحوا حاضر من نهار الاول يبداو حاضرين ديريكت لاقين رواحهم على ذيك هما طلعهم فيسا على السنيور وفرض رواحهم يعني طاهرة 17 سنة طلعوا السنيور وما شاء الله عليه طلعوا 3 سنين في السنيور
1: نحكيوا على ايك مش اي فريق زاد معناها غاديك في الـ في الـ في الـ في, الـ في البطوله السويديه بي زبير الابراهيمي دونك مدرب التونسي في السويد كي نحكيوا على المنافس نتاعنا اليوم انت كنت حكيت شويه كنهار ميسالش فما ناس يعني حتى اللي ما سمعش واليوم سويع قبل المقابله شلون نجموا نحكيوا لهم على منافس المنتخب الوطني التونسي اليوم
2: شوف السويد توا قبل ما يجي المدرب جراهام بوتر كانت في في في ريتم وتولد في ريتم اخر قبل كانت ديما تلعب لو 4-4-2 مع اي مدرب ديما السويد هذيك هي الفيلوزوفين تاعهم على ذيك ديما لقاو برشا صعوبات كي جاء توا المدرب جراهام بوتر بدل طريقه اللعب يحب هو راهو يحب يلعب ديما 3-4-2-1 وساعات يلعب التروا 5-2 كي يبدأ له عنده مثلا عنده لاعب ناقص خاصة إيلانغا ولا حتى كلوار وقتها يولي يلعب دوزا طاكون يعني هو وهي جديدة لهنا الفلسفة متاع السويد ثلاثة في المحور صعيبة ومع الوقت مع الماتشويت بديت تتحسن فهمتني فما لكن نسمع في برشا ناس مركزين يعني على المنتخب السويدي قوي صحيح السويد قوي في الليني الاتاك خاطر عندها اتاك يزم نقرأ له ألف حساب لكن راهو عندها في الديفونس ديفونس نتاعها راهو زين وفيه برشا مشاكل وديجا هو تو المدرب مازال يلوج على ثلاثة اللي في المحور ديما تلقاه كان ترجع على الماتشات ديما يبدل ليندلوف ديما يلعب لكن ديما يبدل في الليزوز اللي معاه
1: الاشكال الهجومي لهذا عند تقعد معنا زبير عند المنتخب السويدي معاه زاد عدم الجائزة 100% لألكسندر إيزاك محمد هي اللي تزيد تخلي جرام بوتر أشك فوا يبدل ويلوج على الحلول في الأتاك
3: صحيح سورتو في اللي شفنا معناه في الأبسانس بتاع إيزاك كان يبدل كما قال هو معناه بين 1 2 ولا 2 1 ولهنا معناها كما قلنا احنا الشوا متاع نتصور صبري لموش اليوم انه باش يلعب ثلاثة في اللاكس اكيد انه متأكد انه ايزاكا باش يكون موجود وكما قلنا لهنا الامبورتانس والخطورة متاع المنتخب هذا على مستوى اللاكس دو تيرا يعني بثلاثة جوارد في اللاكس معهم دو بيفو نتصور كونوا سكرنا كسوا الديفونس ولا حتى الزون اللي تحت متاع الريجيسور اللي موجود فيها جوار يلعب في اسكتلندا نيغرين اللي هو خطير وخطير جدا معناها في الدوزيام بال دونك نتصور كما قال قلنا في اول الاستوديو انه في لي ترانزيسيون تاعنا في ظهر لي زيكسونتري تاعهم فما لي سباس اللي نجمو نستغلوه
1: دونك هذايا الساعه خلينا نرجع لك زبير بالنسبه لالكسندر ايزاك اليوم من المنتظر يكون اساسي في المقابله سي بون يعني 100% بدنيا ولا مازال ملاعبي حسب الاصداء اللي عندك والاخبار اللي عندك غاديك
2: ايزاك على حسب ما شفت اليوم في الميديا باش يكون تيتولير مي المشكله يلانغا هو اللي ماهوش باش يلعب دونك باش يلعب بتاع شوا 3 5 2 كما قال محمد يعني 3 5 2 باش يمشي فيها اكثر حاجه ونيغرين هو اللي يجي تحت لاتاكونيت يلعب جوار رابيد ويحب ياسر الدوزيام بال وراهم العياري مازال الثاني الثاني اللي باش يلعب مع العياري ما بين بيريك فول مازال مش محسوم اللي يلعب توتنهام والا كالسترم تاع اودينيزي واحد منهم مازال اما المكسريه كالسترم هو الاقرب حسب ما سمعت انا اليوم في اخر قبيله عندي ساعه ساعه ونص كيف
1: أخذ معنا زهير كريم بالنسبة هذا في الوقت هذا كوراساو تعدل المنتخب الألماني كوراساو الجزيرة اللي في الكونكاكا في أمريكا الشمالية تعدل النتيجة لألمانيا وأول هدف لها في تاريخ المونديال في 21 دقيقة لعب وفرحة كبيرة لجماهير كوراساو اللي حاضرة غديكة في الملعب دونك في توقيت 21 دقيقة لعب ألمانيا متعادلة مع كوراساو 1-1 دونك هذايا زاد في متابعة للمقابلات متاع المونديال نحن معنا زبير إبراهيم المدرب التونسي في السويد ونحكيه على منافسنا المنتخب السويدي كريم كنت أسمع في زبير على الناحية الهجومية وإلانجاش يعني صعيب لكن مش يكون حاضر يظهر لي مع الاختيارات هذية بالنسبة للمنتخب السويدي نجم نحكيه على أحسن الاختيار صبري لاموشي بالتوجه نحو ثلاثة في محور الدفاع ولا لا؟
4: ولا أحسن الاختيار ديما ما نجموش نحكمه حكمه ولي مي يمكن كما سمعنا توا خونا زبير رحبوا به قلت لك المشكل وين هون يعني كنا احنا مش لازم نزيد نركزوا برشا على المهاجمين اللي لازم نركزوا على السورس اللي بيستوس الكره للمهاجمين اللي هما شكون معني كي سوا العياري كيما حكى بكري ولا كاستروم ولا نيغرين اللي ديما نقول سورتو ديما نلقاو مشاكل نحن سورتو المنتخب التونسي كي يلقى نلعب مع ادفيرساري على برقم 10 ليبر معناها نلقاو برشا مشاكل في وين بشوط الكره وكل شيء مي ديما ثم حاجه مهمه اكيد اللي دوز اتاكول موجودين يلعبوا في بطوله قويه برشا يلعبوا في نيفو عالي ممكن ايزاك ناس كل تعرف اللي بلوسير الاخرانيه اللي كيف موش لاعب برشا ماتشات كما كان من نجم تكون حافز اللي هو معناه نجم يكون هو فيزيكمو حاضر على برشا جوارات بحكم
1: هو ديجا ماركه في
4: صحيح ما مش يكون حاضر كيف شنو نقول لك من زمان زخت كي مش نلعبوا بثلاثة وش نبقاو مركزين على المهاجمين أنا الحق متاعي مش نلقاو برشا مشاكل ديما نقول نركزوا على شكون باش يوصل الكرة للمهاجمين ينقتلوا من نقاط خاطر من نقاط
1: السورس نتاع
4: الكره خاطر نحن يمكن ثم حاجة مهمة اللي أنا حتى تفرجت فيها اللي يمكن زبير يزيد يعطينا صحيح فيه

0: عندهم دي جباري الخاصة المدافعين ويعرف يضربوا بالراس وزيادة المهاجمين دونك يركزوا عليها برشا. دونك لازمنا يعني عندهم على مينيموم خمسة يعرفوا يضربوا بالراس. دونك لازمنا نحاولوا نتفاداو لي كورنير ولي كوفران اللي قراب شوية سيريز امبورطون.
1: يا مطو سؤال يمكن حتى نطرحه فيه نحن معناه يمكن بقينا مركزين على زوج مهاجمين.
0: صحيح كلامك صحيح يا استاذ متفق معك كريم في سامحني كقصيت عليك في الليل. نحن تو مركزين كان مع الزوج ما ركزوش على شكون باش يعطيهم الكوره والخدمه اللي يعملوها باش توصل الكوره. هذاك لازم نركزوا على ذوكم نحن التريو نتاع وسط الميدان قبل ما نركزوا على لي زاتاكون.
1: واش قديما نقول واش البلوك نتاعنا نحن خاطر ما نصورش كان مش نلعب بلوك طايح برشا باش نلقاو برشا مشاكل. لازم البلوك يكون تصور انا في وسط الميدان يكون بلوك كومباكت اللي نعرفه نحن كل ما نطيح وكل ما نخليه ليزادفيرسير ياخذوا لعبهم راه مش نلقاو برشا مشاكل. ممكن المنتخب السويدي مش المنتخب كلا يقهر يمكن حتى نشوفه مع المدرب هذا خاطر المدرب اول مره يشرف على منتخب يمكن تعدى بنوادي ما عندوش شكل ما عندوش الخبره نتاع المنتخبات. ونحن شفنا المنتخب السويدي فرديا موجود مي جماعيا مازال ما وراش حاجه اللي بالاسامي الموجوده عنده. طب
0: صحيح صحيح كلامك صحيح. هو راه ليكيب السويد طاو في الوقت هذا راه ماهيش ايكيب رايك اللي تصنع اللاعب وتفرج راه بالليكيب هذايا اللي في كيف نتاع ايكيب تلعب اون رياكسيون يعني تحب تفك لك الكره بعيد شويه كلك مثلا في المليو تيرا وقتها كيفك الكره غادي يمشي ديريكت يعملوا الترانزيسيون رابيد. عندك ياسين يمشي فيس على الدزويت عندك ليزاري لاتيرو يطلعوا ومع ليزا تكونيت. دونك نحن ماذا بينا البلوك ماذا بيه يكون بلاسك طايح شويه ولاصق فهمتني مش ما نخليوش ليسباس لجماعه المليو تيرا خاصة نيغرين واسمه إيساك على خاطر يحب اللعب في الاسباس الصغير على خاطر باهي تكنيكمو باهي ويحب الكرة ديما في ساقيه يعني كي تعطيه في اسباس صغيرة ينجم يخرج لك منها.
2: باهي زبير كي تشوف عرش عمل طلع على الاختيارات المنتظرة الصبري لموشي في المقابلة نتاع اليوم ولا لا عندك فكرة تابعت معنا ولا لا؟
0: عندي هاي كنت نسمع فيك
2: في الاختيارات هذية هل مقارنة بنقاط القوة نتاع المنتخب السويدي ونقاط الضعف ومن بعد زادا نرجع معاك عليها بالضبط هل هي أفضل اختيارات بالنسبة ليك أنت ولا لا؟
0: أنا بالنسبة لي أنا شوار كانوا يلعبوا بكاسة في اللاكس به أما حبيت لو كان لعبنا به في ماتش بلجيكا طيب أنت يعني تعرف روحك باش تلعب مع فريق يلعب بالطريقة دي وعنده مهاجمين يعني باهين كنا أفضل لنا لعبنا به مثلا مع كونتر بلجيكا ولا كونتر حاضرين ولا نمسا جينا باش نلعبوها اليوم فيها شوية ريسك أما هذيك هي أحسن حاجة كي تلعب ثلاثة في اللاكس باش تكون على الاقل خاطر نحن في تونس ديما نجحنا فيها تحب ولا تكر الخطه هذيك نجحنا فيها انا مع التمشي نتاع 3-5-2
1: كما حكينا نحن
2: مع التمشي نتاع ثلاثه ملاعبيه في محور الدفاع. وخذ معنا زبير ابراهيم المدرب التونسي في السويد فاصل قصير ومكملين حديثنا على المواجهه المنتظره مع مال ثلاثه نتاع صباح تونس ضد السويد.
3: ماتزارو ميلانو تعيشكم اجواء المونديال.

0: la bio officielle de l'équipe nationale de Tunisie. Récap sport. كل احد من الخمسه لثمانيه نتاع الليل ماكيلوني.
1: رجعنا معكم واصلين في ريكاب سبور, ونذكركم أنه تغطياتنا الخاصة انطلقت مع الخمسة متاع العشية وتتواصل حتى للصباح. ريكاب سبور من خمسة للثمانية, عيش المونديال مع اسماعيل من ثمانية متاع الليل حتى نص الليل, نوفل وسلاح في منوي ماج من نص الليل ما ساعتين, واسكندر براهيم من ما ساعتين متاع الصباح حتى لستة, بلاتو سبيسيال خاص بمباراة تونس السويد. دونك باش نعيشوكم كل ما يخص المقابلة هذه, ونحن معنا بالتليفون من السويد زبير ابراهيم المدرب التونسي اللي موجود غاديكا. كنا نحكيو على الاختيارات متاع الموشي وهل هي الأنسب لمواجهة المنتخب السويدي اليوم, ونحكيو على المنتخب

0: بدي حكينا على نقاط القوة خاصة في الهجوم. شو ما زوير نقاط الضعف متاع المنتخب اللي بيش نواجهوه الليلة؟
1: ده نقاط الضعف عندهم مشكلة في الجارديان جبيت. بعد ما عندهم الجارديان القديم تاع اللي كان يلعب في أولسن اللي كان يلعب في أستون فيلا وكالياري اعتزل. بعد ما اعتزل ما عنده مشكلة في الحراسة، حتى كي تشوف لي ماتش الخلاني كل مرة جارديان يستعمل توا في جارديان تاع ايكو، واللي عليه برشا كلام لهنا برشا كلام من الناس معطاو من مده ديما عليه شويه كريتيك، هو في ليكيب نتاعو عنده شويه كريتيك، فما بالك في ليكيب ناسيونال. يعني هذه نقطه من هذه من نقاط الضعف. من نقاط الضعف الديفونس رزين شويه. عندك ايساك اللي يلعب في نتاع اتلانتا، وعندك ديما يغلط سامحني، ديما عنده برشا اغلاط ديجا برشا عليه كريتيك. شوف انت حتى قداش من مره يخرجوا الانترونير مازال ما بقاش تحسوا التركيبه المثلى اللي باش يلعب بالثلاثه الصحاح. عنده لينفلوب هذاك نوندسكيتابل وديما يلوج على السنين اللي معاه، مره يجرب ايساك مره يجرب
2: جوستاف
1: وساعات يلوش. فما أكسي عليك يلعب في سلتا فيغو، والله نسيت اسمه، سترافيل يلعب في سلتا فيغو ديما قاعد يلوش، ملقاش تحسو ملقاش الثلاثة اللي ديما باش يعمل عليهم. حتى الأخير الماتشات ميكال يبدل فيهم بيسكو إيساك بيسكو إيساك يغلط برشا، خاطر جوير قوي في بدنه ويحب ليديويل برشا. دونك ساعات يجي مع تاكون ولا لاعب تكنيك مو بيه يلقى شويه مشاكل. هذه هي النقطه لازمنا نحن نركزوا عليها، خاصه اللاكس نتاعها فهمتني. باركونتر لي زارير لاتيرو نتاعهم يعني جواريت يعني باهين، يعني قويين فيزيكمو كيك سوا ديفونسيفمو اوفونسيفمو، خاصه جيدمونت لاتيرال جوش نتاع ليت. هذاك جوير بوليفالون ونجم يلعب ساعات يدخل حتى الميليو تيران. وزاد فما نقطه اخرى في البناء نتاع الهجمه، في الهجمه زاد عندك ليندلوب راو يدخل معاهم زاده للوسط، هذا راي نقطه يزيد معاهم يولي تروازيام مليو تيرا مع العياري
3: كالسترو
1: كالسترو والا بيريك بار.
0: ممكن نحكيو على نقطه الدفاع الثلاثي اللي فيه مشاكل بالنسبه للمنتخب السويدي ومشكل حراسه المرمى. محمد كيفاش نجم نعرفوا نستغلوا الاشكال هذا وعدم التفاهم يعني ما بين الثلاثه نتاع المحور نتاع السويد
2: سورتو باللي زابيل معنا لي زابيل نتاع لي زاتا كومبتانا كسوا شوات والعاشوري والجارديان كما قلنا نحاولوا معناها من اول نجربوه معناها كسوا نحاولوا من اللي تير من اللي بالاريتين معناها نقربوا له باش نحاولوا نستغلوا باش ما يدخلش في الماتش معناها يبدا بارد الكره الاولى الكره الثانيه علاش ليه نستغلوها ونسجلوها. وبالنسبه كما قلت لك المحور الدفاع سورتو بلي زابيل نتصور حتى العاشوري مستانس باللعب نتاع الاسكندناف ويعرف معناها يتاقلم مع اللعب نتاعهم اكيد جدا انه هذا اتو للعاشوري نتصور قرا له حساب المدرب باش حطه في التشكيل الاساسي.
0: هو فاسون كسوا العاشوري ولا تونكتي زوز تونكتي ديجا غلبيه كاريره في السويد
2: نفس الشيء الاثنين نتصور واحد فيهم باش يبدا واحد فيهم باش يكمل. العاشوري اكثر معناها لعب اكثر كدوزيام اتاكون في المنتخب تكونكتني شفناه ديما موجود كالي جوش. الاثنين معناها سي دي جوور دي سباس معناها وفي طريقه اللعب هذه وفي التركيبه هذه مع شوات اللي هو تاكون فيكساسيون الاثنين قادرين يعطيونا بروفوندور للمنتخب بالكاليتي دي فيتاس نتاعهم. وان شاء الله يستغلوا البطء نتاع محور الدفاع ويطلبوا كور باهين في ظهرهم وبهم هما معناها نعملوا فرص ونسجلوا اهداف.
0: كريم هل فما طرق اخرى نجم نقلقوا بها المنتخب هذا المنتخب السويدي والمشاكل الدفاعيه اللي عنده؟
3: من الطرق يلزم اكيد باش نجم نقلقوا بها المنتخب السويدي كي نفكوا الكره لهم باش نعملوا بها. حتى ساعات نلقاو كيما تو حكينا كي باش يبدا شوات كراس حرب ما يلزموش زاد الشوات يقعد يحارب بين ثلاثه معناها لازم على الاقل تتفكك الكره وتوصل الكره لشوات ولا باش توصل للعاشوري يكون كسوا معناها حنبع على قريب كسوا عليه قريب راني خذيره قريب معناها يلزم ديما نقولوا يلزم لي سوليسيون تاع الناس كل سورتو من الكوتي اوفنسيف تكون موجودين. خاطر نحن نحكيو كون حتى من اول حصه ديما نحكيو دفاعيا كيفاه مش ندافعوا اللي راهو جاد شيء معناها حتى في الكوره يقول لك راهو اقبل الدفاع ثم تخمم في الهجوم أنا كمش نبقاو ديما ندافع ونبقاو نستناو أكيد مانيش مش نتخلقوا نتصور أنا من الحاجات المشاكل اللي لقيناها كي سوا في زوز مقابلات اللي تعداو كي نفكوا الكورة ما نعرفوش نعملوا بها. أنا كي نفكوا الكورة نلقاو مشاكل باش نوصلوا بها فيسا ديما نلقاو اللي تعاود تتفك ومن طوق تتفك الكورة وانت عاود فكيتها أكيد بتلقى روحك ديزيكيليبري. نتصور أنا ما بالعشوري ولا بحنبال كي تفك الكورة لازم تعرف اش تعمل بها وسورتو تمشي معناها تمشي ليك لقدام انت ما نبقاوش نعرفوا فك اللاعب السلبي اللي ديما باش يلقى يلقى المنافس نتاعو يعاود يرجع لبلاصته. ونتصور انا كي يكون شوات سورتو ستان ستاسيون يلزمنا نقلبوا له كي سوا العاشوري ولا حنبال المجري اللي سورتو هذوما الزوج ينجموا يعطيوك برشا حلول قدام.
0: زبير براهمي المدرب التونسي في السويد نرجع معك دونك حكينا على نقطة الضعف اللي هي حراسة المرمى كيف كيف ثلاثي محور الدفاع وحكيوك كنت تسمع في كريم العوادي ومحمد سلامة على كيفاش النجم نستغلوا نقطة الضعف هذه هل فما طرق أخرى النجم نستغلوا بها نقطة الضعف تاع منتخب السويد؟
1: أكيد لازم فلوس الميدان خاصة راني خذيرة وحنا بعل وليس سخيري لازم أول حاجة يكونوا قراب ياسر من ياسين العياري وكالسروم ونيقران لازم يكونوا قراب منهم على خاطر ياسين وكالسروم رام جوارين لاعبين يحبوا يفكوا الكرة ويمشيوا بها أما كي أنت تضايق عليهم الاسباس يولي ما عندهمش الطريقه اللي ياخذ كره ويدور بها ويمشي بها لقدام يولي يحاول يرجعها لسيل يبدا يدخل فك اللعب السلبي. نحن في المومو هذيك وقت ننجحوا في ما نخليهمش يدوروا بالكره ويلعبوا لقدام وقت كي نفك الكره نستغلوا خاصه الكوتي اليسار اللي فيها ايزاك هي نستغلوا غاديك اللوجو على اللي سباس هذيك باللي زابيل اللي يعملهم كلك سوا العاشوري وإلا حتى علي العابدي زادك يطلع علي خاطر علي العابدي نعرفوه لابور تاعو اوفنسيف نجمو نلقاو دي سبوت في لي كوتي هذوكم خاطر شوات باللي شوات باش يكون اكيد باش يكون مفيكسي مع ليندلوف باش يكون معاه يعني مان تو مان فهمتني دونك كي نفكوا الكره لازمنا اول حاجه نلوجوا على لي كوتي على اليمين وعلى اليسار خاصه انا محبت على اليسار في الكوتي اللي يلعب فيها ايساك خاطر ايساك يغلط برشا كما قلت لك وفي ساقي يعني ناقص شوية باللوك في الكورة.
0: كما نحكيو على المدافع مش الـ مش الـ مش المهاجم.
1: نحكيو على المدافع.
0: على المدافع. مش المهاجم بالنسبة للناس تسمع فينا خطر فرق كبير حتى في الكاريتي ما بين الزوز لاعبين هذوما متاع المنتخب السويد. زبير ساعة أنتم غاديك الكوميونيتي التونسية كيفاش عايشين الريفينمون هذا متاع مواجهة ما بين البلاد اللي تعيشوا فيها سافي دي زاني توا و البلاد الأصلية أكيد اللي تونس
1: هذيك تونس نعيشوا عادي لأنه نتقابلوا نمشيوا حتى في الماتش باش نتفرجوا فيه عنا قهوة يقعدوا فيها التوانسة مش يتفرجوا فيه الماتش غادي كيما نعبد لكم مع بعضنا.
0: قداش عندكم الوقت الماتش باش يجي؟
1: الماتش الأربعة
0: انتم تفوتونا بساعة ساعة فقط تفوتوا تونس كيف يعني وغاديك الهدف الثاني المنتخب الألماني ضد كوراساو 2-1 في توقيت 38 دقيقة لعب وغاديك السويدوا شنو يحكيوا على تونس على المنتخب الوطني تونس شنو يعرفوا على الفوتبول في تونس
1: بالنسبة للسويدوا فريسك يعني ما يعرفوش برسا على الكرة في تونس عرفوها توا هنا ويسكو فما روبرتاج عمل صحافي هبط في ماتش هبط قعد شهر في تونس عمل دي روبرتاج في الديربي مشى ماتش في سوسة ومشى ماتش القروين والمستير وجاء لهنا وعمل روبرتاج عداوه في أكثر من قنوات في وقت بداوا يعرفوا في الكورة التونسية أكثر وأكثر فهمتي لكن هما توا اللي نقابل فيهم واللي نشوف فيهم متفائلين برشا وحا يعني قالك صراحة تونس هو المفتاح نتاع الترشح يعني يقولك نربح تونس بعد تجيني هولندا باش تجيني اكيد الماتش الثاني باش يكون صعيب وبعد نقابل اليابان دونك نربح تونس هما يعني مستسهلين الحق مستسهلين اما انا متفائل اللي تونس راي تربح ومنتخب السويدي مش منتخب راهو اكل يخوف ولا باش يقعدوا خايفين منه ولا حاجه نجم نرفعه هو ديجا حتى في كي ترشح انا ما ترشح تقريبا بالاسعاف من الاول في المجموعه الاولانيه جاي الرابع انا ما ترشحش
0: دونك
1: يعني دونك يعني هم متفائلين اللي نحن يعني بلغتنا نحن ما تفائلوا باش يربحوه فهمت
0: مستسهلين دونك المنتخب الوطني التونسي هذا تحكي على الشارع عموما ولا ولا ولا الناس الكل بما فيها الرأي العام الرياضي بما فيها المنتخب ولا واللاعبين ولا كيفاش
1: الرأي العام متقسم شوي فما اللي يقول لك لازم راهو المنتخب التونسي يجدوا في يقول لك في الماتش في الكوب دي موند اللي فات كنت مع الدنمارك يقول لك راهو المنتخب التونسي لازم تقرا له حساب الدنمارك تعادلت معاه في الكوب دي موند اللي فات راهو يعني تنجم تعمل لك مشاكل تنجم تونس تربحك تنجم تصير كل شيء فما ناس يقول لك لا ماتش المنتخب التونسي مش منتخب قوي قادرين باش نربحوه خاصه بعد الخساره الاخرانيه تاع بلجيكا يعني هما قال لك المنتخب التونسي منتخب يعني نجموا يربحوه يا فهمتني لكن الشارع الرياضي الشارع الرياضي اللي انا نشوف فيه وحتى زملائي في التدريب سويديين وكذا يقولوا لي راهو باش نربحوكم يعني يقول ليش لا 50-50 ولا
0: محضر لهم انت مفاجاه ان شاء الله كيفاش نربحوهم ولا لا
1: انا محضر لهم انا نقول لهم باش نربحوكم انا مش انا متفائل تونس متى ماشي باش تخسر مع السويد على الاقل
0: ان شاء الله
1: تعادل ولا انتصار
0: عندك موجودة موجودة الهريسة غاديك عباس تونسي سورمون فما الهريسة موجودة
1: موجودة كل شيء موجود
0: نربحوهم اعمل دي فيه معاهم نربحوهم ياكلوا الهريسة باهي دي فيه ولا تخاف من نتيجة
1: لا نرمال نعمل معاهم دي فيه عادي مقلقوني
0: لا هو ما تخاف تصير لهم حاجة من الهريسة ولا حاجة ذك عليه مش على حاجة
1: قال لي امور ومسيله مش مشكله ما تونس ربحت الباقي مش مشكله
0: ما نخاف عليك خويا انت غاديك متغرب
1: لا بيس ما يعمل شي شيء لا بيس مسنسين يعني مسنسين بالاجواء
0: وبخلاف كرة القدم يعرفوا تونس هما كبلاد ولا ما يعرفوهاش معناها
1: يعرفوا تونس ما برشا ناس جات وعملية وانا كنت الكيب نتاعي كنا باش نجيو نعملوا ستاج في المرادي لكن ما كتبش في اخر لحظه ما كتبش ولينا مشينا لاسبانيا كنا باش نجيو نعملوا ستاج في تونس وبعد صار شويه تعطيلات ولينا مشينا لاسبانيا وبرشا ناس يمشيوا لتونس يمشيوا لباكونس ويعرفوا تونس بالقدا برشا
0: حاجه باهية برشا انه اكيد انه يعرفوا البلاد هذيا واكيد نعملوا عليكم انتوما لانه غاديك انتوما راهو السفراء نتاعنا وانتوما اللي تعاونوا البلاد نتاعكم وانتوما اللي تعرفوا بالبلاد نتاعكم تبارك الله رياضيا كفاءات قاعدين تعرفوا بالبلاد هذيا وحتى خارج العمل نتاعكم زاد باهي برشا انه تعرفوا بالبلاد نتاعكم وتعطيوا احسن تصويره للبلاد هذيا
1: والله بكلامك باش نقص على كلامك والله في النقطه هذه مهمه على الاخر نحن لا فخر على حد شيء لهنا في تونس نحن خمسه تقريبا سته مدربين ويعني ديما تلقانا قبل ما توفى السيزون تلقانا مطلوبين من عند الجمعيه زي ما عند ديما يقولون انتم التوانسه انتم تفهموا انتم تعرفوا يعني ديما عندنا كل حاجه زايده وعندنا زايده شكون زايده في تونس عنده حال جمعيه وصرف عليها وقاعد يبدأ فيها من الأقسام السفلى طوى وصل للقسم الثالث ويحب يطلع للثاني ويحب يمشي يطلع للدوري الممتاز
0: يعني في السويد غاديك معناها تونسي عامل انفستيسمون في في في جمعية
1: عامل انفستيسمون في جمعية ودرب فما ناس ديفيزيون راهو لهنا بدا من نيف طوى وصل للتروا ويحب يطلع للدو ويطلع للان يعني راهو يعني مش تاهل
0: شو اسمها الجمعية هذا
1: اسمها اف سي براند بيرين اسمه لولاي اسمه جميل
0: نسلم عليه وتحياتنا ليه وكل المساندة ليه وإن شاء الله نشوفوه في الـ في الـ في الدرجة الممتازة.
1: نحن ديما واقفين معه كاللي زنترونا حتى في الجوارات نعرفوا جوار نقولوا برا نشي غادي نعاونوا في بعضنا حتى يوسف تولى مدير رياضي زاد في فريق فما زاد حلمي بوعزي كان في مع نيس بجلبين في جرجيس زاد فما توينس لنا برشا يعني الحمد لله يعني ندربوا في مستوى ذي.
0: ان شاء الله ربي
3: يوفقك. سؤال يمكن اسكو ثم لاعبين زبير خويا نجموا معناها في المستقبل يفيدوا المنتخب التونسي ماك تعرف تو مع كي سوا ساعه تلقى لاعب ما نعرفش تلقاه تزيري ومغربي وتونسي فهمت معناها اسكو في موجودين لاعبين التوانسه ولا صغار ينجموا معناها كما قلت تو يفيدوا المستقبل مع تونس ولا معناها كان فما حاجتنا ما نجموش نعرفهم خاطر انتم عايشين غادي وتنجموا معناها تعرفون بجوارات اللي ما عندناش عليهم فكره فهمت
1: فما دي جوار داو ديرميرمون فما جوار 16 سنه عيطوا له للستاج الاخراني تاع الاي دي سي ويعني يلعب في ايكو زاد جوار مليتيرام ما شاء الله عليه زاد عنده مستقبل ان شاء الله يكمل ديما يقعد يعيطولو باش نلقاو في المستقبل. وعندك زاد توا في الليجان عندك زاد في الفريق اللي يلعب فيه نفاتي فما ولي داخل زاد تونسي الياس الجمل زاد مليابي زاد لازم نظر عليه قاعدي ماركي وان بون جوار اما يلعب في الكولوار ونحن ما كتعرف البوست هذيك فيها برشا. وعندك لازم ان شاء الله يخدم مع الدوسي نتاع طه على خاطر و ان بون انفستيسمون
0: طه نحكي على عياري شقيق ياسين العياري اللي هو باش يكون ضدنا اليوم في المنتخب السويدي.
1: صحيح وفما جواري فما لاعبين عمرهم 15 و14 انا قاعدين نحن بشويه حسب معلاقتنا شويه بالفيدراسيون هاكا يعيطوا لهمش الاستاج كذا فهمتني باش يلعبوا في فرق بها يعني في فرق الاربعه الاولانيه في السويد يعني في الاكاديمي الباهين ان شاء الله نحن هاكا بشويه نعاونوا زاد هذا وهذا وان شاء الله ديما نجيبوا جوارات باهين كيما المغرب وكيما الجزائر علاش ليه عنا على خاطر فما لاعبين لهنا ممتازين
0: ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله ربي يوفقكم زبير ابراهيمي المدرب التونسي في السويد. شكرا لك نشكرك على تدخلك معنا وان شاء الله مربوح على المنتخب الوطني التونسي وما تنسانيش في الديفي ان شاء الله بقدره ربي نربحوهم وانت هكا قوم بالواجب غاديك
1: تعال ولا نجيب لهم العريسه نمشي نشريها من تو.
0: يعطيك الصحه زبير ابراهيمي شكرا لك على التدخل تاعك معنا وعلى المعلومات الكل دونك اللي حكيتها لنا على المنتخب السويد منافس المنتخب الوطني التونسي اليوم عام 3 نتاع الصباح. محمد مهم برشا انه كي تشوفهم هكا مستسهلين المنتخب الوطني التونسي وتجي من المفاجاه.
2: صحيح مهم برشا معناها شفنا ديجا البارح اكزامبل منتخب سويسري مع المنتخب القطري كيفاش معناها المنتخب السويسري معناها بعد ما سجل هدف الاول شفنا تراخي كبير برشا ومنتخب القطري في الشوط الثاني خاصة في العشرين دقيقة الأخرى معناها كان مسيطر وسجل هدف التعادل وعمل معناها خاصة نص ساعة أخيرة ممتازة جدا معناها صحيح تغييرات المدرب زيادة كانت ممتازة لهنا أنهم مستسهلين ولا فما معناها في معناها يسخالوا المقابلة سهلة حكم مقابلة بلجيكا الأخرانية اللي كانت كارثية تسمى معناها معطى ممتاز على المستوى النفسي ونفس الشيء كما قلت لك في الأخر رأي الأمور مربوطة بنا نحن قادرين إن شاء الله لو نكونوا في نهارنا واللاعبين كل يقوموا بالمطلوب منهم إن شاء الله نخرجوا بوجه محترم للمنتخب التونسي ونسجلوا هدف ولا هدفين يخلينا يعطيونا الانتصار
0: إن شاء الله نربحوا. كريم مهم برشا أنه يكونوا يعني يقول لك أنه في السويد مستسهلين شوية المقابلة لكن يظهر لي مش كما الشارع الرياضي كما جراهام بوتر
3: مش ديما هذوما جولات يلعبوا في نيفو عالي جولات تعرف تركز على ماتشات ما نتصورش لهالدرجة وانا باش يكونوا مستسهلين المنتخب التونسي يمكن يعرفوا اللي ستان اكسيدون صار مباراة بلجيك مش باش يلقى المنتخب التونسي كيما مباراة بلجيك نتصور باش يكون قاري حسابه زاد كيف اللي يعرف المنتخب التونسي راهو كان فاز لك على في الكوب دي موند الاخره كان فاز على المنتخب الفرنسي وعمل والدنمارك في احسن حالاتها كان قام معاها بتعادل وكنا معناها اقرب من المنتخب الدنمارك للفوز. ديما نقول لك هوني نحن كمجموعة نحن نخموا في روحنا قبل ما نخموا في المنتخب السويدي. إذا المنتخب السويدي كما قلنا نحن يمكن حكينا والناس كل حكيت اللي كسوى المنتخب السويدي ولا المنتخب التونسي زوز فرق طمعين في بعضهم يمكن بارابول بالقوة متاع المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني نتصور باش تكون كيف نتصور ماهي شكل المنتخب اللي نجم اللي يجمع اللي يخليه يعني باش يخلينا نحن اضعاف قدامه. معناها منتخب راهو عادي جدا كيف ما نقرب بالزوز لبعضنا وانا ما نتصورش باش يكون مستسهل المنتخب التونسي كما نحن حتى كان مش نحكيه يمكن الحاجة الباهية في الماتشات هذوما ماكي اللي جاي الماتش الاول انا ينجم ما جاش الماتش ديما نحن نحكيه الماتش الاول يعني نقولوا نحن يعطيك برشا ابواب باش نجم تتراجح ولا انا منتخب سيادي في المتناول مش المنتخب اللي يقهر أنا من نجمش يكون هو بشي استسهلنا
0: في المتناول. شمعني
3: مهوش هكا المنتخب اللي تنجم معناها هو بعيد عليك برشا. معناها منتخب كما نحكيه معناها الباركور الاخراني متاعه كان صعيب حتى في الترشح متاعه كيسوا الماتشات اللي كنت انا واحد من الشاهدين المنتخبات اللي لعب لهم في الماتشات الاميكو اللي لعب. مهوش منتخب اللي كما كتاو يحكي زبير ممكن المنتخب لا يقهر معناها كولكتيف بعيد برشا. معناها انا قلت لك الاسامي موجوده صحيح اما موش المنتخب اللي منجموش نربحوه. منتخب عادي جدا مش ما نقولوش في النيفو متاع المنتخبات الأوروبية بعيد شوي معناها ديجا من النيفو متاع المنتخبات الأوروبية مش في النيفو
0: هو ديجا ترشح في البرج في البرج معناها ما كانش من المنتخبات الأولى اللي رغم الأسامي الموجودة فيه.
3: أي حتى كان نشوف المقابلة معناها مع بونو وقتها في وكنا أنا محمد وقتها موجودين اللي الناس الكل ما كانش تتصور المنتخب السيادي باش يفوز على المنتخب
2: البولوني.
3: يعني كان بولوني اقرب من المنتخب السيادي معناه في 3-2 كان معناه ماهوش هكا المنتخب اللي ديما نقولوا فيه مطموع
0: هما طامعين ونحن
3: صح طامعين يعني المقابلة هذيك زوز طامعين في بعض ما تنجمش معناه مثلا مش نقارنوا بالمنتخب الهولندي ولا المنتخب الياباني زوج طامعين في بعض كيما مباراة أستراليا في مباراة أستراليا
0: ما المشكلة وين كنا طامعين
3: صحيح دي ربحت
0: للأسف المقابلة دي كانت
3: إن شاء الله إن شاء الله ما يصير الشيء ذا
0: إن شاء الله إن شاء الله. ليه محمد هل بالساعة في انتظار هذي نهاية شوط الأول مباراة كرة سوا ألمانيا زيد سجلت الهدف الثالث في دقيقة 45 زيد 5 من ضرب جزاء كايا فيرس. هل صحيح انه منتخب برونابل يعني هما طامعين ونحن طامعين وطمع في ربي في الاخر؟
2: شوف معناها باش ما نقولوش احنا معناها نبالغوا ولا حاجه في الثلاثه منتخبات اللي معانا في المجموعه اكثر منتخب قادرين ان معناها الاقل ساعه اقل مستوى في الثلاثه واكثر منتخب قادرين ان نجيبوا معاها نقاط لانه في الفتره الاخيره منتخب الياباني معناها ورلا مردود محترم ومحترم جدا وفاز على منتخبات عريقه في المقابلات الاخرانيين كما الانجلتير. منتخب الهولندي معناها لي جوار نتاعو هو النتائج نتاعو ممتازه ولي جوار نتاعو في البطولات الاوروبيه الكل معناها في انديه كبيره وعملوا سيزون محترمه جدا السنه. دونك اقل مستوى يجي منتخب السويد اللي ترشح كما نقولوا في البراج اللي معناها اغلب اللاعبين نتاعو ما همش في التوب فورم نتاعهم كما حكينا ابار 3-4 لاعبين. شفنا معناها في البراج لقى صعوبات كبيره خاصه على المستوى الدفاعي وقبل برشا اهداف معناها في المقابلات الاخيره. دونك اليوم معناها مقابله الاولى في الكاس العالم ان شاء الله معناها نعملوا المقابله اللي لازمنا نعملوها معناها على مستوى الاداء وان شاء الله نسجلوا اهداف لان كي نشوفوا توا البريسك المنتخب السويد في المقابلات العشرة الأخيرة قبل فيهم هدف
3: برش
2: معناها دي كل مقابلة يقبل تشوف مقابلة الودية الأخرى اثنين اللي قبلها ثلاثة مقابلة البراج الأولى الثانية اثنين مقابلة البراج الأولى واحد بعد مقابلة الكاليفيكاسيون واحد أربعة واحد اثنين قبل اثنين اثنين يعني موين متاع أهداف
0: كبيرة مقبولة
2: كبيرة وعاد البريسك متاع زوز أهداف في المقابلة. دونك المعطى ذا أكيد جدا أنه ستاف تكنيك ولا ليزاناليست متاع المنتخب خدموا عليه برشا أنه المنتخب قرأ له ألف حساب وأنه إن شاء الله نتمكنوا من تسجيل المنتخب السويدي. آخر مقابلة ما قبلش فيها منتخب سويد هي مع المجر في 6-6-2025 6 جوان 2025 عام بريس
3: كان عمل مقابلة هو منتخب جزائري 4-3
2: بالضبط. دونك
3: لهنا
2: كي تشوف لي ستاتستيك ستا معنا فريق معنا إكيب فيولنرابل على المستوى الدفاعي إن شاء الله نستغلوه المعطى هذا
0: إن شاء الله. هذا اللي نتمناه ونذكر إنه تغذيتنا متواصلة من الخبديت من 5 متاع العشية تواصل 8 متاع الليل مع ريكاب سبور من 8 حتى النص الليل مع إسماعيل في عيش المونديال من نص الليل حتى الماضي ساعتين نوفل في مينوي ماك وانتلاقا من الماضي ساعتين بلاتو سبيسيال مع اسكندر إبراهيم وبقية محلينا الفنيين يتواصل حتى لما بعد مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نحن راجعين ما زلنا مش نحكيه على أجواء الجماهير باش نرجع المونتيري في المكسيك بعد شوية باش نحكيه على الحكم اللي باش يظفر المقابلة متاع المنتخب الوطني التونسي اليوم, وكيف كيف باش نحكيه على منتخب أقل من 23 عام اللي لعب البارح نهائي دورة طولون, نحكيه على الترجي الرياضي التونسي وريجي كامف الاتفاق وين وصل مع ريجي كامف, كيف كيف النادي الافريقي آخر التطورات في ملف فوزي البنزرتي. في ساعتنا الثالثة إن شاء الله راجعين معكم بعد الأخبار.

0: الفرن مع ليتر حالي.
1: البخيل بين حسن التصرف والبخل. بالتونسي يقولوا مشحاح قرنات كموشة إلى آخره. شنو المقصود بالشخص البخيل؟ بين اللي راه حسن تصرف والبعد عن تبذير، وبين اللي يعتبره شحة واللي ساعات تولي مرضية. كيفاش نفرقوا بين الشحة بمفهومها العام وحسن التصرف؟ وكيفاش يكون التعايش مع الشخص البخيل؟ وكيفاش هذا ممكن يأثر على العلاقات الزوجية العائلية والاجتماعية عموما؟ هل البخل صفة تتوارث وإلا سلوك نكتسبه؟ وباش نفسروا تصرفات الشخص البخيل وحبه لجمع المال اللي يوصل حتى لحرمان النفس وعدم الإنفاق كان في الحالات اللي يعتبرها قصوى. هل الطفولة، الظروف المادية صعيبة، البحث عن الشعور بالأمان من بين الأسباب اللي تخلي الشخص يولي أحيانا بخيل؟ وهل فما حالات نحكي فيها عن اضطرابات نفسية تخلي الشخص يكون أكثر بخل؟
2: عندي مثل عايشته مش كعيشة معايا، حنكة في التصرف والحكمة في التصرف والبخل ساعات بيناتهم خيطرة في أوتوماتيك. راهو تبيعة، راهو تبيعة. إنسان تلقى حواله قد قد ويعطي، تجمع عندكش باش تكون كريم، مي ماكش مشحاح. المشحاح اللي عنده مش يعرف.
3: اكيد المشحاح والبخيل اكيد اكيد باش ياثر، باش ياثر على العائله، باش ياثر على صغار. مستحيل مستحيل انه نكونتاكتي ولا ندخل في حياتي عبيد مثلا مشحاحه ولا قرناطه ولا لا، ما نجمش نتعايش معاهم. حتى
1: البخيل بين حسن التصرف والبخل، موضوعنا في فورا من هذا الاثنين.
0: تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس
4: كاليبسو.
5: Samedi 20 juin, le Calypso accueille en exclusivité la grande DJ cubaine Claudia León pour un son afro et latino house envoûtant. Claudia León au Calypso, c'est le samedi 20 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, Hotel Phoenicia, NJ Events, Escape, ODV+, et Mosaic FM.
0: Calypso, what else?
6: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار،
7: موجز الاخبار، اهلا بكم. تجرى بعد غروب شمس يوم غد الاثنين 15 جون الجاري عملية تحري هلال بداية سنة الهجرية الجديدة 1448 هجري، وفق ما أكده المعهد الوطني للرصد الجوي الذي بيّن أن رؤية الهلال ستكون ممكنة مساء في ظل ظروف جوية ملائمة. والمعهد يذكر أن الإعلان الرسمي عن ثبوت رؤية الهلال وبداية الشهر القمري والسنة الهجرية الجديدة يبقى من أنظار سماحة مفتي الجمهورية التونسية. يشار إلى أن رئاسة الحكومة كانت قد أعلنت أنه وبمناسبة حلول رأس السنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، والذي سيكون إما يوم الثلاثاء 16 جوان أو يوم الأربعاء 17 جوان حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ سماحة مفتي الجمهورية التونسية في الغرض. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر كافة المواطنين أنه تم رصد موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية إحدى المؤسسات المالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية عبر استمارات مشبوهة. والوكالة تدعو في بلاغ المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وتوصي لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات الاحتيالية بالتأكد من عنوان الموقع الإلكتروني قبل إدخال أي معطيات شخصية وعدم الضغط على الروابط الواردة عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي من مصادر غير موثوقة، إضافة إلى عدم مشاركة كلمات العبور أو الأرقام السرية أو المعطيات البنكية عبر المواقع غير الرسمية. تجميع حوالي 200 كيلوغرام من النفايات من شاطئ المرسى ومحيطه في ساعة واحدة خلال فعاليات التظاهر البيئية العالمية يوم البحر ضمن المبادرة اليابانية بلو سانتا التي تهدف إلى تعزيز ثقافة المحافظة على البيئة البحرية وتشجيع مختلف فئات المجتمع للانخراط الطوعي في المبادرات البيئية. في أخبار العالم، القيادة والعسكرية المشتركة العليا في إيران تفيد بأنها تنتظر أدنى خطأ من العدو لكي تلقنه درسا لا ينسى. سويسرا ترفض اليوم اقتراحا بتحديد عدد سكانها بعشرة ملايين نسمة مع تفضيل الناخبين الاستقرار الاقتصادي والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي على المخاوف من أن تضغط الهجرة على الخدمات العامة وترفع الإيجارات. وأظهر إحصاء أولي للأصوات في الاستفتاء الذي أجري في مختلف أنحاء سويسرا أن نحو 45% من الناخبين أيدوا الاقتراح بينما عارضه 55%. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وأكمل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس ريكاب سبور، كل أحد من 5 إلى 8 تحليل مكي العوني.

0: ثمانية تحليل مع كيلوني.
1: مرحبا بكم من جديد ومواصلين معاكم في ريكاب سبور من الخمسة متاع العشية حتى للثمانية متاع الليل، لكن تغطيتنا ما تقفش لأنها متواصلة من ثمانية متاع الليل حتى نص الليل مع إسماعيل بن عيسى في عيش المونديال من نص الليل حتى الماضي ساعتين نوفل وسلاح في مينوي ماغ، ومن بعد بارتير من مساعتين متاع الصباح بلاتو سبيسيال مساعتين متاع الصلاح
2: مساعتين متاع الصلاح متاع الصباح
3: أحلى صلاح
1: نوفل. مرحبا،
2: شنحوي لك لباس؟
1: والله لباس، متفائلين وان شاء الله
2: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ديما متفائلين. نشكركم اللي حطيتوا الليهي بالمونديال اسماعيل بن عيسى، هو مختص في الكره رقم واحد في موزايك،
4: خبير في الشان السويدي
2: يعني يتعارك معانا قبيلي، قلنا له بدره في الاكس قال ليه ما تجي عادي خير، فهمت؟
4: ان شاء الله سنه يعمل بيرفورمانس باذن الله.
1: سلاح مرحبا،
3: مرحبا بيك ماكي، مرحبا بالكيب الكل. مرحبا،
2: احنا توينسه مهما نتغشوا ديما نشجعوا فرحانين.
3: والله الحقيقه الفيديوهات اللي قاعدين نراو فيهم غاديك لمات التوينسا والكل ما اللي صورناه معنا حتى اللي هما قاعدين ثم لي انفلونسور قاعدين يهبطوا الحقيقه، كل ما يمشيوا ديما ينورونا، تحسهم ينساو اي حاجه ديما مباراه ليكيب ناسيونال. ان شاء الله ديما هكا هكا
1: ان شاء الله. اسماعيل شلون استناو من الثمانيه حتى
4: السنه وكل الخير ان شاء الله.
3: تشكيله حصريه عن اسماعيل،
4: تشكيله حصريه اربع سوايع ان شاء الله من الثمانيه متاع الليل حتى النصف الليل، باش نواكبوا لحظه بلحظه اللي قاعد يصير في المونديال، باش نرجعوا على اهم اللي خليني نقول لي اللي ماركيو المونديال، باش نرجعوا على لي سكوندال الكبار نتاع المونديال، باش نرجعوا على لي ريغل الجدد بالنسبه للتحكيم بالنسبه للنسخه هذه للمونديال، باش ناخذوا تليفونات من عند مراسلينا في مختلف الولايات، باش ناخذوا تليفونات من عند التوانسه اللي موجودين في المكسيك في السويد في فرنسا، باش نعملوا دوره كبيره حول العالم نشوفوا التوانسه كيفاش يشجعوا في المنتخب خلال المونديال هذا، المونديال اللي للامانه مانيش مستنسين بالتوقيت نتاعو هذا، خاصه مثلا نتاع صباح خمسة نتاع صباح ولا مع نص الليل باش يكونوا معناتها التوقيت نتاع
3: حتى الإدارة مش مستانسة،
4: حتى الإدارة زادة تصور الإدارة راقدة الوقيت
2: لا بكش معناتها عندها نوع من الزملاء فايقين. علاش الماتشويت أنا فيه جوجموني، فما ماتشويت الثمانية فما شويه
1: الاحداث
2: المانيا مريول المانيا ذي التاريخي احلى مريول في تاريخ المانيا اللي لبسته
4: اسمع حتى كورسو
2: انا مذكر ماتيوس وكل جو المانيا في سنوات الضوء كانت لبسه احلاش الوقت يعني كيفاش ما شويت من الستة متاع العشية لما تلت تاع الصباح
4: اللي وقف في مخي اللي بلاش
1: عندهم الصباح بكري هذو في الولايات المتحدة الامريكية.
2: فما شكون الميتو ما رجعش لما توفى البيب ولا فاز هكا
4: هذوك ما لي كونتروفيرسي اللي قاعدين يصيروا
1: هذوما من الحاجات اللي مش حكينا عليهم اسماعيل بعد ما نقولوش كل شيء نخليهم ما يحكي معاهم. نوفل شنو نستناو معاكم انت وصلاح من نص الليل حتى نص الليل؟
2: منوي ماج هو اسماعيل باش يحكي على المونديال بصفة عامة ويسخن الجو لتونس. احنا منوي ماج باش نبداو باش نشوفوا التوانسه الغادي في المكسيك، باش نشوفوا اللحظات الاخيره دخول المنتخب، باش اذا فما التشكيله بدات تتوضح باش ناخذوها باش نحلوها بيان سور، باش نعملوا دوره زاده باش نعيشوا مع التوانسه في برشا ولايات من الجمهوريه، فما قهاوي فما ناس عايشه جو دونك باش نعيشوا جو داخل وخارج تونس ونسخنوا جو اللي نجي اسكندر، معناتها باش نستمتعوا بالوقت كيما
4: نسكر
2: يا سارو. كيفاش باش يعملوا؟ احنا عندنا فقره انا واسماعيل كيفاش تشجع في الليل عليه داركم راقدة مثلا وتضيع فرصة وانت
3: مالك خرجوا نتاع الوطنية ذيك
2: وانت مالك
3: احترام الجار احترام الجار بغير تعيط
2: انت كي تضيع فرصة مالك تقول ربي يهديك بالقوي كيش تقولها بشوية
3: ويبدا يهز النوم ما نساوش تغش برشا كان فما رياكسيون راه غدوة صباح بعدها باش تكون واضحة برشا.
1: وسلاح انت دور المحلل الفني اليوم
3: اكيد اليوم باش نقدموا نصايح باش نقدموا نصايح لجمهورنا في المكسيك
1: كيفاش تسهر كيفاش تروح هذا الماتش
3: جمل بالاسبانيه باش تعدى حصريا من بعد جمل هذيا باش نحاولوا
1: لا
3: بالاسبانيه بعد دونك امور واضحه وزيد في الليله هكا دونك معناها باش نحاولوا نوصلوا لهم غاديك جوست نذكروا جمهور بانامو ما نعرفش ماكي كان عندك المعلومه قالوا اللي هما لازمهم قبل الخمسه يدخلوا للاستاد
1: حسب ديجا من بعد شويه باش يرجع معنا احمد عداله باش ناخذوا كل التفاصيل لانه مش يكون موجود في اللمه نتاع
3: الخمسه بتوقيت المكسيك هو بتوقيت المكسيك الثمانيه نتاع الليل الماتش دونك قالوا لهم الجماهير لازمهم يبداوا هذيك قبل بثلاث سوايع من المباراه
2: عليه كي تونس
3: كيما هذا تمشي مسبح في الليل
1: اجراءات تنظيميه كي تخاصه باش نرجع عليها بعد شويه مع مبعوثنا الاخ احمد عداله
2: وانت حافله عندك يعطيك الصحه
4: شو الجو
2: باش تحكي مافيولا وجو ريت البان اللي قطر حقها ربحت
1: عادل زهمول
2: شنو صار؟ صار بان
4: ما قال لك فما بوغ ما نجمناش نتحصلوا على ليزيماج نتاع الفار
2: بوغ المهم بان
1: المهم بان ديجا باش يفسروا عادل زهمول بعد إيه؟ بعد شوي
2: قطر كرها ربحت
1: اي هو فوز ما نعرفوش معناها هذيك هي كرة القدم وهذيك هي التكنولوجيا في كرة القدم كما تنجم تعاون كما تنجم تعمل
4: لعب الكرة زادة مكيرة الكرة سنية قال لك حاجة تشارجة صحيح
1: كرة تنجم ستة سوية
3: ولا مهم مع تشارجة تنجم تشوفها تحشار جديد
4: الكرة اسمها تريوندا اسمها تريوندا هكا سميوها ولا الوين موجودين على مراجع درسي على
2: لك محضر
4: اقول لك علاش
2: تفضل مع مرة
4: خليك نقول لك حتى الإدارة تو تسمع بعد ممكن ما تسمعهم
2: لا
4: دوك سربيهم
2: عندها الزملاء
3: يبعثوا له ساعات
1: يعطيكم
2: كيف فهمت اللي باش تصير فوضى من هنا الماتش تونس
1: وبقدرة ربي يا جوي باش تكون ممتازة وان شاء الله توفى بالفرحة هذا اللي نتمناه
3: أمين
1: الناس الكل الناس الكل راه المنتخب الوطني التونسي تونسي الرخلة المنتخب الرخلة اليوم ضد المنتخب السويدي لحظات وباش نحكيو شوية كرة قدم تونسية نحكيو على آخر تطورات في الترجي في النادي الإفريقي وراجعين للحديث مع على المنتخب وجماهير المنتخب والأجواء في المكسيك بعد لحظات مع محلينا الفنيين.

0: ثمانية متاع الليل ما كيلوني
1: مواصلين معكم في ريكاب سبور حتى للثمانية متاع الليل، لكن تغطيتنا لمباراة المنتخب الوطني التونسي متواصلة حتى للمقابلة، بما أنه من الثمانية حتى نص الليل إسماعيل في عيش المونديال، ومن نص الليل الماضي ساعتين من ويماغ مع نوفل وسلاح، ومن بعد بلاتو سبيسيال مع اسكندر إبراهيم. بعد شوية باش يكون معنا عادل زهمول، كيف باش نحكيو على حكم مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب السويدي. لكن في انتظار هذا نحكيو على آخر الأخبار في تونس و البداية مع الترجي الرياضي التونسي وآخر التطورات في موضوع المدرب الجديد للفريق.
0: ريكاب سبور كل أحد من 5 إلى 8 تحليل ماكي العوني.
1: اليوم دونك وصل لتونس ريكي كامف المدرب السابق للترجي الرياضي التونسي، اللي مبدئيا مش يكون هو المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي. ريكي كامف حاصل الاتفاق معه في انتظار الامضاء الرسمي وانهاء اجراءات التعاقد، هو اللي بيش يحدد نقائص الفريق اللي تخص الميركاتو، وهو زاد اللي بيش يعمل الغربلة بالتعاون مع الخلية الفنية في الترجي الرياضي التونسي. قبل ما نحكيه على ريجي كامف، سانتوس أليكسندر سانتوس اعتذر على خوض تجربة جديدة في تونس. أليكسندر سانتوس قال للترجي الرياضي التونسي أنه ما عندوش مشكلة مع الترجي الرياضي التونسي، لكن تجربته السابقة في تونس وما عاشه في التجربة السابقة في تونس والمناخ العام في كرة القدم التونسية ما يشجعوش باش يجدد تجربة في تونس، رغم أنه اسم الفريق الترجي الرياضي التونسي. محمد سلام، شنو رأيك؟
2: صريح، كان صريح
1: يعني كي تشوف مدربين يرفضوا يعني مهما كان اسم الفريق اللي بيجي يدربوا، يقول لك المناخ العام في تونس ما
2: صعيب برشا الحقيقة. هو سانتوس يعني تشوفه يعني حتى في الكلوب اللي خذيهم كسوا مع بيترو ولا متوا مع الجيش، صبروا عليه معناها في المشروع اللي بدأ فيه، صبروا عليه معناها كسوا في بيترو البداية كانت صعيبة، في الجيش الملكي البيت كانت صعيبة، بعد عطى الريزولتا متاعه معناها كسوا مع بيترو شفناه وصل نصف النهائي شامبيونز ليغ وعمل دي ماتش كبار برشا مع الجيش الملكي السنة، وصل للنهائي عمل معناها كيف باركور ممتاز وممتاز جدا في البطولة، نفس الشيء ينافس على البطولة، يعرف اللي هنا المناخ في تونس صعيب برشا، أنه الأندية ما تصبرش على المدربين بتاعها، أنه الضغوطات متاع الجماهير كبيرة، أنه التغيير مدربين معناها ولا عادي معناها الأندية معناها بزوز وثلاثة واربع مدربين في الموسم. الحقيقة نتصور وخمم في الـ في الـ في الكونتكست هذايا، وذاك علاش خذا القرار نتاعه انه ما يحبش يخدم في تونس.
1: كريم،
3: حر، هو حر، يمكن التجربة اللي تعدى بها في نادي الرياضي الصفاقسي كانت له صعيبة، بقات له في مخه. نتصور من اخيب الحاجات الحق اللي موجودة عندنا نحن في البطولة التونسية اللي ما نصبوش على المدربين. انا يقول لك انه يمكن نبقى ستابل غادي قاعد نخدم في جو باهي، يجي هون يعرف اللي راهي كرة تونسية صعيبة وكل شيء. مي ديما نقول انه كان وصل المدرب شي خمم هكا ومتحملش المدرب المسؤولية، سورتو كي يجيك فريق كي من الترجي الرياضي التونسي اللي تاريخه بعرقته بكل شيء اللي موجود عنده، ويعرف اللي الترجي الرياضي التونسي ديما عندها دوجوبجيكتيف كبار، ما نتصوروش رينا ايكيب افضل من الترجي الرياضي التونسي. ينجم يكون حسبه يقول لك انا مانيش قد المسؤوليه، يمكن الحاجه باهي فيه اللي هو كان صريح. ما نصورش انت الترجي التونسي باش تقف على مدرب كيما هكا، ولا مش معناه نتصور اللي القرار اللي خذاه كسوا باش يفيد كسوا الترجي التونسي ولا باش يفيد نفسه.
1: باه، كي نحكيو على ريجي كامف وعوده منتظره لريجي كامف، دونك ريجي كامف يغادر الترجي التونسي، ريجي كامف يعاود يرجع مرة أخرى للترجي الرياضي التونسي، رأيك في الاختيار كريم؟
3: والله رأيي في الاختيار يمكن كمش نحكيه على المدرب هذي في المرحلة اللي عملها مع الترجي التونسي مع الفريق السوداني والمشاكل الموجودة في السودان، كان ورا برشا كورة ورا اللي نجم يفيد، يمكن مخذاش وقت كبير في الترجي التونسي، من نتائج متاعه كانت يظهر لي ممتازة، سيرتو من ناحية الهجومية كان فريقي يصنع كرة، فريقي يسجل في برشا أهداف. المشكل ولا الفكر هوني اسكل قيمة العقد خدا باش تكون يعني اسكل باش الاوبجيكتيف اللي محطوطه خاطر نعرفوا نحن ثم فرق تركز لك على الاهداف قبل كل شيء يعني لازم تخلط الاوبجيكتيف نتاعك باش نجم تقعد معنا نتصور انا ينجم يكون قرار نوعا ما تربح به برشا وقت زاد باش يجيك مدرب يعرف مش قول كل كبيرة وصغيرة ليه مي يعرف عنده فكرة على تراجيدي تونس وعنده فكرة على البطولة التونسية وحاجة أخرى أنت قلتها تومك اللي هو بشي يكون معناه واقف على كل شيء معناه بشي يكون واقف على الانتدابات ديما أسكو الفكر هذا اللي معظم الوقت نلقاه كان في البطولة التونسية ما نصورش أنا المدرب هو اللي بشي يقف على الانتدابات خاطر المدرب في تونس في أي وقت نجم يمشي تكون انت دابيد باش تقعد تابعه هو ولا نتصور باش يكون عنده دي بوست معينين باش يجي فيهم جوارات وهما هو معناه يقول ويحاولوا
1: هما فما دي بوست واضحين معناه ما يسحقوش لوجود المدرب هذا ولا غيره معناه في الـ في الـ في الترجي هذه التونسي دونك يعني من تحصيل الحاصل فقط هو زاد باش ياكد باش يكون عنده راي لانه هو اللي يستعمل
3: مين ديما نقصدوا احنا اسامي اللاعبين يمكن محمد في يعرف خير مني للسجية هذوم اسكو اسامي اللاعبين هو اللي باش يختارهم ولا هو يختار لي بوست واللي دار تجيب له الاسامي اللي يلزم يكونوا في البوست هذيك
1: هذا يا باس
2: هو اكيد جدا معناه يعني الفاليداسيون تصير بالاشتراك بين الاداره والمدرب نتصور حتى هذاك علاش معناها تو موضوع المدرب هو من اهميه اداره الترجي لانه الانتدابات باش تكون معناها لازم تكون موافقه نتاع المدرب مش ما تجيش معناها تجيب لاعب المدرب وهو يقول لك بعد ما ما ما ما حشتيش بيه ولا ما يدخلش في افكار ان هنا تولي مشاكل لكن نتصور انه الاداره هي اللي توفر اللاعبين والمدرب هو اللي يختار كسوسوا معناها بين لاعب ولاعب انا بالنسبه لريكي كامف يعني كي تشوف الباركور نتاعو نتاع الترجي معناها السابق 24 مقابله 16 انتصار 6 تعادلات وزوز خسائر يعني النتائج معناها ماهيش كارثيه الاداء كان مش خايب لكن لهنا سؤال يطرح نفسه هل القرار برجوع ريكي كامب مرتبط بالاموال معنى القضيه اللي سالها نتاع الترجي التونسي ولا اختيار فني مباشر لمدرب متصور الترجي كان اختارت ريكي كامب اكيد جدا حاب تربح وقت مدرب يعرف اجواء الفريق مدرب يعرف الاجواء الشامبيونز ليغ افريكان اللي خدم فيها معناها في الزوز مواسم الاخيره مدرب عرف بطوله تونس معناها ولعب فيها مدرب يعرف معناها اغلبيه الافكتيف الموجود في الترجي التونسي ونتصور النقطه هذه مهمه ومهمه جدا في اختيار المدرب القادم للترجي على مستوى الستيل دو جو

0: سانتوس مدرب الجيش الملكي يعتذر على خوض تجربة جديدة في تونس بعد تجربته الأولى اللي كانت مع النادي الرياضي الصفاقسي. هذا في ملف الترجي الرياضي التونسي. الملف القادم مش حكيو عليه هو ملف النادي الإفريقي, كيف كيف ملف المدرب فوزي البنزركي. ريكاب سبور كل أحد من الخمسة لثمانية تحليل ماكيلوني. في النادي الإفريقي جلسة وسط الأسبوع مبرمجة مع المدرب فوزي البنزرتي لإنهاء الاتفاق الحاصل والموجود معه, لأنه تأخرت الأمور. يعني فوزي البنزرتي قولوا له إن شاء الله لباس لأنه خضع لتدخل جراحي, ذلك علاش حتى عودة الفريق للتمارين اللي كانت مبرمجة نهار 18 تنجم تتأخر بعض الأيامات. كريم العواذي يعني فوزي البنزرتي الاتفاق موجود وحاصل ومن الأول حتى هو يعني أعلن هذا, لكن ظروفه الصحية الأخيرة هي اللي أجلت الاتفاق هذا.
1: أول حاجة نتمناه الشفاء العاجل سي فوزي, اللي تعرف من مدرب كبير, مدرب ناس كل تحبه. ديما نحن نحكيه ويمكن فما فما فما مسائل ساعات تاخذ برشا وقت. تصور كانت تنجم من بعد نهاية الشامبيونا يتعين كل شيء كسوا معنا
0: هم تفهموا قبل ما توفى الشامبيونا
1: دي ما خلنا اسمعني فقط معنا نتفهم ولا لا. أهم حاجة شنية سينياتور نجم نتفهم أنا وياكم بعد من عمل السينياتور, هي أهم حاجة السينياتور. نورمال مو دي ما نقول يمكن أخذت أكثر من وقت. الحاجة يمكن هوني أنت قلت كلمة متاع سي فوزي اللي أسكو بشي كمل ولا انا السؤال المطروح, النادي الافريقي عنده البلان بي ولا انا مش نحكيه طبعا على البلان بي
0: كان على شنو بلان بي كي هو فما اتفاق
1: جمع الناس ثم الاتفاق وما صارش الى حد الساعة انا ثم حاجة مش عادية انا كي جا ثم اتفاق كما نحكيه وراه صار السينياتور وكل شيء ما نبقاوش نحكيه عليه خاطر انا نحكي هوني راي تحضيرات 18 جوان معناها وتعرف نادي الافريقي الاهداف اللي جايتها والمشاركه نتاع الشامبيونز ليغ والسوبر كوب والشامبيونان معناها يلزم مدرب يبدا موجود توا باش ينجم يحضر الموسم نتاع النادي الافريقي.
0: محمد سلامه دونك الاتفاق كان موجود لكن الظروف صحيه معناها الفوزي البنزرتي هي اللي اجلت الامور.
2: اكيد جدا الاتفاق موجود معناها سي فوزي بينه هو وبين اداره النادي الافريقي. الامضاء الى حد الان ما صارش نتصوره باش يصير معناها في الاسبوع هذا وقايت لانه الى حد الان باش الامور تولي رسميه. يعني صحيح التفاهم الشفاهي موجود لكن باش تكون امور رسميه لازم تصير امضاء العقود وباش سي فوزي معناها يبدا يختار سواء بالنسبه للانتدابات مع بالاشتراك مع الاداره الرياضيه للفريق مع التحذيرات وقتاش باش تبدا اللاعبين المغادرين. معناها هذا كل موضوع مهم ومهم جدا مستحق الامضاء الرسمي للمدرب فوزي بنزرتي وان شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل وان شاء الله يرجع عن القريب للميادين
0: ان شاء الله. لباس الفوزي البنزرتي دونك مدرب النادي الافريقي في انتظار الامضاء الرسمي بالنسبه للموسم الجديد بعد الفوز بالبطوله بالموسم اللي تعدى. فقط نختم بحاجه اللي تخص موضوع ريجي كامف, انه تم استشاره ملاعبيه الترجي الرياضي التونسي وهما كيف كيف كان عندهم يعني كان عندهم راي وقالوا للملاعبية أنه تقريبا أحسن مدرب لعبوا معه كرة هذيك من الحاجات اللي خلت إدارة الترجي الرياضي التونسي تمشي ريجي كامف مرة أخرى. هذا فيما يخص الترجي والنادي الإفريقي وآخر التطورات. بعد شوية باش نرجعوا للمكسيك المونتيري, بعد شوية باش نحكيه على الحكام اللي باش يظفر مباراة تونس, باش عاودوا نشوفوا الأجواء تاع المنتخب الوطني التونسي. بعد ما نحكيه على الجائزة الكبرى لتونس البارا ألعاب القوى بعد لحظات. ريكاب سبور لو ماغازين دو تو لي سبور. لو ماغازين دو تو لي سبور. سعيد جدا أن يكون معنا بالتليفون سي محمد المزوغي رئيس اللجنة الوطنية البارالمبية. سي محمد مرحبا. لحد اللي فات على غالب ولو أنه كان الوقت كان ينجم يعني نحكيه فيه على الحدث، لكن ميسيلش أنا مش نحكيه على

0: الحدث اليوم. مرحبا بك من جديد وراك مصادقنا وديما تنورنا وديما تشرفنا, وان شاء الله المره الجايه تكون بحذانا ضيف لهنا في البلاتو.
1: بارك الله فيك سي مكي وشكرا على الاستضافه, وان شاء الله ديما معنا تكونوا داعمين للرياضه البارالمبيه وديما داعمين مقدره ان شاء الله. ملتقى تونس كما سيادتك كنت تحكي عليه, معنا النسخه هذه نسخه خاصه, نسخه خاصه بطعم خاص اللي احنا معنا قاعدين نحتفلوا بالمعنى عشرينيه الملتقى تونس اللي عد أقدم ملتقى عالمي في رياضة ذوي الإعاقة البارالمبي. والملتقى هذا معنا يشهد أكثر من 60 دولة. الملتقى هذايا يشهد رياضيين معنا عالميين. نعطيك مثال خويا مكي, اللي رياضيين اللي بيشاركوا في الملتقى هذا عندنا 23 رياضي عندهم ألقاب عالمية معنا من أنحاء العالم, بتشوف معنا القوة متاع الملتقى هذا متاع تونس, وتشوف العدد الهائل معنا متاع البلدان المشاركة, وتشوف حتى الضيوف معنا الضيوف اللي جات رؤساء متاع اللجان البارالمبية الكل موصمة معنا, وسيد رئيس اللجنة الدولية, والسيد رئيس اللجنة عضو المكتب الشيخ محمد هذا من البحرين عضو المكتب التنفيذي, ورئيس لجنة معنى كي تشوف معنى نسبة الحضور متاع المسؤولين اللي جايين لتونس تحس فخر اللي معنى قاعدين نعملوا في حاجة رغم الإمكانيات اللي عندنا رغم كل شيء, تحس حاجة ثم اعتراف عالمي بالرياضة وش قاعدة تقوم بها الرياضة البارالمبية واللجنة البارالمبية في تونس. نعطيك مثال, احنا تونس حبينا مع الملتقى هذا باش يقع معنا كما يقولوا ميدة مستدية ولا ندوة لتنظمها اللجنة الوطنية البارالمبية بحضور السيد رئيس اللجنة الدولية مسيو أندرو, باش ننظو حبينا نعطيه ونشارك العباد البلدان المشاركة الاستراتيجية اللجنة البارالمبية الدولية إلى حد 2030, وهذا معنا خلى معنا حتى بلدان اللي استحسنت الشيء هذا, وان شاء الله معنا غدوك هذا معنا العشية ان شاء الله باش يكون معنا اللقاء هذا باش معنا الناس كل واحد يعطي فكره, وديما معنا تونس خاطر عندها كلمتها وهي رايدة وعندها كلمتها مسموعة. معنا اقترحنا على السيدة رئيس خلال زيارته قلنا له علاش معنا البلدان اللي جات ومشاركوا البلدان الكل باش يقعوا معنا يعطيوا رايهم ويعطيوا معنا الافكار بتاعهم باش ننميو الرياضة البارالمبية معنا العالمية. وكما قلت معنا بضربي غدويك باش يكون هاللقاء لقاء كبير, وان شاء الله معنا كبار المسؤولين من تونس معنا وسفراء المعتمدين باش يكونوا حاضرين اللي هما كلمونا وبداوا يحبوا يجوا بحذانا, وان شاء الله الملعب الاولمبي بيراتس باش يتحلى بمعنى زينة تليق تونس وتليق بعراقة الملتقى هذا والعشرين سنة اللي عداها هذا الكل. وإن شاء الله هذا الملتقى هذا معنا اللي حابينه هي أولادنا معنا باش يشاركوا الأبطال العالميين, أولادنا باش نشوفوا الوجوه جديدة باش نحاولوا ندمجوها هذا الكل, وإن شاء الله معنا نكونوا معنا موفقين. ونحب معنا كلمة شكر كبيرة ياسر اللي وليداتنا المتطوعين اللي قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة معنا يخدموا في خدمة معنا الملتقى تونس واللي توا معنا من الملتقيات اللي يعتمد التكنولوجيا الحديثة معنا على الهاتف الجوال متاعه ولا على الطابلات متاعه وكل شيء في وقت قلقها أنا استعطي يتبعك الاتيليه الفلاني قديش هذاك معنا هذه جديدة شخلات معنا حتى احنا بديناها السنة الفاتة ولقات استحسان مع اللجنة البارالمبية وتبناوها, وولادنا اللي كما كنت نحكي هما شاكوا معنا باش نشهوا ملتقيات عالمية أخرى هذا وكل ما متطوعين سيبكي.
0: وأكيد إن شاء الله هذا مهم جدا لأنه صورة تونس وانتم تبارك الله قاعدين حاطينها في أبهى حلة صورة تونس محمد المزوغي وضيوف كبار موجودين لهنا. كل الدعم لكم, احنا مساندين لكم كما العادة. شكرا لك سي محمد المزوغي على تدخلك معنا, واكيد كما قلنا ديما نحن مدعمينكم ومعاكم ومع الابطال متاعنا البارا اولمبيين. ان شاء الله بالتوفيق لكم في الملتقى هذا جائزة تونس الكبرى. الحضور الجماهيري مجاني, يعني اللي يحب يحضر يجي الرادس في الايام الجايه.
1: هو الحضور مجاني, الباب مفتوح للخيان الكل, حتى الجمعيات حبيناهم يكونوا حاضرين, استدعينا جمعيات وإن شاء الله ننتظر باش يكون ثم عدد محترم من الجماهير اللي بيتابع الملتقى, وباش يقع النقل نتاعو تلفزي على الوطنية, وباش يقع النقل زادة الأيامات الكل على في على 64 دولة المشاركة هذه, وعلى منصة اللجنة الدولية على اللايف ستريمينج. يعني باش نحبوا علاش قلت لك انا معناها قال لك انا ميلو باكي باش يكون ملعبنا جاهز وحل تونس موجوده, معناها زينه تونس وجهه تونس اللي شرفها, وان شاء الله معناها ربي يوفقنا باش نكونوا معناها احنا معناها وليداتنا يكونوا منورين ومنورين رياضه الباراليمبيه. وما اخرى شكرا شكرا على الاستضافه, والاستاذ المستمعين نشكرهم, وان شاء الله ديما كما عودوكم وليداتنا بنتائج طيبه ان شاء الله ديما متألقين.
0: ان شاء الله هذا اللي نتمنى, وان شاء الله المره الجايه تكون ضيفنا زاد لهنا انت سي محمد المزوغي. دونك شكرا ليك لحظات, ونرجع نحكيو على المنتخب الوطني التونسي واجواء الجماهير والحكم اللي باش يزفر مباراه المنتخب الوطني التونسي لكره القدم.
2: ريكاب سبورت لو ماغازين دو تو لي سبور.

0: موسين معكم تغطيتنا الخاصة اللي انطلقت مع الخمسة متاع العشية ومتواصلة حتى لما بعد مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. كيت ريكاب سبور من الخمسة حتى للثمانية متاع الليل، من ثمانية حتى نص الليل إسماعيل بن عيسى في عيش المونديال، من نص الليل مالي ساعتين نوف الوصليح في منوي ماغ، ومن ما ساعتين متاع الصباح اسكندر حتى ما بعد مباراة المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب السويدي، المباراة مجمعة مع ثلاثة متاع الصباح. دونك موزايكا فام تعيشكم المقابلة هذه بكل تفاصيلها، كل ما يخص المقابلة هذه متاع المنتخب الوطني التونسي، وإن شاء الله يكون فيها الفوز للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في افتتاح مبارياته في المونديال. لحظات يكون معنا عادل زامون نحكي معه على الحكم، لأنه مش نرجع للمكسيك، المونتيري في المكسيك وأجواء جماهير المنتخب الوطني التونسي، وسواء قبل المقابلة وآخر التطورات مع أحمد عادل. مرحبا أحمد.
1: مرحبا بك ماكي، مرحبا بالناس اللي تسمعوا تشيلسي صوت النصر. أجواء الجماهير التونسية نزلت شوية علامة بشي كلامه بعد ما تفعل الميسيون تاع الركاب، لكن مش يكونوا موجودين معنا إن شاء الله في داخل موعدنا، لأنه مش يكونوا موجودين حتى الستة متاع الصباح في توقيت تونس إن شاء الله، وقتها تكون الناس كل فرحانة بربح تونس. احنا موجودين في وسط المدينة، يعني في وسط مونتيري، وين موجود المكان اللي اسمه ماكرو بلازا باش تلم فيه التوانسة. شوف فيهم بكري بداية وشي ويجي، ولكن ما زلت اللامة ما انطلقتش، يمكن هوني النص ساعة أخرى ساعة غير ربع إن شاء الله تتلم، وبعض جماهير باش تواجه الملعب بطبيعة بعد ما تحط المونتيري، لأني ناقصة شوية ويجب يعرف اللي فما ماتش كورة لنا، لأنه اللي شوف فيهم فقط مراول لمنتخب المكسيكي عادي، ناس من المكسيكي التكنيك يقولي شوية بركة من أعداد من جماهير السويد، لازم يكونوا مقيدين بعض يجيو لأنه الدنيا سخونة برشا زادة، كما زادة بعض الجماهير التونسية اللي بدأت تتوافد هوني على ماكرو بلازا، واللي إن شاء الله كما العادة كما قلنا بشكون هي الفلسة الانتباه إن شاء الله، وتعرف الناس اللي في مونتيري ثم ماتش الكورة ثم يكون ديما قاعدة تتلعب، فيما عدا ذلك سخانة سخونة برشا الحقيقة، واللي ميديتي مرتفعة جدا نحكيه على 75 أو 75% ميديتي، تعب برشا النقطة هذه، لكن نتصور من هوني لوقت الماتش إن شاء الله تبدأ الأمور واضحة جدا في انتظار الأمطار اللي قالوا باش تصب، والمدعين تصبش يمكن ساعة ساعة ونص أخرى، في انتظار إن شاء الله تحول جماهير المنتخب الوطني التونسي إلى مونتيري. عاش كان عندك أسئلة أخرى ماتش
0: باهي، أنت جبت على الطقس أحمد، الأمطار باش تصب قبل المقابلة، لكن في توقيت المقابلة في البريفيزيون فمش شتاء
1: في التلفزيون، المطر يمكن قبل الماتش بشويه او مع انطلاق المباراه، لان يعني الصباح كانت في التلفزيون كان المطر تصب الصباح تقريبا في حدود 11 نص نهار 10 ل 11 نص نهار، ما صبتش وقتها تو في التلفزيون 8 نتاع الليل، لكن ذكر كانوا البارح حتى في التلفزيون كانت تصب تقريبا العشيه، صبت وقت الانترمون تاع المنتخب الوطني التونسي يعني في نفس توقيت المباراه، يعني ما كانش نتاع الصباح بوقت 8 نتاع الصباح 8 نتاع الليل بتوقيت مونتيري، ننتظروا ونشوفوا، لكن في كل الحالات اغلب رداهات المباراه باش تكون على ارضيه باهيه، واغلب رداهات المباراه باش تكون فيها امطار حسب التوقعات الجويه هوني في مدينه مونتيري. خانة على بكري زادت طلعت، واللي ميديتي كما قلت لك ما بين 70 و 75%، في انتظار زادت كما قلنا بعد شوية كان لقينا نشوف في دراب وتونسي اللي جاي مغادي لمحالة، مش نحاول أنا نقرب له قبل ما يوصل هو، خلوا لكم زادة البلاصة اللي فيها تلقى فيها برشا جماهير نتاع المنتخبات، عدة منتخبات موجودة لهوني بالطبيعة، إلى حد الآن شفت برشا اللي كما قلنا المكسيك التوانسة يبدأوا بشوية بشوية يتوافدوا بالطبيعة، وتشوفوهم أكيد بعد شوية تنشوفوهم الجماهير التونسية في مونتيري أو بعض الجماهير
0: أكفا نشوف في مريو التونس
1: في المباشر رانا المباشر احنا توا انت جيت منين دبي في البرودكسيون معنا زميلنا سامي الدباو قال لي لا يلزمنا ناخذهم تحيه للسلام وتحيه لكل الصحفيين الموجودين هنا دونك منين جيت
2: انا من دبي والله 28 ساعه توتال
1: 28 ساعه
2: عملت دبي مدريد دبي برشلونه برشلونه مكسيكو سيتي مكسيكو سيتي مونتيري
1: هذا كل خاطر منتخب منتخب يهون عليه كل شيء
2: ان شاء الله يفرحونا ان شاء الله نربحوا ثلاث عدا ماتش باهي اليوم بصراحة ماهيش فايدة في اللعب اليوم فايدة في الريزلتا أنا زيرو نروح الناس كل فرحانين وإن شاء الله الأمور مريحة
1: ما أنا حتى كان جاي ثم نص صفر تروح
2: ربع صفر روح إن شاء الله نختار زادة متاع بلجيكا تكون موتيفاسيون
1: نتصور كانت موتيفاسيون للاعبية للإيكاد في الإيكيب ناسيونال هما يعرفوا شو يحكيوا مع الوليدات الجدد في المنتخب
2: خاطر ما عندك حتى حل آخر هذيك كانت تجربة وكانوا ناخذوا منها الحاجة بوزيتيف وان شاء الله مربوحه ان شاء الله ان شاء الله يا رب. انت خاش عندك نجي؟
3: انا والله جيت البارح في الليل وعملت 11 ساعه في كندا عملت سكان في بورتو فايرتا وجي كيف كيف ان شاء الله يلعبوا ماتش ان شاء الله ما نندموش بعد الماتش ان شاء الله نحطوا كل شيء
4: نطبقوا الخير بطبيعه
3: ان شاء الله ما نندموش على الماتش معني انا اعطيه كل شيء ان شاء الله نقوم مكان الخير. انت اكريت اليوم مثلا 70-80% انت سويسرا في مشده الكوره وابريتو في ماتش نيول يعني النيول سهل والربح اصعب شوي المهم فهمت يكونوا ديفونسيفمون واقفين بالكدا ان شاء الله ربي يسهل
4: مشكلتنا ديما ديفونسيفمون
3: هذا كان فريق احنا ربي انا تو كنت نحكي له قلت له عاد نجم نقدموه مضمون 30 دقيقه ان شاء الله نشدوه البونت ان شاء الله نكملوا به للاخر.
4: فاش تحير روحك بعد قد ايه تو مازالوا 4 ساعات 5 ساعات فاش تحير روحك بعد 7 سوايع من تو؟
3: والله احنا تو ديجا تعبين ما لقدناش بعد 7 سوايع نزيدوا لي الاخرى ما خدوش ما عرفتش كيف كنت قاعد يطلع المهم المهم المهم نعرف هكا
4: اجا بحذايا بنولي كيف كيف
3: انت شنو انت من جيت؟ من مروج حالة كراس جيت من تونس
4: تحية لك انا تحية لك انا تحية في تونس بالطبيعة ما هي البلدان وكلهم الحبوب نتاعنا احنا. شو توقعاتك المباراة؟
3: والله ان شاء الله نربحوا ما فما حتى توقعات مش تاع توقعات كل ما نتوقع ديما توقعات غلط ان شاء الله نربحوا.
4: كيف تتوقع انت بالغلط 50% صحيح
3: ان شاء الله على قد ان شاء الله 1-0 2-0 3-0 اني واي تو يربحوا
4: المهم
3: ربحوا وربحوا كما قال معز نلعبوا لهم بطناز
4: معز شكون؟
3: معز من شريفيه قد ما طلعش في التشكيله يا خويا
4: والله انا في مالي جوار حكايه المهم الربح والمهم
3: ان شاء الله
4: واحده ورا المنتخب الوطني الدوسري يعطيكم الصحه يعطيك الصحه بارك الله فيك عايشك مسكي دونك كيما كنت تسمعوا الناس برغم كل شيء ديما متشابه شيء الوجيعه موجوده بارابور للدو ماتش اللي زام يكون نتاع نتاع جوان لكن الفرحه كونك ديما تجي تشجع بلادك تجي تشجع المنتخب نتاع المنتخب الوطني التونسي منتخب بلادك يخليك تنسى كل شيء ويخليك فخور جدا كون موجودين هنا سيد راشد بالتكتيك من حبس تونس خاصه مع مكسيكو لكن في كل الحالات مكسيك ذكرنا بحاجات مزيانه برشا حاجات حلوه برشا تاريخ باهي برشا المنتخب المكسيكي احنا زادا فرحانين ومتفائلين ان شاء الله يا ربي بعد المباراه نفرحوا بعضنا ويكون ما عادش نقل مباشر 13 ساعه و 13 ساعه على موزايكا ثان نكملها معاكم 24 ساعه ونلتزم نكملها معاكم 24 ساعه من غير ما نرفض
0: ان شاء الله ان شاء الله المهم يكون الفوز للمنتخب الوطني التونسي. يعطيك الصحه احمد خليك تعمل ترتيح لانه مازال برشا برشا وقت وتعب الكل يهون على خاطر المنتخب الوطني التونسي والمهم الاولاد يفرحونا في الاخير الاهم هي النتيجه ضد السويد. شكرا لك احمد عدال اكيد مازلت عندنا برشا مواعيد ولانه التغطيه متواصله على موزايكا فهم. شكرا لاحمد عدال وتبارك الله التوانسة في كل مكان ومن بين التوانسة عادل زهمول ديما تغرد خارج السرب
5: خلق حينا كراد
0: تحياتنا ليه تحياتنا كراد عادش بيه شو
5: اي اي اي شو افهم قداش التوانسة حبوا
0: ليك ابنسونا
5: يعني الصحة محق هو الحقيقة معنا قبل ما نبدأ والله سمعت قبيلة كلمات هكا في المباشر والله يعطيها الصحة عندها معنا النظرة الدقة في الملاحظة بالحق راك تبدلت أما بالنسبة لينا بالنسبة لينا أنت تبدلت في البوزيتيف محليك وليك فرابور للي نعرفك معنا قبل جي با في اتونسيون يعطيها الصحة. حبيت نسأل أحمد عدير على الكونتاكت متاحة عندي صبة عندي صبة أما بون صحة لها
0: لا يديك عادي ديما جي وجيب مشاكلك تغرد خارج السيرفر او عند ريو لان خط نورمالمون كيف ندي
5: لا والله اسمع واحد يفرح حتى في المكسيك او كيفاش معناها العباد تبع في موزايك
0: الدنيا صغيره
5: ولا ولا تريبي
0: جيت بحذانا باش تحكينا على الحكم
5: على الحكم فالكون بيريتس معناها احنا حكينا عليه برشا الحقيقه هو اربيتر معناها انترناسيونال اربيتر مش معناها فار معناها ما يعمل كان اربيتر برك 38 من 2022 بون 2022 حتى التوا هو الحقيقة سيتان بروف ديدوكاسيون فيزيك معناه وتشوف انت حتى الكونديسيون فيزيك متاعو تبارك الله عليه هو فهمت بون ثم دي فوت هي اللي انا قريته معناها برشا كان في ماتش الاسبيرانس وتشيلسي باش تعرف علاش نقول انا الاسبيرانس تشيلسي على خاطر موجودين غادي الفيفا بكلهم وقت اللي يكونوا موجودين بين لي ريسبونسابل لي او ريسبونسابل تاع الفيفا بالحق. معناها اي اربيتر مهما علاشانو يكون معناها ستريسي وانت مع القانون الجديد ويلزم تطبيقه ويلزم تطبيقه القانون هذا تلقى لي زاربيتر تخاف. انت باش تشوف واحد عامل دو ماتش معناها دو زيديسيون فمني كوب دو موند الاربيتر البرازيليان وحل في ليكسبليكاسيون نتاع الفار معناها ديسيزيون فمني بعد ما شاف الفار معناها باش تعرف راهو بور ان اربيتر باش ياخذ قرارات يلزمو يكون عنده اعصاب قويه سورتو القراءه نتاع الاخطاء. نعطيك انا الخطا اللي صار بين لي زيتازوني و
6: باراغواي
5: والباراغواي كي احنا نحكيه في القانون انه يدخل الفار في الدوزيام افيرتيسمون وعندك زادة في البروتوكول فار يلزمك تدخل وقت اللي تكون الافيرتيسمون معناه يكون سناد الانذار خاطئ للاعب. يعني كي تشوف اللقطة هذه وتشوف اللي الملاعبي متاع الباراغواي عمل سيمولاسيون اي تو دو سويت لاربيتر عطا للجوار نتاع لي زيتازوني عطا هو لافيرتيسمون هوني تولي فمني تدخل نتاع الفار معناها واجب هوني تدخل الفار باش يبدل القرار نتاع الاربيتر في الاعلان على المخالفه مع افيرتيسمون يتنحى للجوار نتاع امريكا ويتبدل للجوار الاخر بشوف معناها فريمون سي ان شي دوفر معناها وكيفاش يقراو اللقطات وسورتو كو يبداو معناها اللي يقراو في الفار في سنتراليزي هو الفار موجودين معناها الكل مع بعضهم والقراءة معناها تكون قراءة جيدة. فما أربيتر مكي اللي صار معاه معناها المشكل متاع الدخول للتريتوار معناها في أمريكا هو اللي عمر أرطان الصومالي. بون ما نحب أن ناخذ تفسير فيها ونحب معناها إكسبليكاسيون للموضوع أنه ما يقبلوه شوكي اما روح تم معناها التكريم نتاعو من الناس الكل وحتى الناس الكل معناها حكيت عليه. فما حتى
0: ممكن جاتو في الصلاح اكثر من انه لو كان
5: اي هو خير الفو ميو يقعد غادي خاطر كان جا فمني راهو معناها بتيت راهو غلط وراهو ما مشاش معناها في لي ماتش عطاه معناها رجل اعمال عطاه برشا فلوس فمني باش يعوض له سواديزون اللي خسروا في الكوب دي موند المره هذه الفيفا فمني زاد كيف كيف باش تعطيه $100,000 اللي نورمالمون مع اللي خذاهم لي زاربيتر الموجودين. يعني معناها بالحق طلع رابح من كل شيرة معناها نجم يحل فيدراسيون واحد والراجل فمني ومن غير ما مشى معناها زفر. شوف فما اربيتر اسيستون ارجنتان باش يكون موجود للمرة الرابعة اللي هو اخوان بابلو بيلاتي للمرة الرابعة عمل الكوب دي موند متاع 2014 2018 و2022 وتو موجود في 2026 بون تيلمون كو الفار بالحق
0: هذا النجم يحلل البيسين اللي في دار
5: اي فوالا افهم انت ما بدا هو يعرفهم قداش معناها بدا وحتى لين معناها وفاو لكن هو يظل لي 2014 يمكن كان معناها يخدم على روحه ان طون كاسيستون وقت يدخل الفار 2018 ولا معناها نقصت برشا الخدمه نتاع لي زاربيتر اسيستون حتى شلتوا هذاك عليه معناها يكون موجود. نحب نختم جوست بحاجه واحده لو خيالنا معناها في قطر راهو الهدف صحيح الضربة الجزاء بلوتو صحيحة الملاعبي كان اون بوزيشن ريغولير صحيح وراهو موجود في العالم الكل انه الفار يقف مش يقف في الكابين متاع الفار يقف في اللي باش تتعدى تتسوق تتسوق للناس اللي كنا نشوفوا فيها تو في الماتش متاع المانيا تو اللي قاعده تلعب كونتر كوراساو اللي زفر فيها جلال جيد معناها ان جون اربيتر عمره 40 سنه معناها ان جون اربيتر فهمت معناها ليميتي موجود معناها غادي الحقيقه نحب نرجع للقطة هذيك راهي الخدمة صارت في الكابين متاع الفار اللي الملاعبي ايتي معناه اون بوزيسيون ريغولير فمني ما متعداتش. الور كنا نشوفه في اللقطه علاش نقول لك في الماتش هذايا راهو ديما نمشيو على اخر نقطه نتاع الملاعبي لاتاكون واخر نقطه نتاع الديفونسور. الور الملاعبي اللي كنا نشوفه فيه في الماتش نتاع قطر راهي نساو الناس اللي تم ساق نتاع الديفونسور نتاع قطر كانت ممدودة على اليمين يعني هي اللي كسرت لورجو. ومن بعد خرج الشيما نتاع البوزيشنمون نتاع الملاعبيه الكل وكيفاش معناها ايتي اون بوزيشن ريغولير. بون هذا يخلي الناس تشك في القرارات. تصور انت معناها في تونس فمني وقت اللي معناها حط يدو على اللوريات برك فمني نقولوا احنا الفار وقف وتلقى الخطايا معناها هابطة على على
0: الشريك
5: على هيت مشلح
0: زعما باش يعطيو خطايا في
5: الوقت والله هو تو هو تقريت الفازة اللي صارت باش يعاقبوه هو.
0: يعطيك الصحة عادل زهمول جينا ديما بمشاكلك. محمد سلامة دونك ميسيلش خلي اللي سهرناك انا نورمالمون قلت لك باش سايبك قبل لما عادل على غالب معناها ما تنجمش تخلي عادل زهمول
6: لا مش
5: ماكش بيت معانا
6: تشكيل اخي
0: لا هو المرة دي مش في بيت إن شاء الله يبات محمد 7-1 ألمانيا ضد كوراساو. لكن خلينا نرجع فيت في معك أنت وكريم على المغرب خاصة البارح والبريستاسيون كونتر البرازيل.
6: حقيقة معنا نيفو كبير عالي نيفو متاع كوب دي مون نيفو متاع شامبيونز ليغ أنك مع البرازيل سورتو الشوط الأول تشوف سورتو الاستحواذ وانا والسيطره نتاع المنتخب المغربي الكاليتي تكنيك نتاع اللاعبين نتاعو الحقيقه معناها نيفو عالي جدا يفسر الانديه اللي يلعبوا فيها اللاعبين هذوما ويفسر لي كومبيتيسيون الناس تلعب في الشامبيونز ليغ اوروبيان معناها كل جمعه الناس تلعب في لي كومبيتيسيون اوروبيان. الحقيقه هنيئا المنتخب المغرب هذا المنتخب. الحق شوف المره هذه على عكس كوب دي موند اللي فاتت التشكيل الاساسيه الكل معناها لاعبين تكونين خارج المغرب معناها حتى ما فماش لاعبين من اكاديميه محمد السادس. اللاعب الوحيد
0: البارح ال11 تيتولير كلهم مولودين خارج المغرب.
6: بالضبط مولودين خارج المغرب الا بونو اللي متكون في المغرب. الحقيقه بخلاف هذا العشر الاخرين متكونين خارج المغرب. كي تشوف بوعدي كيما حكينا عليه والعالم كله حكى عليه
0: أنا هذا عندك مدة حكيت عليه
6: من اللي وقتها عملوا له عيد ميلاده ضد ريال مدريد في الملعب في عمر 17 سنة. تشوف حتى معناها تشوف الكاليتي انتليكتويل متاع اللاعب هذا ما يخول باك رابح عام معناها قبل عام يقرأ في الانيفرسيتي توا معناها اديستانس. تشوف معناها البريزونس متاعه وخاصة كيفاش يطلب كورة في أي سيتياسيون عنده كيفاش قراءة اللعب قبل ما يأخذ الكورة الانفورماسيون ديما موجودة البريز دو ديسيزيون ديما صحيحة. الحقيقة المغرب البارح قدام البرازيل عمل مردود محترم ومحترم جدا ونتصور بشي ينجم ينافس بشوس الأبعد مفهمة كما المونديال اللي فات.
5: محمد واللي جون اللي استعملوهم وإحنا عنا دي جون حتى جون ما مشى يلعب.
7: أنا تبارك الله أنا مشكلة أنا هوني الشجاعة متاع المدرب اللي خذاه
0: في ليل خاصة 16 سنة يلعب أوروبا ليج
6: أنك نحي مراب
0: وفي المغرب
7: أنا نحكيه على المغرب نحكيه على المغرب ونحكيه على الأسامي الموجودة. أنت مدرب خاطر محمد وهبي راهو هذايا بالحق معناها مستقبل مدرب
0: كارير وكل خاصة في الصغار معناها يعرف شنو معناه قيمة الشبان.
7: تقول لي كاريره كل في الصغار ويعرف مي انا كي نحط لاعب
0: لا معناه يمن بشنو معناه
7: يمن فما زيد فما مدربين علينا قلت لك مدرب ما يخافش
0: اي معناه وقت يبنشي
7: ما يخافش انا كي لاعب طفل
0: لاعبيه كبار
7: اول ماتش كوب دي موند قدام البرازيل مش اي واحد ينجم يعمل وبالله نحب نقول كلمة صحيح على المروك طلعت البر على برشا فرق على برشا منتخبات افريقيه انا لا ما نبداوش نحبوا نقارنوا لوحنا به. المغرب يظهر لي كلاسمون اوتي
0: ستيام
7: في بالي ستيام كلاسمون ستيام مونديال راه مش بالسهل اللي عملته المغرب في قطر. شو غادي تب المغرب ناس كل تحكي ما تشوف انت الميتون لول المغرب شمت مع البرازيل مش انا مش من فراغ شيء جيد. شوف اللاعبين نتاع المنتخب المغربي وين يلعبوا فين النيفو يلعبوا هذاك علاش انت تعرف واللي المنتخب المغربي كيهبط يلعب مع أي فريق تحس الفريق المنافس هو اللي قاري حساب للمنتخب المغربي مش المنتخب المغربي قاري له حساب. أنا نتصور المنتخب المغربي باش تكون عنده كلمة كبيرة في الكوب دي موند هذه. وعلاش لا علاش لا نشوفوا برشا منتخبات إفريقية ماشي على خطى المنتخب المغربي
0: ان شاء الله. هذا اللي نتمناه. وشكرا لمحمد سلامه. شكرا كريم العواضي. تعبناكم اليوم معنا مخير اللي من تصبيح
6: لا بخلاف حتى ربع ساعه الاخرى مع الكابتن عادل.
0: هي هو قال راه ما نجمش نروح قبل ما نسمع
6: التدخل
0: تاع بارك الله تدخلاتك ديما.
5: انا قلت لك انا فرحت برشا وانا جاي في الكهرباء وقت اللي سمعت المكسيك معنا وسورتو صديقتك معنا تحكي عليك.
0: يعطيك الصحه.
5: احسن حاجه.
0: شكرا شكرا لك. الدنيا صغيره بيان سور. الدنيا صغيره. شكرا لك
5: عادل زهمول. تفسيرك للجماع مش لينا.
0: شكرا عادل زهمول. شكرا كريم العواضي. شكرا محمد سلامه. شكرا العدنان في الاخراج, وسيم في الاخراج الرقمي, وائل في التنسيق الهاتفي. برمجتنا ما زلت متواصله على موزايك اف ام. ما زلنا مش عايشوكم مباراه تونس والسويد مع اسماعيل بن عيسى بعد شويه في عيش المونديال. لكن قبل هو معايا انا في ريكاب مونديال بعد الاخبار مع حسين الدبابي.
8: مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة. علش ليه نربحوا السويد ونعيشوا الفرحة مع بعضنا. برمجة خاصة على موزايك الماتش تونس الأول في المونديال في المكسيك. تونس السويد نهار الاثنين ماضي 3 متاع الصباح ليلة الأحد وصباح الاثنين. عيشوا معنا الماتش في برمجة خاصة نهار كامل. ركب سبور مع مكي العوني بعد عيش المونديال مع اسماعيل بن عيسى من 8:30 الليل. بعدها مينوي ماك.

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
2: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وحدات الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق اندلع بأحد المخابر المختصة في صناعة الأدوية في المنطقة الصناعية الأولى بجبل وسط ولاية زغوان، ما حال دون تسرب النيران إلى بقية أجنحة المصنع، وخاصة مع وجود مواد كيميائية سريعة الاشتعال. ووفق ما علمت به موزايك، فقد تعهد اعوان الحرس الوطني في ولاية زغوان بفتح بحث في الغرض للكشف عن ملابسات وظروف اندلاع هذا الحريق. في تطورات الاوضاع في الشرق الاوسط، حزب الله اللبناني يعلن تصديه لمسيرات الاحتلال ولتجمعات قوات الجيش الصهيوني والياته عند الحدود الجنوبيه، ويؤكد تحقيق اصابات مباشره في قوات العدو من خلال ضربات صاروخيه وبالمسيرات الانقضاضيه. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف يقول بعد العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت إنه لا مجال للحديث على التقدم في المفاوضات إذا لم يكن لدى واشنطن القدرة على الوفاء بالتزاماتها. وقليباف يضيف موجها الرسالة إلى واشنطن في منشور عبر منصة إكس قائلا: إذا لم تكن لديكم الإرادة والقدرة على الوفاء بالتزاماتكم فلا مجال للحديث على التقدم في المفاوضات. وقليباف يؤكد أنه لا يمكن للولايات المتحدة تحقيق مكاسب سياسية بإعطاء الكيان الإسرائيلي الضوء الأخضر لارتكاب جرائمه في لبنان وغزة، مشيرا إلى أن زمن لعبة الشرطية الطيب والشرطية السيء قد ولى. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يندد الأحد بالضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت التي تهدد بنسف خطط الولايات المتحدة فيما يتصل بتوقيع اتفاق مع إيران في وقت لاحق اليوم. ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق لحد أن التفاهم مع إيران بات قريبا جدا، معتبرا أنه سيحقق السلام للمنطقة بما فيها لبنان. نهاية هذه الجولة، والآن لكم موعد خاص مع إسماعيل بن عيسى وكامل الفريق في عيش المونديال إلى غاية منتصف الليل. حظا سعيدا لمنتخبنا الوطني.
1: الأولى في تونس.
3: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك FM.

0: الأولى في تونس.
1: ريكاب مونديال.
2: مرحبا بكم في ريكاب مونديال، موعدكم اليومي كل يوم على 8 متاع الليل، وتابعوا فيه آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي ومشاركته في المونديال، وآخر أخبار كأس العالم أمريكا كندا والمكسيك 2026. البداية مع المنتخب الوطني التونسي، وكما تعرفوا الناس كل أنه مباراة المنتخب الوطني التونسي مات 3 ضد المنتخب السويد. المقابلة هذه بلاتو سبيسيال على موزيكا فام، تغطيتنا الخاصة انطلقت مع 5 متاع العشاء في الركاب، مازلت متواصلة بعد شوية تقاوس مع بن عيسى حتى نوصل الليل في عيش المونديال، بعد نوفل وأسلاح في مينوي ماغ، وانطلاقا من ماضي ساعتين متاع الصباح باش تكون البلاتو سبيسيال مع اسكندر ابراهيم. دونك باش نعيشوكم المقابله هذه بكل التفاصيل نتاعها. بعد شويه باش تكون لمه الجماهير التونسيه تبدا تتلم في ساحه معروفه في مدينه مونتيري في المكسيك، دونك باش تلم الجماهير، ومن الساحه هذيك باش تكون التنقل للملعب، ملعب مونتيري باش يحتضن مباراه المنتخب الوطني التونسي اللي من المنتظر تشكيلته يكون فيها مهيب الشامخ في حراسه المرمى، ثلاثه ملاعبيه في محور الدفاع، منتصر الطالبي عمر رقيق وادم عروس على اليسار، علي العابدي على اليمين، يام فاليري قدامهم، الياس السخيري، راني خضيره، حنبع المجبري، الياس العاشوري وفراس شوات. هذه التشكيله المنتظره للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم ضد السويد، نذكر بالموعد مع ماضي 3 متاع الصباح. هذا فيما يخص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. بالنسبة لبقية المقابلات، أول المقابلات اللي تلعبت اليوم هي مباراة منتخب ألمانيا اللي فاز على كوراساو 7-1. إلى حد الآن في المونديال هذا أعرض نتيجة في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك، 7-1 ألمانيا ضد كوراساو، في هدف المنتخب الألماني الأولاني سجلوا فيليكس المشا في دقيقة 6، بعد ليفانو عدل الكوراساو دقيقة 21، شلوتربيك زاد الثاني الألمانية دقيقة 38، هافيرس من ضرب الجزاء دقيقة 45، جمال موسيالا في دقيقة 47، براون في دقيقة 68، دينيس أوندا في 78، وكافيرس مرة أخرى في دقيقة 88، يسجل 7 أهداف المنتخب الألماني. دونك إلى حد الآن أعرض نتيجة في المونديال الحالي 7 أهداف الألمانية ضد منتخب كوراساو. بقيت المقابلات بالنسبة لليوم 9 تنطلق مقابلة تخص منتخبنا، هي مباراة من مجموعتنا، مباراة هولندا ضد المنتخب الياباني، المقابلة هذه تنطلق 9 متاع الليل. بالنسبة لمباراتنا نذكر بالموعد نتاعها، تونس ضد السويد مع عمر 3 متاع الصباح. فما مقابلة أخرى هي مقابلة من مجموعة المنتخب الألماني، مباراة تنطلق نص الليل، كوديفوار تواجه الإكوادور. من أخبار المونديال، الجامعة السنغالية لكرة القدم خرجت بلاغ، معها مجموعة من الجامعات الإفريقية بما فيهم كيف مش كان الإفريقية، لأنه فما زادة كوراسا وفما هايتي فما أوزبكستان زادة موجودين في البلاغ هذا اللي خرجوا دو الجامعة السنغالية. الجامعة السنغالية والجامعات بما فيها الجامعة التونسية احتجوا على تصريحات تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللي يقول اللي انتقد توسيع المونديال 48 منتخب، يقول انه فهم مقابلات ما عنده حتى أهمية. الجامعات الإفريقية وكيف كيف مع أوزبكستان كوراسا وهايتي احتجوا على التصريحات هذه، ويعتبروا انه مقابلات المونديال كان هو يعني بالنسبة لي هو ما عندهمش أهمية، رأوا عندهم أهمية كبيرة بالنظر للمنتخبات الإفريقية، المنتخبات الإفريقية اللي كان عندها باركور كبير في المونديال وخاصة المونديال الأخير بالنسبة للمنتخب المغربي. دونك رد كبير وخطأ اتصالي كبير جدا لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين. هكا نكون وصلنا لنهاية ريكاب مونديال بالنسبة لليوم، تغطيتنا للمقابلة تونس والسويد متواصلة، بعد لحظات تلقى اسماعيل بن عيسى في عيش المونديال.
1: ريكاب

0: زيت فام الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام.
1: وهدف جميل عالمي يا ولد.
0: كأس العالم فيفا 2026 نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكرة وعيش المونديال.
2: اهلا وسهلا مرحبا بكم انتم على موزايك فام. هذا جو المونديال مع مباراة تونس والسويد من المجموعة اف، مجموعة اللي باش نلقاو فيها زيد اليابان وهولندا. مباراة تونس باش تلعب مع 3 متاع الصباح بتوقيت تونس في ملعب مونتيري، دونك باش نتابعوا المباراة هذه لحظة بلحظة 13 ساعة كاملين بث مباشر. نتلقوا مع ماكيلوني في ريكاب، نكمل معكم هنا من توا حتى نصف الليل سلاحنا، وفيلم من نصف الليل لمساعتين واسكندر ابراهيم باش يكون موجود حتى الصباح لنيوفا الماتش مدة 4 سوايع كاملين. نتابعوا المنتخب في مباراته الأولى ورحلته في المونديال، مراسلين من مختلف الولايات نتابعوا جو تونس وكيفاش باش يتفرجوا في المباراة هذه. خليني نكون صريح معاكم، مانيش مستنسين بالتوقيت هذا، مانيش مستنسين نصبحوا باش نتفرجوا في المنتخب الوطني التونسي، دونك سي اون بروميير بالنسبة للتونس في الوقت هذا. وتوكا 4 سوايع كاملين نتابعوا فيهم المنتخب في مباراته الأولى ورحلته في المونديال. المراسلين باش يكونوا موجودين من تونس ومختلف الولايات اللي كنزيرة باش عملوا دورة في العالم، فرنسا، السويد، المكسيك، وناخدوا معنا تونس الموجودين في مختلف الدول. نرجع زيادة على أهم اللحظات من المونديال، الفضايح، الأرقام القياسية، شنو حكاية الصحافة العالمية على منتخب تونس، أغاني المونديال، نعملوا ريكاب للي قاعد يصير في المونديال هذا، القوانين الجدد على مساوي التحكيم. معنا برشا ما نحكيو من توا حتى النصف الليل، لكن الأهم والمهم إن شاء الله يا ربي حظ موافق للنصور، وإن شاء الله الحلمة تتعاش للآخر. عيش المونديال تبدأ توا، ونبدأوها بالموسيقى باق وأغنية عملت على المونديال، سيلم هاف خرج الجرين تلفيك.

0: واحد من المغسول سمعناهم في السوبر بول اللي كان حضر فيه باد بني نحكي على المغسول دي تي ام اف مغسول تسمع برشا اللي دار برشا 28 دقيقة توما لموزايك اف ام هذي عيش المونديال وقايت ان ريكاب للي صار واللي يصير في الكوب دي موند هذايا
1: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام
2: وهدف جميل
3: كأس العالم فيفا 2026 نتبع معكم الأجواء ونعيش معكم جو الورلد كاب
1: تبع الكورة وعيش المونديال
0: برشا عينين كانوا توجهوا لعمر عبد القادر الصومالي عمر عبد القادر ارتان واحد من احسن الزربيتر في افريقيا اللي كان من المفروض يكون في كاس العالم من سنه 2026 لكن تمنعوا من الدخول الى الاراضي الامريكيه نهار 8 جوان رغم اللي كان عنده فيزا فاليد السبب نتاع المنع هذا كان حسب مسؤول في الاداره الامريكيه الحكم كان في علاقه مع اشخاص مشابه فيهم كونهم تابعين لي منظمات إرهابية وكان مجبور بالتالي بشيخه طيارة رتور متجهة إلى إسطنبول عمر في المقابل قال حاجة عادية وإذا القدر إلى ديدراماتيزي الحكم هوش الوحيد اللي تمنع من الدخول إلى الأراضي الأمريكية بوليميك أخرى لكيب متاع السنغال في مطار رالي في كارولين جونور نار 7 جوان فركسوم ومهبطين من الطيارة وعديهم على الديتكتور دو ميتو في الترماك تصاور هذي اللي هبطوا على الانترنت توصفوا بكونهم فيهم برشا من عنصرية مقارنة بالاستقبال الباهي اللي عملوه لدول أخرى المهاجم العراقي أيمن الحسين اللي تم حجزه 7 سويع في المطار من الفوتوغراف نتاع العراق زاد رفضوا له الدخول الى الاراضي الامريكيه رغم اللي عنده فيزا اون ريغل 9 جوان في نيويورك منتخب أوزبكستان كنترولي ومن قبل الدخول إلى ملعب متاع الحصص التمرينية بعض تصاور يوريون الكنترول هذا اللي فيه إهانة حطولهم السكان متاعهم في القاع وطلبوا منهم الابتعاد وجيبوا كلاب اللي تابعين للشرطة باش يفتشوا السكان متاعهم بسبب التوترات السياسية إيران توترات مع واشنطن السيليكسيون إيرانيين مجبورا باش يكون المقر الرسمي متاحة في تيخوانا في المكسيك واشنطن سمحت للفريق هذا في المقابل الدخول إلى الأراضي متاحة ليلة المباراة أكاهو الفيفا المعروفة بعدم سكوتها متكلمتش على الصور والأحداث هذه ووضحت في كومينيكي اللي كوني ما تدخلش في إجراءات الهجرة للبلد المنظم أما بالنسبة لمنظمة حقوق الإنسان الإنسان قالت كونه ليصير في أمريكا يضر من حقوق وكرامة الإنسان ليكيب ناسيونال نتاع النرويج قاعده تعاني من سخانه 31 درجه في الترمومتر بالنسبه لاول الحصه التدريبيه و31 درجه بالنسبه ليوم حاجه كاسحه برشا الصحافه الفرنسيه سخرت منهم برشا وقالت لي الوضع هذا يساعدنا خاصه في مباراه باش تجمع فرنسا والنرويج نهار 26 جوان لأنين الكل زادة كانت متوجهة الكوراساو جزيرة اللي فيها أكثر شوية من 150 ألف ساكن اللي تشارك لأول مرة في تاريخها في الكوب دي موند هذه وذي أول وأصغر دولة تتأهل للمونديال المونديال اللي بيش يشهد من جديد غياب واحدة من أكبر الناسيون متاع الفوت وهي إيطاليا البلاد هذا خلينا نقول ونجح بشيلم فريق متكون من لعبية يكوروا معظمهم في نوادي أوروبية كوراساو وصلت تتأهلت بفضل مجهودات المدرب الهولندي دي كاتفو لكن في فيفري دخل على المنصب نتاعو باش يتلهي ببنته المريضة لكن قبل بشهر من الكوب دي موند رجع للكوموند نتاع المنتخب خلينا نقول كوراساو موجوده في الجروب او المانيا موجوده زاد الكوت ديفوار والاكواتور والمباراه الاولى بالنسبه لكوراساو كانت انتهت بنتيجه 7-1 امام المانيا رغم اللي برشا من الناس كانوا يقولوا كونه المنتخب هذا ينجم يعمل علاش ليه انكسبلوا لكن يظل من غير ما نحكي على اكسبلوار نار التيلي جثة متاع شخص لقاته الشرطة قريب من ملعب التمرين لإيران في الكفر متاع السيارة جارية في الباركينج المقابل لاستاد كالينتي في تيخوانا اللي تيخوانا تعتبر من أخطر المدن في المكسيك في عام واحد العام الفارط نحكي وصاروا 1200 جريمة قتل في 12 شهر فقط بعد 21 يوم من الحجر الصحي في بلجيكا هذا اللي طلبته الإدارة الأمريكية من ليوبار نتاع الارديسي ريبوبليك ديموكراتيك دو كونغو نهار 11 جوان لاعبية الارديسي وصلوا أخيرا ليوسن في أمريكا وكانوا لبسين دي تونو موتيف ليوبار اللي لفتوا الانتباه الكونغو مشاركة تاريخية في الكوب

0: مشرف البارح للمغرب امام البرازيل والنتيجه وفات بتعادل 1-1، لكن العينين الكل كانت متوجهه لرقم 6 ايوب اللي العمر نتاعو 18 سنه واللي قال وحده وقف الثلاثه وبيتم عن الكلمه. هكا كنا كملنا الريكاب بالنسبة لليوم، مازلنا حتى النصف الليل، مازال برشا حاجات السنة فيكم. بعد شوية نعملوا طلع على هم الفضايح اللي صاروا خلال الزيديسيون المختلفين متاع الكوب دي موند.
1: مع ليتر حري. البخيل بين حسن التصرف والبخل، بالتونسي يقولوا مشحاح قرنات كموشة إلى آخره. شنو المقصود بالشخص البخيل؟ بين اللي راه حسن تصرف والبعد عن تبذير، وبين اللي يعتبره شحة واللي ساعات تولي مرضية. كيفاش نفرقوا بين الشحة بمفهومها العام وحسن التصرف، وكيفاش يكون التعايش مع الشخص البخيل، وكيفاش هذا ممكن يأثر على العلاقات الزوجية العائلية والاجتماعية عموما؟ هل البخل صفة تتوارث وإلا سلوك نكتسبه؟ وباش نفسروا تصرفات الشخص البخيل وحب الجمع المال اللي يوصل حتى الحرمان النفس وعدم الانفاق كان في الحالات اللي يعتبرها قصوى. هل الطفولة، الظروف المادية صعيبة، البحث عن الشعور بالأمان من بين الأسباب اللي تخلي الشخص يولي أحيانا بخيل؟ وهل فما حالات نحكي فيها عن اضطرابات نفسية تخلي الشخص يكون أكثر بخل؟
2: عندي مثل عايشته مش كعيشة معايا، حنكة في التصرف والحكمة في التصرف والبخل تعد بيناتهم خيط، راهو في أوتوماتيك، راهو تبيعة، راهو تبيعة. إنسان تلقى حواله قد قد ويعطي تجمع عندكش باش تكون كريم، مي ماكش مشحاح، المشحاح اللي عنده باش يعيش.
3: اكيد المشحاح والبخيل اكيد اكيد باش ياثر، باش ياثر على العائله، باش ياثر على صغار. مستحيل انه كونتاكتي ولا ندخل في حياتي عبيد مثلا مشحاحه ولا قرناطه ولا لا، ما نجمش نتعايش معاهم الحق.
1: البخيل بين حسن التصرف والبخل، موضوعنا في فورا من نهار الاثنين.
4: تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
5: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام.
6: وهدف جميل،
7: كأس العالم فيفا 2026، نتبعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب.
5: تبع الكورة وعيش المونديال.

0: واحد من اكثر لي مورسو اللي تسمعوا في الامريك لاتين اللي في دالا باندا اكس اكس ال مورسو بنين برشا خلتنا حتى لل 48 دقيقه تما لا موزايك فيم. وهذا جو المونديال نعيشوا المونديال مع بعضنا لحظه بلحظه. نستناو في مباراه المنتخب الوطني التونسي امام السويد وان شاء الله حظ موفق للمنتخب الوطني. خلينا نعملوا طلع على اكبر الاسكندال والفضايح في تاريخ الكوب دي موند.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم.
2: وهدف جميل
3: كأس العالم فيفا 2026 نتبعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب.
1: تبع الكرة وعيش المونديال.
0: من أشهر الإسكندال في تاريخ الكوب دي موند باش يكون الهدف الشهير لمارادونا في 1986. احنا موجودين في المكسيك الكارد فينال، الأرجنتين حاضرة ومع مارادونا اللي باش يسجل باليد من غير ما يشوفوا الحكم بونتو شهير برشا. داير ماهوش باش يكون الهدف الوحيد لمارادونا، باش يسجل دوبلي. نتيجة نهائية باش تكون 2-1 للأرجنتين. لانجلتير بالتالي إليميني ومارادونا باش يولي أسطورة بها تمان الكلمة، والأرجنتين هزت الكوب دي موند عامتها. أول بوليميك ترجع لأول كوب دي موند في 1930، تاريخ تنظيم أول مرة المسابقة هذه من طرف الأوروغواي مو من طرف الفيفا. باش تصير في الأوروغواي الحاجة هذه ما تساعدش البلدان الأوروبية بسبب مدة السفر وكلفة التنقل في الباتو اللي كانت وقتها 4 جمعات ألي روتور في الوقت ذاك اللي هو يسمى معناتها أنكسبلوا، خاصة نحن بعد واحد من أكبر اللي كخاش بوكسيه في التاريخ لسنة 1929. النتيجة 12 دولة انسحبت، فرنسا بلجيكا رومانيا ويوغوسلافيا، لكن 4 سنين بعد القدر باش يحرم الأوروغواي من المشاركة والتنقل بما انه بطل النسخة الأولى من الكوب دي موند رفض انه يتنقل إلى إيطاليا. من أكبر الفضائح الرياضية في الكوب دي موند حادثة البوس الشهيرة في سنة 2010 في الأفريق دي سود. توترات كبيرة بين الجوار الفيديراسيون والسيليكسيونور الفينانسي غيمون دومينيك بسبب الجيسيون المنتقدة للفريق وخاصة مع إقصاء اللاعب نيكولا نيلكا. بعد تصريح كان كاسح شوية تجاه السيليكسيونور إلى إيتي إكارتي بيتمان الكلمة. النتيجة نهار 20 جون 2010 الجوار رفضوا أنهم يهبطوا من البوس باش يتدربوا، ولين شفنا إضراب تاريخي من طرف دي جوار متاع فوت. فرنسا خسرت ضد الأفريق دي سود وروحت من التور اللوليني، وباش تبقى لهنا خلينا نقولوا من أسوأ اللحظات في الكرة الفرنسية. في فرنسا زيدا صارت النسخة الثالثة من كأس العالم. احنا موجودين في 1938 عام قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية. هتلر على رأس ألمانيا، موسوليني على رأس إيطاليا، أنظمة فاشية وديكتاتورية تحكم الدول هذه وزوز قرب من بعضهم فكريا وديولوجيا وحتى زيدا على مستوى التوسع. هتلر مازال كيضم لوتريش اللي رصدت لها بالتالي نيلدكلاغ فوغفي. ألمانيا بالتالي باش تشارك بدولة زعما موحدة، لكن في الواقع باش نقاوم لاعبية من أوتريش اللي كانوا ملزومين باش يلعبوا مع منتخب ألمانيا ومجبورين زيدا باش يعملوا سالو نازي في البارك دي برانس في أول مباراة من الكومبيتيسيون هذيا ضد سويسرا. سالو فاشيست زيدا باش تقوم به ليكيب إيطاليان قبل المباراة قدام فرنسا في الربع النهائي. ريزولتا إيطاليا باش تهز الكوب دي موند هذيا من النسخة هذيا. 1938 زادة تعرف العام هذا بمباراة تشيلي وإيطاليا، مباراة تعرفت باسم باتاي دو سانتياغو. هذا واحد من عدنا في الماتشوات في التاريخ. أول تاكل كاسح جيم بعد 12 ثانية من انطلاق المباراة، الدقيقة الثامنة لحمة عركة بين زوز فرق. الأربيتر عطى الأمر بإقصاء ملاعب على خاطر وقتها ما نعرفش كان تعرفوا ليه، وقتها ما كانش فما كارتون جون وما كانش فما كارتون روج، كانوا الإقصاء يصير بطريقة شفوية. أون توكا الأربيتر عطى أمر بإقصاء ملاعب لكنه رفض، قال مانيش باش نخرج من التيران، ومع كل إقصاء الملاعبيه ترفض قرار الحكم. 1978 فضيحة أخرى في إسبانيا، مباراة العار بين ألمانيا والأوتريش. بعد 1-0 للألمان في الدقيقة 10 لدوز إيكيب اتفقوا باش ما عادش يلعبوا كرة بالحق. النتيجة لهنا تخول لزوز فرق باش يترشحوا، دونك قالوا يجن تفهموا ووليت 0 هجمة بعد الهدف هذا. بالتالي الجزائر تحرمت من المرور إلى التور اللي بعده، خاصة الجزائر ربحت ألمانيا أيامات قبل وسنوات بعد. زوز ملعبية واحد من الأوتريش وواحد من ألمانيا باش يعترفوا كونه صار كور بيناتهم، تعمل لك كور والمباراة ذي بالتالي خلت الفيفا تغير في القوانين. دونك زوز آخر مباريات من كل مجموعة يتلعبوا فرد وقت. 1978 الأرجنتين تستقبل مسابقة هذه وموجودة في تومبك نظام ديكتاتوري. الجنرال فيديلا وصل للحكم وعيش البلاد في أسوأ فتراتها، ولهني النظام استغل المسابقة هذه لتبييض الصورة متاعه. غزلتا الأرجنتين ربحت هولندا وهزت الكوب دي موند. 1982 رئيس الفيدراسيون نتاع الكويت هبط للتيران. مباراة فرنسا كويت ألان جيريس كان سجل الهدف الرابع أمام الكويت، لكن رئيس الفيدراسيون نتاع الكويت ماهوش راضي بالهدف هذا وقال لفريقه قبل الهدف بعد ما فما مشجع زفر في بلاصة الحكم. الحكم بالتالي من بعد اللقطة هذه ومن بعد البريسيون اللي صارت من طرف رئيس الفيدراسيون نتاع الكويت لقى روحه مجبور باش يلغي الهدف الرابع لفرنسا. الكوب دي موند هزت زوز دول إلى حرب، حرب شهيرة تسميت بالجير متاع الفوت. الحرب دامت 100 ساعة بين كل من هندوراس وسلفادور في جويلي 1969، وهذا خلال الماتش براج اللي بيش يخلي واحد من زوز دول يتأهلوا إلى كأس العالم 1970 اللي بيش تدور وقتها في المكسيك. ولهنا الحرب اندلعت نهار 14 جويلي 1969 وتسبب في مقتل آلاف الأشخاص قبل ما يتوصلوا إلى وقف إطلاق النار. من غير ما ننسوا الكربول متاع زيدان راس الشهيرة الكوتيد في 2006 على ماتيرازي، النتيجة بطاقة حمراء لزيدان وفرنسا خسرت بينالتيات وإيطاليا زادت نجمة على المريول متاعها. 2018 روسيا كأس العالم تعرفت بكوني شهدت حالة دوباج وعنصرية واضحة وفي شيء في الملاعب متاعها. شبهات رشوة للفيفا بعد ما عطات لقطر التنظيم واستقبال الكومبيتيشن هذيا، وزاد كان فما وضعيه العمال في قطر حسب لزوين جيم كان كارثي على الاقل 6500 عامل كانوا فارقوا الحياه وهم يبنيوا في الملاعب. هكا كنا رجعنا بكم لحظه بلحظه تاريخيا على اهم الفضايح والاسكندال في تاريخ الكوب دي موند. شاكيرا داي داي، راجعين بعد لحظات.

0: موسوك نخرج في 2024 في لابيل مو بلاك ريكوردز نحكيو على سبارون باربوسا هذا المغسول اللي
1: هي دو
2: مورو في المباشر خبر عاشر خبر عاشر
1: اموره باهيه
0: خلينا ديزانونسي على الغناء
1: عوده كريم حقي المحور الدفاعي
0: ان شاء الله خوزي كلايتون يغير النتيجه خلينا بعد ديكوباج لعب
1: انا حتفر
3: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام
4: وهدف جميل
3: كأس العالم فيفا 2026 نتبعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب تبع الكورة وعيش المونديال
0: صلاح الدين سكوحي مرحبا
2: اهلا وسهلا اسماعيل
0: مرحبا
1: يا مرحبا ايش نحوالك
0: شحوالكم انتوما
1: لاباس انا كل ما يقرب الماتش تزيد تسخن وتزيد تولي على اعصابك
0: باش نسخنوه اكثر خلينا نقولوا مرحبا مرحبا ناس
5: مرحبا اسماعيل تحية ليك ولكل المستمعين وللحاضرين معك في البلاتو نوصل سلاح
0: شحوال سوسة ايناس
5: الحمد لله في فورما سوسة تعيش أجواء استثنائية اسماعيل قبل المواجهة المنتظرة اللي بيستجمع المنتخب الوطني التونسي بنظيره السويدي في إطار الجولة الأولى بمنافسة المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2026
0: ماكش وحدك ايناس
5: لا منيش وحدي يا اسماعيل انا توا موجوده في احد المقاهي بمنطقه سهلول اسماعيل خليني نوصف شويه الاجواء الساعه قبل ما نقدم الضيف اللي معايا كما قلت لك في احد المقاهي بمنطقه سهلول اللي شهدت منذ ساعات توافد عدد هام من المواطنين اللي خيروا يحجزوا مقاعد امام شاشات التلفاز على بكري ثم ايضا الكل باش يلتحق
2: ثم ايضا
5: ثم المباراه اللي بتجمع هولندا في اليابان وهي مباراه مهمه لتونس
1: اسماعيل
5: دونك الانظار الكل متجهه الى مباراه هولندا واليابان اسماعيل الاجواء هوني حماسيه الاعلام التونسيه تزين المقهى الكل ينتظر في صفيره البدايه متفائلين الحقيقة يقولوا ثم هدف من أقدام فراس شواد أو هنبعل المجبري رغم معرفتهم بصعوبة المباراة إن شاء الله أول ظهور لنصور قرطاج يكون موفق ومشرف
0: إن شاء الله هذيك
2: اللي نحن حتى صبر إلى موشي مالك يعطينا بونت
0: اللي يجي حتى بالجمهور
2: اللي تعرضوا يشوف
5: صحيح دونك اسماعيل معنا في المباشر لاعب المنتخب الوطني السابق وأحد صانعي ملحمة كأس العالم للأندية في اليابان 2007 مع فريقه النجم الرياضي الساحلي سيف غزيل مرحبا سيف دونك باش ندخل طول اسماعيل في صلب الموضوع ونطرح أسئلتي على سيف دونك سيف شنية حظوظ المنتخب الوطني التونسي في أولى مواجهته اليوم وشنية الخطة التكتيكية اللي لو يعتمدها الناخب الوطني صبري اللموشي تكون ناجعة ونكون أقرب إلى شباك المنتخب المنافس
6: مرحبا ساعة اسماعيل نوفل سلاح مرحبا بك
0: مرحبا سيف
6: مزيكا فهم ان شاء الله البداية تكون مفرحة للشعب التونسي كل سورتو اللي الماتش ما تلاتة متاع الصباح معناها ما تعرف ناس مش صبح وبعد فما شكون يمشي الخدمة فما شكون اللي عنده
1: سيف انت مش تقعد غادي المطلث ها
6: والله يا با هكا شوية من هنا شوية من هنا الواحد ينجم يكون على حسابه راهو كما الناس كل واحد
1: مريض كل ما يقرب الماتش كل ما ستريس يضرب اي معناتها لا نخمم فيه قدام نشرب باش تهبط قهوة جازوزة سترونة لا اما انت جوار تعيش ستريس احنا جمهور نعيشه اما انت جوار على قد ما يقرب الماتش ستريس يكبر ولا تبدا مرتاح اكثر وصف لي خاطر انت عشت المنافسات الكبرى مونديال كوب افريقيا احكي
6: بو هو راهو كي تكون ملاعبي ستريس جوست يوفا راهو بعد صفره الحكم دوبا ما يبدا لا تبدا المقابله لكن كي تبدا معناه متفرج كيما الناس الكل بالعكس هو يظل الحكم يزفر ستريس يكسر لانه تعرف التورنوا هذه كبيره برشا وراهي مهمه برشا حتى من الناحيه الاجتماعيه مثلا نعطيك مثال كنت نحكي بكري معناه كيفاش غيرت برشا احنا مثلا في حومتي صغيرات كانوا يلعبوا مره معناها في الفلفل معناها يلعبوا قدام الدار تو ولاو برس كل يوم الصباح للسياح معناها على خاطر المنتخب وعلى خاطر الكوره معناها ولاو يلعبوا ديما قدام الدار فهمت في الحومه فهمت مهمة جدا إن شاء الله المنتخب يدخل كما يلزم.
1: يربح المنتخب غدوة سيف الكلنا نمشي ونخدمه في الوقت, يخسر نمشي ورتال
2: يزدنه حتى كان سعيد ليك سيف. عندي سؤال خمم فيه توا عندي مدة, أنت بحكم ديفونسور نصور تنجم تجاوبني, كيفاش نجم نتعاملوا معاه إيزاك اللي طوله 1.92
1: اي سيف
2: مش كثير تاكون تاع السويد كيفاش عندي كم مدافع مثلا تعاملك مع تاكون طويل نتصور تقلقك مش معناها تقلق اي مدافع
7: اتول سيليكسيون في المجموعه
1: يعني تتعامل معه كره ولا كره وضرب جر وكره
6: يفو ابار اول حاجه معناها بيرسوناليتي في اللي مومو هذوما معناها لازم تكون عندك شخصيه قويه وبرشا معناها خباثه وبرشا انتليجونس لانه كره القدم صحيح تتلعب بالمخ وتتلعب بالبدن ما اذا كان يبدا عندك معناها توافق ما بين الزوز المخ والبدن راهو تنجم حتى الكاليتي فيزيك كاليتي تكنيك نتاع الادفيرسير نتاعك فيزافي تنجم تغلبه على مقابله كل شيء نجم جايز. اول حاجه فما التايمينغ مثلا كره عاليه تايمينغ راهو مهم جدا للديفونسور حتى قبل ما توصل الكره ينجم الديفونسور ونفور الطالبي ولا رقيق عندهم الانتليجنس باش معناها يضيعوا له الاكيليبر قبل ما توصل للكره
1: ويلزم الكور الاولانيين تغلب انت يا معناتها كديفونسور اسمه البارح جوار الميليو نتاع المغرب
7: نمرو 6 ايوب
1: عبث بالديفونسور بشكون ديفونسور البرازيلي
2: نمو جابرييل تقريبا تاع ارسنال
1: اي عبث بالديفونسور ربحوا ماتش كامل معناتها دونك انت كديفونسور كي تفك الكره الاولى والثانيه والثالثه معنويا تولي ربحوا
6: معنوي ربحوا لكن ما تنساش راهو فما حاجه برشا مهمه احنا ديما نحكيو الديوال الاول راهو مهم في كره القدم لكن الكره علمتنا مش كيما الديفونسور مثلا كيما الاتاكو لازم يضيع لك على 10 كور يضيع 9 ويسجل واحده يخرج ويخرج بطل والديفونسور على 10 كور ينحي 9 وواحدة يختارها ويقبل هدف
2: يحصل في فيسبوك
6: هذاك علاش هذاك علاش الديفونس نتاعنا يلزمها من اول ماتش لاخر ماتش تكون معناها على بيرفكسيون لانه على المستوى الهجومي الحقيقه المنتخب السويد معناها فريق محترم جدا.
7: خلينا نخليو سيف يعربن على بلاصته ولا يفك له بلاصته ونسلموا عليه. سلموا عليه برشا سيف ميرسي بوكو يا سيف ميرسي سي ميمي موجز الاخبار مع حسين دبيبي مازلنا معكم حتى نصف الليل سلاحونا من نصف الليل حتى المساعتين اسكندر ابراهيم من مساعتين حتى الصباح راجعين بعد

0: Mosaïque FM. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. وحدات الحماية المدنية في قابس تسيطر مساء اليوم على حريق اندلع في منزل يقع جنوب مدينة قابس، بما مكن من انقاذ الزوجين تم نقلهم الى المستشفى الجامعي بقابس، وفق ما كد لموزايك مصدر من الادارة الجهوية للحماية المدنية. والمصدر ذاته يضيف أن الزوج يعاني من حروق من الدرجة الثالثة، في حين أصيبت الزوجة بحالة هلع، وقد تم فتح بحث في الغرض لكشف ملابسات الحادثة. الصندوق العالمي للطبيعة في شمال أفريقيا يطلق اليوم الأحد دعوة لتقديم ترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. ويهدف هذا النظام المعروف باسم سيفاير والموجه إلى الإدارة العامة للغابات إلى تعويض التقارير الورقية بأداة رقمية تمكن من حصر الأضرار الناجمة عن الحرائق بدقة وتقييم مدى جاهزية البنية التحتية الغابية، وذلك بهدف نهائي يتمثل في تعزيز الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. وسيمكن هذا النظام الإدارة المركزية للمحافظة على الغابات من جمع التقارير الخاصة بما بعد الحرائق ورقمنتها، وهو ما سيمكن كل دائرة غابية من إدخال المساحات المتضررة والبيانات الأخرى مباشرة عبر التطبيق. في مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة اقترابها من التواصل على اتفاق وشيك لإنهاء الحرب مع إيران، طهران تشير إلى انتصارها في الصراع، حيث أكد وزير الخارجية عباس عراقشي أن بلاده خرجت من هذه الأزمة أكثر قوة وصلبة. وفي هذا السياق، مسؤول أمريكي بارز في إدارة الرئيس دونالد ترامب يقول أن الطرفين الأمريكي والإيراني توافقا على نص اتفاق مبدئي قد يوقع خلال الأيام، بينما أرجئت المفاوضات بشأن الملف النووي إلى مرحلة لاحقة. وتتضمن مسودة التفاهم المنتظر توقيعها بحسب مصادر متعددة إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي فورا عن الموانئ الإيرانية، على أن ترجأ مناقشة البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة ضمن محادثات تستمر 60 يوما. نهاية هذه الجولة والمشوار. التواصل مع إسماعيل وكامل الفريق في عيش المونديال. حظا سعيدا لمنتخبنا الوطني.
0: الأولى في تونس. الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم.
2: وهدف جميل.
3: كأس العالم فيفا 2026، نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب.
0: تابع الكرة وعيش المونديال.

0: العد التنازلي بدا امام مباراة المنتخب الوطني التونسي والسويد. رانديفو باش يكون مع 3 متاع الصباح بتوقيت تونس. موزايك فيهم حاضر عيش المونديال وباش نعيش المونديال مع بعضنا. بدينا مع ميكيلوني مازلنا توا حتى نصف الليل سني وصلاح ونوفل مع نص الليل حتى المساعتين وسني واسكندر ابراهيم من مساعتين حتى الصباح لحد انتهاء المباراة. ان شاء الله ربي حظ موفق للمنتخب الوطني التونسي وان شاء الله نمشيو لبعيد. 9:13 توم على موزايك فيم. خلنا نعملوا طلة على القوانين الجدد وبارش حاجات قاعدة تتحكي بخصوص المونديال هذا.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فيم.
2: وهدف جميل
1: كأس العالم فيفا 2026. نتبعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكورة وعيش المونديال.
0: وشكون خير من عادل زهمول؟ فماش ما فماش نقاش. صديقنا نحبوه برشا عادل زهمول، مرحبا.
3: اهلا اسماعيل، اهلا بالاولاد الكل، واهلا بجميع مستمعينا ومشاهدينا على موزايك فم.
0: عادل، فما برشا ما تحكي، فما برشا انتقادات، فما برشا حاجات تتقال على القوانين الجدد. قاعدين نشوفوا نوعا ما في طريقه جديده على مستوى التحكيم. فما برشا قوانين اللي قالوا تم اضافتهم، فما اللي رفضهم، فما اللي انقدهم، فما برشا حاجات تحكيم. شنو اهم الحاجات اللي لازمنا نسطروا عليها في الكوب دي موند هذايا؟
3: شوف اسماعيل، هو راهو ديما معناها تصير هذه التعديلات باش يحسنوا ونربحوا اكثر وقت افكتيف، معناها باش يكون في الملعب الملعبيه تلعب كره، مش كيما قاعدين نشوفوا احنا. يزلي احنا عندنا تخمه كبيره نتاع اذاعه وقت في البلدان العربيه، راهو بصفه عامه انه اللاعب وقت اللي باش يلعب التماس يعدي برشا وقت، يخلي كره يعاود يجي صاحبه 5 متر 50، كيف زاد الكارديان واخرى حتى الكرة، فهمت؟ ولا شانجمان الملاعب كانت قبل 30 سكوند، معناها كانوا الملاعبية حتى يعملوا أكثر من هكاكة والملاعب يخرج في عقله. هذوما الكل جاء عليهم القانون وتم معناها أخذ تدابير اللازمة وال معناها الردع فيها، أنه في رمية التماس الملاعب عنده الحق كان في 5 ثواني باش يلعب الكرة متاعه، سينو تتبدل تولي للإكيب أدفيرس. هذه معناها بالنسبة للتماس. بالنسبة للسانك متر سانكونت، الحارس المرمى كيف عنده 5 ثواني ما لعبش السيمتر متاعه، تتلعب ركنية كيما زادة، معناها عنده زادة قانون آخر، الحارس المرمى وقت اللي يمسك الكرة عنده 8 ثواني باش يلعب الكرة متاعه. شوف بالنسبة للشانجمان، قلنا احنا 10 سكوند تمني با بلوس، سينو ليكيب يخرج ملاعبي والليكيب تقعد اموندري بوندون اون مينوت. واضح؟ معناها شوف حتى صارت معناها اللقطة هذية وصار عليها هدف، ليكيب تلعب اموندري وصار معناها هدف في اللقطة هذيك. شوف ما نحبوش نكسروا على الناس احنا القوانين، لكن العد التنازلي بالنسبة للقرارات اللي كنت نحكي لك عليهم هذوما سي تريز امبورطون، وي سورتو بون راهو معناها مش معناها تعليمات صار ما فيها، سورتو وقت اللي الملاعب يحط يده على فمه باش يحكي هوني يكون معناها الحكم مذكي ويعرف اسكو ثم اكروشاج بين الملاعبيه، فمني باش تم معناها الاقصاء نتاع اللاعب اللي يحط يده على فمه. فما حاجه اخرى تخلف فيها الفار، ممكن هما 4 تو له 5 بالنسبه للركنيه اللي تكون معناها واضحه وجليه، معناها يلزم تكون معناها كلير ايفيدون باش ينجم يتدخل هوني الفار باش يحسب الركنيه وقت اللي الحكم يحسب 5 متر 50. فما لقطه
0: بالليل بوليميك نتاع قطر وسويسرا، الهدف نتاع سويسرا.
3: يقولوا للفار معناها سكت. يظل لي احنا عندنا خبره كبيره معناها في تونس على الفار، كي يسكت ولا تصير معناها مشكل في الفار دو في تونس، مش دو للفار بيتو، لكن دو للانفراستركتور اللي عنا في بعض الملاعب احنا في تونس اللي الاليمونتاسيون معناها تلقاها ما فماش. وصارت داير في ماتش في سوسة الفار يخدم الفوق، الاربيتر يشوف لي زيكران 9 كاميرات قدامه، لكن الحكم اللي نتاع التيران كي يمشي للسكرين نتاعو باش يعمل لك يشيك على الاكران اللي قدامه ما يمشيش، هذاك على خاطر صارت بان في البريز اللي باش معناها شيء كبير راهو عندنا معناها بالكونتر. شوف انت معناها التكنولوجيا اللي موجوده في الكوب دو مون، الماتيريال الموجود في الكوب دو مون
0: نورمالمون ماشي مطروح حاجه كيف من هكا في
3: وصاريف فهمني معناها اني تصير مش بان في الفار يا اسماعيل، مش بان في الفار، الكابين نتاع الفار معناها هي مش كابين، هي كومبلكس كامل معناها موجود يشوفوا في اللقطة وخدموا اللقطة متاعهم، والكوميونيكاسيون مع الحكم موجودة معناها اللقطة ما فماش تسلل او ديبار دو لابال، لكن التسويق متاع الصورة هو اللي صار فيه بان. التسويق متاع الصورة اللي نحن ونشوفوا فيها بالتروادي بالورجو سمي اوتوماتيك وتشوفها معناها اللي شيما اللي تخرج فمني للمنعبية معناها للجمهور بلوتو، فهمت هي اللي صار فيها البان اي نو با الفار بيدو والورجو بيدو. الورجو ما كانش تم تسلل وضربة الجزاء صحيحة، وهذا راهو من حق الناس اني تشك معناها انه فما بتتر تسلل في الاي بي بي في مسار الهجمه اللي جات على اسرها معناها الضرب
0: الهدف زيد. السلام عليكم برشا عادل زهمول، ميرسي بوكو في كل مره تكون موجود معنا وفي كل مره تعطينا تفاصيل جديده بخصوص القوانين التحكيميه في الكوب دي موند نتاع سنه 2020 اللي قاعده تصير حاليا في كل من ثلاثه دول. حاجه مهمه، حاجه اكسبسيونيل قاعده تصير خاصه على مستوى عدد الفرق المشاركه، فما 48 فريق المره هذه موجود، فما اكثر من 104 مباراه وبتحديد 104 ماتش باش يتلعبوا خلال الكومبيتيشن هذه. تو بعد لحظات نرجعوا لحظه بلحظه على الارقام ولي شيفر، خليني نقول استرونوميك بخصوص الكوب دي موند هذه. راجعين بعد شويه من قبل مخصوص اللي للامانه يقعد في البال ومخصوص اللي ديريكتومون يذكرنا في الكوب دي موند.

Sergio Mendes, Black Eyed Peas, morceau original يرجع ل 1967 لكن الريبريز هذايا البنينة برشا اللي اكتشفناها 16 عام تيلي عطا ديمونسيون واحدة أخرى للمورسو هذايا 39 دقيقة هذا جو المونديال على موزايك اف ام خلينا نطلع على الأرقام الخيالية

0: والقياسية متاع الإديسيون هذه من الكوب دي موند.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم.
2: وهدف جميل
1: كأس العالم فيفا 2026 نتبعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكرة وعيش المونديال.
0: Financièrement, le Coupe du Monde AVM et le Coupe du Monde ont tous les superlatifs. Bien évidemment, le calimosé de les records, arqam khayaliya, les compteurs, bish yitarjkhou, lakin ma tarjkhouch déjà. Le Kaas al-Alam AVM ta snin bish dakhel le FIFA asma mlih, l'arqam raw des chiffres astronomiques. Nahkiou ala madakhil tqadr bi 9 milliards dollars. Ma'ta akther men 7 milliards euro, ma'ta 75% akther men Kaas al-Alam al-Farta li sarat fi Qatar li deja waqtha كنا نحكيو على ركور بالنسبة للسنة 48 كيب تشارك في الكمبيتيسيون هذي اللي في حد ذاته عن ركور وبش يلعبوا 104 ماتش مباراة اللي مقسمين في 16 مدينة من 3 دول منهم الولايات المتحدة الأمريكية اللي تستقبل 3 أرباع من الكمبيتيسيون هذي البقية بش تكون مقسمة على الكندا والمكسيك. التنظيم كان محكم جدا على مساواة الأرضية. الفيفا زرعت اكتارات من الجازون تحت الميرا ارتيفيسيل باش ينسليهم في مختلف الملاعب باش لي جوار يكون عندهم نفس الكونديسيون تاع التيران. معناتها اللي في 16 مدينة باش يلقاو البلوز نفسها في مختلف الدول في أمريكا ولا في المكسيك ولا زيادة حتى في كندا. 9 مليارات هذوما منين باش يجيو؟ هذا السؤال اللي دغوا تيلي في مرحلة أولى تقريبا 4 مليارات، سبونسورينغ 2 مليارات مع كونترا كبير السنة مع غامكو الشركة البترولير السعودية، ومن بعد مبيعات التذاكر اللي صاروا عليهم ديجا بوليميك وصايرين عليهم دي بوليميك كبار اللي باش يدخلوا على الأقل 3 مليارات اللي في الفينال باش نبداو واضحين البلايص ستاندار، نحكي لهنا البلايص العادية ماهوش البلايص هكا القراب برشا والفي أي بي ولي، نحكيو لهنا على البلايص ستاندار في الفينال. سوامهم باش توصل بين 7000 و 10000 دولار، 7000 و 10000 دولار اي ما يعادل تقريبا 30 مليون بلغتنا احنا و 30000 دينار بلغتنا احنا اللي هو معناتها يتسمى مونطون خيالي. الفيفا عملت سنة زيد ان سيستم دو تاريفيكاسيون عباره من شركة طيران اللي الاسعار باش تطلع حسب الدوموند، معناتها كل ما يدخلوا برشا عبيد للسيت باش ياخذوا بيه او تذكره السوم باش يعلى اوتوماتيكمون، وهذا حسب الول ستريت جورنال اللي عملت انكيت كاملة وتبعت مشجع اللي استنى سوية أو سوية باش يشري 3 تذاكر لمباراة من البرومي تور. نحكيو على 2500 أورو هو الكو توتال متاع 3 تذاكر، 2500 أورو اللي هو توتال متاع 3 تذاكر 10 مرات أغلى من أسعار الذكرة قبل، دونك نحكيو لهنا على 6 مليون تذكرة كانوا تحطوا للبيع. الفيفا باش تاخو كوميسيون متاع 15% على البلاتفورم متاع الغوفانت، تاخو كوميسيون من عند الاشتور ومن عند الفندور، زيد بورسنتاج كان عمل سكاندال درجة كونو وكيل جمهورية متاع نيويورك بروكور متاع نيويورك ديكلونشا اون اكسيون ضد الفيفا. الجماهير ياسر شوكي بالاسوام ومش هذا كهو، حتى من اللي كريو في الكراب النزول ترانسبور الكل زادوا في الاسوام تاعهم. مثلا الناس ما مليح عام تراجيوي في نيويورك اللي قبل التراجي كان يتكلف 13 دولار تاو طلعوا الاسوام الى حدود 100 دولار او اكثر شويه، بالنسبه لالي سامبل 150 دولار يوصلوا زاده ما يعادل 120 اورو. الفيفا هيش باش تعمل بالفلوس؟ سؤال مهم برشا. التنظيم باش يتكلف في حدود 4 مليارات، الباقي الفيفا باش تعاود توزع الفلوس على لي فيديراسيون تاع 211 دولة، اما طون فورفيتير لتشجيع على ممارسة السبور هذا في مختلف الدول، وكل دولة باش تروح ب 8 مليون دولار باربي. من لهنا نحكيو على كل بلاد مهما يكون الحجم نتاعها، والحاجة هذه لا سوسيتي اون بوليميك، يقول لك كيفاش مثلا الهند تاخذ 8 مليون دولار بار اكزومبل، جو دي بيان بار اكزومبل على خاطر هي معناتها بلاد فيها عدد كبير من المتسكنين، بار اكزومبل كوراسو اللي هي فيها 150 الف سكن كاو باش ياخذ نفس المونطون، دونك فما لهنا ان ديزيكيليبر كبير برشا. في المقابل الباقي باش يبقاو لي ريفينو باش تهزهم يمشيو للكاسه نتاع الفيفا، والبريزيدون نتاع الفيفا انفنتينو كان ربح اكثر من 5 مليون دولار في سنه 2014، هذا الريفينو اللي صرح بهم. أي هذوما لي شيفرها أرقام خيالية قياسية بيئة تم معنى الكلمة. مازلنا معاكم ومازلنا نتبعوا اللي قاعد يصير في المونديال هذا. نذكركم اللي فما مباراة مهمة برشا تتعب اليوم من مجموعتنا اليابان وهولندا، والمنتخب الوطني التونسي المباراة نتاعو باش تكون مطلثة نتاع الليل سنه. واستوديو سبيسيال ابتداء من مساعتين نتاع الليل حاتكش الصباح مع اسكندر ابراهيم سلاح ونوفل باش يكونوا من نص الليل حتى المساعتين، وانا هاني معاكم حتى نصف الليل، راجعين بعد شويه.

0: مشهور سونغ 2 هذا السانتراك اللي كان موجود في لعبة فيفا 98 لمغرمة واللي يحبوا فيفا على الكونسول ولا البي سي ولا غيره يعرفوا مليح الموسوعة 46 دقيقة توما على موزايك فيم. هذا جاء المونديال نعيش المونديال وكي نقولوا مونديال فورسيمون نقولوا موزيكا متاع الكوب دي موند.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فيم.
2: وهدف جميل
1: كأس العالم فيفا 2026 نتبع معكم الأجواء ونعيش معكم جو الورلد كاب. تبع الكرة وعيش المونديال.
0: كيفاش وليت غنية المونديال جزء من الفرجة وكيفاش غنية وكا وكا وليت أسطورة. كانك تسمع كلمة كأس العالم فان برشا حاجات تجي في بالك، كرة، جماهير، دموع، فرحة وزيدة الأغاني. اليوم صعيب نتصور مونديال من غير أغنية رسمية. نعم السؤال شكون جاب الفكرة هذه أصلا؟ الحكاية بدأت في الستينات قبل 1962 ما كانتش فما أغنية رسمية لكأس العالم. وقتها الشي اللي كانت تستضيف المونديال وفرقة اسمها لوس رامبلرز عملت اغنية سميتها الروك ديل مونديال. الاغنية هذه تعتبر اول اغنية رسمية في تاريخ كأس العالم ونجحت نجاح كبير وقتها وبيعت اكثر من 2 ملايين ديسك وهو رقم كبير برشا بالنسبة للفترة ديكا.

من بعد كل مونديال تقريبا ولا عنده غنيت وما الأغاني هذه كانت الأكثرية تنجح يما في بلاد التنظيم ولا عند عشاق الكرة من فقط الأمور باش تبدل في 1998 الكوب دي موند اللي صارت في فرنسا 98 اللي هزتها فرنسا 3-0 لفرنسا ميم البرازيل نذكروا مليح زوز هدف نتاع زيدان اي 1 اي 2 اي 3-0 الهدف الأخرين يسجلوا إيمانويل بوتي وبالتالي أول كوب دي موند لفرنسا النجمة الأولى تتحط في المريول نتاعها والأمور تبدلت عامتها مع ريكي مارتن وغنيت The Cup of Life.

لكن الانفجار الحقيقي صار في جنوب افريقيا سنة 2010 وقت طلعت اغنية اسمها واكا واكا This Time for Africa بصوت شاكيرا. والاغنية ما كانتش مجرد اغنية متاع مونديال ولا تان فينومين مونديال بيتمنى كلمة الارقام متاع خيالية. فيديو رسمي تجاوز 4.5 مليار مشاهدة على يوتيوب. الاغنية دخلت ودخلت نادي المليار استماع على المنصات الرقمية. تحصلت على مبيعات بلاتينيوم في 18 دولة مختلفة وبعد أكثر من 15 سنين مازالت تتسمع في الملاعب والحفلات الرياضية. أما المفاجأة الكبيرة وكا وكا ماهيش أصلية 100% رفران شهير زامينا مينا إي وكا وكا إي جاي من أغنية كامرونية اسمها زنجلي وخرجت عام 1986 وغنيتها وغنيها الجروب جولدن ساوندز. الجروب هذا كان متكون من أعضاء في الحرس الرئيسي الكامروني والغنية كانت معروفة في الأفريق قبل ما يعرفها العالم الكل.

هاي فما تساؤلي شمعتها زنجلاوة ما عنديش ترجمة واحدة مؤكدة 100% خاطر الكلمة جاية من لغات كامرونية محلية أما أكثر التفسيرات مقبولة تقول كونه زنجلاوة بالإيوندو معناتها شكون عيط لك أو شكون ينادي لك وزنجلاوة بلغة الفانج معناتها شكون بعث لك ما شاء معنى الغنية كاملة الغنية الأصلية متاع جولدن سانس ماشي غنية متاع حب ولا متاع شي حاجة هو هي غنية مساوحات من الحياة العسكرية في الكامرون ومن الأغاني والنداءات اللي كانوا يستعملوها الجنود في قارتنا الإفريقية هذا الفرقة أصلا كانوا يخدموا في الحرس الرئيسي الكامروني الغنية تحكي بطريقة ساخرة على التعب متاع التدريب العسكري العرق والمشقة الأوامر العسكرية الجندي اللي يتشكى من الظروف وفي نفس الوقت تشجع على الصبر والشجاعة والتضامن بين الجنود حتى اللبسة في الفيديو والكليبات زادة كانت ساخرة باش نبداو واضحين اش معناها زامينا مينا واش معناتها وكا وكا العبارة شهيرة زامينا مي اي وكا وكا اي من جملة واضحة كما الجملة العادية اما هو من اقرب لي خلينا نقولوا هتافات هكا عسكرية وشعارات تشجيعية افريقية قديمة في التفسير المتداول زامينا مينا معناتها تقدم والا تعالى وكا وكا معناتها اعملها او واصل او امشي القدام دونك فما رسالة ورا الغنية هذه اذا كان نختصروها بجملة واحدة شد صحيح ما تهربش واصل القتال والتحدي مهما كانت الظروف دونك سبب متاع الأغنية هذه واللي تستعمل برشا في الجيوش في الكشافة في الملاعب الجماهير الرياضية وغيرها وفي افريقيا كاملة تقريبا وهذا يفسر علاش كي خديت شاكيرا الرفران هذه وحولتها وكا وكا في مونديال 2010 الأغنية الأصلية كانت اصلا تحمل روح التشجيع والحماس والانتصار وهي نفس الرسالة اللي تحب الفيفا توصلها في كأس العالم كي خرجت نسخة شاكيرا صار جدل كبير على حقوق الأغنية خاصة أنه التشابه واضح برشا في الأخر صار اتفاق قانوني مع أصحاب الأغنية الأصلية وتم الاعتراف بالمساهمة متاعهم أما عليش بالذات وكا وكا نجحت أكثر من أي أغنية مونديال أخرى اولا كانت اول كاس عالم تتعمل في افريقيا والاغنيه خلطت لقاعات الافريقيه مع البوب العالمي ثانيا شاكيرا كان في قمه نجوميتها ثالثا الفيديو كان مليان لقطات كرويه ونجوم من مختلف البلدان ورابعا الاغنيه كانت بسيطه وسهله دونك المفارقه جميله لهنا وبرشا من الناس اليوم تتفكر مونديال 2010 من خلال وكا وكا اكثر من نتائج بعض المقابلات نفسها من اغنيه تشيلي متاع 1962 الى وكا وكا متاع سنه 2010 الأغنية الرسمية للمونديال والتي جزء من ذاكرة كرة القدم وكي تسمع أول نغمة منها ترجع مباشرة لأجمل ذكريات كأس العالم مرسي بوكو سلاح الدين ساكوحي على النص المزيان ذي مازلنا حتى نصف الليل باش نمشيو للسويد باش نمشيو لفرنسا باش نمشيو للمكسيك وباش ندورو في مختلف ولايات الجمهورية رجعين بعد شوية

كارول جي هموسولي خلتنا حتى العشرة متاع ليل توما لموزايك فيم عيش المونديال مع موزايك فيم ومزلنا حتى للستة متاع صباح حتى الخمسة متاع صباح 13 ساعة ديف كاملة ديفوزيون تابعوا فيها مباراة المنتخب الوطني التونسي أمام السويد مع 3 متاع صباح موجز الأخبار مع حسين دبيبي رجعين بعد لحظات.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. المكلفة من إدارة العامة للمركز الوطني لنقل الدم من اللاشعبين تفيد بأن تحقيق تغطية كاملة لحاجيات تونس من الدم ومشتقاته يستوجب الترفيع في عدد المتبرعين الطوعيين المنتظمين. ووفق ما صرحت به شعبان للإذاعة الوطنية بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، فإن أغلب المتبرعين بالدم في تونس هم من أفراد عائلات المرضى والمصابين الذين سيخضعون لعمليات جراحية تستوجب نقل الدم أو أحد مشتقاته. وتمثل عمليات التبرع العائلية نحو 65% من إجمالية التبرعات بالدم في تونس، مقابل 35% فقط للتبرعات الطوعية المنتظمة وفق معطيات سبق نشرها المركز الوطني لنقل الدم. في تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، استشهاد 9 مدنيين من بينهم طفل صغير اليوم في هجمات نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق في شمال قطاع غزة وجنوبه، وفقا لما أفاد به لحد مركز المعلومات الفلسطينية المرتبط بالحركة الإسلامية الفلسطينية حماس. الفصائل الفلسطينية تقدم ردها الموحد على خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الولايات المتحدة لقطاع غزة، وذلك بعد مشاورات موسعة مع الوسطاء في القاهرة. وفي هذا السياق، حركة حماس توضح في بيان صحفي أن الرد قد تم توقيع أو تقديمه أمس بعد سلسلة من الاجتماعات بين ممثلين عن الفصائل الفلسطينية ووساطة من مصر وقطر وتركيا أسفرت عن توحيد الموقف الفلسطيني تجاه الخطة المقترحة. حالة من الترقب تسود قبيل التوقيع المزمع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة ورفع الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. ولا يتوقع أن يؤثر قصف ضاحية الجنوبية لبيروت في مسار الاتفاق خلال الساعات المقبلة وسط دعوات أمريكية لخفض التصعيد في سائر المنطقة بما فيها لبنان. في أبرز التوقعات الجوية ليوم غد الاثنين، البحر قليل الاضطراب، الحرارة عامة في ارتفاع طفيف وتكون بانخفاض طفيف في الجهات الغربية للشمال والوسط. نهاية هذه الجولة والمشوار يتواصل في عيش المونديال على موزايك. ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس. الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم.
2: وهدف جميل.
3: كأس العالم فيفا 2026، نتبع معكم الأجواء ونعيش معكم جو الورلد كاب.
0: تبع الكورة وعيش المونديال.

0: سمير لوسي في الليلة سهرة طويلة، ما زلت السهرية، ما زلت حتى الصباح على موزيك فيم. نعيش معكم جو المونديال، وبعد لحظات نص الليل تلقاو سلاح ونوفل، وتلقاو زيدا بعد ابتداء من المساطيم تاع الليل حتى الصباح اسكندر ابراهيم. نتابعوا مباراة المنتخب الوطني التونسي امام السويد، المباراة باش تكون مطلثة متاع الليلة.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزيك فيم.
2: وهدف جميل،
1: كأس العالم فيفا 2026، نتبعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكورة وعيش المونديال.
0: يلتحق بنا زميلنا صلاح الدين سكوحي من قسم الرياضة. مرحبا سلاح.
3: مرحبا بك بتبيع اسماعيل، مرحبا بكل
0: اليوم مجنس في قسم الرياضة.
3: اليوم قمنا بتحويل وجه هنا واسماعيل ضمينا لقسم الرياضة، شكرا للإدارة اللي اعطتنا الفرصة هذه. اكيد
0: آخر فرصة
3: اكيد، معناها احنا في متابعة الاخبار منافسين في كأس العالم. المنتخب الهولندي والياباني قاعدين يلعبوا توا، هولندا تفتتح تسجيل في دقيقة 51، عرضية كانت ممتازة من لاعب جرافنبرخ، ونلقاو زادة انه فان دايك هو اللي مارك الهدف برأسية ممتازة برشا. 1-0 بين هولندا واليابان. نذكر اللي هذوما زوز ان شاء الله يخسروا زوز اليوم، بالطبيعة احنا ماذا بينا كل امال خاطر تو سامبلومون هذوما المنافسين نتاعنا. احنا قاعدين اكيد نتفرجوا، اكيد زادة جوريتي يتفرجوا غادي راهو معناها اسماعيل يتبعوا سورتو الاطار الفني معناها، وان شاء الله تكون امورنا واضحة. نذكر انه المنتخب الهولندي من اطول المنتخبات نحكيو معناها في التايم تاعهم طويل ياسر جواريت، اما ربي معنا.
0: هو باش نبداو واضحين سلاح، انت قاعد تبع في المباراة، الميتون الاوليني كان ضغط من طرف اليابان، معناتها كنا نستناو انه اليابان هي اللي باش تفتتح النتيجة، لكن لي هولندا نجحت في الدوزيام ميتون باش تدخل وتعمل اونتام به بالنسبة للدوزيام ميتون.
3: هو بالضبط، لكن حسب الخبراء والمحللين زي اسماعيل، اليابان معناها نجاحها في العلم وفي الدراسة معناها ماهوش قاعد ينعكس في الفوت كيف كيف معناها، دونك هما قاعدين توا يعتبروا من ابرز المنافسين من الاخر معناها اسماعيل. حتى برشا والله يحكيو من غير حتى تفديك، قال لك راهو عادي جدا حتى اليابان تطلع هي الاولانيه في المجموعه هذه، الله اعلم مازال الماتش لا محاله، اما انا نستناه وحاسيلو بطبيعه قداش بشوفوا الماتش هذا ومن نفهموا على الاقل على شنو قادمين زوج ماتش جايين.
0: بيقول معايا سلاح، خلينا نمشيو المكسيك، مواطن تونسي مقيم في المكسيك، نبيل مرحبا.
4: مرحبا مرحبا بيك اسماعيل واللي كيف الكل.
0: شحوالك نبيل؟
4: الحمد لله لاباس.
0: شحوال الصحه؟
4: والله صافا الحمد لله.
0: سؤال، قداش ليك على تونس؟
4: باه نمشي ونجي على تونس، ما عندي توا 12 سنين في المكسيك.
0: 12 سنين قاعدين في المكسيك.
4: 4 سنين في مونتيري، منهم 4 سنين في مونتيري.
0: باه، مادام انت في مونتيري ومادام موجود في المدينة اللي باش تصير فيها مباراة المنتخب الوطني التونسي ولا السويد، طمني على التوانسة، فما قبيل كبير، فما عدد مهم نتاع التوانسة؟
4: فما منها نهار التخميس مش برشا عباد، نهار اثنين نهار الجمعة السبت، شاك دور تشوف جروب جاي، شاك دور لليوم اليوم عند ساعتين التالي فما جروب جاي زاد،
0: معناتها يوميا فما ديفول يجي ومعبين بالتوانسة،
4: فما ديفول بارتو معناتها من امريكا من اوروب من بلايص كلها.
3: بلاي نبيل نسلم عليك برشا، انت وتوانسة اللي موجودين غاديك، نحب نسألك حاجة، نهارت اللي عرفت اللي تونس باش تلعب في مونتيري، مع نهارت اللي سمعت بالمعلومة هذه سمعت بون انت في بالك بيان سور الكوب دي موند غاديك، اما اختيار المدينة ماك تعرف حاجة تقعد في الاخر، شنو حسيت معناها تونس باش تجيك غادي؟
4: شنو حسيت؟ شنو نقول لك؟ نحن الجالية في المكسيك ما سميش برشا عباد، معناتها ماكسيموم 10 من الناس يبارتي في المكسيك الكل، 10-15 ما نجموش نتقابلوا، المكسيك كبيرة فريمون، فرحة كبيرة وفرحة ما تحسيتها كي تجي الجمهور يجي السونتر فيل تاع مونتيري اليوم غادي
3: نصور نهارين هذوما، ما فماش غربة نبيل نهارين هذوما صافا
4: ريد مارسي غريز مارسيلا فينيس بالضبط
3: في كل شيء
0: في كل شيء
3: اكيد كيف سورتو فك الباساج بيتا
0: هو دخول والخروج من ريد مارسيل ماهوش نفسه معروف اما خلينا نكملوا تبعك خلينا نزيد ونسالوا ما بعد التوينسا حسب للامانه باش نكون صريح نبيل قالوا لي التوينسا الموجودين في المكسيك واللي يعيشوا في المكسيك ما خلاوش ما عملوا يمشيوا يجيبوا في التوينسا من المطار مع كل فول يكونوا موجودين يمشيوا للمطار وبالرسمي برافو فرمرة بلي خان صفقوا نبيل
3: واليابان تعادل نتيجة ممتازة المنتخب التونسي هذه رأي خلي كملوا هكا
0: لا لا بي سعدنا واحد واحدين خلي الكلمة الأخرى نبيل شنو تحب تقول شنو التوينسا محذرين في بيلي بدأوا يتلموا أنت مازلت في الدار ولا خارج
4: لا لا هبطت سنتر فيل انا تورشات جيست المدام شنزا معايا انا بجيبش الماكس
0: ليه لعب لي حتى غادي سيساكري
4: خنقولوا كلمة على الارغانيزاسيون في المكسيك بالحق اللي فيها الاوتور ومعنتها سيكريزي اللي ترانسفور معنتها غراتوي من سنتر فيل المدام مش سلما من سنتر فيل من برشا بلايس المونتيري الترانسبور معناتها غراتوي وجاليه التونسيه ما في المكسيك وفي امريكا والتوانسه ياسر متعاونين عاملين جروب مزيان جروب دو واتساب مزيان يعاونوا في بعضهم على الاخر فريمون حسيت حاجه معلش ما حدش راح في تونس الايمات هنا معاش مو تونسي مش مكسيكي
0: خويا ان شاء الله ديما تحس في الاحساس هذا وان شاء الله ديما ماكش
4: ان شاء الله مربوحه
0: ان شاء الله مربوحه سلام عليك برشا نبيل الربحي اللي كان مباشره من المكسيك من مونتيري وسلاح اليابان تعدل النتيجه
3: اليابان تعدل دقيقه 57 من عند ناكامورا جور ممتاز يلعب في البطوله الفرنسيه هذا ناكامورا وتوا وليت هكا واحد واحد نتصور الماتش هذا باش يزيد يصعب توا خاطر تو سامبلومون نحكيو على زوج منتخبات يلوجوا على صدارة المجموعة معناها فهمتني
0: وباش نبداو واضحين ممكن برشا من الناس ما تعرفش ممكن برشا من الناس إذا تعرف لي صلاح الدين السكوحي من العشاق نتاع الكرة وأنا صديقي كي نحكي له مشاكلي يحاول يحلهم لي ويعطيني فكرة على الكرة مثلا نقول له راه صارت لي مشكلة مع دارنا يقول لي هذه راهي صارت كيما فيجو وفلورنتينو بيريز فهمتني والله قصة والله نحكي براس كالعام نحكي معاه على موضوع عاطفي قلت له شنو نعمل قيس معاه راهي صارت هذه قبل فيجو كان في البرسا من بعد جيبوا فلورنتينو بيريز معناتها نجم بدل من جمعيه
3: كيما مثلا دروس الياس نقول لك عمرك ما تايس خاطر مثلا اليوفي لعب بتسعه فينالات تشامبيونز ليج ربحت كنزوز دونك ربحت كنزوز عادي جدا مش بخاطر توصل فينال ليه بالعكس ان شاء الله يجي نهار تهزها تحيه لاحمد التونسي بتبيع زميلنا من إيطاليا يخدم معنا
0: سلموا برشا على الجيل الإيطالية في تونس سلموا عليهم برشا
3: سلموا على معكم
0: سلموا على وائل سلموا على سارة بكوش سلموا على صالح سلموا على الناس الكل رجعين بعد شوية يوغيلا موسوبنير مع ولترانتي موفين تو ذا سان رجعين بعد شوية

دان عمر دانزا كودورو نوصلوا حتى للعشرة 27 دقيقة مع الموزايك فيم جو المونديال نعيشوا معكم عيش المونديال حتى للصباح حتى للستة متاع الصباح 13 ساعة ديفيزيون بديت مع مكي

0: وعيش المونديال.
1: اي وين باش يعيشوا المونديال التوانسة اللي موجودين في فرنسا وخاصة في باريس. زميلنا سايب كادوسي مرحبا.
2: عطلين اسماعيل اهلا بيك.
1: شاول خويا
2: صباح الحمد لله.
1: شاول الصحة الامور طيبة؟
2: لاباس الحمد لله.
1: الحمد لله. زيدين ساعة نورمالمون في فرنسا توا 11:28 لحظات توصلنا على مباراة المنتخب الوطني التونسي أمام السويد. طرح باش يكون الأربعة متاع الصباح. اسكو باش يتفرجوا التوانسة مع الأربعة في فرنسا ولا ليه؟
2: اكزاكتومون خويا اسماعيل توا عندنا 11:30 في ديكالاج وغير زايدين ساعة تروح ان شاء الله باش يكون الأربعة نتاع الصباح. بيان سور التونس باش يتفرجوا الأربعة نتاع الصباح، الثلاثة نتاع الصباح، الخمسة نتاع الصباح ما يقلقش، احنا معروفين ديجا تونس بالحاجة هذيا فورتو. وديجا اليوم كثر معناها حتى باريس، أنا هبطت اليوم لباريس ترى العباد الكل لبسة مراوي نتاع ليكيب ناسيونال، ترى العباد الكل تحكي على الطرح. حكينا مع قهاوي باش تحل زاد الليلة سبيسيالمون للطرح على خاطر ثم زاد حاجة معناها تساعدهم كيف تبدا فما برشا عباد باش تتفرج تحرك لهم لي بروجي نتاعهم الكل. دونك فما قهاوي اللي باش يتكلموا فيهم التوانسه في بلفيل اللي هي بلاصه معناها معروفه اللي برشا توانسه
1: منبع التوانسه بلفيل. اي
2: اكزاكتومون فيها برشا قهاوي اللي يتكلموا فيها التوانسه اللي نقعدوا غادي كنلعبوا بيدو تراني في ادري سور سين برشا بلايص يكونوا موجودين الاربع نتاع الصباح. فما دي بروجرام ان شاء الله نكونوا مع المنتخب فون وفي اي وقت احنا موجودين ما يقلقش.
1: سؤال، شنو يحكيوا الفرنسيس على المنتخب الوطني التونسي في الكوب دي موند هذايا؟
2: احنا معروفين ديجا ديما اي بلاصه نكونوا فيها راهو معناها نشوكيو العالم. ديجا قلت لك اليوم هبطنا لباريس اللي تلعبت الكل لبسه مراوي ليك ناسيونال تحكي على المنتخب الفرنسيس بيدهم اون ديغي معناها فما ماتش في باريس باش يتلعب حاضرين لعبة الكل تغني موجوده الفرنسيس هما بيدهم معناها يقول لك كيل باسيون كيل فيغبور بالنسبه ومعروفين احنا سورتو اللي نور افريكا معناها بالباسيون برشا للفوتبول.
1: باهي انت تخدم غدوه ولا ليه؟
2: انا نخدم غدوه خويا اسماعيل 8 نتاع الصباح.
1: باش ياخذ نهار فيشته ولا شو باش تعمل؟ يخدم 8 نتاع الصباح قال كيفاش باش تعمل؟
2: نوي بلونش خويا كل هون على خاطر المنتخب باش نمشي نتفرج مع الاولاد في القهوه وباش نتفرج.
1: مبروك عليك 200 يورو من هدي موزيك. سلام عليك برشا سايب صديقي، سلمنا برشا على الجالية التونسية الموجودة في فرنسا من المنتخب الوطني التونسي يلعب مباراته الأولى من المجموعة ذي مجموعة اللي فيها زادة هولندا واليابان. المباراة قاعدة تتلعب تو بين هولندا واليابان، النتيجة 2-1 لصالح هولندا الدقيقة 71. اسكو باش تقلب النتيجة ولا لا؟ اسكو باش نبقاو على نفس السكور ولا لا؟ هنا قاعدين نتابعوا لحظه بلحظه. مارتان سولفيغ الفرنساوي، مارتان سولفيغ واحد من لي دي جي من فرونسي اللي عطا خلينا نقولوا تورنور كبيره برشا للموسيقى الالكترونيك اللي جينا من فرنسا. مورسو نومي ايفيباري كان خرج في الالبوم نتاعو هيدونيس، وبالتحديد كان في فيلم اسمه هيدونيس. مورسو بنين برشا راجعين بعد شويه.

0: ميكا وان تراك مايند الارتيس اللي كانت حاضرة سيف الفارت في مهرجان حمامة الدولي نخلته حتى الليلة 10:38 دقيقة توما لموزايك فيم وهذا جو المونديال.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فيم.
2: وهدف جميل
3: كأس العالم فيفا 2026 نتبعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب.
1: تبع الكورة وعيش المونديال.
0: كنا في مونتيريم بعديك مشينا لباريس توا نمشيو للسويد وين موجود صديقنا حسين بوجنيوي. مرحبا حسين.
4: يا مرحبا بكم يا سيدي. مرحبا مرحبا.
0: شاول كمان شاول سهر.
4: الحمد لله
0: يسر عليك الخير. مباراة مهمة بعد لحظات منتخب الوطني التونسي امام السويد. قول لي عن الديكالاج نورمالمون تاع السويعة بيناتنا هكا ولا ليه؟ صافا جاونا به. كيفاش التوانسة باش يتفرجوا في المباراة ساعة قبل كل شيء؟
4: ان شاء الله فما بقعة اسمها لو جاردان رويال هي في سونتر في نتاع ستوكهولم ان شاء الله. عاملين دي زيكرون ان شاء الله غاديك كبار يعني ان شاء الله مشجعين تونس باش يمشيو غاديك والسويدين ان شاء الله غاديك
0: بفضل ربي ان شاء الله. شنو يحكيو لي سويدوا على تونس على المنتخب الوطني التونسي؟
4: شو بعد ما ترشحوا هما كونتر بولونيا الاعلام السويدي قعد يبربش فينا يعني احنا رانا قعد لعبنا 4 ماتشات معاهم واليوم هذايا الخامس وخمسة وخميس على تونس وخمسة وخميس على الموزايكا فيم ان شاء الله وان شاء الله نربحوهم ان شاء الله بقدرة السميع العليم.
0: باهي هما شنو اسكو متخوفين منا اسكو ليه يقول لك ما يخوفوش شنو بالضبط شنو يتحكي في الشارع في السويد؟
4: لا ياخذوا حذنا منه هما تو انا الانترنور نتاعهم انا مسميه هاري بوتر فهمتني شكرنا هو البارح في كوم كوا احنا ترشحنا رانا ما غير ما قبلنا اهداف هذايا شنو اللي قال هو خاطر يحب كوم كوا يشجع في الجولات نتاعهم باش يماركيونا بونتو لكن اذا كان نلعب ان شاء الله اوفنسيف بقدرة السميع العليم وحنا بعلو سخيري وخذيرة والعاد يعطيو الروندمون اللي نحبوا عليه نحنا كنا تربي نربحوهم.
0: اعطيني برونوستيك نتاعك برونوستيك نتاعك من القلب للقلب.
4: الحقيقة هما أقوى من النار
0: اما نصور الجرينتا اذا كان فما قلايب وجرينتا نصور
4: علاش قول علاش اسماعيل خاطر احنا ما حضرناش نكسب برشا راهو تحضيرات نكسب نكون معك سريع هما راهم حضروا وما صارت حاجات اللي ما في تكساس هما مثلا عامل الطقس معناها كان سخون عليهم وتحولوا هما المكسيك فهمني اما احنا رانا مشينا قبلنا محضرين ان شاء الله يا ربي نربحوهم هذا شنو نحب نقول
0: هو باش نبداو واضحين معناتها من التمبيراتور في المكسيك معناتها وحتى زيادة في الولايات المتحده الامريكيه مرتفعه نحكيو على اون موين في المكسيك مثلا نتاع حدود 30 درجه فما فوق 31 32 درجه دونك عامل السخانه لهني نجم ياثر خاصه في السويد لي تمبيراتور هذوما ماكوش متعودين بهم نورمال.
4: لا لا لا لا هم عندهم البرد والشتاء عنده الدور هو خطر بعد الماتش راهو فما شتاء بعد ان شاء الله ما ياثرش على الجولات نتاعنا وان شاء الله نكونوا فايقين يا رب ان شاء الله يا رب
0: ان شاء الله. هاي حسين خلي لك الكلمه الاخرى شنو تحب تقول توحش تونس ولا ليه ساعه؟
4: اي كنت بحذيكم انا جوشمان واني جاي بحذيكم من الجمعه ان شاء الله.
0: مرحبا ان شاء الله يا رب تجيب احذانا وتكون موجود بحذانا في الاستوديو نخلي لك الكلمه الاخرى.
4: ربي فضلك على
0: 2-1 او كما قلوش لشكون خلاف بالمحلول
4: على خاطر مرتي خاطر يفهم شو دواش
0: اسمع فما حاجة ريتها ما عاش بكري قاعد نتبع ونشوف ونحوس سمعت اللي السويدوا هزوا معاهم الكوجينية متاحهم هزوا معاهم كمية كبيرة برشا متاع سومو كمية كبيرة برشا متاع جبن والله قاعد نتبع معناتها باش معناتها يقعدوا في الكونديسيون اللي مسنسين بيهم
4: ان شاء الله ناكلوهم.
0: هذيك كم حاجه سلم عليك برشا يا حسين ما عليك يا سيدي سلمنا برشا على التوانسه المقيمين في السويد قاعدين نحوسوا كل مره نمشي من بلاد لبلاد وقاعدين نتبعوا في جو المنتخب الوطني التونسي والمشجعين الموجودين في مكسيك بالتحديد في مونتيري المباراه باش تكون 3 نتاع الليل وفي نفس المجموعه نتاعنا مباراه قاعده تدور تو دقيقه 83 بين كل من هولندا واليابان النتيجه 2-1 في دقيقه 83 التانيين اللي يساعدنا يساعدنا نول ما يساعدنا حتى حد يربح باش نبداو واضحين باش يكونوا لي كونتور واضحين وباش نبداو فاهمين رواحنا ميمسي باش نبداو واضحين حتى على الاربيتراج السنه تحس الاربيتر تغير نوعا ما ولا فما الواحد الكاميرا اللي لابسها مانيش مسنسين في الكوب دي موند نشوفوا حاجه هكا وقاعدين نشوفوا في ديريج جدد بالنسبه للاربيتراج وبالنسبه للتحكيم كنت عاد معنا عادل زهمول بكري كنا حكينا على القوانين الجدد اللي سنيو فينا في الكوب دي موند هذه بعد شويه يكون بحضرنا احمد عدينا وبعد شويه باش نعمل نداء كبير برشا للتوينسه اللي ناقصين تسكر في مكسيك في مونتيري باش نقول لكم وين تمشوا بالضبط وين تنجموا تاخذوا تسكر بليش اقوى من فلوس واقوى من كل شيء بعد لحظات نكونوا معكم راجعين

0: ملي مغسولي خديني تسمعوا برشا ملي مغسولي خديني دورو برشا وسني وسيف السنين باش تسمعوه مرة واثنين وثلاثة واربعة برشا مرات نحكيو على التيتر بوزيتيف من عن جنبك مغسولين برشا خلتنا حتى ل 11 غدار جيم توما على موزايك اف ام.
1: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام.
2: وهدف جميل
3: كأس العالم فيفا 2026 نتبع معكم الأجواء ونعيش معكم جو الورلد كاب.
1: تبع الكورة وعيش المونديال.
0: زميلنا أحمد عدالة موجود، أحمد عدالة موجود على عين المكان، موجود في مونتيريا. ما قبل ما نتعدى لأحمد عدالة فما خبر عاجل، حسين الدبيبي من قسم الأخبار. حسين مرحبا.
4: إسماعيل، في خبر عاجل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن منذ قليل توصل اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ 28 من فبراير الماضي، ويؤكد أن الاتفاق أنجز بالكامل ويسمح بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية على الفور. ومن جانب إسماعيل، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يعلن في وقت متأخر هذه الليلة أن الولايات المتحدة وإيران توصلوا إلى اتفاق سلام، ويضيف في منشور على منصة إكس أن الجانبين اتفقا على الوقف الفوري والدائم من العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. والرئيس الوزراء الباكستاني يضيف أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق ستعقد في 19 من جوان الجاري في سويسرا. إسماعيل،
0: الحمد لله. بليخ نعاودوا نذكروا من جديد بالخبر العاجل حسين الدبيبي.
4: الخبر العاجل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن هذه الليلة عن التوصل اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ 28 من فيفري، ويؤكد أن الاتفاق أنجز بالكامل ويسمح بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية فورا. ومن جانب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يعلن هذه الليلة أن الولايات المتحدة وإيران توصلوا لاتفاق سلام، ويضيف في منشور على منصة إكس أن الأمريكيين والإيرانيين اتفقوا على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. والمسؤول الباكستاني يضيف أن مراسم التوقيع الرسمية إسماعيل ستعقد في 19 من جوان الجاري في سويسرا.
0: شكرا لك حسين دبيبي. ذي قوت ديريكت، وذي قوت الراديو والشارم متاع الراديو، أنك تحكي كرة فجأة تحكي سياسة فجأة ترجع تحكي كرة. 2-2 مباراة مهمة برشا، هولندا واليابان، النتيجة 2-2 دقيقة 90. نوفل مرحبا معنا، نوفل أمبلي، فمشكون يسنى فينا زادة موجود في مونتيريا. أحمد عدالة،
5: عدالة باش نقول لك حاجة مهمة في بالك. 2-2 معناتها إذا تونس تربح شنو يصير اليوم؟
6: تتصدر المجموعة.
5: تونس تتصدر المجموعة.
0: عدالة مرحبا. يا عدالة مرحبا.
7: مرحبا بك إسماعيل، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا وتشاهدنا صوت النصر. انا الحقيقه ما كنتش نسمع في حد شيء، تو اللي تسمع فيه تسمع فينا مرحبا بك.
0: عاودوا لك هاي ميسيل شيء،
5: ومعها سلاح ومعها نوفل.
0: سلاح ومعها نوفل، دونك الاداره اللي هنا
7: شكون معك؟
0: نوفل وسلاح
7: معناها كيفاش؟ معناها نلبس كاف ولا
5: لا؟ لا خذ راحتك. اما اش قلنا اذا تعادلت اليابان وهولندا، تونس اذا ربحت نتصدروا المجموعه اليوم.
7: اي لان نتصدر ان شاء الله بقدره ربي، احنا نحبوا كان نكونوا على مستوى الانتظارات، وراه بالحق معناها يمكن هو صبري لموش البارح قال في الكونفرنس دو بريس، قال انا مالغري تو مالغري لي كومونتير نيجاتيف نتاع الناس الكل ونتاعكم انتوما اللي في الساله، بيان سور في الساله دو كونفرنس جي كوا، دونك انا جرأت لمحاله ما نعرفش في الحصان مسموح به ولا لا في الكونفرنس، قلت حتى احنا اوني كوا على الاخر راهو خاطرنا زوينسا ونهزوا درابو تونس ولابسين علم تونس وفرحانين اللي احنا نتبعوا في تونس من بلاصه لبلاصه كما مئات المشجعين اللي موجودين لهنا.
5: اما اسمعني، الميتون الثاني نتاع هولندا واليابان طرح بلاي راهو مشكور.
0: ليه لعب اخرى؟
5: عداله طرح بلاي.
7: طرح بلاي حتى احنا والله اليوم راهو ثم شانس كبيره باش نعملوا احنا طرح بلاي. اذا كان نعملوا اونتام باهيه برشا نتاع مباراه ان شاء الله بقدره ربي نكونوا في المستوى نتاع انتظارات الناس الكل. ونوفل وسلاح والإدارة، نوفل وسلاح والمنشط إسماعيل، حبيت نقول لكم راهو الناس بالحق تعبت ياسر بخصوص الثانية، راهي تعبت معناها فينونسيغمون فيزيكمون. أنا التو في جيت لاج، ما زلت في المرحلة هذيك، معناها الناس راهي تعبة برشا بالحق. إن شاء الله
5: رينا محلاه محلاه اللي خذيته كلي ماشي درا قداش من 1000 كيلومتر باش معناتها برشا جماهير
7: 500
5: اي محلاه والجماهير. أحلى حاجة في تونس الجماهير التونسية ما فماش مناسبة ولا دورة مهما كان مردو تونس والناس تمشي وتفرح.
0: تحب تشوف قوة الجمهور التونسي ولا ليه كيفاش يكون سوليدير مع بعض ولا ليه؟
5: أنا نعرفها ما نحبش.
0: هبش نزيد نقول لك القوة. أحمد عديلة ما هوش وحده معاه أنيس، أنيس يعرفوه برشا اللي تبعه في الكرة، وأنيس معروف في كل مرة وفي كل إيفينمون سبورتيف فيه تونس يكون موجود. وما عندكش فكرة قديش السيد هذاك نحب نشكره على خاطر ما يبخلش ثانية ودرج باش يكون مع تونس ويعاون تونس. واسمع اليوم شنو باش نعملوا احنا مع عديلة وأنيس. هاي عديلة
7: يا اخي نقدم لك انيس، انت قدمت في كفايه، لكن تسمع فيا؟
0: نسمع فيك اي.
7: لكن انا زيد شوي لانه عمناوي كنت حاضر انا في كاس العالم للانديه كوب دي موندي كلوب هوني في مش هوني في الولايات المتحده الامريكيه بحذايا، وليت مواطن راسي انا معناها هوني معناها ساكن في الحومه معناها فهمت في الولايات المتحده الامريكيه. كنت تذكروا حادثة البيتزا اللي صارت في تايم سكوير وقت اللي تم مواطن تونسي عنده سلسلة متاع مطاعم موجودة في نيويورك جاب تقريبا 500 باكو متاع بيتزا بجاه سيكوريتي غادي كلها تفجعت معناها كثير معناها في الاخر هو ما نجمش يقولوا انا نجم نقوله خاطر هو يعيش في الولايات المتحدة الامريكية. فالاخر باكوات البيتزا هذوك مشاو للمركز نوفل وهما قالوا مش هزوهم للزيف، ما نعرفش عاد من بعد هذه للزيف ولا لا ما عنديش فكره. المهم كانوا وهزوهم للمركز. وزيد باش نعطيك معلومه اخرى، واحنا ماشيين للمركز البيتزا هذيك وقفوه باركين وركيزه بوليسيه، ثم بوليس منهم قالوا بصراحه البيتزا نتاعك منينه برشا، كان تعطيني الادريس نتاع الريستورون باش نجي انا والفاميليا باش نتعشى الغادي. عطوني الساعه جايه بحذاك ولا لا؟ جايه بحذاك عملاونا جايه بحذاك جايه بحذاك. انا اسمي ثلاثي هو صاحب سلسله مطاعم في نيويورك، عملنا الحقيقه جمهور الترجي هذه توتي جمهور التوانسه اللي جاوا فرح بهم الناس كله قام بالواجب. مره ذي زاده قررت تجي اليوم الصباح هذه الديسيزيون من نيويورك المونتيري يظهر لي ما عادش قداش من ساعه ظل شوف شنو نعمل.
8: اربع
7: سوايع ظل ابار كنت جاي تشجع تونس ثاني فيه، لكن زاده جاي معك فيك
8: زي ما عندنا جينا وحبينا نعمل مبادرة داعية لتوانسة الكل اللي ما عنده سترة واللي ما نجمش يدخل السقات مرحبا بي. جبنا 300 سترة
0: قديه خديه من تسكرة؟ 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5: حسني في البلاتو
9: والله
6: برافو برافو
5: والله محليك محليك
0: ب 100 تذكره كيفاش نعملوا باش نخدمهم كيفاش نشاركوا احمد عادله بالله 71 103
5: عادله كلمه خلونا المكتب
8: حتى رقمهم حتى
5: عادله
8: كان خداو لحظه خلينا نسمعوا شو ما يفوتني
5: المكتب الجامعي حاجته بتسكر شوفوا تعاونوهم
8: نوفل شو هو متين يتكلم بالسيف عنده التراك
0: ايه حشيم انيس راولي معرفش انيس راو حشيم
8: عارش نقول لك انا باش نكمل عليه مثال انيس بعد اذنك هو ديجا اليوم الصباح عطات فكر الزوز من المكسيك الواحد من المغرب الظام اللي كانوا مش يشجعوا تونس والتذكر اللي ما زالوا يقول النداء اللي وجهه انيس الوسلاتي اي شخص يحب تذكر باش يدخل ماتش تونس والسويد طما مطفاس اللي هو تونسية مع عربي والنبي يجي قدام الفوق دول اليوم في الساد بتاع مونتيري ويدخل ياخد تسكر مع دانيس يدخل الساد ويشجع تونس هكا جيبيان غزيميلي شو بالنسبة للإدارة اللي شاهد فينا توا لوف الورتاني وسلاح اسكو طما بوسيبيليتي باش توفر لهم جيت تريفي يجي والا لا
6: في الغربة بالحق ديما يفرحوا بالتوينسا وديما يوفروا حاجات كيما انت حكيت حكاية البيتزا توا تسكر وحاجة أخرى زيد عدير نحب نعرف عندك شي استيماسيون قداش فما بتوينسا اليوم ينجموا يدخلوا فما شي استيماسيون بتاع نومبر
8: فما استيماسيون بتاع نومبر جيت شنكامل مع أنيس دونت أنيس إذا كان فما جيت تريفي لولاد حاضرين راهو يعملها أنا وفي المعنى
5: تتلقى عندك جيت تريفي أنا سانكوية تنجيا قول لنا قداش أما نحب نشكره أنيس نحب يقول كلمة يوصل مساج علاش ديما يعمل هو في الحاجات الباهية هكا يعطي صحة قريب من توينسا عسلمة والله برافو محليك أنيس رغم راهي حاجات مش بسيطة ومجهود كبير تعمل فيه بين فما محبة كبيرة لتونس وتوينسا يعطيك صحة ووصل لنا مساج
8: هذا نحس وانا واجب والتونسي لتونسي رحمة وبالعكس انا كل ما يعني كل تونسي حتى الكورة كل تونسي يجي لامريكا نبرح به وكل تونسي يجي لامريكا نعاونه ونعرف يعني زي المكسيك المرضية يعني يكلف بركة هذيك عليك يعني حين ديك اليوم اثنين بالتاكر واللي يحب يدخل نحب وشدعوا الفريق الثامن تونس.
5: يعطيك صحة أنيس، أنا باش نقولك حاجة، كي تجي لتونس باش نفرح بيك ونستدعاك على كعبة بريك حتى أنا
0: 500 كعبة بريك 500 كعبة بريك وراه حاجة أخرى، حتى الإدارة اللي هنا قررت باش تعطينا بريميت الناس الكل اللي نخدموا هنا اسكت على الإدارة اللي خمت اللي خمت
6: مليون و350 كل عامل.
5: يعطيك صحة.
8: عاود أخويا فور دو عاود
7: فور دو هي موجود المدخل وين نلقاو هايكا فور دو. دونك الناس يمشي يفهمونا توا اللي موجودين في المكسيك وما عندهمش تيك لانه عرضوني شكون ما عندوش في سي دي او لونتري. البور دو هي البورت نتاع اللي يدخلوا منها يجي ياخذ تذكره ويدخل يشجع المنتخب الوطني التونسي يجيو بسلاح على عدد الجماهير المنتظره. شوف حتى ما نعرفش كيفاش نقول البارح ولا قلت البارح لانه مازلت ما نعرفش ما يظهر لي حتى الولد البارح يعني زي موندو قبل المباراه اخر اجتماع امني كان صار كان حاضرين فيه ممثلين عن الوفد التونسي بالطبيعه والمسؤول الامني على الوفد التونسي كان العدد 500 تونسي و47 الف مشجع. بالنسبه لهذا العدد راهو نتاع الناس اللي وصلت دخلت للحدود في الوقت هذاك في النهارين هذوما ثم برشا ناس جات عليه نوفل وصريح واسماعيل لانه تو سامبلومون ثم برشا ناس سافر سيفري اما بالنسبه ومشيت عدت لأمريكا باش تعمل 48 ساعة 24 ساعة 72 ساعة تروح تختارش باش يعمل ثم ديكوب الريتو معايا في الطيارة باش يقعدوا في أوستن وين هبطنا مرة الأولى بعد يمشيوا لبلايص أخرى ومن بعد يجيوا الماتش هوني في مونتيري. دونك نتصور العدد إن شاء الله باش يكون في 700 800 مع ال 100
8: 1000 انا متاكد من اللي فوتوا 1000
7: انت معلوماتك ما تغلطش
0: دونك محليها نيس ومحليك عديله تو نرجعوا لكم بعد عديله على خاطر بعد لحظات فما موجز الاخبار. سلموا عليك برشا احمد عديله، سلمنا برشا على نيس زاده محليه بعديك ما تنسيوش مازلت التغطيه متواصله باش نلقاو سلاح الدين سكوحي هنا في الورتيني ابتداء من نص الليل حتى المساعتين مساعتين تاع الليل اسكندر ابراهيمي كمل حتى للصباح. احنا راجعين بعد لحظات

0: FM الأولى في تونس. راديو موزايك FM تونس الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وفي خبر عاجل ورد مساء اليوم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن التوصل لاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ 28 من فبراير الماضي، مؤكدا أن الاتفاق أنجز بالكامل ويسمح بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي البحري على الموانئ الإيرانية على الفور. ومن جانب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يعلن في وقت متأخر اليوم الأحد أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام، مضيفا في منشور على منصة إكس أن الجانبين اتفقا على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يضيف في منشوره على منصة إكس أن مراسم التوقيع الرسمية بين الولايات المتحدة وإيران على الاتفاق ستعقد في 19 من جوان الجاري في سويسرا. ويشار إلى أنه في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل للاتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، كانت طهران أشارت إلى انتصارها في الصراع، حيث أكد وزير الخارجية عباس عراقجي لحد أن بلاده خرجت من هذه الأزمة أكثر قوة وصلبة. التلفزيون الرسمي الإيراني يعلن لحد إلغاء الرحلات الجوية في مطارات غربي إيران بعدما حذرت طهران من أنها سترد على هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أكد أن رد مقاتلي الإسلام وشيك وأن لبنان هو حياتنا ولن يسمح بتجاوز الخطوط الحمر للجمهورية الإسلامية. وفي سياق متصل، هددت إيران على لسان مستشار خامنائي علي أكبر ولاياته بالضغط على الشرايين الاقتصادية للكيان الصهيوني إلى حد الاختناق الاستراتيجي حسب وصفه. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يندد على حد بالضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت التي هددت بنسف خطط الولايات المتحدة فيما يتصل بتوقيع اتفاق مع إيران. نهاية هذه الجولة والمشوار، يتواصل مع إسماعيل وكامل الفريق في عيش المونديال. حظا سعيدا لمنتخبنا الوطني.
0: الأولى في تونس، الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك FM.
2: وهدف جميل،
3: كأس العالم فيفا 2026، نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب.
0: تبع الكورة وعيش المونديال.

0: هادي دنيا سيدي علي عزوز ل 11:12 توما لا موزايك فيه. مازال معكم حتى للصباح نتابعوا في مباراة المنتخب الوطني التونسي امام السويد. ان شاء الله يا ربي حظ موفق للمنتخب الوطني التونسي. لحظة بلحظة نعيشوا الجو المونديال. نحوسوا بكم ونحوسوا معكم. كنا في السويد, كنا في باريس, كنا في المكسيك, ونعاودوا نرجعوا من جديد للمكسيك نتابعوا جو التوانسة.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم.
2: وهدف جميل يا ولد.
3: كأس العالم فيفا 2026 نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب.
1: تبع الكرة وعيش المونديال.
0: هو صديق, هو أخ, هو قرينا مع بعضنا, هو معنا برشة تجارب تجمعنا مع بعضنا, وفي كل مرة نفرح يكون موجود معنا مباشرة من المكسيك من مونتيري. معنا صديقنا يوسف بحري سحري بحري. يوسف مرحبا.
4: اسماعيل أولا كيتال استابيل أميغو
0: سيد باتشيت
4: شنو الامور
0: سا شو شو خويا
4: باتشيت. انا جمعتين اخرين ولي ويلي مونتي
0: ازماني. انا عندي معلومه, قالوا لي يوسف ما عادش يحب يروح ويحب يولي يعيش في المكسيك.
4: هاي ليه باش معناتها نكلم المراه والصغار وان شاء الله باش نستلي روحي لهني. خويا يحلو فيها العايش, شعب معناتها ممتاز وجميل جدا, وعبيت اكيون على الاخر, وحبينا بعضنا خاطر ما يعرفوش برشا تونس. معناتها وريناهم ايماج مزيانة على البلاد, وريناهم ايماج مزيانة على التوانسة. وانا متأكد وسير باش تسمع برشا من عبيد مونتيري باش تجي تعدي سيف في تونس سواء عام الجاي ولا اللي بعد.
0: باه عندي سؤال, شنو اول حاجة لفتت انتباهك في المكسيك وقعدت في بالك وحاجة حسيتها رومركابل كبيرة برشا معناتها؟
4: ديجا مونتيري اسماعيل راهو سي اون فيل مزيانه برشا برشا برشا برشا. هي اون فيل دايره بالجبل, معناتها كلها دايره بالجبل, وفيها اكسجين تبارك الله. انا قبيله في الانستغرام قلت عباره جربه, عرفت كي تعمل نومه في جربه تتسحر لهنا كيف كيف نفس الحكايه. اما اكثر حاجه ريماركابل لهنا هي شعبها اسماعيل الحقيقه, العبيد اللي تعيش لهنا في مونتيري الحق نتاع ربي اكيون برشا فرحانين
0: بينا برشا كوا يوسف هذيك
4: شابونا نحن اما مكسيكي
0: لغة اخرى. اسمعني من سؤال مهم نحكيه على حضور التوينسة, عدد متاع التوينسة. فمبرشا يقول لك انه برشا التوينسة عملوا ديبلاسمون حتى المكسيك حتى المونتيري. انت مدامك موجود غاديكا, اسكو عدد مهم برشا من التوينسة حاضر ولا ليه؟
4: والله اسماعيل باش نقيس على البارح, خاطر اليوم معناتها كل واحد قاعد يمشي للاستاد من فنيتو, اما على البارح متصور اوني وزالونتور دو 500 تونسي لهنا في مونتير.
0: وديجا صوت كبح معناتها من التجيع يذولي من قبل
4: لا هادي من البارح الصوت.
0: اسمع قديش قعدتوا من ساعه باش دخلتوا المونتيري؟
4: والله يا اخويا عملنا تونس الدوحه دالاس مونتيري, قعدنا 35 ساعه بالضبط, وخذينا فول ب 16 ساعه اللي هو الدوحه دالاس 16 ساعه باش خلطنا المونتيري.
0: باه وش عامل فيك جوبه
4: يا اخويا؟ ما يحبوش يروحوا بيه. ما عندكش حل اخويا, ما عندكش شكون في تونس.
0: نعم ليدي السلطات غاديك بلي يروحوا لنا بجوبه. خويا انا فرحان برشا,
4: خويا صغير وفرحان بيه برشا, وتبارك الله معناتها لهنا. وبالله يا ترافير موزايك نحب نشكر تولي جورناليست اللي موجودين لهنا, منهم عديله وميمه من موزايك الحقيقه يخدموا في خدمه مزيانه برشا, ولي جورناليست كل موجودين خاطر والله سي با ايفيدون راهو معناتها باش تجي حتى لهنا. ونحب نشكر الكرياتور دو كونتوني الكل اللي موجودين, فما ميتشو, فما جوبا, فما انا موجودين لهنا. ان شاء الله ننوروكم, ان شاء الله نوريوكم ونعيشوكم معنا اجواء الكوب دو مون.
0: انا نحبك برشا خويا ونتمنى لك كل الخير من كل قلبي.
4: عايش كازمان
0: ورد بالك على روحك, وسلمنا برشا على التوينس اللي موجودين في المكسيك في مونتيري. سويع قليله تفصلنا على مباراه المنتخب الوطني التونسي امام السويد ل 11:15 بوقت تونس. المباراة باش تكون مطلتها معناتها مازالوا تقريبا 3 سوايع وشويه مصرف معناتها 3 سوايع و40 دقيقه يفصلون على المباراة الاولى للمنتخب الوطني التونسي امام السويد. مازلنا بعد باش ندوروا على مختلف ولايات الجمهوريه نشوفوا التوانسه كيفاش يحضروا للمباراه هذه وين باش يتفرجوا باش نعاودوا زاده نعملوا تنكيزه من جديد الى المكسيك الى مونتيري والسنيو بلاتو سبيسيال بعد لحظات من نص الليل حتى المساعتين مع نوفل وسلاح وصديقنا اسكندر ابراهيم ابتداء من المساعتين نتاع الليل الى الصباح لين تطلع الشمس نتابعوا مباراه المنتخب الوطني التونسي معاكم حتى نصف الليل راجعين بعد شويه.

0: ايكون رايت ناو ناو ناو مرسو بنين برشي خلاتنا حتى لحدين شو نستوى على موزيك فيم. هذا جو المونديال سويع قليلة تفسنا على انطلاق المباراة الأولى المنتخب الوطني التونسي أمام السويد. التوقيت باش يكون مطلثة متعليل أما من هوني الغادي التونسي حضروا في رواحهم باش عملوا دورة على مختلف الولايات ونشوفوا كيفاش التونس حاضرين في المقاهي ولا غيره ولا كيشنو محاضرين توتسويت نعملوا دورة مزيانة.
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم.
2: وهدف جميل عالمي وعلن.
3: كأس العالم فيفا 2026 نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب.
1: تبع الكرة وعيش المونديال.
0: نمشيو لتطاوين صديقنا حبيب شعباني. مرحبا.
4: مرحبا إسماعيل. مرحبا كيف المستمعين أيضا كل اللي يشاهدوا عبر الصفح.
0: شحويلك شحويل الصح.
4: لا بس الحمد لله
0: الحمد لله
4: تونس بخير ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب. ياي وين موجود حبيب التوانسه وين موجودين؟ مازالوا سويع على المباراه هذيا القهاوي مع بين ولا لا في تطاوين؟ اعطينا فكر.
4: اسماعيل كما يحضر صبري اللموسي في المونديال قبل تقريب الدار ويعمل استجابه ونهار المقابله عنده تحضير خاص كيف حتى اصحاب البقايا بعد تحضر مده يعني عنده المونديال والليلة عنده تحضيرات خاصة بطبيعة. لكن قبل ما نمشي والليلة خلينا نحكي شوي بعمبريف على أجازة اليوم ذكرناها الأمان يعني برسة نزال أخبار حكوا لي على فيك 78 ويعني شبيه بالأيام هذه كيفاش كانت في تطاوير يعني كيفاش كان دار الشعب في تلبزة والناس كل تتكلم في التوقيت صلاة الفجر يعني حوالي الفجر باش تتفرج على الكيت ناسيونال أيضا مقابلات وحمد علي كلاي في فترة ما يعني الأجواء هيك هي التوي قاعدين عايشينها يعني
0: تعرف تحكي لي على الزمن اللي أنا ما نعرفوش زمن ما خلطش عليه ودي تحكي على الذكريات ونقول أباي سي ذي فهمتي
4: اي بالحق توقع عمري 66 للامان يعني
0: انا ما زلت مانيش في الارض انا من اصل وقتها
4: يعني ذاك في ثاني معناتها حاسس والله كنت قلت تسمع من الاخبار الجو هذا كيفاش كور بلون تلبس ويتم فوق حوله ومقازين في تطاوين يعني معروفه برشا وفيها يعني الناس كل مع بعضهم والناس كل تسجل
0: في المنتخب. اعطيني جو يا حبيب الجو في تطاوين اعطيني اي
4: الجو في تطاوين حاضرة تطاوين معناتها باش تكون طاقم ثلاثة يعني في نصرة للمنتخب أصحاب المقاهي حضر واحد فترة راحة بولز يعني خرجت من العشية بطبيعة شافت مقابلة هولندا واليابان والحمد لله نتيجة تعتبر في صالح المنتخب لو حاليا نرجع من الديارة وبعد ساعتين ونص إن شاء الله تخرج الناس مثل المقاهي باش تتفرج على التلفزيون.
0: باش شكون معاك حبيب شوقتني فما شكون معاك لتو نحبوا نسالوا
4: هي يقول لك ربط خير من 1000 ساعات خويا

0: إسماعيل معايا بطل سابقا رياضة أخرى ومعناتها عنده تتويج في المستوى العربي وهو يخدم الطاقة يعني هذه. فحبيناه على كيفاش حضر للمقابلة واليوم مش فما يا أخي بالصدفة نقول معناتها حتى هو متوج عربي خلي يعرف بروحه.
1: السلام عليكم.
2: مرحبا
1: معكم خالد بهودي من الطويل. مرحبا بك في الحبيب مقصيد. مرحبا بمزيك كله في الحبيب وكف المستمعين كل. مرحبا بك في قهوة الرسال. كما قال سلاح كما قبل اللاموس يحضر عند مات حتى احنا يستمى شوية تعب ولا حكاية هيك على راح كل شيء وتم تبايع ثم برشا شباب لاحظوهم باش يجيو يتفكروا مات فرس مازالوا تعفيرا ولا اقل من ثلاثة سوايع باهي ثم شكون مازال باش يقعد يتفرج ثم شكون باش يجي مع بعد تالي مع توقيت لا
2: هو انا نتبعه ونشوف لهنا فما عدد مهم برشا من الناس الموجوده. خلينا ناخذ تكهنات من عند البطل نتاعنا. اعطيني اي
1: نتيجه. والله باش نقول هما برشا راهو قلتها قالوا لي صعيب انا نقول تروادي يرلتون
2: ان شاء الله
1: و 3-1
2: دونك في 3-0 ولا 3-1. سلموا عليك برشا يا حبيب. شكرا ليك صديقي ميرسي انفينيمو حبيب الشعبيني من تتاوين. ما زلت الدوره نمشيو برج الوزير صديقنا غسان من برج الوزير. مرحبا غسان.
3: عسلامة اسماعيل. مرحبا بيك ومرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل. كما قلت نحن توا متواجدين في برج الوزير قدام مقهى القادسيه في برج الوزير سيد سفيان بالتحديد.
2: بيه احكي لي شنو الجو؟ فما حركه فما موفمون مازالت العباد ما خرجتش؟
3: والله اسماعيل بحكم ان اليوم المشاركه السابعه معناها لتونس في كاس العالم اللي نعتبروها التظاهر الاضخم في العالم تحس الحركه مش كالعاده. نحن تو كفريق مزيك عملنا دوره باهيه في ولايه اليانا بالتحديد شفنا برشا مقاهي مقهى غرسله في البطوار اليانا بالار تو نحن قدام القادسيه الحقيقه تحس اللي الناس مصبحه برغم الطرح معناها مخر شويه وفما برشا ناس تخدم وما تعرف فما الناس قالت لك رانا اليوم مصبحين وباش نتفرجوا وبرشا تونسي اللي لاحظته اسماعيل وبصراحه اللي انا ما كنتش نتصور التفاؤل والقوه اللي عندنا تونسي ما نخافوش بصراحه تونسي ما يخافوش وقالوها تشوفوا الفيديوهات ان شاء الله اللي صورناهم قالوها بالفم والمليه رانا ما نخاف من حتى حد ورانا ديما عندنا ثقة في ولادنا وانا تو متواجد قدامي تو صاحب مقهى معناها القادسية ديجا او بحذايا كان تحب اسماعيل عدي
2: يقول باش نقول لك ليه هيت واكيد بالعكس
3: رياض الخميري تفضل.
2: مرحبا يا رياض.
3: وبيك عاش
2: خويا. شنو لك خويا شنو الصحة؟
3: والله الحمد لله.
2: نحكي لي خويا اليوم التصبيحة حتى الوقت ايش باش تقعد محلول؟
4: احنا مش عاملين مزيا احنا على المنتخب زي بلادنا وشرفنا اليوم ان شاء الله اخويا مربوحه
2: ان شاء الله ان شاء الله. قل لي باش تكمل النهار معناتها 24/24 باش تخدموا اليوم ولا باش تعملوا ترتيحه؟
4: انا بقدره ربي نصبح ونزيد غدوه نكمل نمشي نخدم في جراجي زاد عندي جراج ديكاريك قبل نخدم
2: يا خويا ربي معاك وشكرا. ولا تضحيات خويا حتى
4: تضحيات
2: مش ملحيه خويا يلزم نخدموا يلزم نقعدوا محلولين همال خويا. سلموا عليه برشا. سلمنا على برج الوزير الكل من حومه من كامله برج الوزير الكل. هاي كنا في تتاوين برج الوزير نمشيو البيجه يهاب النفزي. مرحبا يهاب.
5: مرحبا اسماعيل وكل فريق اللي باش يتواجد
2: يا نشيخ علي. ايه بين نشيخ علي. سلام عليكم برشا ايهاب يا بيه
5: يا خويا. قلنا ماله اللي باش يتواجد المطلع الشمس مش مطلع الفجر برك. اهلا وسهلا بكل مستمعي الراديو موزايكا فام ومشاهدينا على الفيسبوك ولا سيت ويب. طبعا احنا في مواكبه لاجواء المباراه الافتتاحيه المنتخب التونسي وتحديدا من باجا. كنا حكينا يا اسماعيل مع اصحاب المقاهي فيهم اللي باش يبقى تبقى القهوه محلوله على طول وفما اللي يعمل بوز خفيفه وبعد يرجع قبل المباراه.
2: باه اعطيني توا فكره من توا قدير وقت توا نص الليل غير اربعه اسكو القهوي معبين اليوم اسكو الناس روحت وباش ترجع شويه؟
5: لا موجوده توا موجوده العباد فما تقريبا 50 في القهوه المتواجدين فيها وفاهم اللي باش يبقى وكنا زاد كيف الجماهير فيهم اللي باش يبقى فايق.

0: بعد المباراة وفهم المشي يروح يعمل نومة خفيفة ويرجع قبل المباراة. كنا تابعنا يا إسماعيل مباراة هولندا واليابان مع الجماهير والمستوى اللي قدموه زوز في رقة ضمة خلى الجماهير اللي متابعة رواد القهوة يأكدوا على حتمية الفوز اليوم ولا خيار سوى الفوز على السويد.
1: أو
0: نأخذوا انطباعات
1: هيه تعطينا شكور معك
0: شو انطباعاتك اليوم؟
2: إن شاء الله منتخب يفرحنا واحنا نشجع في المنتخب بقلوبنا وبقدر تربي تونس تربح وتفرحنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: هذا يا رأي هذا وحدك
1: يعطينا هاي
0: بس دول ان شاء الله ان شاء الله مربوحه بقدرة ربي ان شاء الله مربوحه
3: مستبح انت
0: ان شاء الله بقدرة ربي ان شاء الله
3: انتباهات في اليوم
0: طبعا ان شاء الله مربوحه وباش نسبحوا للسباح وما تماش نوم ومهما تتطور كل قدم وتقنيات وخطط وكذا لكن يبقوا الحكم فوق الميدان 11 جوار ضد 11 جوار وان شاء الله الجولات نتاعنا تصنع الحدث وتعمل المستحيل باش يجيبوا الانتصار والانتصار مش مستحيل على الجماهير على اللاعبين
1: تونس واضح محليه اخويا القهوه اللي فات بروح ودم القهوه اللي فات
0: انا اللي مؤخر ترى
2: طيب الفوتبول كل ما شيء ممكن ان شاء الله نربحوا ليسونسيال ما نخسروش باش نعملوا اونطام باي في التورنوا
1: هذا اكثر واحد راسيونيل هذا اكثر واحد منطقي هذا سردنا عليه برشا هذا يقعد بحذيه في الطرح باش يبدا يعطيك تكتيك صحيح هذا باش يبدا يقول لك شمشي ومشي سلام عليك برشا هي بنحبوك برشا اخونا هكا دورنا من تطاوين برج لوزير وبيجا وما زلت من بعد راه وما زلت المتابعة لحظة بلحظة حتى للستة متاع الصباح باش نقوم بعد لحظات نوفل وسلاح في مينوي ماغ من لوجيك مو مينوي دونك نص الليل دونك من نص الليل حتى المساعتين ونستناو اسكندر ابراهيم ابتداء من المساعتين للصباح بعديك زادة تو نعاودو نعملو تنكيزة واحدة أخرى نمشيو المكسيك المونتيري من جديد راجعين بعد لحظات

0: بليني سامبادو برازيل 11:46 دقيقة طوال موزايكي فيم نعيشو جو المونديال معاكم مزينا حتى الاسبوع بعد شوية نوفلور تينيس لحدين ساكوحي من ويماج من نصليل حتى المساعتين سكندر ابراهيم من مساعتين للسبيح مزينا ندورو في مختلف الولايات ومزينا ندورو في مختلف الدول اللي موجودة فيهم التوينسة نعملو اسكال واحد اخرى من في المكسيك في مونتيريا
1: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايكا فام
2: وهدف جميل عالمي وعلن
1: كأس العالم فيفا 2026 نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب تبع الكرة وعيش المونديال
0: هلو هلو يا جوبة
3: الو الو احمد اسماعيل تحياتي لكم الناس كل يسمعوا فينا في موزايك
0: وينهم الذيوبة يا جوبة
3: اما الذيوبة حاضرين خويا في المكسيك التوينسة الكل حاضرين والو الو خويا ان شاء الله شيخين وعاملين جو
0: احكي لي على المكسيك بي بي بعينيك بي بغزرتك شنو الحاجة لفتت انتباهك شنو اكثر حاجة حبيتها في المكسيك
3: والله الشعب خويا الشعب متاعهم ما شاء الله عليهم خويا ولاد وبنات بشوشين صحاب جو يحبوا اللمة بحبوحيين فهمتي خويا فرحوا بينا الحقيقة على الاخر على الاخر على الاخر وكما قاعدين تشوفوا في الفيديوهات والأجواء وحق أي واحد يلبس ماريول تونس يتعدى في المكسيك اليوم الحمد لله يفرحوا بيه سمعة باهية ماكلة اللي تستحق تلقاه موجود
0: به هو المعروف كونه المنتخب الوطني التونسي حتى زاد الجماهير متاع مختلف النوادي وين ما يديبلاسيو يخليو إيماج باهية يخليو صورة باهية اش قاعدين يحكيو المكسيكيين على التوانسة اسكو باهتين فينا في العدد فيش بالضبط
3: والله بس ما نكذبش عليك العدد ما نتصورش وش يكون عدد كبير برشا كيما ما نعرفش شفت جمهور هولندا شفت برشا جماهير العبيد قاعدة تتزايد برشا عبيد حضروا اليوم برشا عبيد وصلوا اليوم المكسيك حتى قبل ماتش بثلاثة واربع سوية قاعدين يجيو باهتين في الانرجي متاعنا زاد جماعة المكسيك البارح حطينا لهم المزود شتحنا البارح المكسيك كاملة على المزود دونك المكسيك كاملة ترولي البارح رولي يا ماما يرولي
0: بيه صوتك بح
3: والله
0: ديجا صوتك بح قبل المباراة قل لي انت تو وين موجود شنو محضرين اسكو تلميتوا ولا ليه باش تشدوا ثنية تمشيوا الاستاد كيفاش
3: ودا فما برشا توينسة تلمينا مع بعضنا الكل في ساحة هنا في المكسيك فما تنظيم زين برشا فما كيران بليش ناس كل تطلع في الكيران
0: سنة ترانسبور بليش
3: والله بليش هو مانيش عارف اسكو فما شكون ترانسبور بليش ما نعرفش اسكو من المكسيك ولا فما شكون تونسي لهنا ولا مع تجيلية التونسية هي اللي قامت بالواجب خاطر حذرونا بلاصة تلامينا فيها الناس الكل وبديت العبيد تمشي في الكيران بليش وكما فما شكون ينجم يمشي على روحه سواء كانوا اصحاب يتلموا اكسيتيرا
0: به طمنتني سيبون جوكم به فرحانين بيكم لما مزيانة تونس حاضرين بالعدد اللي يقدروا عليه لخطر تعرف مليح ديسونس كبيرة ديجا انتم قد قعدتوا قالي سحري بكري قعدتوا 36 ساعة الفوياج كان عذاب
3: تقريب قعدنا 35 ساعة كيك بالرتار وبالبعد وكذا والحقيقة يعطيهم الساحة الناس الكل اللي جات واللي مقدرش يجي ما هيش سهلة بار بعد بار حاجة زيادة هوني نحكيه على ميزانية كبيرة زيادة اسماعيل اللي نحنا في ممكن أغلى كوب دو موند قاعد يصير دونك برش عبيد ما في حالهاش وبرش عبيد الحقيقة ضحات وجيت على خط المنتخب وان شاء الله زين
0: ان شاء الله زين نسلم عليك برشا جوبا نحبك برشا صديقي واحد من التوينسا واحد من الكرياتور دو كونتوني الموجودين واللي قاعدين يخدموا في خدمه مزيانه كيفو كيما سحري بحري كيما زيد ميتشو اللي حابين يكون موجود اما تخلفنا نسلموا عليه برشا برشا انتوكا توينسا موجودين التوينسا حاضرين التوينسا ان شاء الله يشرفونا في الجمهور في الـ في الـ في الجرادان وزيد ان شاء الله على ارض الميدان وإن شاء الله زيادة المباراة تكون لصالح المنتخب الوطني التونسي نعرف اللي طرح كاسح نعرف اللي السويد موش أن أدفرسير اللي يلزم تحقره للوان دي موند أن أدفرسير دو تايب يتمعنا الكلمة من مجموعة كاسحة كنا شفنا المباراة بكري بين اليابان وهولندا وفي 2-2 مباراة اللي فيها برشا كورة مباراة اللي فيها برشا فرجة للأمانة النيفو كاسح في المجموعة متاعنا شو باش يكون حظوظ متاعنا نسكو باش نمشيو لبعيد ألا ليه هذا اللي نتمنيه للأمانة ريال ما حاشتنا بفرحة شان ديوه الحين ميسيلش بليه باللي تقدروا عليه بجاه ربي والله بنيش طالبين منكم حد شيء لا اكسبلوا لا كوب دي موند تهزوها لا حد شيء اعملوا والله ليه ليه اسمع خد نبديوش معناتها نحكيو كارسور تاب اعملوا اكسبلوا اعملوا اداء مشرف كهو هذيك هي الاكثر الاخر خليوا العالم يقولوا والله يعطيهم الصحه والله يعطيهم الصحه عندهم قلايب عندهم جرينتا البارح نتفرج في طرح المغرب ونتفرج في طرح البرازيل برسمي اقل بيبليستي نجم تصير للمغرب النيفو نتاع الكره نتاعها البارح راه باش نبداو واضحين المغرب البارح عملت اداء بطولي باتم عن الكلمه امام البرازيل نمره 6 ايوب العالم كله حكى عليه عمره 18 سنه نوقف السيليساو برسمي خليهم يعانيوا باتم عن الكلمه جهرب ولينا مزيم فرحونا خليونا حتى نتبسموا شوية الناس مسبحة الناس مضحية اللي يتابع فيك مع ثلاثة متاع صباح اللي بيش يتابعك خمسة متاع صباح اللي بيش يتابعك نص الليل اللي بيش يمشي يثيوب للخدمة اللي ما بيش يمشي للخدمة اللي بيش يقطع من الخدمة اللي بيش يسهر بالسرقة على دارهم اللي بيش يسهر بالسرقة على مرته جاه ربي يعملوا لنا ادي به خليوا العالم يحكي علينا يقولوا يعطيهم الصحه ما حشتنا بحتى شيء خاطر معناتها نستحقوا الفرحه خاطر للامانه مانيش قاعدين نعيشوا في فرحه كبيره في في في في, في العالم ككل دونك يعطيونا فرحه خلينا نفرحوا شويه ميرسي بوكو صالح الشرقي ميرسي بوكو احمد التونسي ميرسي دي ميرسي ساره ميرسي ناس كل ميرسي الغسين ميرسي لويل ميرسي الشكر التغطيه ما زلت متواصله سلاح الدين الساكوحي ونوفل الورتيني باش يشدوا تويك الكوموند من بعد الاخبار نتاع نص الليل وسني واسكندر ابراهيم ابتداء من مساعتين حتى كش للصباح ميرسي بوكو حظ موافق للمنتخب التونسي وان شاء الله يا ربي نمشيوا لبعيد بعد لحظات تنطلق الليميسيون مينوي ماغ مع سلاح ونوفل موجز الاخبار مع حسين دبيبي على خير باي باي.

فيه تونس. بيسيتي. مرة أخرى التوانسة بش يسهروا بش يحلموا وبش يقولوا مربوحة.

0: موفيولا، تصريحات، تحليل فني وأخبار مع مبعوثين الخاصين مباشرة من المكسيك. عيشوا معنا الحلمة وإن شاء الله مربوحة.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أسعار النفط تسجل أدنى مستوياتها بعد الإعلان عن توصل إيران وأمريكا لاتفاق سلام، حيث انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 80.25 دولار للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى 83.51 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل مارس. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مساء الأحد توصل اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ 28 من فبراير الماضي، مؤكدا أن الاتفاق أنجز بالكامل وسيسمح بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية على الفور. ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في وقت متأخر لحد أن الولايات المتحدة وإيران توصلت إلى اتفاق سلام، مضيفة في منشور على منصة إكس أن الجانبين اتفقا على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يضيف في منشور على منصة إكس أن مراسم التوقيع الرسمية بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في 19 من شهر جوان الجاري في سويسرا. وفي سياق متصل، وكالة الأنباء الإيرانية تسنيم ما تنقل عن نائب وزير الخارجية الإيراني قوله إنه سيتم إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران اعتبارا من هذه الليلة. ومن جانبه كاظم غريب عبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني يؤكد أنه تم الانتهاء من الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم إسلام أباد وسيتم التوقيع عليها يوم الجمعة في سويسرا، كما سيعقد رئيسا الوفدين الإيراني والأمريكي محادثات لتحديد الترتيبات الخاصة بالمرحلة المقبلة من المفاوضات. والمسؤول الإيراني يتابع قائلا أدرجنا في مذكرة التفاهم جميع مواقفنا الأساسية والمهمة وسيتم نشر النص الكامل للمذكرة بعد التوقيع الرسمي عليها، لافتا إلى أن الشعب الإيراني سيطلع على حجم الإنجازات التي تحققت مقابل حجم الالتزامات التي تم التعهد بها. نهاية هذه الجولة، وتتواصل التغطية الخاصة على موزايك بمناسبة المباراة الافتتاحية للمنتخب الوطني ضد نظير السويدي فجر الاثنين، والمشوار يبدأ الآن مع نوفل وكامل فريق منوي ماج إلى الساعة 2 صباحا، لتتواصل التغطية مع اسكندر والزملاء في قسم الرياضة إلى ما بعد المباراة. حظا سعيدا لمنتخبنا الوطني في أمان.
1: الأولى في تونس. ميمي ماك. ميمي ماك من نصف الليل الماضي ساعتين على موزايك فام. عيش المونديال.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين، تحياتي لكم بتبيع هذه مينوي ماج الحصة الخاصة من توا حتى المساء تيم باش نتابعوا معكم آخر أخبار المنتخب التونسي قبل ما تبدأ مباراة السويد. ومعنا اليوم نوفل الورداني.
4: مرحبا صلاح، عرف لي مينوي ماج في جملة.
3: مينوي ماج هي حصة معناها وليدة اللحظة.
4: لا
3: مالا،
4: هي الحصة اللي ما فيهاش خليل ونجي وناد.
3: هذه هي إذن الحصة مينوي ماج بتبيع ميدي ماج. لا لا، الأخبار الجدية في ميدي ماك. في ميدي ماك اليوم شنعملوا برشا بونكيف قبل بتبيع منتخب مباراة منتخب بلادنا الأولانية، ونقولوا ماذا بينا نربحوا فرصة تصدر المجموعة اليوم. الله بعد الله تعادل الله. هولندا واليابان، فرصتنا اليوم مش تصدروا أول مرة مجموعة في كأس العالم، معنى عمرها ما صارت في التاريخ.
4: نتصدروا حتى أربع أيام.
3: ميسيل أربع أيام نذلوا العالم بتبيع بعد تصدر متاعنا، بتبيع باش يكون عنا متابعة، باش ناخذوا جمهور من المكسيك، باش ناخذوا زادة كيف كيف التشكيلة المحتملة مع بتبيع مبعوثنا الخاص، باش يحكينا أكثر تفاصيل، باش نحاول نحلوا أكثر شنو هو الخيارات نتاع صابر. مش برشا نستسهل نو في الخاطر حتى
4: التشكيلة المحتملة بعد شوي باش تولي مش محتملة. نحب نقول شكرا لإسماعيل، عدينا معاه أربع سوايع ممتازة، شكرا لمكي.
3: ايه، وباش يواصل اسماعيل من توا حتى للستة مع قسم الرياضة بشكون على ذمته.
4: أي حاجة اكسبسيونيل. شكرا لفريق الويب، للمخرجين، للتقنين، للخدمة كل على موزاي كافيه 13 ساعة نون ستوب باش نعيشوهم من البث المباشر مناسبة مباراة تونس والسويد. وشي هذا تسمعوه كان على موزاي كافيه. التشكيلة وبدينا نتشجعوا، شفنا طرح متاع
3: اليابان
4: وهولندا. الميتون الأول كان ميتون عادي، الميتون الثاني سبحان الله تحولت الأمور، معناتها أربعة بونتو
3: مباراة بلاي ستيشن.
4: دونك شكون أقوى جمعية، أقوى منتخب تو في مجموعتنا شكون؟ معناتها تو اليابان ولا هولندا شكون أقوى؟
3: هي المشكلة ليه خاطر احنا الماتش هذا اللي بتاع لينا إن شاء الله ربي سهلنا فيه ونربحوا. المشكلة إنه الماتش الجاي باش نلعبوا مع اليابان اللي عندها الأوبليغاسيون تاع الربح. بعد التعادل نتاع اليوم يقول باش ترشح لازم نربح، معناها ما عادش فيها. نفس الشيء بالنسبه لهولندا، الماتش الجاي نتاعها مع السويد كيف كيف فما الاوبليغاسيون تاع الربح. هذاك علاش احنا نطروا ندخلوا مرتاحين نلعبوا
4: نربحوا ومن بعد نلعبوا اي ماتش نيل. بالنسبه للاتفاق بين ايران وامريكا، معناتها تنجم يبدو انه ايران باش تولي تنجم تبات في امريكا.
3: اكزاكتومون، ان شاء الله نلقاو بلاصه بركه وكاو خاطر تعبيت صحيح.
4: لا صحيح، معناتها بالحق ما ينجم ترامب يقول لي يباتوا على روحهم.
3: ينجم بتبيع الاتفاق مادام وصل اتفق على حرب باش يخلط بجيتو على مبيتا معنا 3 ليري مش مشكلة مثال شعادي في الاتفاق.
4: محليه زاد اللي عادي قبيلي في اسماعيل التونسي اللي 100 تذكرة كيمشيو للدو، 100 تذكرة مخصصهم للتوينسة اللي يحبوا يجيو يتفرجوا.
3: اللي نجمو يخلطوا اسمه فينا تاو معناه في تونس، نجمو يخلطوا المكسيك، نجمو يخلطوا
4: يلقاو تذكرة. كان ما عرفتو شوين قولوا يا نيس تعرفوك تونسي الحاكم يهزكتو
3: لما نيس لوجوا عليها نيس بتبيع حتى يتابعونا على سيت بتاعنا موزايكا فان بوينت بتبيع من غاديك من المكسيك. ان شاء الله مربوحة المنتخب التونسي. هذا الكل باش يكون موجود في مينيو ماج من توا حتى الماضي ساعتين.
4: التشكيله هل باش نلعبوا بثلاثه في اللاكس؟ هذا السؤال
3: هو ذي السؤال، هذه الحيره. معناها انا الحق نتاع ربي حسب ما نشوف الاخبار بخليف مهيب الشامخ ما ثم حتى حد سيور بخليف الجول، معناها لحد الان حسب ما ريت، معناها حسب ما ريت بخليف الجول، معناها بطبيعه اللي هو معناها حسب ما رينا، معناها حتى في المباريات الوديه كان هو الكونفيرمي تو ما نعرفوش شنو الخيارات. ثلاثه في اللاكس وستر الله.
4: يلا نستمتعوا مع بلطي، نشجعوا المنتخب وبعد ناخذوا مراسلنا ناخذوا مراسلنا. هذه ماهيش تشجع في المنتخب، معناتها بلطي عنده غنيه جديده تشجع في المنتخب. دونك
3: بيصير هذي ألو ألو نكلموا في الرمح هذي ألو ألو هذي بلتي مكملين معاكم حتى المساعة ساعتين بعد شوية إن شاء الله.
4: معناتها بلتي نستمتعوا بها حتى تجي أغنية الربح. تكنيسيا جديد عنده 20 سنة معنا كهو دونك يغلب ما فهميش. يلا نسمعوا بلتي ونرجعوا لكم مباشر. مرحبا

0: دراسة بمج تونس والسويد من نصف الليل الماضي ساعتين على موزايك فام. عيش المونديال.
1: نعيش المونديال، نعيش الجو قبل مباراة تونس السويد. بتبيع برشا كلام، برشا حديث مش نحكيه ونوفر بتبيع على كما قلنا قبيلة التشكيلة المحتملة اللي باش تبدأ بها تونس. نعرفوا ديما راهو في المونديال كل منتخب أهم مباراة ليه هي الافتتاح، هذيك الدخلة متاعك المونديال. فما برشا تفاؤل، أنا حسيت بالعرش.
2: الجريدة السويدية بعد باش نقرأوا الجرائد السويدية، الجريدة متاع السويد قالت لازم تربحوا اليوم، إذا ما ربحتوش راهو المونديال متاعكم ضاع. معناتها بالنسبة للسويد باش نعرفوا زاد أهمية الماتش معناتها والهجوم والملعبية، الماتش هذا ضروري ربحه قبل ما تجي لزوز الكبارات في المجموعة اللي هما خاصة هولندا واليابان. دونك ماتش باش يكون قوي، ولكن كي نشوفوا صديقي المغرب، كي نشوفوا قطر تبارك الله، واللي ظلمت قطر معناتها اعترفوا اليوم انه ضربة جزاء الفار ما خدمتش بوغا. دونك تونس مورالها زاد يتهز، معناتها قطر اضعف من المنتخب الاخر، ولا نجم يقلع التعادل. المغرب بالارقام اضعف من البرازيل، ولكن بالضبط. نجم يلعب مليح، معناتها عملنا نص ساعه كبيره. دونك حاجه هايله وهايله برشا
1: هايله برشا. بالضبط نمشيو توا مبعوثنا الخاص احمد عداله، سلم عليه برشا برشا خدمه قاعدين نشوف فيها على الباج نتاعنا سبور باي موزايك فيم. احمد عداله باش نحكيو معاك بكل تفاصيل توا التشكيله المحتمله، شنو حسب اللي عندك، شكون اللي باش يكونوا ال11 ملاعبين اللي باش يكونوا موجودين اليوم ضد السويد
2: قبل ما نشوفوا الجو.
3: مرحبا بك سلاح، مرحبا بالناس الكل تسمع باش كان صوره تشاهدوا فيها ولا تاع.
1: احنا قاعدين نتابعوا في اللايف تو على الباج فيسبوك نتاعنا موزيكا فيما اكيد قاعدين نشوفوا في الصوره بالطبيعه هذه حسب ما شفنا عداله التوافد هذه
2: هذايا طريق رادس نتاع المكسيك.
3: هذه طريق رادس نتاع المكسيك، انا باش نفهم التكتيك ديالي ثلاثه، كانت الدنيا مسكره كلها، لا حتى حد يحب يوخر اليمين اليسار الا ما التجا الحاكم باش يتدخل. حتى تشوف انت يقصر صوره ولا لا، نوعيه الحاكم اللي يتدخل معناه شوفوا كل كرهبة الفوق، شوفوا كل الحاكم كيفاش قاعد يعدي في السيركيلاسيون. تغير الفريق الاستاد معدي برشا، احنا في الفريق الاستاد نعيشوا فيكم في الاجواء لايف. هوني
2: قداش بلاي احكي لي استاد كيما احنا معناتها يجي بعيد في البونليو، قداش بعيد على وسط البلاد؟
3: بعيد تقريبا 20-25 كيلومتر اذا كان ناخذ الروتير نتاع وسط البلاد نتاع ماركو بلازا اللي كانوا فيها ماكرو بلازا.
2: كيما احنا ولا كيما احنا رادس يعني مع شويه مبوتي اجي ولي فما تعطيل الدنيا بلي باش
3: تقريبا
2: باش نسالك هل فما انضباط في السياقه ولا هكا فوضى وتزمير وشقان وكذا؟ احكي لنا على طريقه السياقه كيفاش تفهم منها. اي
3: انا كي قلت لي قلت في 60 كاسه ديالي الا ما دخلت البوليسيه معناها مش عدينا شويه معناها باش مشينا تقريبا 5-6 متر قدام. بون احنا الصادر انا مانيش بعد عليه هاكا في اقصى الصوره على اليسار، الناس اللي تبعوا فينا بون ما نجموش نزوميو، لكن الستاد في اقصى اليسار نشوف في جماهير من هوني ديجا فما عدد كبير نتاع جماهير، توافد كبير برشا منتظر يكونوا في 50-53 ألف ماكسيموم، هو الستاد 53,500 تقريبا. حتى لو البارح 47,000 موجودين قصوا تسكرهم.
2: اللي قصوا تسكرهم
3: الوحيد الفرق
2: اللي قصوا تسكرهم من المكسيك ولا من السويد ولا معناتها
3: من مخلطة بطبيعة تما برشا دي مكسيكان في جو تفرجوا على الماتش، لأنه في مونتيري تما أربع مباريات بركة، دونك باش يحاولوا ينتهزوا الفرصة هذايا باش يحضروا في الستاد هذايا. بون الفرق الوحيد يمكن اللي الكاسات أكثر معناها عندك هو 2-3-4-5-6
2: وأنتم تتفرجوا معنا في اللايف معكم عدالة وتشوفوا في اللايف لومبوتياج وكذا. الوقت تو قداش عندكم بالضبط في المكسيك؟
3: أنتم هو الوقت عندنا 5:15 دقيقة هوني في مونتيري سخانة هي بيدها، وما الوميديتي ماشي تقوى شوية
2: معناتها فرق 7 سوايع بيناتنا الوميديتي فوالا. دونك فوالا مصاحبة شوية الدنيا سخانة قديش رغم اللي قالوا انه تونس من أكثر مدينة فيها سخانة.
3: سخانة لهنا توا 29 درجة، الوميديتي نحكيو على 70-75% بالمئة. الفوق كانت تشوفوا في أعلى الصورة ثم الباساج بيتون ثم فيه جماهير قاعدة تدخل للستاد برشا مراو المكسيك مريو السويد وزاد فما مريو المنتخب الوطني التونسي
2: ان شاء الله نوصلوا حتى الالف. علاش علاش طلع تونس مع تجراءات امنيه واحده
3: المبوتياج هذا الاجراءات الامنيه تشوفوا فيها في الشاشه ديجا فما اجراءات امنيه كبيره برشا قاعده تعزيز للدخول نتاع الاستاد. انا تو بخطيكمو نجم نقولوا اللي على بعد خمسة دقائق من دخول الاستاد الحركة توا أقل شوية من بكري تشوفوا في الصورة باختلاف كونه كما قلت لك معناها ثم كما توا البلاصة ذي في الصورة توا ثم أبو تياش باش نحاولوا نتجاوزوه بطبيعة ياخذ شوية وقت الموضوع.
2: نعاود نقول اللي يتفرج فينا في اللايف توا قاعد يشوف في أحمد علالة في اللون أبو تياش في طريقة الكيس رغم اللي معناتها نرجع نقولوا الكيسات واسعة برشا ونظيفة برشا وفيها خضار برشا يعني ما قارنا بتونس في المبدأ ولكن الكيسات أوسع برشا عندكم هنا معناتها
3: انا راني تونسي
2: اي انتم معناتها المهاجرين اللي في المكسيك
3: ان توكا
2: الخمسة وربع متر عشية توا تقريبا 29 درجة الرطوبة مرتفعة شوية دونك هاو شوية لهنا جاي لومبوتياج تفرجوا فينا في اللايف شكرا على المتابعة دونك الاجواء قل لي معناتها انت شفت فما اجواء متاع كورة متاع ماتش متاع معناتها في البلاد وانتم جايين معناتها
3: الحقيقه في مونتيري منذ وصولنا ما نحبش نفتح المقارنه مره اخرى مع كاس العالم لاسيا في قطر ولا كاس العالم لاسيا في روسيا خلينا نقارن بروسيا لانه ديما نوفل وصليح باش يقولوا لنا انتم تميلوا لقطر اشقاء وعرب وغيره لكن هي خلينا نقارنوا بروسيا روسيا يحكيوا لونغريس معناها اللي ما يحكيش لونغريس باش يضيع في روسيا لوجيكمون لكن الناس عملت اجتهادات كبيره برشا غادي في البلاك دي سينياليزاسيون تلقى اللغات الكل تلقى اللغات الرسميه نتاع الفيفا تلقى العربيه الانجليزيه الفرنسيه الايطاليه الاسبانيه لهنا المشكل حتى في البلاك دي سينياليزاسيون ولا اي حاجه تمشي لها ولا حتى تمشي للستاد صعيب شويه معناها الناس تتكلم كان اسبانيول وما لونجلي شويه حتى في الجينيراسيون الجديده نتاع الولاد الصغار كما نقولوا الشباب اللي قد سلاح مثلا ما يحكيوش برشا انجلي وهذا عائق كبير برشا لقيناه هوني في مونتيري. الحاجه الثانيه في اي كومبيتيسيون تحضرها حتى في كوت ديفوار في كوت دافريك دي ناسيون اللي حضرتها كانت تسمى في الشارع تحس اللي الناس عايشه على وقع كومبيتيسيون كبيره كما كاس افريقيا الامم ولا كاس هوني ليه ما تبقاش عليه مثلا ما عرفنيش على تونس كان في بلايص معينه هكا صغيره شويه ظهر ثم مجهودات من السفاره في واشنطن اللي قامت بال بال بال بالعمل هذا لكن ما تلقاش الاعلام زينه في بلايص الكل ما تلقاش ثم حاجه تخليك تشيك اللي انت في الديمون حتى اللي تعديو معنا صباح صباح عندنا تعديو في ريكابتور مع ماتي كانوا تواشا قالوا رانا ما نش حاسين يسمى كوب ديمون يعني الناس ماهيش عايشة معنا كوب ديمون يمكن في اللي زالوا نقول بتاع بساد وي لكن في وسط المدينة الحقيقة وفي الأحياء القريبة لوسط المدينة حاجة عادية جدا تنظم مثال مرة كأس عالم
2: رئيس الفيفا قال انه فما معناتها نوع من انه كرة القدم يحبها تمشي لبرشا بلايص ماهيش مشهورة فيها باش تدبر أكثر سبونسور وغيره دونك نعاود نذكر انتم تو في البث المباشر قاعدين تتفرجوا معنا على الفيسبوك ولا معناتها تتفرجوا في عدله ماشي للتيران قريب يوصل معناتها درجين بعيد تقريبا 20 25 دقيقة على وسط البلاد 29 درجة درجة الحرارة الرطوبة مرتفعة شوية

0: هو يقول امبوتياج ولكن مسرحه شويه ثنيه معناتها واجواء هيله. تراه خلينا نشوفوا التصوير. اعطينا تو التشكيله المحتمله اللي ماهيش رسميه تو تهبط بعد شويه. التشكيله المحتمله بدينا نسمع على 3-5-2 نسمع على اسامي تراه عادله. اعطينا التشكيله.
1: احنا عنا نهارين نحكيوا على 3-5-2 لكن كنا ديما نقولوا اللي هي تشكيله محتمله بالنظر لبعض الأسماء اللي كان فيها شك. يبدو كونه الشك زال ونجموا نحكيه على التشكيلة بنسبة 99% هذه هي اللي بتكون موجودة. مش تكون فيها خنابت شوية لأنه ثم البوليسية دونك ما عنديش حق نصور البوليسية دونك التشكيلة اللي نجموا نحكيه عليها بنسبة 99% مش يكون فيها مهيب الشامخ كشرف المرمى يكونوا على اليسار وعلى اليمين 3-5-2 لكن حنبدأ بالذكسو مهيب الشامخ الذكسو ثم محمد أمين بن حميدة هو التغيير اللي كان من المفروض يكون آدم عروس لكن في آخر لحظة محمد أمين بن حميدة حسب المعلومات اللي عنا منذ قليل معاه منصر الطالبي معاه زادة باش يكون عمر رفيق معها هذوما ثلاثة ثم لدو لاتيرو اللي باش يكونوا فيك سونتري يعني باش يكون علي العبدي يان فاليري ثم راني خضيرة وسط الميدان
0: يان فاليري لحظة وعلي العبدي اي دونك وسط الميدان راني خضيرة
1: راني خضيرة ومعاه الياس الصخيري ومعه محنا بعل المجبري والقدام باش يكون فراس شوار. التغيير الثاني فرابور التشكيلة كنا حاسين عليها هو فراس سعد الياس سعد بليتو دونك باش يكون مهيب الشامخ منتصر الطلبي عمر الرقيق محمد امين بن حميده علي العابدي يان فاليري راني خضيره الياس الصخيري حنا بعل المجبري فراس شوات والياس سعد. نختم فقط بكلمه مع صبري لموش تعودنا اللي التشكيله ديما تبقى لاخر لحظه دونك وارد يكون ثم تغيير على
0: التغيير. التشكيله هو ادم عروس سخفني خاطر هو في اللاكس يا اخي كيلعبوا على جنب ومن بعد كي جاي وقت لاكس ما لعبوش يعني وبن حميده على جنب يا اخي يلعبوا في اللاكس المدرب يعني يجتهد يعطي صحة دونك إلى حد الآن نعود نقول ليست تشكيلة رسمية نعودها بعد إذنك عادلة مهيب الشامخ على اليمين وعلى اليسار يان فاليري علي العبدي ثلاثة في اللاكس بن حميدة طالب عمر رقيق وهذا علاش هو قال بن حميدة يتمناه كل مدرب لأنه ينجم يلعب في أي بلاصة راني الخضيرة الياس خيري وحنبع المجبري اللي يساعدوا في راس شوات القدام معتبة فماش برشا اختلافات يظهر لي الناس متفقة تقريبا ذاك هو شكون عدالة معناتها شكون الثالث في اللاكس أهم نقاش معناتها صاير شكون اللي باش يشد الثالث في اللاكس هذا هو النقاش الوحيد ثم اللي يقولوا 3-5-2 مش موالفين نلعبوا بها كان فما التصويرة وهو ماشي ماذا بيا تتحط وانتم تتابعوا فينا في المباشر خاطر انا يعرفوني برشا الناس دونك الإشكالية ثلاثة في اللاكس حاجة جديدة شوية معناتها خلينا نشوفوا واحنا ماشيين تيران الكواليس حاجه جديده معناتها برشا قالوا اول تعليق شفت متوانسة الثالث اللي في اللاكس وان نلعبوا بثلاثه في اللاكس يمكن اول مره ولا حاجه ممكن تكون جديده علينا شنو رايك
1: انا ولا رايك كحيني
2: لا رايك انت يعطينا رايك انت تناسب
0: عدل رايك انت رايك انت
2: انت الاقرب انت الاقرب عدل
1: انا رايي انا ملتزم الصمت الى حين ما تنتهي المباراه ان شاء الله هذه اول حاجه لانه في صبري البارح تغشش من نوعيه الاسئله لانه في صبري ما عينوش في برشا نقاش وكان اتمنى كونه انا سميتها مباراه اللاعبين لانه هذه مباراه تكليه معش قديش وفات ولا حاجه اخرى
0: 2-2 وفات معناتها لو كان ربحنا باش نوليو احنا في طليعه الترتيب
1: ولا هذه زنقة تخوف شوية دونك نهبطوا الكاميرا
0: يا اخي قاعد يشق بيك في اثنين ولا خلطتوا
2: شيء حاجه برك عادل سامحني كان نقص عليك لاحظنا في الفيديو اللي موجود على الباج نتاعنا تو موزايك اف ام في اثنين نراو في برشا حوانت مسكره نعرف انا تو خاطر قول لي اسكو معناها بخلاف التوانسه بخلاف التوانسه والسويديين معناها ثم جنسيات اخرى باش تكون حاضره من المكسيكان مثلا
1: ثم برشا دي مكسيكا شفت برشا ناس لابسه مراول المكسيك هكا داير التصويره تلقى برشا تصور الناس لابسه تصور المكسيك مريول المكسيك هو تقريبا احنا تو باش نكملوا ابيل لانه قريب شويه كان في نوصلوا نعملوا اكسيل الساد بالسياره الساد هاوكا على اليسار
0: ما ريتش علم تونس تو ما ريتش علم تونس
2: سبقوا
1: ان شاء الله اللايف الجاي تكون معايا في برشا توانسه
0: ان شاء الله
1: برشا العالم
0: يلا كوراج نخليوك
1: في كل الحالات جيت باش نختم كلمه الماتش هذا ماتش ملعبيه قبل ما يكون ماتش مدرب ولا فني ولا جامعه ولا غيره واحنا رانا ورا الملعبيه ورا المنتخب الوطني التونسي ورا الناخب الوطني التونسي حتى يربح ان شاء الله. وكي يربح ان شاء الله نشوف الابتسامه لانه
0: عنده برشا مرينات ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. والنول اللي صار يخلينا يلزم ننتصره باش من بعد نجم نقلعوا نقطه من الماتش هذا ولا ماتش هذا. عدالي يعطيك الصحه, شكرا ليك. انتوما معنا في البث المباشر قاعدين نشوفوا كيفاش وصل للتيران بشوي بشوي. انتوما بث المباشر على موزاي كفيم اللي 13 ساعه من 5 نتاع العشيه, واحنا بث مباشر على ماتش تونس وان شاء الله مربوحه. بعد ذكروا ما ساعتين باش يكون حذنا زميلنا اسكندر اللي معناتها قاعد يحضر معناتها. مرحبا بك اسكندر, شنحوالك؟
3: مرحبا.
0: احنا عاملين ميلانج من العشاء, شنحوالك؟ جوك باهي؟
3: والله الحمد لله الحمد لله.
0: مرحبا مرحبا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي. وكما قال صلاح نجموا
2: نجموا في صداره التشكيله في التاريخ, نتصدروا نكونوا في صداره الترتيب ان شاء الله
0: بالنسبه 99% خلينا نعودها التشكيله هذه بنسبه 99% ماهيش التشكيله الرسميه. دونك موهيب الشامخ في حراسه المرمى رغم اللي خرجت برشا اخبار اليوم ومش هو وعطاو اسامي اخرى. للاسف احيانا الاخبار كي تخرج ويخرجوها احيانا الناس محترفه ولكن لاسباب غير محترفة. مهيب الشامخ ومدرب المنتخب الوطني قال لهم عنده أكثر من جمعة اجتماعها وترتيب حراس المرمى. مهيب الشامخ هو الحارس الأول, يان فاليري علي العبدي على يمين وعلى اليسار, بن حميدة طالبي عمر رقيق في المحور, نخذير اليسخيري حنبع المجبري في الوسط, والياس سعد في راس الشواط في ثنائي الهجوم. كيفاش تظهر لك انطباعات
3: جوست على قبيله تحكي على بن حميده؟ علاش عروس مش بن حميده ولا بن حميده مش عروس؟ تو سامبلومون خاطر بن حميده لاكسيال الوحيد اذا كان يلعب في اللاكس بثلاثه بين يلعب باليسار والبلاصه هذيك يكون فيها واحد قواشي دونك يكون نورمالمون هو ورقيق والطالبي دونك هذوما الثلاثي نورمالمون. راه شوف ديما نقعدوا نحكي على تشكيله محتمله كيما قال لك قبيله احمد.
2: مازلنا
3: ما نعرفوش شنو هي التشكيله الاساسيه, هما تاع قبل ساعتين
0: مش احمد حتى انا قلت
3: اي جات من عند احمد الريونيو تكنيك. انت ما كان نحكي الريونيو تكنيك السيره
2: قبل اسكندر قبل بخلاف الريونيو هي حتى المتعارف عليها قبل بسويعه تهبط لوفيسيال للزوز سويد وتونس
3: دوكو الساجي. رام انا ما نصورش انهم لاعبين باش يلعبوا اليوم, في بالهمش بروحهم باش يلعبوا
2: باش
3: يلعبوا دونك في بالهم بروحهم تقريبا
0: سا ديبون. فما اللي يقول من البارح فما اللي يقول العشاء
3: يحكيوا مع الملاعبيه. شوف من نوفل في لي زونترمون يعرفوا واش عندهم شكون باش يلعب شكون باش يلعب, وهو لونترنور البلان ا بلان بي يقول لهم حضروا يحكوا.
0: اي عطيت الفيرسيون, فما مدربين يقول في الليل وفما اللي يقول معنا 3 ل 4 نتاع العشاء.
3: ما كنت قلت لك الريون تكنيك شنو هو الاجتماع الفني قبل ساعتين وقت يطلعوا الكار ويشدوا اثنين يمشيوا للاستاد. ريونيون تكنيك يحط فيها يعني بروجيكسيون تاع التشكيله اخر النصائح ويمشيوا على رويحهم. دونك نتصور انه تو 11 راهم حاصلين تو تحصل على المعلومه احمد سرت المو
0: يعطيك تو الخمسه واش بتوقيتهم معناتها الخمسه واش
2: تو الخمسه
0: وخمسه بتوقيتهم. يلا مازلنا قاعدين باش نعيشوا برشا جو برشا امبيونس. وي سلاح
2: باش نمشيو تو في الامبيونس باش نشوفوا بطبيعه الجمهور غاديك اللي حاضر باش نحكيوا على برشا تفاصيل وباش نحكيوا على تونسيه تمشي من فرنسا وباش تحضر بطبيعه غاديك موجوده في المكسيك عندها ايامات. نسلموا برشا فرحانين باستقبال سندس الحيزاوي. مرحبا يا سندس.
4: مع السلامة, مرحبا بكم في موزايك.
2: شنو حوالك؟
4: في مونتيري ومكسيك تحديدا.
2: انت من صوتك متهنين عليك, من صوتك متهنين. قاعدين نشوف
4: ان شاء الله مربوحه
2: ان شاء الله ان شاء الله يا سندس. قاعدين نشوف الفيديوهات اللي انت بعثتهم لنا مشكوره برشا. الفيديوهات كانت فما برشا اجواء سندس غادي احكي لنا على الجو سيرتو الفيديوهات اللي بعثتهم لنا الجو كيفاش كان التوانس اللي كانت موجوده غاديك الامبيونس احكي لنا اكثر.
4: أعطيت أجواء عالمية خرافية, فرحانين هنا في المكسيك وعرفنا أن المكسيك يحبوا الجمهور التونسي ويحبوا التونسة بارشا وديزا هما قاعدين يشفتعوا في التونسة في الستاد مباشرة. والأجواء التونسة الكل سلمينة يعني الاستيماتيون بتاع أقل يعني 500 بيرسون مينيموم حاضر معنا في الجروب اللي أحنا عملناه تنظيم هائل. ديزا نحن وكولابوغاتيون مع الحكومة بتاع مونتيري منهم خوسيه اللي قاعد يعاون فينا في توسكي كوردناسيون لوجيستيك مع الجمهور التونسي. ديجا فما 8 كيران توفروا مع الحراسه المشدده تخيل انت في كل كان فما يعني الامن القديم والتالي جوست بور لي سوبورتور فيميليا وفروا لنا كل الامكانيات والرفاهيه باش انه نحن نعملوا جو عملنا استقبال رسمي مع الاغنيه مع الاعلام مع ديبتي كادو بالرسمي. الاعلام المكسيكي كذا فرحان برشا بالجمهور التونسي ويعني
2: سامحني سندس نقص عليك. أما المكسيكيين اللي غاديك قادرين يحكيوا على التوينس وعلى تونس على المنتخب على الجمهور أكيد رك قبلت معناه وانت قلت لي ديجا عندك شكون من الحكومة متاع مونتيري غاديك شو قال على الجو؟
4: بالنسبة لي هو قائد أكبر جمهور في المكسيك

0: نجيو
1: باش نسالك، انت مغرومه بالكره معناتها ولا مشيت على هكا بور ديكوفرير؟ مغرومه بالكره؟
0: شفت انا مغرومه بالرياضه، جاتني لوكازيون باش نخدم كورديناتريس دو سيت افيك لي جوز اولمبيك، الالعاب الاولمبيه اللي صارت في فرنسا 2023 2024، وخدمت افيك لا فيديراسيون فرونسيز دو تنس ستاد رولان غاروس، خدمت في ليفينمون تاع رولان غاروس وفي ليفينمون تاع لي جوز اولمبيك، وتكرمت وقتها خاطر جيتي ريسبونسابل دو سيت افيك نوتر بينام، وقتها وانا عندي الحب والغرام نتاع الكوره وتسكي ايفينمونسيال ارتستيك اي سبورتيف.
1: منين جيت من فرنسا؟
0: أنا جيت تحديدا من باريس.
1: وفي تونس وين تسكن؟ يعني وين عائلتك؟
0: أنا شتر بشتر، أنا أمي بنزرتية وبابا من عندرام، ونسكنوا في العاصمة تونس. تحية لبنزرت وعندرام وتونس.
1: يا باهي باهي باهي. دونك أحكي لنا، أنت توا في استاد دخلت ولا مزلت قدام؟
0: احنا توا اون ديريكت في الستاد، توا احنا حكينا في البنزان دي اي بي، فما ديزاكت، فما درينكس فود، فما الامبيونس الغناء المكسيكي، لي جيتار لي زارتيست، فما الصحافه المكسيكيه قاعده تصور فينا، يا لا سيكوريتي اوسي، يا المنظمين كل مره يجونا تسحقوش حاجه تحبوش حاجه تحبو، يعني الحق ما فما حتى غلطه بالرسمي، حتى غلطه
1: باش نوضحوا للعباد، خاطرك في زون في اي بي درينك وكذا، مش اي واحد يدخل للتيران ينجم ياكل ويشرب.
0: التوينسا صحيتك، التوينسا عملوا لهم اكسس يعني ان بو سبيسيال هكايا وسيبوه، فهمت؟ دونك فوالا.
2: ايه جوست نحب نتاكد من حاجه، مادامك انت في الاستاد والكل، عملتش طلع على سويم غادي في الاستاد؟ خاطر قاعدين نسمعوا في برشا كلام على سويم.
0: لا سويم تاع سويم كان درينكس دو سو يعني 200 العمله نتاعهم يعني رخيصه. بون انا حاليا ما شفتش الاسامي اللي قالوا عليها، ما نتصور فما دي بارتي نتاع ماكله غاليه، مي هما وفروا لنا حاجات غراتوي بونو يعني هكا سب درينكس وحكايات هكا يعني سناكس فازيت هكا كي كنا في البلاس يعني الحقيقه. وقتها في البوان دو ديبا وقتها جابوا لنا حاجات وكل يعني الحقيقه غراتوي.
1: بيه
0: شنو اللي درابون تاعكم جيبوه
1: انتم توا الجمهور اللي موجودين، شنو يخمم الجمهور؟ عندنا طموح في الانتصار مع تماسين، عندكم امل نربحوا السويد ان شاء الله الماتش الاول؟ احكي لي على الامبيونس.
0: والله نحن عندنا امل كبير انه احنا نربحوا الحقيقه، خاطرنا تنقلنا فما نجي من امريكا من كندا من مصر من مدريد من فرنسا من تونس، خاسرين الملايين باش نجيو لهنا باش نشجعوا المنتخب الوطني التونسي. بالنسبه لنا نحن المقابله هذه مقابله يعني من الاول يعني مقابله مصيريه باش طلع المغال نتاع لي جوار، الجماهير التونسيه بالحق حاضره باعداد محترمه، وهذا يعكس صوره ايجابيه على الكره نتاعنا وعلى ليفينمون نتاع اليوم، وبالحق المقابله هذه هي مفتاح للتاهل بالنسبه لنا نحن، خاصه انه المجموعه يعني ثم اليابان وثم هولندا، دونك نجموا نربحوا ويلزمهم يربحوا، خاطر بالحق نحبوا نفرحوا يعني نحبوا برسمي نفرحوا ونوروا تونس ونكسروا القاعده نتاع انه احنا ديما نخسروا ديما احنا يعني ما عندناش هكا شكل شويه زهر، دونك يلزمنا نربحوا علاش على خاطر عندهم جمهور جاي معاهم من جميع انحاء العالم، يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ينورونا واحنا معاهم جستوبو.
2: ممتاز برشا، نشكرك ياسر سندس الحزاوي، وبالطبيعه ان شاء الله مربوحه للمنتخب التونسي. ميرسي بوكو على تصاور الفيديوهات وكل التفاصيل اللي بالطبيعه وفرتهم لنا بالنسبه للمنتخب التونسي. قاعدين نشوفوا توا في البث المباشر، ونحب نسالك اسكندر على نوعا ما نحكيوا على انطلاق حفله السويد، مازال ما شفناش حفله تونس ما نعرفش خرج ولا، اما الكار نتاع السويد باش تخرج في بث مباشر توا على قناه بين سبورتس، قاعدين نشوفوا في الكار باش تخرج باش تشد الثنيه للميدان. حسيت في وجوههم يتبسموا اسكندر الحكايه ذي قلقتني.
3: اسمع ماخذينا هو سيريو على الاخر، خليني نتبسموا ما يتبسموش.
2: اما ليه مركز ايزاك مثلا تاع ليفربول خارج ياسر معناها كونسونتري.
3: فوالا اش قلت لك معناها ما يلزمكش تستغرب انه تقاوم كونسونتري. ريت احنا قداش قاعدين نحكيو على السويد ونقولوا منتخب نجم نربحوه ومنتخب عمل دي ماتش اميكو كيكا وبرا وعندنا فيه طميع، هما طمعين اكثر منا، احنا يشوفوا فينا راه باش ما نكذبوش على الناس، عندهم هما احنا اضعف كيب في المجموعه.
2: وتوا تونس راه نشوفوا في الحفله نتاع تونس قاعده
1: ان شاء الله نشوفوا معناتها
2: الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ربي معاهم ان شاء الله ربي يوفقهم. الحفله نتاع تونس توا نشوفوها في بث مباشر تنطلق نحو ملعب المباراه ان شاء الله بالطبيعه باش تكون مربوحه المنتخب كما حكي قبيله. نشوفوا حتى الجمهور معنا موجود
3: المكسيكان برشا
2: المكسيكان يسلموا على خاطر شو تلمنا الهريسه والحار احنا السويد ماكلتهم ريال ماست خلينا نقولها خاطر حاشمين احنا بها نحكي احنا اللي لمنا مع المكسيك وجماعه السويد
1: باش نحكيوا بكل صراحه وخلي تصير ازمه دبلوماسيه. السويد عندهم برشا ديفويت يسروا منضبطين في الوقت
2: صحيح
1: المية مترو في السويد.

0: مشيت لها السويد نهار الخامس حبيت نروح تعبت المترو يكتب لك 12 و3 دقائق وزوج ثواني يجي وزوج ثواني بالضبط. مشيت باش نفطر ما ساعتين ودرج قالوا لي ليه راهو ريستورانيت من في ستوكهولم من نص نهار لساعتين يسكروا بعد
1: هكا ما يربحوناش
0: فهمت فازا طلبت خبز ريستوران يجي يجيب لي قال لي ليه ليه تاكل كي قد ما خبز سيناره ما عنيش
2: حتى
0: ياسر ماستين ما عندهم يفر بالحق برود برشا في حياتهم
1: بهذه معناها شنو
0: فما برشا انضباط
2: زيد عليك الرياضي
0: لا لا حاجه اخرى حاجه اخرى حاجه اخرى وانت رياضي باش نفضحوك
1: به
0: يعني الماتش ما 3 نتاع الصباح حاجه ايجابيه للملاعبيه السهاره دونك الملاعب اللي باش يكون مش في فورما سك ذاك الملاعب العاقل كلمه يرقد بكري فوالا هل هذا صحيح ولا يعني الملاعبي اللي مش باش يكور مليح هذاك راه في حياته
1: كبير سمعت مره من المرات راه شكون يحكي قال الماتش 5 تاع الصباح صعيب راه نحن 5 تاع الصباح وما 3 تاع الصباح وما راه الماتش 8 نتاع الليل
0: لا لا انت غلط هما مازالوا يسهروا ويصبحوا معنا وكذا هم عايشين تو بقتول
1: صلي على النبي تو ما عطيتنا معناها
2: موجود معناها لاباس معناها لاباس على سافا الوقت غاديك سافا ترونكيل بالنسبه لهم جست حبيت نذكر حاجه نوف لانه عندنا اللايف على يوتيوب باش يكون موجود من توا حتى للبث من بعد بتبيع البلاتو سبيسيال اللي باش يكون مع اسكندر زاده من توا تنجموا تتابعونا على يوتيوب
0: مزيان لايف اليوتيوب ونعاود نذكر اللي احنا عطينا تشكيله شبه الرسميه بعد شوي انت كي تقول في لايف نتبعوا في الكار هذيك تعديت في لايف اليوتيوب ولا لايف
2: لا ما تعديش في لايف اليوتيوب اما عندي
0: حكيت يعني هي في لايف البيين وانت قلت نتبعوا فيه ما فهمتك
2: احنا نتبعوا نصف المشاهدين اللي
1: يسمعوا فيه هي معلومه معلومه هذيك تعديت عندي في ري يعني مش ديريكت مش مباشره من مقر الاقامه
2: هي مكتوبه ماكس
1: هم يحطوا ماكس اما اما اللايف معناها بعد شوي هكا فسرت لك اللايف وانت فاهم الماكس
0: انا ديجا نستعدوا نصوروا تو لقيت ساعه ونص كل شيء عندي في ري حتى البرامج في فرنسا ساعات يقولوا لايف هو الديكالاج بدرج باش كان تصير اي كارثه نجموا يسنسروها ويعديوها
2: ممتاز
0: نعطيو التشكيله الاساسيه مازلنا باش ناخذوا باش نعملوا دوره باش نعملوا دوره على شويه قهاوي على امبيونس على جو باش نعملوا دوره في برشا بلايص في العاصمه وغير العاصمه مهيب الشامخ في حراسه المرمى يان فاليري علي العابدي باش تعطيني انت رايك شويه في التشكيله بن حميده طالبي وعمر رقيق فسر لنا علاش بن حميده راهو فما برشا خدمه نتاع معتبيك يبدا واحد في السبور يعرف
1: سيكو اللي صار
0: راني خذيره لي سخيري حنا بعد المجبري اللي تساعد في راس شوات 3-5-2 في راس شوات يجي مع تاكوم جنبو
2: بالعكس يجي على الاخر مع تاكوم جنبو
0: شنو في يبدا واحد خيره
1: هو بونتا كيما نقولوا
0: يدور ريت الاخر وراه
1: خلينا نسهل عليك
0: الامور الاخر نفي دمي
1: انت تتذكر
0: بلاك كان تطلع صحيح هذه الاخر نفي دمي
2: 1975
1: يرجع ساعه 25 انت وين يتحرك اما نذكرك في ماتش كيف ما احنا كيفاش باش نلعبوا
0: لحظه في راس شواد يلزموا وحده
1: كيفاش واحد خليه وحده وقول لهم الاخرين نقعدوا بعاد هذيك هي وحده فما شكون معاه يدور
2: صحيح
1: الكترون ليبر كيما اللي ساعد
0: بونتو المغرب فسر لي بالعربي
2: في المغرب
0: لحظه افهم بونتو المغرب مش اتاكون اللي عدى باسا
2: هي
1: معلش حق يعطي باس
0: لا معناتها كيكا باش يلعب واحد يوخر شويه باش يسبق
2: لك كيما شوات اليوم ينجم هو تبيدو كان لعب تبيعه حسب التشكيله هذه المحتمله ينجم زاد يبدا في ميليو تيرا يسيب كره
0: القدم شويه
2: ينجم يعطي باس
0: لا لا نقصد
2: احنا نجم نربحوا من ماركيوس ديفونسور جيت
0: الماركي فهموني نقصد اللي السعد ينجم يوخر ويولي حتى ميليو اوفنسيف يعدي باسات هذاش نقصد معناتها لانه شوات ما يحبش يكون بجنبه
1: لا لا ما يتقلق معناها
2: عليه باش يرقد هو ما هو تاكون لازم شكون معاه يعاونوا ينجم هو
0: كيما مايكل الرام وكيما ما يلعبش اثنين
2: شوات عرف عنه اللي هو شوات فينيسور انسان نوف بونتا يحب كي يجي الكره الحاجه اللي احنا ماذا بينا
0: صحيح ينجم زوز بونتات
2: لا مش زوز بونتات وساعد مش بونتا ساعد
0: والاخر راه شويه هذاك
2: نقصد يساعد مش بونتا من قبيله قول ساعد
1: بجانا نذكرك بحاجه لعبنا كونتر البرازيل ماتش اميكال وقت سيمي ترابلسي هو كان
0: اكل الماتش اللي تخربنا فيه
1: لا عملنا
0: لعبناه مليح من بعد ما لعبنا حتى ما
1: بيت نقول لك على طريقه اللعب شكون تقريبا كيك 3 5 2 في وقت حازم مستوري كان اتاكون كان يدور بعد لا اتاكون ثاني فما ديروا الاخرين
0: وعلى خاطر معناتها كي يعمل ثلاثه في اللاكس ينجموا فاليري العبدي يقدموا شويه من غير
1: ما يكونوا اكسونتري وقت اللي يكون عندنا نلعبوا القدام لازم هم يكونوا مساهمين على مستوى الهجوم الوقت اللي التالي يكونوا هم مدافعين معنا
0: ثلاثه مدافعين الماتش اللي لعبناه خسرناه واحد بليش ولا الماتش الاول لما كالول خسرنا واحد بليش
1: مع شكون خسرنا مع النمسا تحكي الثالث
2: هذاك الثالث النمسا احنا لعبنا مع اي تي لعبنا مع كندا
0: زوز ماتشات
2: الاخر
0: سكرانين
2: اي تي وكندا
0: معناتها اللي هي صارت غلطه على جنب معناتها لهناك يبداو ثلاثه في اللاكس ما عادش يصيروا الغلط نتاع واحد يطلع
1: اكثر
0: فوالا واحد يطلع شكون يغطي عليه
1: بس هذاك اكثر وكمان
0: اي فوالا معناتها
1: انت شنو تحب انا
0: معناتها نقصد نقصد كيلعبوا ثلاثه في اللاكس باش حتى الاجنحه كي يطلعوا ما يصيروش غلط نتاع تغطيه كيما صار وقت نلعبوا في
1: اللاكس وراو الغلط بثلاثه باربعه ب 20 راو الغلط لازم انت تعرف فيش تي في تيهم تبعد عليهم تتفاديهم دونك الوقفه زاد راهم ثلاثه مش نقولوا احنا عندنا مشكله في مخاخنا في التوانسه يقول لك 3 5 2 و 5 3 2 رانا باش نلعبوا الديفونس لا مش نلعبوا الديفونس باش يكونوا معنا اسوري اكثر التالي ونحاولوا اذا كان تمشي الامور مريقله في الترانزيسيون في هزين الكره نكونوا في سفيسه معنا نقاوروا احنا اون سور نومبر القدام والنجم والماركيو علاش هذا مهم جدا انه الماركيو بونتو راهو
2: هو بالضبط خاطر جوست نقولوا حاجه انه راهو فينالمون معني المدرب اكيد كي باش يختار راهو باش يختار احسن فورمول ما نصوروش انا باش يجي وحده مثلا صبري لموشي باش يلقى روحه مثلا في فورمول مخير من هكا ما يعملهاش هو احنا نتو نذكر اللي احنا نحكيوا على تشكيله محتمله فكره انه يلعب 3-5-2 معناها هو عنده افكاره يحب يطبقها
1: فيش الناس ترد بالك فيش الناس
2: فيش الناس
1: الماتش يكون الاربعه اربعه تالي اليوم يلعب ثلاثه في اللاكس
0: صحيت معناتها فهمتش نقصدو هي هي هي هي 3-5-2 تنجم 5-3-2 ولا 3-5-2
2: فما الاوفنسيف والديفنسيف هذيك يتبدل
0: معناتها فجاه لانه الناس الكل تقبل معناتها في الاتاك بدل كيما تحب الدفاع من المفروض علاش احنا قلنا برافو كي شد في حارس المرمى ولاكس معناتها الدفاع تحاول تكون ستابل حتى المدربين كي بدلوا سكندر نشوفوهم حتى في المباريات الوديه الدفاع اقل حاجه يبدلوا فيها لانه فرنسا مثلا يقولوا كان جا عندها دفاع قوي راهي هزت نضمنوها تاز كوب دي موند لانه عندها تاكي دا وقت دونك التغيير هذا اللي جاء
1: اخر فرنسا راهو ماهوش ضعيف معناها باش نبداو
0: اما ديما ما تذكر الفينال وكذا يتمركي لها زوز ثلاثة ساعات معناتها ولكن التغيير في الدفاع هو اللي فاجأنا بصراحة لأنه لو صحت التشكيلة بالطبيعة
1: لا صحت الخطة صحيحة والتشكيلة راه بحول 99% ديكم الأسماء
0: معناتها هذيك هي أنه بدل ردهم ثلاثة في اللاكس
1: في ثلاثة أيام الأخرانيين بدل الخطة نتاعو في ثلاثة أيام الأخرانيين
0: وتتذكر اسكندر معناتها نحكي وإن شاء الله بالتوفيق تتذكر اللي كانت هذه طبيعة كل المدربين اللي شاركوا في التظاهرات
1: ماتش دنمارك الأول لعبناه في قطر وعدينا في ماتش بي لعبنا 3-5-2
0: الماتش اللي بعده بدلنا نبيل معلول تذكر كش بدل مع بلجيكا وقتها أكلينا الخمسة ما في بيننا ذيك أخي بخمسة أخي جات مع أخي بنا
1: لا احنا زاد التوينسة تعش عمنا بعد ماتش لانجلتير يا ودي يلعب الكوره يا ودي قدم وشدينا حل انا حلينا كلينا خمسه
0: ما هو الاشكاليه انه كي احنا نقولوا حل المدرب الغادي يسمعنا ويسمع
1: كلامنا يسمعنا
0: من المفروض من المفروض كل باك يقصوا عليهم الكونيكسيون نعاود نذكر بتشكيله شبه المحتمله وبعد نكملوا معاكم مهيب الشامخ يان فالوري علي العبدي ثلاثه في اللاكس بن حميد الطالبي عمر رقيق وفي الوسط راني خضيرة الياس خيري حنبع المجبري الياس سعد في رشاوات بعد شوي بلي اعطوني رايكم في الوسط ولكن وين ماشي ناس لحام
2: باش نمشي وتوا ونكملوا بالطبيعة نذكروا اللي احنا اليوم بشكون عنا متابعة من مختلف الأماكن في تونس والناس التابعة وباش نمشي وتوا لزميلتنا سارة باكوش اللي تنجموا تابعوها زادة لايف على الباش فيسبوك موزايكا فام زادة على يوتيوب موزايكا فام سارة وين موجودة تاو
3: عسلامة سليح عسلامة نوفل سكندر زادة عسلامة نسلم على الموجودين معكم الكل في الاستوديو احنا في هامهامة في حملة جينا هنا قعدنا بحضة الأولاد قاعدين يستنوا في الماتش يحضر كما تعرفوا بريفيك مبقى ساعتين ونص على الماتش كل ما يزيد الوقت يقرب كل ما ستريس يزيد يكبر دوك بحضة دريس بحضة ريان بحضة محمد بحضة الكل دوك
0: قديش الوقت عندكم في حمام لنف؟
3: عندنا توا ماضي ساعة غير بعض محرر
0: بكلاش ساعتين سافا هاي وكيفنا سارة ولا غريبة معناها بكلاش دقيقتين هاي اسمع مازالوا قاعدين رايدين لولاد الماتش مازال بعيد شوية يلا احكي لي
3: مازال بعيد شوية خدها مع دريس ديجا نقول انا حكينا وياه عرفت هو يقول على النتيجة وين نقول له ليه هكا حاسين هو باش نسألوا على توقعات توا معاكم قدامكم اسمعوه
4: والله مرحبا ساعة بالمستمعين الكل في موزايك مرحبا بكم في حمله في قهوة دبي الحقيقة فما دو ريزولتا بوسيبل ريزولتا نتاع قل ريالمون مش مشجع ياسر اما ريزولتا نتاع القلب ولا غالب الكبدة والقلب
0: طيب الحق
4: الكبدة والقلب يقولوا ربح وان شاء الله مربوح اخويا ان شاء الله مربوح بون الريزولتا نتاع القلب يقول واحد بليش كيب ناسيونال
2: الريزولتا الكبده بلي
4: نتاع المخ نحتفظ به الكبده زاد نخليها عندي انا
3: نوفل زاد ريين ريين ريين قال لي نخدم مخر أما كمان باش نسهر وباش نقعد ونتبع ونتبع المنتخب ماتش مهم على الاخر الكل نستناو فيه ريان شكون باش يجيب لنا صرح من الاخر شكون من الاولاد اللي باش يجيب لنا صرح الليله
4: اليوم حنا باع ان شاء الله حنا باع اليوم شابت في فورما ان شاء الله 2-0 لتونس
0: تراها ساره باش نبدا نقول التشكيله انت ما نعرفش كان عرفتها قولها واعطيني انطباعاتهم الاولى على التشكيله شبه المحتمله
3: كانوا يسمعوا فيك كانوا يسمعوا فيك على التشكيله دونك
0: فوالا عندكم فكره نعاود مهيب الشامخ فالوري العبدي ثلاثه في الاكس بن حميده طالبي رقيق راني خضيره سخيري المجبري والي سعد في رشوات بثلاثه في الاكس لانه ديما اكثر ضمان كيفاش راهو التشكيله هذه
4: والله تشكيلة باهية يعني باهية على الاخر يعني نتصور انا تنجح اليوم ان شاء الله يعني ما نجم نعملوا بها حاجة سيد مش معناها مش معناها نيفو قوي ياسر بارابولي نحن ان شاء الله مربوحة
3: محمد
5: اسمع لنا التشكيلة هو محديث الراجل ما يمنس كل سامي فما درابه في الوسط نلعبوا لك الدرابه مهما كانت الاثناء ان شاء الله حديث يجيبونا الطرح فما كما قال دريس فما سكور تاع القلب يقول واحد بلاش المخ يقول سرسر مش ما هاي نمشي اما قلت ربي باش نرب نربحوا شيخو 12 مليون حاجه الباهيه في الكيب ناسيونال انها تجمعنا من الشمال للجنوب كلنا ضربوا واحد كشخين في لوبيستيت واليس نفسيه بنظرتيه تاديس كلنا نحبوا تونس اليوم حديث الراجل ان شاء الله الربح وان شاء الله الفرحه في تونس كامله كل
4: الحقيقه انا التشكيله شويه ديفونسيف بتاتر خاطر يافيد ان كو دي ريبيركسيون بارابور الماتش الاخرين تاع بلجيكا الحقيقه كنا نحبذوا ان تكون اكثر شويه اوفونسيف واللي يصير يصير معناها في تونس السويد ماهيش بلجيكا السويد اعلى شويه منا في الباليه بلجيكا بتبيع بول ستار معناها اما ان شاء الله كمان ليكيب بتاعنا كالعاده الايطالي دول افريك ان شاء الله تعمل فازه بحاجه بالكاتينات شوف بتاتر ان شاء الله
0: يا ربي يعطيك صحه ساره ميرسي بوكل سلم عليهم وسلم على الاولاد الكل تو بعد نزيدوا نرجعوا نشوفوا معناتها اسكندر قبل ما ناخذ رايك الخمسه ضد بلجيكا قد يكون سبب خليته يلعب بثلاثة في الأكسة رغم اللي الخمسة ضد بلجيكا مريناش يعني إكيب كاملة باركة ما نجموش نحملوا الجول ولا الديفونس ولا إكيب كاملة ما مشيتش
1: أوكي معك يعني
0: ما نجموش كيما نماركيوش بونتويت مثلا نلعبوا باربعة في الأتاك معناتها ما نعرفش
1: لا شو ديما نقول لك الأنيماسيون ومن بعد نحكيوا على الخط رانا احنا عندنا مشكل مش بلجيكا كهو المشاكل الدفاعية رغم الماتش كندا حتى ايتي زاد كيف حتى النمسا حتى دونك عندنا مشاكل في الدفاع
0: ولكن ترشحنا ماركينا 22 بونتو قبلنا صفر
1: ما شكون
0: ما يهمنيش
1: ليه عاد تقوليش ما تقولي ما يهمنيش نقول لك راك قاعد نقول لك راك تلعب ضد كندا ماتش اميكال ضد النمسا وبلجيكا تقارنوا
0: قالوا عملنا ديروكور وعملنا وهبطوا بلاغات وديروكور وكذا
1: هذاك الرقم والتاريخ حتى حد ما نجم يفسخه اما كي ندخلوا اليوم في كومبيتيسيون اخرى اسمها كوب دي مون نلعبوا مع السويد وبلجيكا أو بلوتو هولندا والجابون لا علاقة باللي كنا نلعبوا معهم في التصفية جملة معناه ما نجمش أنا نلعب كونتر ساوتومي كما نلعب كونتر هولندا حاجة ما تنجمش تكون امبوسيبل لأن كذاك علاش قلت لك راهو صحيح ماتش بلجيكا ينجم يخليك تراجع الحسابات لكن زاد عندنا مشاكل دفاعية قبلهم وهو قالها راهو في الكونفرنس دو بريس قال لقيت إجابات لأسئلة دونك الإجابات الأسئلة منهم الإجابات تخص التساؤلات حول المردود الدفاعي الخائب بتاع المنتخب
0: يعني حسب رأيك باش يلعب على طول بثلاثة في الأكس معناتها دورة كاملة
1: إذا كنت تنجح له اليوم ما نصورش كم شي بدل
2: خاطر اللي كيف تجي كل ما يعني هو راه مش كي باش يلعب
0: شليح المنتخب جاي أقوى
1: ما تفرجت فيهم اليوم أنتم
0: بلاي ستيشن
2: فرجنا
0: بلاي ستيشن
1: حنا هولندا حاجة ممكن خير من السويد من اللي ريتها في اللي ماتش ميكو على الأقل ثلاثة مرات
0: طيب ما تنسيش راه السويد ترجع تاخر وقت معناتها
1: أما توقع السويد عندها ثلاثة اللي قدام يسوي واحد ومظهر لي أكثر مش اللي كيف نسونا
0: نحكي لها 200 مليون قبل ما نكملوا مع المراسلين راني خضيرة سخيري المجبري في الوسط ما فماش برشا
1: فما بيسونس فما بيسونس اهم حاجه تشوفها.
0: ما فماش برشا اختلافات في الـ في
2: الحقيقه خضيره وسخيره رينا ومايا مع بعضهم معناها شفناهم ما عطاو بريك ديفيد دي مع بعضهم معناها وحنا بعد نعرفوه بالطبيعه اللي هو ديما نعرف اسكندر صلاح اللي كان غالط اللي هو راه ياخذ كره يقدم بها معناها بالحق ينجم يخلق برشا فارق القدام اما بالنسبه لخضيره وسخيره نتصور معناها ليسونسييل تاو بالنسبه لهم اللي هو يسمى معناها الوسط الميدان هذاك نسكروا كونتروليه معناها اللي هما زوز نحكيو على زوز عناصر خبره نحكيو على
0: خضيره خمسه ديجا يسكروا
2: لا نحكيو ملي كل واحد مهمته
0: علاش حنا بعد القوت مع تصليح انه يقدم
2: برشا يتحرك برشا حنا بعد
0: يفك الكره ويوخر
2: يتحرك ياسر
0: في قياده الفريق اذا نبعدوا على السياسه حنا بعد المستقبل قائد فريق
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله علاش
0: خاطر يدور ويحرك ويموتيف جواريت نشوفوا الديناميك برشا
1: اصغر من اللي بحذاه ديما تحسوا هو كل يهز حتى على المستوى المعنوي هو اللي يهز وراه جوست معناها نفهموا كونتر شكون نلعبوا كونتر فريق منتخب فيه ملعبيه من اليوفي من دورتموند غيره زاد من ارسنال من ليفربول من عرش في توتنهام دونك ماهوش اي فريق هذاك علاش كي تقول لي راه خضيره وسخيري ومجبري نلعبوا كونتر ايكيبا زاد روبوست معروفين اللي بي هذوما سكندناف تلقى البدنيات قويه يعني يخدموا برشا على البدنياتهم دونك لازم تكون تقاوم حتى على المستوى البدني في لي ديوال وكل شيء لازم تكون يقاوم في الوسط والتالي هذاك علاش بارمي لي شوا نتصور انه مشى فيهم صبري لموش انه يحط الياس سخيري وخضيره والمجبري اللي خضيره كيما كانش موجود في الماتش الاخر كونتر بلجيكيا
2: كونتر بلجيكيا
1: علينا برشا في الوسط
0: صحيح نعاود نذكر مهيب الشامي خيان فاليري علي العابدي بن حميد الطالبي رقيق خضيره سخيري المجبري سعد وفرس الشواط وين ماشيين يا سلاح
2: مازلنا مكملين جوست حاب نذكر اللي فما ماتش توا الكوديفوار والاكوادور 0-0 يلعبوا في الدقيقه الثالثه من الوقت الاضافي في الشوط الاولاني
1: بطل افريقيا الكوديفوار
2: نحكي ما عادش باش ندخلها الكوديفوار
1: السنغال
0: السنغال
2: السنغال
1: السنغال
2: احنا نعرفوا السنغال شفت حاجه اخرى لكن اختارنا من السنغال واختارنا من الكوديفوار والاكوادور والمغرب والناس الكل ذوما باش نمشيو توا الباجا مع مورا سنا ايهاب النفزي مرحبا ايهاب
6: مرحبا صلاح نوف الاسكندر مرحبا بكل من حرم روحه منهم من اجل المنتخب
2: بالله ايهاب نحب نسالك قبل ما تبدا بالله عملت قيلوله باهيه باش تنجم تصبحها
6: لا مرة جهاز سألتني أنت وقتاش رقدت قلت لها ما نرقدوش في موزايك راه
2: الله
0: عجبتني الانرجي نتاعك اللي بعد
2: صحيت
0: ايه
2: وين موجودة دي ايه بالضبط
6: اللحظة بركة سؤال المحير مساء الخير ولا صباح الخير
1: صباح
2: هذا صباح الخير
6: لا انا مش مذكركم بغنيه عدويه الفنان الشعبي اللي تقول يا صباح الخير بالليل على الناس الصعبه يا ليل
0: معلم ايه وانا باش نذكرك بغنيه حكيم اللي يقول كلمه منه تفضل
6: انا ونحن موجودين في الشهر برضو من احياء الكبيره في باجه وتحديدا في قهوه ابراهيم اللي فما سالتين سالة فريست معبية
2: هاي
6: نحكي وما ذي ساعة قليلة والأخرى مناسبة هاو معنا مولى القهوة موسى إبراهيم ولده يظهر لي ننتظر ولا تعب أكثر مع الماتش
7: إن شاء الله مع الماتش ما كذا قهوة تبدأ كومبلي إن شاء الله وإن شاء الله مربوحة
6: واضح
2: ممتاز برشا
6: مربوحة لي هو وللك
0: ناسونال بلي أسألو سيهيب بلي أسألو أنا خاطر فما ماتشويت كنا نتفرجوا فيهم مولا القهوة يجينا في الميتون يقولونا عاودوا هبطوا شرب سينا ما تفرجوش الميتون ثاني قلوا ما يعملهاش بجهر
6: أو معك نوكل سلام
0: مرحبا بيك وربي عاونك وان شاء الله فما برشا قهاوي يجيونا في الميتون يقولونا عاودوا هبطوا شرب آخر سينا ما تكملوش الماتش تمشيش تعملها
7: بالطبيعة احنا لا كل ماتش احنا فما شرب جديد
0: الله
7: ما بين ميتون ميتون لا نحسن ما نعملهاش
0: لا بيان سور ربي فضلك وان شاء الله مربوحة
7: ربي فضلك عايشك ربي خليك ان شاء الله مربوحة
0: يعيشك شكرا
6: لو فلو معانا حريف توا باش يعطينا انطباعات ولاعب سابق في الاولمبي البيجي
0: الله
6: يلا مرحبا بك خويا
0: مرحبا باش نحوالك
6: ان شاء الله قدرة الله مربوحة واحنا تعال نضحيو على الفريق قومي صباح الصباح اي شنو يخليك متفائل عندنا مجموعة باهية شنو يخليك متفائل شكون باش يحسمها اليوم قدرة الله العياري يحسمها اليوم العياري
2: معناها نحكيو اللي هو عياري هو عياري نحكيو اللي هو ونستفيلو بيه علاش ليه خاطر انا التشكيل المحتمل يعني تو العياري مش موجودة معلش ليه بالحق يكون كوتشينغ ناجح
6: اي هم شوفوا مزيد من الاراء ناس تو معبية سالة وشادة يديها بماتش كوت ديفوار تنتظر في ماتش تونس
0: مانيش
6: انتظارات
8: الله ربي معاهم الاولاد ويقدموا مردود باهي وتونس كامله معاهم.
9: واضح
8: راي اخر يا مدوفل. ان شاء الله مربوحه المنتخب التونسي وان شاء الله
9: سكور سكور
8: سكور 2-1 تونس
9: ان شاء الله. علاش 2-1 بالضبط؟
0: شو معليش هو يتنبل
9: ولا احنا
8: نعملوا رومونتادا تاريخ.
9: واضح هذا هي التوقعات يا نوفل. هذا هي
0: يعطيك الصحه معبي القهوه حافله
9: حافله.
0: وقل لي بيجا مع تفهم برشا قهاوي محلولين توا ولا شويه؟
9: فما 4-5 قهاوي. نحن خذينا الاكثر تعب اللي كنا فيها ودعنا الناس اللي روحت بسرقد وهذوما اللي باش يسبحوا.
1: لا علاش ما خذيتهمش اللي باش يرقدوا؟
2: علاش ما تخرجش عليهم تفيقهم يا هيب؟
9: خذيتهم مع اسماعيل لازم نشاهد.
1: اوكي ما فسروا لك الاسباب.
0: يعطيك الصحه يا هيب ان شاء الله مربوحه يا ربي. يعطيك الصحه وبارك الله فيك ربي. فانت قول لي باش تتفرج ولا باش ترقد؟
1: باش يرقد
9: كيفاش ما نرقدوش يا نوفل؟ ايوا لا تنام تنجي تربنا
2: مالا يا ايهاب ناخذوكم بعد مع اسكندر في الميتون.
0: لا حبيت نقول لك حاجه راهو سينجي راقد تو
9: ما يفيق يفيق يفيق بالذمه اللي انا نحكي.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك. فوالا صعيب باش ينجي بي اما يعطي صحه معناتها باش ندوروا برشا بلايص اخرين. غسان ناخذوه شويه اخر زاد غسان غسان تحيه
2: نسلموا بليز. لحظه برك تحيه كبيره باش نبداو الساعه. خلينا نسلموا على مروان بن عمار في الاخراج تحيه ليه بالطبيعه. تحيه لعبد الناصر بوترعه في الاخراج الرقمي. تحيه بالطبيعه لاحمد التونسي في الاخراج الرقمي. زاده تحيه لاسماعيل بن عيسى في التنسيق في قسم الرياضه. تحيه زاده اسكندر ابراهيم تحيه ليه من قسم الاخبار. تحيه زاده نادي الجندوبي اللي ضحى مع يوم عائلي برشا مع عائلته وكذا جاء
0: واحنا معنا قطات سمعين.
2: لا هذا كان عنده التزام انا حكيت معاه خاطر بعد شويه باش يكون عندنا زاد كيف كيف.
0: تحيه الخليل رقيق بعث لي قال لي مقترح في الصميم قراءه ولي الاتفاق سلم اولي.
2: قل له خليل خليل غربت قل له ترى احكي قول تو المنتخب تو المنتخب وتو
1: لحظه بقى ما حيتوش واو زاد اللي
2: اي شكر شكر في التنسيق الهاتف يسلم عليه برشا برشا شكور وان شاء الله
0: بركون شكر مشير قد وعاود جاي معناتها
2: منظم شكر منظم على الاخر شكر. احنا مازلنا مكملين وباش نحكيو باكثر تفاصيل. مازال مش نذكروا مثالش على
0: معنا ما نذكروا احنا بث مباشر ولايف يوتيوب يعني ما نمش عادي وحتى غنايه
2: رانا نحب نحكي على
0: ما فماش اخبار ما
2: نحب نحكي على
0: حسين الدبابي
2: نحكي على تشكيله اخرى مهمه برشا. التشكيل اللي باش يكونوا مع اسكندر مبعاد في البلاتو سبيسيال باش نحكيوا عليها. التشكيله هذه بتبيع اسكندر شكون باش يكون معاك؟
1: باش يكون معنا عادل زهمول بيان سور من نجم يكون كان هو موجود في المناسبات كيما هذه.
0: شيخ عادل ما صارت بوك تو في الـ في الـ
1: الفار
0: في الفار قالوا كمش كان تونس
1: اللي جا راهو شدوا من قبل سونتراليزي سونتراليزي وتو تشوفوا يا اخي اول حاجه
0: صديقي معناتها كان مش البوك هذيك راهي قطر ربحت
1: بو
0: شو بو
2: دي دي ما
1: انا ما سويسرا وقطر
0: بلي لحكي
1: نتفسخ من المونديال
0: شنيا بو
1: اسمع انا خاطر شنو على اللقطه هذيك معناها اللي سواليزون كان جا موجود ما نعرفش انا دوره سويسرا اقرب للربح مهما كان بوغ ولا مش
0: بوغ. لحظه
1: مش حاجه الماتش هذيك
0: ما يسالش ان شاء الله نكسروا من المش حاجات به. قطر ما لعبتش ولكن وقفت مليح ساعه في الديفونس وقفت مليح راهو الاخر تجيب شت ماركي يخرج لها ديفونسور ما لعبتش مليح عملت 2-3 كونتر اتاك من الاول جاتها فرصه اثنين. يا خويا النجيعه محلاه معناتها اول نقطه هذاك في بالك هداو له دار ورويس رويس.
1: لا مبروك عليه لا مبروك عليه النقطه رفعولهم في الاخر فريق منتخب عربي لكن نحكي على الماتش النيفو نتاع الماتش فني ماهوش ماتش كبير معناتها. فما صار اون فايسمون كان في بالكم زاده في الماتش هذاك صار اون فايسمون اون فايسمون تاع تيران وكان تفرجتوا في بالكم بالكوليس وما ظهرش برشا لا محال ما ظهرش برشا
0: على الانستغرام دار
1: تحبوا تدوروا فيديو تو كان تحبوا نعطيكم الفيديو
2: دور علاش عنده الفيديو ما خبي عنده
1: دبروا ريوسكم انتو كابي جوست الماتش نتاع ليكيب ناسيونال ان شاء الله راه اول ماتش يتلعب في مونتيري اول ماتش هذاك علاش راه فرحانين بينا برشا ديجا غادي
0: ديجا مونتيري 4 ماتشات برك
1: اربع ماتشات
0: مونديال كامل
2: منهم زوز تونس
1: وماتش اليابان دونك
0: يعني بين محظوظين انه من 4 ماتشات زوز تونس دونك محظوظين برشا.
1: الافتتاح نتاعو اليوم الملعب هذا في المونديال
0: دونك باش يحضروا برشا مكسيكيين مش السويد معناتها يشجعوا شويه السويد ماكسيموم 1000 تونسي شويه مكسيكيين باش يشجعونا.
1: هذاك الافونتاج يعني لو في المتعب الاولاد اهلها يحبوا الكوره. كان جينا في كندا بار اكزامبل امريكا مانش اليوم تونس والسويد كم شي يجيه بجرب احنا تقن فوتوشي 1000 والسويد ممكن راه اقل منا راه استاد فارغ ويعبيوا فيه بتلامذه وبجماعه هنا
2: الناس ليه المكسيك زاد بلاد كوره راهي
1: كوره يعني
2: وفي بالك راهي البلاد الوحيده اللي منظمه كاس العالم ثلاث مرات انا خلطت معناها
0: قبل اختراع الكوره ذاك وقت كان
2: فسخوها مالا
0: وقت فمش بنالتي يعطي
2: ركنية فمزها مولا
0: في بالك تمسها في اليد دزو يمتر
2: ركنية في التاريخ تقايم قيدت معناها الفيفا قيدت ليه تقول ليه
0: تخيل يجيك ركنية
1: يا خوي
0: خلينا مش كورا
1: كيفيش يتزت الموضوع
2: تمشي
0: يا صديقي أربع منتخبات شارك وتز كيسة في بالك عام 30 نقص منتخب
2: مش مدخل 30
0: قص منتخب طلع ليش مصر فاتها البطو ما شاركتش
2: عادي
1: بعيدة ياسر
2: 30 راه 30 قديمه برشا معناها بالطبيعه ما نحكي
1: يعني مش من 14
2: مكسيك لا بعد راه بعد
0: انا نحكي عام 14 عام 30 في بلاصه 14 شركه 13 خاطر تونس خاطر مصر ما خلطتش البطو كانيوليوها شكون عنا وين باش نمشيو توا
2: باش نمشيو توا لبرج وزيره ريانا مع غسان العيالي الزميلنا اللي باش يحكي لنا على جويا غاديكا موجود زاد في مقهى وباش يحكي لنا على الجو التونسه قول لي يا غسان ساعه تعبيت الدنيا غادي ولا مازال
10: عسلامة يا صليح مرحبا بيك وبنوفل وكيف المستمعين إذاعة موزيكا
0: okay.
10: كما قلت رو تقريبا الأجواء مختلفة جدا اليوم توينسا معناها حركة كبيرة في برج الوزير عملنا دورة باهية في ولاية ريانا شفنا برشا
2: جوست قديش الوقت غادي غسان في برج الوزير
10: توا تقريبا صليح قدي ساعة
0: أسمع جد عليك سؤال مش تجيوب
2: ديكاناش تلوز قوت تبركل هاي
10: تبين يا شفنا برشا قوي في ريانا قوت بالحرق كل مقعد معايا تقريبا هاوي ذوما في ولاية ريانا والناس كل قال لك مصبحين اليوم الناس راقدين الكل قال لك الناس راقدين
0: انت فين قهوه تو ريزو مش قوي برشا في القهوه عادي وباك تو لا ما فهمتش ريزو طايح انت وين بالضبط تحكي لنا على جو غسان
10: نحن تو في مقهى القادسيه تقريبا كما قلت لك نوفل الناس قال لك احنا مصبحين برغم اللي عندهم التزامات بحفيز نصر الدين الغربي هو رئيس جمعيه سكره لكره القدم المصغره عنده راي
2: كانت بدل بلاصه سامحني غسان ما جوست باش ناخذ عليك الكلمه شويه كنت نجم تشوف بلاصه مخير يبدا الصوت فيها احسن وريزو احسن خليك معنا بس بيها جوست بدل البلاصه نتاعك نعاودوا نتصلوا بيها غسان مره اخرى هذيك علاش خاطر هو ثم مشكل نتاع ريزو ما تعرف تو تنسى كل بالتليفونات وتحكي على التشكيله وكل جوست عندنا
1: كل يتكلموا في بعضهم بيسالوا على التشكيله
2: بلا تحيه شكر بسبيس اللي يسمع فينا توا مصبح وقال لي محليه الامبيونس نتاعكم وباش يمشي يتفرج المنتخب
1: بسبيس ما ثلاثه يرق هي بيبدا ما ثلاثه يرق
2: هو في بالكم بدا فريق راه شكل بس اليوم في بالكم بدا فريق
0: تفضل المعلومه
1: معلومه راه المكسيك مرتين قبل المره هيد مرتين نظمت عام 70 وعام 86 هزت امريكا ومارادونا كشي اللي عملوا ذاك الكل وقتاش وقت يلعبوا على الكورنرات وباتو ما جاش شوف اعطي حق الناس
2: نوف الكل هيك للبعض الدول
1: اللاتينيه
2: كونك الحار ما يخليكش تكون هكا كونت المكسيك جست نرجعوا لغسان اللي نورمالمون الريزو امريكال بالطبيعه نعم تعرف ديك الجورير والكل دونك غسان عادي ما نرجعوا لك
0: لا تريك
2: لا سي مو عرب غسان غسان نورمالمون تسمع فينا غسان ولا
1: عندي معلومة أخرى سكر ميني فوت اللي يحكي عليه وسط كاردو فينال في أول عام أسد فيه الفريق هذا هاكا نعطيك معلومة
0: ميني فوت
2: ولا
1: هم مش
2: ما يفوت هي صغيرة
0: ليه سألتك شنية الميني فوت
1: كرة القدم المصغرة
0: في الصالات
1: لا يلعبوا برا
2: بطل عبيد
1: يلعبوا 5 جول 6 جول
0: كيما احنا في الحومه قبل 5
2: فيها فيديراسيون
1: فيها بطولة وفيها
0: بالحق يعطيو رقم حمرة يتولي يلعب ورا
2: لا لا عندنا منتخب
0: زوز ورقة حمر ثلاثة يولي
1: لا لا لا مش كيك الورقة حمر ظالي بالميني فوت
2: والله انت غلط انت غلط اسكندر انت غلط اعطيته معلومة
1: والله تعرف مش كون من غسان اللي تو اللي جاي انا في بالي قاعد نربح في الوقت نلعب لكم في اللونتير
0: عندنا برشا مراسلين باش ناخذوهم وي غسان
10: وي اهلا نوفل
0: يلا
10: تفضل نوفل قلت لك انا بحذية توا نصر الدين الغربي ورئيس جمعيه سكره لكره القدم المصغره هو زاد راهو اليوم قال لك انا مانيش راقد اليوم كيما توانس الكل ومصبح ونخليكم هاو ديجا معكم هو توا
0: مرحبا شنو احوالك
10: لاباس عسلامه في نوفل
0: ربي فضلك ويعطيك صحة وبالتوفيق. كنا نحكيو على كرة القدم مصغرة
1: بركي فما أول مرة كاردو فينال
0: وصلت الربع نهائي سنين
1: أو في أول مشاركة لكم ولا
11: هما فما زوجرة في سكرة
0: لحظة خاطر من قبيلي هو أكل زعمة زعمة يفهم في الكرة عامل فيها هاي ارتاح
1: والله إلي فما جماعية سكرة من يفوت وصلت الكاردو فينال
0: مش هما سكرة فيها برشا ويصير دربي سكرة
1: بينه. ما عندكم نفس الاسم أنت تقول جماعية سكر الكرة قدم مصغرة الأخرين زاد كيف كيف سكر الكرة قدم مصغرة ولا لا؟
0: لا كرة قدم مصغرة الكل رأوا. يلا قل لي علاش توينسا رجع لهم الحماس رغم اللي نعرفوا السويد صعيبة اليوم شفنا ماتش يدوخ بين هولندا واليابان ولكن إذا نربحوا اليوم يا سي فوزي وليه أحنا في صدارة المجموعة احكي لي شنو انت